0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا. تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سأكون معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. خليني أرحب في البداية بكل أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان اللي سمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست خارج البصرة والعراق. حياكم الله يا أحبتي وأصدقائي. حلقة إذن ومشوار جديد في التعامل مع الكلمات والتعامل مع الكتب، التعامل مع القراءة. واحدة من أذكى الوسائل في التعامل مع الانفعالات أصدقائي، وهنا أقصد الانفعالات أثناء الحوارات، ما قرأته في الكتاب الجميل ذائع الصيت Getting to Yes، كاتب اسمه روجر فيشر. شو يقول هذا؟ يقول إحدى اللجان في مصانع الحديد الأمريكية لجأت إلى طريقة بسيطة وذكية في السيطرة على انفعال الغضب لدى المشاركين في اجتماعاتها. يابا شلون؟ يقول لك يابا حتى لا يتفاقم هذا الانفعال الخطير ويفسد متعة الحوار البناء، صدروا قرار حاسم ما يسمح بموجبه لأكثر من فرد واحد بأن يغضب في آن واحد. يعني احنا مو مسوين اجتماع، انت من حق واحد بس انه يعصب، مو انت تعصب وانت تعصب وانا اعصب وصير هوسه ويفقد الحوار متعته وفائدته. وهاي في الطريقة هواي ظريفة وهواي نافعة، لان احنا بالحوارات خاصة احنا بالعراق ما ان يبدأ حوار بمجموعة رأسا نشوف الصوت عليه والتقاطعات، واحد يقاطع الثاني ولازم اثنين يعصبون وياخذون المسائل الشخصية. محورنا الاول راح يكون في التعامل مع الغضب. أهلا بكم في مجاز.

الطريقة العملية اللي حكيناها قبل الفاصل تطبقها الشركات، تطبقها الدوائر اللي البيئة اللي بيها سيطرة. بس المشكلة بالبيئات اللي ما بيها سيطرة، الشارع أحيانا، المكانات العامة أحيانا، السوشيال ميديا. إحنا في حواراتنا حتى في داخل بيوتنا أحيانا ما نخلي ضوابط. هاي الطريقة العملية أنه ما ينفعل أكثر من شخص واحد بالحوار. طبعا هاي راد لها نوع من الذوق العالي، حتى لا واحد يحتكر الغضب بس إله، وهو بالتالي يستأثر بالحوار وما حد يقدر يحكي وبس هو يحكي. الطريقة العملية هاي تحاول الحد من تفاقم مشاعر الغضب لما نستمع إلى حوارات الآخرين. مهما كانت حدة اختلافاتنا مع الآخرين، لا تتخيلون أنه نوصل إلى حل وإحنا معصبين. ما دام أنت غضبان ما راح توصل إلى حل إيجابي، حصير مشكلة. وإحنا للأسف إحنا كعراقيين غير مدربين على التعامل مع الغضب، ما نقدر نمسك أنفسنا. وهاي مهارة، وهاي قوة شخصية، وهاي قوة إرادة، وهاي وعي. وهذا الإنسان اللي يستطيع أن يتعامل مع غضبه هذا إنسان فريد من نوعه، مو إنسان ضعيف أو إنسان خايب خف، يعني إحنا نتخيل هالشكل. ولا يختلف عاقلان أحبتي على أن الغضب وغيره من العواطف أثناء الحوار هي مشاكل ومشاعر ما نقدر نفصلها عن الفطرة الإنسانية، هي جزء متأصل فينا، بالتالي ليس لدينا مفتاح نتحكم به. ما هي مو دقمة، الغضب مو دقمة حتى نسدها ونفتحها مثل ما نسوي ويا مصابيح الضوء قلوبات اقتصادية. إنه بس القلوب الاقتصادي صعد ورا التعرفة، عودين الزيدي واحد يحكي وياه يشيل لنا التعرفة زين. لكن الإنسان إذا ما يقدر يدوز دقمة أو يتحكم بغضبه، يستطيع أو يطفئ غضبه، يستطيع على الأقل أن يتحكم بردود أفعاله. يعني هناك من يقرر استخدام العنف اللفظي أو العنف البدني حينما يغضب، بعدين يدفع الثمن غالي، يصير له مشكلة عشائرية، يدخل بالسجن. وهناك لا، من يخزن هذه التجربة الأليمة ثم ينتقم من خصمه ولو بعد سنوات عديدة، كما تفعل الناقة. هم يقولون الناقة تشيل الحقد على من يضرها. وأكو نوع آخر هم مثل الحمائم، ما إن يزعجهم شخص حتى يحلقوا بعيدا عنه حيث المكان الآمن. ناس تشتري سلامها الداخلي، تبتعد، شوفك أنت مو أهل للحوار تبتعد عنك. وهاي طبعا خيار لهواي ناس، ويدل أيضا على حكمة معينة.

0: أصدقائي، الابتعاد عن حوار تتخلل مشاعر مزعجة هذا أمر مشروع، يعني هذا ما يعتبر هروب كما نعتقد أو كما يظن البعض. ليش؟ لأن الهدف من الحوار إحنا لازم نحتاج أو نريد نلقى فهم مشترك بين الطرفين، مو بالضرورة أنه نتفق، لكن أكو التزام من يمنع على الأقل بآداب الحوار، بالتحكم بانفعالات الحوار. يعني متى ما كان زمام الحوار في قبضة انفعالاتنا بدلا من العقلانية والموضوعية، ينحرف الحوار عن جادته ويصير مصدر من مصادر تعكير المزاج وراحة البال. العواطف أصدقائي، العواطف مو كلها بالضرورة أن تكون سلبية حقيقة، لأن من خلالها إحنا نقدر نفهم أنفسنا أحبتي، نقدر نفهم الآخرين، نفهم الآخرين حتى نقدر نقرر كيف ممكن يكون مجرى الحوار اللي نصغي إليه. يعني إحنا ما معقولة أنه أنا أعنف وأنه أنا أنتقد شخص غاضب وهو يفرغ ما في جعبته من هموم تراكمت عليه في صدره بسبب مثلا موقف أو بسبب صديق أو مسؤول مزاجي. إحنا لولا الانفعالات ما عرفنا كيف نتعامل مع محاورينه، وهذا الأمر ينسحب على مشاعر الحزن وينسحب على مشاعر الفرح والسرور وغيرها. إحنا البعض قد لا ينتبه لأن المشاعر معدية، تنتقل المشاعر تنتقل بسرعة مذهلة نحو الآخرين، لا سيما في حالات ما يسمى بفورة الغضب، وهو هذا بالتمام ما يسميه دكتور روجر في كتابه، يسميها فورة الغضب. فورة الغضب اللي حقيقة حسب قوله هي خطيرة وتفضي إلى المشاجرة العنيفة لاحقا. وش قد أكو مشاجرات حقيقة اندلعت كان سببها مجرد تلاسن لفظي أو تجاهل للتصعيد العنيف بين المتحاورين. احنا احيانا هواية من الحوارات، هواية من النقاشات، بل هواية من الشقة مرات يتحول إلى مشكلة تنتهي بجرائم. أنا ما أنسى حقيقة مرة في إحدى الأحياء السكنية الشعبية في بالبصرة، شقة يعني بين شباب أصدقاء تحول لاحقا إلى جريمة قتل، لأن تعرف الإنسان ما يتحمل أحيانا، ما يقدر يميز، أو كلمة ممكن أنت كلمة بالنسبة لك عادية هو بالنسبة إلى كلمة قوية وما يقدر يتجاوزها، وبالتالي تتحول إلى مشكلة. ولهذا يلجأ البعض إلى حيل عديدة حتى ما تنشب معارك لفظية إحنا في غنى عنها، مثل ما يسمى بالصمت التكتيكي، وهي مع هذا الشيء اللي يستخدمه المفاوضون المحنكون عند اشتداد النقاش أو تصاعد حدة الانفعالات، وكأنه يتعمد أن يمنح الطرف الآخر فرصة للتنفيس عن مشاعره ولا يتدخل حتى يهدأ المقابل. قد أثبتت التجارب أصدقائي أن هذا الصمت المتعمد يسهم في تقليل التوتر ويعيد دفة الحوار إلى جادتها الطبيعية. إحنا الكتاب اللي ذكرناه في بداية المحور مع Getting Yes لروجر هو واحد من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات. أتمنى حقيقة أنه مو بس سياسيين يقرؤوا ولا بس مسؤولين يقرؤوا، كل المواطنين يقرؤون هذا الكتاب، لأنه يسهم في تحسين مهاراتهم في التعامل والتفاوض مع الآخر. أترككم مع هذا التقرير عن كتاب Getting to Yes لروجر فيشر في مجاز، نسمع ونرجع.
1: يعد كتاب الإمتاع حتى الموت لنيل بوستمان واحدا من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم أنه صدر عام 1985، أي قبل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. أهمية الكتاب لا تكمن فقط في نقده للتلفزيون، بل في الفكرة الأعمق التي يطرحها. الوسيلة الإعلامية لا تنقل المحتوى فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة تفكير المجتمع بالكامل. ينطلق بوستمان من مقارنة ذكية بين عالمين، عالم الكلمة المكتوبة وعالم الصورة السريعة. في الثقافة التي تعتمد القراءة يميل الناس إلى التحليل والصبر والتفكير المتسلسل، أما الثقافة التي تهيمن عليها الشاشة فتفضل الاختصار والانفعال والإيقاع السريع. وهنا تبدأ المشكلة، لأن السياسة والدين والتعليم والأخبار تتحول تدريجيا إلى مواد ترفيهية تخضع لمنطق المشاهد لا لمنطق المعرفة. الكاتب لا يدعي أن الإعلام يكذب دائماً، بل يقول إن الخطر الحقيقي يكمن في طريقة تقديم الأشياء، حين يصبح السياسي مطالباً بأن يكون ممتعاً أكثر من كونه عميقاً، وحين يتحول رجل الدين إلى مؤذن تلفزيوني وتختصر القضايا المعقدة في دقائق قليلة قابلة للمشاركة، فإن المجتمع يبدأ بخسارة قدرته على التفكير الهادئ. ما يجعل الكتاب مهماً اليوم هو أنه يبدو وكأنه كتب لعصر الإنفلونسر. بوستمان تنبأ بشكل مبكر بثقافة يصبح فيها الظهور أهم من الخبرة، وتصبح فيها الجاذبية البصرية والقدرة على جذب الانتباه معياراً للتأثير. لهذا يبدو الكتاب قريباً جداً من واقعنا الحالي، حيث يمكن لشخص أن يتحدث في الطب والاقتصاد والسياسة خلال يوم واحد فقط لأنه يمتلك جمهوراً كبيراً. أسلوب بوستمان واضح وهادئ، لكنه يحمل قلقاً حقيقياً على الثقافة العامة، وهو لا يهاجم التكنولوجيا بوصفها شراً مطلقاً، بل يحاول تنبيه القارئ إلى أن كل وسيلة إعلامية تحمل معها طريقة جديدة لفهم العالم. لهذا يبقى الكتاب حتى اليوم واحداً من أهم الكتب التي تساعد على فهم العلاقة بين الإعلام والوعي، وبين الترفيه وتآكل المعنى.

إذن أحبتي شئنا أم أبينا راح تبقى العواطف الإنسان، عواطفنا تبقى مثل النهر المتدفق، مثل الأفكار المنسابة اللي يصعب منع حدوثها، بس إحنا نقدر نستفاد منها في أن نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين حتى نصل وإياهم إلى حوار بناء وإلى بر الأمان. حواراتنا هي انعكاس لأفكارنا وبالتالي انعكاس لسلوكياتنا، فشقد ما كانت حوارات تتسم بالعقلانية والهدوء والفكرة الواضحة منزوعة من الأغراض الشخصية، شقد ما كانت بناءة وشقد ما كانت مثمرة وشقد ما كانت تنتقل بنا إلى حلول حقيقية.

حياكم الله أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. أصدقائي، أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية المؤثر، أكو شيء هسه، أكو حالة موجودة في السوشيال ميديا اسمها المؤثر، الانفلونسر، يعني الشخصيات المشهورة على الانترنت. من نقول انفلونسر يعني المؤثر اللي عنده صفحات مليونية، مو إلا قبل كان بس الممثل، المطرب، الرياضي عنده صفحات بها أرقام عالية. هسه حاليا لا، أي إنسان ممكن يسوي فد محتوى معين ويطش يصير انفلونسر. ليش يقولون انفلونسر أو مؤثر؟ لأنه صفحته متابعها 1 مليون 2 مليون، وبالتالي يكون هذا مؤثر في الناس. أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية الانفلونسر هذا أو المؤثر الحقيقة هي مو السوشيال ميديا، وإنما باستخدام مفاهيم المسرح. ليش؟ لأن المسرح يعلمك فرق مهم جدا بين النجم وبين الصناعة أو الصنعة أو المصنوع. الممثل العظيم هو جزء من منظومة كاملة، نص وإخراج وحركة وموسيقى وديكور وإيقاع. المشكلة تبدي من يتحول كل هذا إلى مجرد خلفية لشخص واحد. هنا يصير الممثل مو نجاح للمسرح، يصير لا، عبء على المسرح. وهذا بالضبط اللي صار ويانا حاليا مع الانفلونسر أو المؤثرين في السوشيال ميديا. احنا مو أول مجتمع يعرف ظاهرة المؤثر. مصر مثلا عرفت شبيه لقضية المؤثر منذ زمان، يعني حتى قبل الانترنت اكو مسرحيات تحولت من نصوص حقيقية الى حفلات ارتجال قائمة على فكرة الإفيه. الجمهور يجي حتى يسمع قفشة مو حتى يتابع العمل نفسه. بالتدريج صار النجم يبتلع النص بشكل كامل ويبلع الفن ككل وياه. صار الفن يختصر بما يقدمه هذا النجم وذلك النجم. ما أدري الصورة قريبة على الفهم. هاي المسألة انتقلت إلى مهن أخرى. قمنا نشوف أطباء يعوفون الميدان الحقيقي لهم اللي هو صالة العمليات، وحدة العناية المركزة، العيادات، ويطلع على السوشيال ميديا يحكي. وصار هذا الطبيب حقيقة يخلط بين العلم بالخرافة حتى يصيرون أقرب للناس، وبالتالي يبتلعون المهنة لأن يصير الشو أهم من المعلومة الطبية. وهذا اللي صار مع كثير من الأطباء آخرهم ربما ضياء العوضي. وشفنا أيضا خطباء دين تحولت المنابر عندهم إلى عروض من الأداء والاستعراضات واللغة المؤثرة، لأن الجمهور صار يكافئ الشخص اللي يصنع ضجة أكثر، يكافئ أكثر من الشخص اللي يمتلك معرفة أكثر.

اليوم السوشيال ميديا ضاعفت هاي الظاهرة، ظاهرة النجم الذي يبتلع المجال. حسب تقرير نشر مؤخرا في شركة اسمها ستاتيتا، شركة سنة 25 سوت دراسة أو تقرير قالت أنه أكثر من 5 مليارات إنسان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وهذا خلق اقتصاد كامل قائم على الانتباه. يعني مو مهم شو تقول، المهم كم واحد يشوفك. هنا صعد المؤثر الجديد. الفرق بينه وبين المؤثر القديم أنه القديم غالبا كان يمتلك صنعة حقيقية، يعني عادل إمام، سمير غانم، عنده صنعة حقيقية وممثل حقيقي، بس ربما أفسدها البعض بالشو. من زيد الشو شوية أثر على جودة كواليتي التمثيل وعلى الرسالة. شوف احنا مثلا بالبوديغارد مال عادل إمام هناك انتقاد كان يقول لك الشو تغلب على قصة المسرحية، ما بيها ذاك الشغل المسرحي، ما بيها حبكة، ما بيها رسالة تريد تأديها. بينما الحديث قد يظهر أصلا بلا أي صنعة محددة، يعني أكو ناس يفتح الكاميرا ويظل يحكي، هو ما عنده صنعة أصلا. يوم يحلل الحرب مال الشرق الأوسط، وباشر يناقش الاقتصاد، وبالليل ينطي نصائح طبية، وثاني يوم يفتي بالطاقة النووية. عقلية الخبير بكل شيء صارت جزء من المشهد اليوم. أكو كتاب هواي حلو لتوم نيكولز يناقش هذه الظاهرة، اسمه موت الخبرة. هذا كتاب أنا حقيقة راح أحكي عنه سريعا، لكن راح أخصص له محور كامل في حلقتنا، لأن كتاب غاية في الأهمية. شنو يعني يقول؟ يعني هو يمر على هواي من المشاكل، يمر على هواي من أمراض عقل عصرنا لهذا الزمن، لكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي يقولها أنه عصر الإنترنت هو خلق وهم خطير أنه امتلاك معلومات متناثرة يعادل الخبرة الحقيقية، ولهذا صار كثير من الناس يشوفون رأي المختص مجرد وجهة نظر. طبعا هذا كلام خطير جدا. هسه أنا أشوف، أنا ذاك اليوم أحد أفراد أسرتي دزلي فيديو لبنية، بنية لابسة يعني ملابس عادية، لا هي طبيبة، لا هي خبيرة تغذية، لا هي دارسة أكاديميا، بنية قاعدة بالبيت وتحكي عن الدجاج والبيض وفلان شي يكلو فلان شي لتاكلون. يابا هسه أنت منو؟ شنو دراستك؟ شنو خبرتك في هذا المجال؟ إيش قد درستي؟ إيش قد بحثتي؟ سويتي أبحاث؟ لو أنت قارية معلومات في مكان وجاية تقول لنا. وأكو ناس جاي يتأثرون بهاي الفيديوهات، وناس يعني كبار ودارسين ومو ناس جهلة. أنا أعرف شنو أقول حقيقة. فأحكي وياهم أقول لهم يابا أنتم ما يصير أي واحد عنده صفحة يفتح له فيديو ويحكي حكي يبدو عليه أنه هو كلام علمي، لكن لا هو يقول لك أنا شنو، ولا أنا إيش دارس، ولا أنا إيش مسوي أبحاث حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الأخطر من هذا أنه المؤثر الحديث صار أحيانا أداة سهلة للتوجيه، لأن المطلوب هي مو أنه من هو يعرف أكثر، المطلوب هو من يؤثر أكثر. فأنا أشو أروح للواحد عنده صفحة 2 مليون الطيابة هك هذا $1,000 بالشهر، بالسنة 2000 $5,000، بس وجه للناس لهذه المفاهيم، احكي بهالمنطقة لا تحكي بهالمنطقة، احرف عقول الناس عن مشكلات المجتمع الحقيقي، خليهم يحجون بهاي المناطق، خليهم زيد مثلا الكلام عن الطائفية، احفر بالمناطق بالكلام عن التاريخ وعن الماضي، بينما مشكلات الحاضر مو مهمة. كلما كان الإنسان فارغ أكثر صار أسهل يملأ عليه بسرعة، وبالتالي يتحول إلى خلينا نسميها أمبليفاير، مكبر صوت. أي خطاب رائج أو مطلوب يروح يسوي له ريبلاي ويعيد إنتاجه من جديد. حتى نسلط أضواء أكثر على هذا الموضوع راح نروح بهذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الإمتاع حد الموت، كتاب لنيل بوستمان، واللي هو واحد من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم حقيقة أنه هو صدر قبل ما يقارب 39 سنة و40 سنة، لكن كتاب كان استشرافي مهم جدا
يتنبأ بكثير من الأحداث التي وقعت بعد

الكلى والتركيز على المصالح الحقيقية بدل المواقف المعلنة. كثير من النزاعات بحسب الكتاب تتعقد لأن الناس تتمسك بالمواقف لا بالأسباب التي تقف خلفها. الشخص قد يطلب راتباً أعلى لكنه في الحقيقة يبحث عن التقدير أو الأمان الوظيفي. عندما تفهم المصالح العميقة يصبح الوصول إلى حلول أكثر مرونة ممكناً. من أهم نقاط قوة الكتاب بساطته العملية. الأمثلة المطروحة لا تخص السياسة أو التجارة فقط، بل تمتد إلى العلاقات العائلية والعمل والحياة اليومية. لذلك يشعر القارئ أن الكتاب يشرح آليات بشرية عامة لا مجرد تقنية تفاوضية جافة. كما أن مفهوم باتنا الذي يقدمه الكتاب، أي أفضل بديل متاح إذا فشل التفاوض، أصبح لاحقاً من المصطلحات الأساسية في علوم الإدارة والتفاوض. ورغم أهمية الكتاب، يؤخذ عليه أحياناً أنه يفترض قدراً من العقلانية والتعاون قد لا يتوفر دائماً في الواقع، خصوصاً في البيئات العدائية أو مع الشخصيات المتلاعبة. بعض النزاعات تبحث عن الهيمنة فقط، مع ذلك تبقى قيمة الكتاب كبيرة لأنه يقدم طريقة تفكير تساعد الإنسان على تقليل التوتر وفهم دوافع الآخرين وتحويل الخلاف من معركة شخصية إلى مسألة قابلة للحل.

إذن أصدقائي، بعد التقرير نقدر نقول إنه مشكلتنا مو بس إنه إحنا عندنا مؤثرين أو موجودين مؤثرين في السوشيال ميديا بحياتنا، بقدر ما هي غياب المجتمع اللي يفرق بين الأداء وبين المعرفة. هذول بأدائهم بالشو اللي يسووا، يعني قضية ضياء العواضي أنا أشوف في كثير من يمها هي ظاهرة أداء، إبهار بالشو، بالسيطرة على الآخرين من خلال قوة الأداء وإقناعه. طبعا أي أشخاص هم الذين يقتنعون به؟ الأشخاص اللي هم مستعدين للتصديق، اللي مسألة التحقق من أدلة الأنترنت عندهم هي مسألة ثانوية، يعني كل شيء على الأنترنت يشوفه يعاملونه كحقائق مطلقة. المجتمع اللي ما يفرق بين الأداء وبين المعرفة، المجتمعات اللي ما تتقشمر بسهولة، هاي المجتمعات اللي حافظت على جودة التعليم وعدها طبقة وسطى قوية معرفيا، قوية في وعيها، وعدها تقاليد مهنية تحافظ بيها. ماكو واحد يجي واحد هو مدارس أبحاث ما مستند على أدلة ويحكي براحته على الأنترنت. هاي المسألة يجب أن تراقب، يجب أن تحدد، لأن جاي تأثر حقيقة. ومثل هيك مجتمعات بها تقاليد، مجتمعات بها تعليم جيد، استطاعت نسبيا أن تمنع انهيار المعايير. أما مجتمعاتنا اللي للأسف تتراجع بها قيمة الحرفة، صارت بيئة مثالية لهيمنة الضجيج الإلكتروني وتداخل الاختصاصات، بحيث شخص تلقاه هو شهادته شيء ويتكلم في شيء ثاني. ولهذا نتشوف مؤثر على الانترنت، نتشوف شخص صانع محتوى يتكلم بكل شيء، حاول أن تسأل نفسك شنو اللي صار بالمجتمع حتى يصل هذا النموذج ويكون مؤثر أكثر من صاحب الاختصاص. يعني هاي مسألة طامة كبرى، أن يكون شخص عادي يتكلم باختصاص معين فالناس تسمع منه أكثر من صاحب الاختصاص. وأنا أتصور أنه هذا قمة الفوضى، يعني ماكو فوضى توصلها المجتمعات أكثر من هذه الفوضى. بعد أنت ما تقدر تصدق بشيء، وكلها تحكي، كل واحد يحكي بشكل، وممكن أنت تشوف أنت إنسان دارس ومتعلم يصدق بمقطع فيديوي أكثر ما يصدق بطبيب الاختصاص اللي راجعه وما يمشي بكلامه. وهسه يعني الموديل الجديد هذا مال إنه والله تركوا الدواء واعتمدوا على الحمية فقط وكذا، ودولة تجار مال أدوية، هذا الكلام حقيقة المدمر اللي إلى الحد الآن الأرقام تقول لك إنه عاشر حالة وفاة مسجلة في مصر جراء اتباع بعض الأطباء الذين ينادون بحميات معينة وأنظمة معينة تعرفونها، ويعني انتشرت في الآونة الأخيرة.

أصدقائي، ما تبقى من وقت البرنامج أريد أمر على فالظاهرة عراقية بامتياز بالآونة الأخيرة حقيقة، ما ألا هي وهي ظاهرة الخلاف والاشتباك والعنف الرمزي العراقي. ما أدري شنو صاير بينا صراحة. افتح التلفزيون على أي قناة وشوف أي برنامج، وما راح أقول لك برنامج سياسي، شوف البرامج الرياضية، شوف البرامج الفنية، شوف البرامج الاجتماعية، شو تشوف؟ خاصة إذا كان تلقفت ضيفين، تشوف اثنين جاي يتصايحون يتهاوشون، اثنين جاي يتعاركون، صوت عالي، مقاطعة، واحد يعلي على الثاني، واحد يحاول يستفز الثاني، واحد يحاول يكيد للثاني بالكلام وينبذ بالمفردات، ويصير حالة من التوتر وحالة من الهوسة وحالة من عدم الفائدة. أخوان، إحنا يعني دربنا وتعلمنا إنه الإعلام هو معلومة، من اسمه إعلام، معلومة، فائدة، متعة، حقائق، مو عرك، مو هوسة وصياح وواحد يسوي مكيدة للثاني وواحد يستفز الثاني وواحد ينرفز الثاني بحيث يصير فد عرض ممل ما تقدر تكمله. أي برنامج، خل البرامج السياسية حدث ولا حرج، يعني بعد شوية وتتحول إلى الاتجاه المعاكس مع الفيصل القاسم، يعني عرك بالكراسي وعرك بالأيدي وعرك شنو اللي صار بالمجتمع العراقي. حتى من تدخل إلى الفيسبوك وتشوف فيديو، أي فيديو رياضي، واحد يحكي على المحترفين وواحد يمدح المحليين، فيديو رياضي آخر النوبة الرياضة صارت هم قسمين. هسا عرفنا بالله السياسة والدين، هسا الرياضة هم صارت، هسا الموديل الجديد انت ويا عدنان درجال لو انت ويا يونس محمود، وتشوف صايرة معسكرين وصايرة مالخ وصايرة هوسة وما تفتهم شنو. يغيب الحديث عن الرياضة ويحضر الحديث عن الاستقطاب، الحديث عن الانقسام، الحديث عن انه انت لو وياي لو ضدي. مو هاي الطوبة اللي حبيناها، مو هاي كرة القدم اللي تعودنا نشوفها ونريد نشوفها. وهكذا بالفن، شوف انك هسه تحكي على فنان معين يطلعون أنصاره يكفروك، فإنك إذا تنتقد شاعر معين، فإنك إذا تنتقد سياسي معين، فإنك إذا تنتقد سما نقول بالله رئيس عشيرة أو سياسي أو لأن هذه بالله منتهين منها. لكن أن تنتقل حمى الانقسام وحمى العنف الرمزي إلى أن تصل إلى المفاصل الترفيهية، المفاصل الرياضية الفنية، لا هاي حقيقة سابقة خطيرة في المجتمع.

طبعا احنا ممكن انه نقول انه هذا النمط من الاعلام هو نتيجة لتحولات المجتمع، التحولات السياسية والنفسية اللي مر بها العراق خلال العقود الأخيرة. مجتمعات اللي تعيش سنوات طويلة من الحروب أصدقائي، سنوات من الانقسامات، سنوات من الأزمات، تبدأ تدريجيا بفقدان الثقة بالآخر، ويصير الاختلاف يعني حالة من حالات التهديد. يقوم احنا نفهم أي واحد يختلف ويانا وكأنه يهددنا، وكأنه مصدر خطر علينا، بدل أن يكون مصدر للنقاش، مصدر للإثراء. هذا التوتر ينتقل لاحقا إلى الإعلام، لأنه الإعلام بطبيعة حالته يعكس الحالة العاملة، المزاج العام للمجتمع ويضخمه. بالتالي احنا طبيعة الوسائل الإعلام الحديثة ساهمت في تعميق هذا الأسلوب. يعني المنصات الرقمية تعتمد على جذب الانتباه، فالمقاطع اللي بيها هوسه، المقاطع اللي بيها عرك، المقاطع اللي بيها شتايم، المقاطع اللي بيها طلابة، تشوف بيها تفاعل أكثر. والقائمين على هاي المنصات هم دينهم ومذهبهم التفاعل، يحبون التفاعل. الصراع أسرع في الانتشار من الحوار الهادئ. وإذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي، أكو دراسات تشير إلى أن الدماغ البشري ينجذب تلقائيا إلى التوتر والمواجهة، ولهذا البرامج الصاخبة تحقق حضور أوسع أحيانا. هذا طبعا مشكلته أنه يؤثر على الذوق العام، مشكلته أنه يؤثر على طريقة التواصل بين المجتمع. المشاهد اللي يقضي ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والآيباد والتلفزيون، اللي قائمة يعرضوا له لغة قائمة على السخرية، على الاتهام، على المقاطعة، راح يعتبر هذا الأسلوب هو الأمر الطبيعي، فيقوم يستخدمه بحياته اليومية. ولهذا تشوف أنت صعب، صار صعب أنه تتناقش ويا أحد، صعب تتناقش ويا أهل بيتك من دون أن تدخل حالات من المقاطعة، حالات من الصوت العالي، حالات من عدم الإصغاء للآخر والاعتراف بالآخر. أخواني، لازم نواجه هاي المسألة بأنه نبني ثقافة مختلفة تعيد الاعتبار لفكرة الحوار. المجتمعات المستقرة المتحضرة هاي مجتمعات ما تخاف من فكرة الاختلاف. أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، أنت تحتفظ برأيك وأنا أحتفظ برأيي. أكو قواعد تحترم الاحترام أو تحافظ أو تحمي الاحترام العام. الإعلام يفقد قيمته لما يتحول إلى مساحة لتغذية الغضب الجماعي ولتعزيز هاي النعرة الشعبوية اللي صايرة عند شعبنا. وأنا ملتقي ببعض يعني خلينا نسميهم دهاقنة الإعلام، يقول إيه أنا أحيانا أتعمد أكون شعبوي حتى المقطع يجيب تفاعل. فأخوان جاي يلعبون عليكم، يلعبون على مشاعركم، لا تستدرجون لمثل هذه الظاهرة. خليكم، إحنا شعب حضاري ومرتب ومهذب ومتربي، خلينا نعكس تربيتنا ونعكس اللي يليق بينا بالشي اللي نشوفه وبالشي اللي نعلق عليه وبالشي اللي نتفاعل وياه، حتى القيم الزينة هي اللي تسود.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.
1: الدوريات المشتركة لرسم الأمن في مياه الخليج. عقود طويلة شهدت احتكاكات وحوادث احتجاز متكررة للصيادين العراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، إذ تشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى احتجاز عشرات الزوارق سنوياً وتوقيف المئات بسبب تداخل الحدود البحرية الضيقة في خور عبد الله والخليج العربي، والتي لا تتجاوز في بعض نقاطها بضعة أميال بحرية. وامتداداً لهذه التعقيدات، تتأثر المنطقة أيضاً بالتوترات الإقليمية المحتدمة حول خطوط نقل الطاقة والتنافس الجيوسياسي، ما يجعل أي تحرك بحري غير مقصود تحت مجهر الحذر الأمني. ورغبة في تحويل هذه المياه المشتركة من مساحة احتكاك وتوتر إلى نقطة تنسيق واستقرار، تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني المصلحة الصيادة والمصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة الأهلي، بعد كل من يعرف حدوده، الجزء الكبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر، ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على الأهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر ويحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزا أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعا هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية. إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع على شكل توصية تم مناقشته في مجلس النواب. مجلس الوزراء أيضا استجاب لهذا الطلب، وأعتقد أكو لجان سوف يعلن عنها إن شاء الله في المستقبل سواء اتحادية أو محلية. بالنسبة لنا إذا ما صارت لجان من الحكومة الاتحادية أكيد إحنا عندنا صلاحية نقدر ناخذ قرار في هذا الموضوع، لأن إحنا الدولة المتشاطئة والمتجاورة في البحر مع الكويت.
0: بين خطوط الحدود والأمواج تقف البصرة والكويت اليوم أمام فرصة تاريخية لصياغة واقع أمني جديد في مياه الخليج. إن تحويل هذا المقترح إلى واقع ميداني عبر دوريات مشتركة ولجان تنظيمية لا يؤمن قوت يوم الصيادين العراقيين وحمايتهم فحسب، إنما يؤسس لنموذج جيرة واعدة تغلق الأبواب أمام الفتن وتضمن استقرار الحركة التجارية وتجعل من البحر جسراً للتواصل لا مسرحاً للنزاع.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
8: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول بعد 80 عاما على وفاة الاقتصاد البريطاني جون كينز، لا تزال أفكاره حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية.

0: أحبتي المستمعين، الأفكار الاقتصادية والمعاني التي تدور حول الاقتصاد وعلم الاقتصاد كلها تتشابك إن صح التعبير مع المفاهيم الإنسانية. يعني عندما الاقتصاد يكون بعيدا عن المفاهيم الإنسانية، هنا احنا ندخل بمشكلات الرأسمالية المتوحشة مثل ما يسميها اليوم الكثير من علماء الاقتصاد وعلماء السياسة اللي ما زالوا يحتفظون ببعض البواعث الإنسانية. لماذا؟ لأن الاقتصاد إذا لم يراعي الفقير، إذا لم يراعي البشرية، إذا لم يراعي الإنسانية، ما لا يصبح اقتصادا تنمويا، إنما يصبح اقتصادا رأسماليا متوحشا. وعندما أقول رأسمالية متوحشة لا أقصد أني أضرب الرأسمالية عرض الحائط. طيب ما هي الرأسمالية اليوم؟ عمود الحياة، عمود الإنسان، يكون يعني بصراحة واقعي. الرأسمالية اليوم، العراق هو بلد رأسمالي. عندما أقول رأسمالي باعتبار يعني السوق الحرة المفتوحة، الناس التي تتملك الملكية عند بعض الأفراد عالية جدا، عند بعض الأفراد معدمة جدا، لا يوجد تساوي أو مساواة عفوا. إحنا في عصر اللا عدالة، فلذلك مفاهيم من مثل العدالة الاجتماعية أصبحت مفاهيم بصراحة يوتوبية، تخيلية، طوباوية، سميها ما شئت. من الصعوبة بل من المستحيل في ظل الظروف الراهنة أن تتحقق. حتى أصبح التفكير بها هو ضرب من الخيال، هو ضرب من الأحلام، هو يعني بصراحة ما أعرف شنو أسميها، ولكن هي يعني التفكير بالعدالة الاجتماعية، التفكير بالمفاهيم العدالوية، التفكير بالمفاهيم الإنسانية أصبح من الماضي. اليوم العجلة الاقتصادية الرأسمالية تتحرك وبسرعة وتسحق كل من أمامها. لذلك نشوف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الدول الرأسمالية الكبرى، حتى الصين يعني انخرطت اليوم بالرأسمالية المتوحشة بصراحة. أصبحت هذه الدول تتعامل مع البشرية كأرقام. يعني الاقتصاد ما أصبح ينظر إلى تحسين جودة الحياة، كذب. تعزيز قيم مثل الصداقة والثقافة والفنون بين الشعوب، أبدا. لذلك هي هذه رؤية الاقتصاد البريطاني جون كينز، أنه الاقتصاد عندما يتحول أداة للتنمية البشرية، تنمية الأفراد إنسانيا، معرفيا، ثقافيا، بصراحة أصبح من يعني الصعب بل من المستحيل أن تتحقق كل هذه المفردات. لذلك نجد أن بعض الدول التي ما زالت تحافظ على رفاهية الفرد وتعلي من قيمته مقابل قيمة الاقتصاد هي دول العدالة، هي هذه العدالة. يعني مثلا دولة مثل قطر لم تسجل حالة من حالات الفقر، دولة عدالة اجتماعية. هسه واحد يجي يقول لي لا، مو هو نظام استبدادي يقوم على حكم الفرد. طيب أنا شلي بحكم الجماعة إذا كانت ما متحققة عندي العدالة الاجتماعية؟ خلي يحكمني الفرد المستبد ولكن يحقق لي صفر فقر في البلاد، يحقق لي صفر بطالة، مو آلاف الشباب ساكنين في البيوت لا يملكون مصروف يومهم. هذه مشكلة. لذلك ينبغي بصراحة التفكير وبجدية وبعمق التفكير لتحقيق حياة أفضل، لأن الاقتصاد عموما هو وسيلة لكي نحقق من خلالها حياة أفضل. هو مو فقط وسيلة لتسيير حركة الحياة اليومية في الدولة وإنشاء المجمعات الاستثمارية والعمارات الاستثمارية والشوارع الفارهة، لا، رفاهية الفرد أهم من هذا الستركتشر خنسميه. وهو مهم يعني بلا شك، الشارع النظيف والعريض والجميل والتأثيث هذه مهمة، ولكن رفاهية الفرد أهم من هذه التفاصيل. للأسف لا نجد في الكثير من الدول، ومنها يعني بشكل أو بآخر العراق، التركيز على هذا المفهوم. يعني رفاهية الفرد دائما تكون في آخر سلم المفاهيم الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، تعتمدها الشركات، وتعتمدها المسؤوليات العامة المرتبطة بها أو المنظمات والشركات المرتبطة بهذا المفهوم. لذلك تبني سياسات تقوم على أسعار الفائدة منخفضة، تشجيع الإنفاق والاستثمار، تقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي. هذه هي رؤية الاقتصادي البريطاني الكبير جون ماينرند كينز. لذلك حقيقة احنا مثل هذه الرؤى نعتز بها، مثل رؤية ماركس للاقتصاد. هسه صحيح ان الماركسية اصبحت من الماضي، ولكن هي ماذا كان اساسها؟ دعاماتها الاساسية الماركسية هو اقامة العدالة الاجتماعية، انه مو ناس متخمة من الاموال والاستثمارات والفلوس وناس معدمة، ما ممكن، يجب أن تتحقق العدالة الاجتماعية بمفاهيمها البسيطة، مفاهيم الفتوة وغيرها، حركات العيارين والشطار اللي اشتهرت في زمن الدولة العباسية. لماذا ظهرت هذه الحركات؟ ظهرت بسبب الظلم الاجتماعي، أرادت أن تحقق العدالة الاجتماعية. هذه الحركات هم وقعت بأخطاء، ولكن كان لها دور أن تأخذ من أموال الأغنياء وتعطي للفقراء. احنا هسه ما مطالبين بهذه الطريقة، احنا مطالبين بأن يعني الدولة، المؤسسات الاستثمارية وغيرها مطالبة بأن تشتغل على رفاهية الفرد، وتشتغل على إبعاد شبح البطالة، أن تتحرك الحكومة لإدخال استثمارات ضخمة في مجالات أخرى غير النفط. بصراحة احنا سنشوف التحركات اليوم فقط النفط، والنفط الحمد لله صارنا فترة ما نصدر بسبب المشكلات الأمنية الخطيرة التي تعتري المنطقة برمتها، بل يعني تخيم على العالم بأجمعه. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: بعد 80 عاما على وفاة الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز، لا تزال أفكاره حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية، سواء لدى مؤيدي تدخل الدولة في الاقتصاد أو المدافعين عن اقتصاد السوق. في وقت يعيد كتاب جديد لمؤرخ الاقتصاد روبرت سيكيدلسكي إحياء الجدل بشأن الأسس الفلسفية التي صاغت المدرسة الكينيزية، وترى صحيفة وول ستريت جورنال في مراجعة لكتاب كينز لعصرنا أن سيكيدلسكي الذي يعد أبرز من أرخ لحياة كينز لا يكتفي بعرض أفكاره، بل يدافع عن تطبيقها في القرن 21 من خلال توسيع دور الدولة في إدارة الاقتصاد. وتوضح وول ستريت جورنال أن الكتاب ينطلق من فكرة مفادها أن فلسفة كينز سبقت نظرياته الاقتصادية، إذ تأثر خلال دراسته في جامعة كامبريدج بكتاب الفيلسوف جورج إدوارد مور الذي دفعه إلى رفض النظرة النفعية التقليدية والتعامل مع الاقتصاد باعتباره وسيلة لتحقيق حياة أفضل لا مجرد أداة لزيادة الثروة. وبحسب الصحيفة انعكس هذا التصور على رؤية كينز للاقتصاد باعتباره علما أخلاقيا يهتم بتحسين جودة الحياة وتعزيز قيم مثل الصداقة والثقافة والفنون، وليس مجرد دراسة للأسواق والأرقام. وترى المراجعة أن هذا المنظور قاد كينز إلى تبني سياسات تقوم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، وتشجيع الإنفاق والاستثمار، وتقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي. لكن وول ستريت جورنال تعتبر أن هذه السياسات ساهمت لاحقا في إضعاف الضوابط التي تكبح التضخم، وأسهمت في موجة التضخم المرتفعة التي شهدتها الاقتصادات الغربية بين 60s and 80s القرن الماضي، معتبرة أن الاعتماد على الإنفاق بالعجز والسياسة النقدية الميسرة أدى إلى زيادة الطلب بوتيرة تجاوزت قدرة الاقتصادات على توفير السلع والخدمات. وتشير الصحيفة إلى أن الكتاب يعيد أيضا إحياء السجال التاريخي بين كينز والاقتصادي فريدريش هايك الذي كان يرى أن الأسواق الحرة وسيادة القانون تمثلان أساس الازدهار الاقتصادي والحرية الفردية، بينما يعتقد سيكيدلسكي أن كينز كان أكثر اهتماما بتمكين الإنسان من تحقيق حياة أكثر ازدهارا بعيداً عن القيود الاقتصادية. ورغم انتقاداته لهايك، يقر سيكيدلسكي بحسب الصحيفة بأن الرجلين اشتركا في الدفاع عن الحضارة الليبرالية في مواجهة التيارات المتطرفة، وإن اختلفا جذرياً حول الوسائل. وفي ختام مراجعتها، ترى وول ستريت جورنال أن دعوة سيكيدلسكي لكنزية حديثة تقوم على توسيع إعادة توزيع الدخل وزيادة الإنفاق الحكومي وضمان وظائف في القطاع العام ستؤدي إلى توسيع تدخل الدولة في الاقتصاد على نحو قد يضر بالإنتاجية والحرية الاقتصادية، معتبرة أن الدفاع عن أفكار كينز بهذه الصورة يتجاوز إرثه الفكري ويطرح تساؤلات جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد الليبرالي.
0: إذن أحبتي، توضح وول ستريت جورنال إن الكتاب ينطلق من فكرة مفادها أن فلسفة كينز سبقت نظرياته الاقتصادية، إذ تأثر خلال دراسته في جامعة كامبرج بكتاب الفيلسوف جورج إدوارد مور الذي دفعه إلى رفض النظرية أو النظرة النفعية التقليدية والتعامل مع الاقتصاد باعتباره وسيلة لتحقيق حياة أفضل لا مجرد أداة لزيادة الثروة وتكديسها بحسب الصحيفة. انعكس هذا التصور على رؤية كينز للاقتصاد باعتباره علما أخلاقيا يهتم بتحسين جودة الحياة وتعزيز قيم مثل الصداقة والثقافة والفنون، وليس مجرد دراسة للأسواق والأرقام. وترى المراجعة أن هذا المنظور قاد كينز إلى تبني سياسات تقوم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتشجيع الإنفاق والاستثمار وتقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي محورنا الثاني علماء في جامعة ناتيانغ التكنولوجية بسنغافورة يكتشفون آفاق جديدة علمية.

أحبتي، التجارب الجديدة في مجال التكنولوجيات الفائقة رائعة جدا. يعني إحنا هنا نتحدث عن من الممكن أن تكون هنالك آفاق أخرى في التكنولوجيا الحديثة، في الهواتف، في الشرائح الإلكترونية، في الحاسبات، في بشكل يعني كبير تتحقق بشكل كبير هذه المفاهيم. التركيبات الضوئية اللي اكتشفوها علماء في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، واللي تقوم على توجيه شعاع ليزر نحو قرص دائري صغير، هذه التراكيب بدلا من المواد الاصطناعية المعقدة والمكلفة التي تستخدم في الحواسيب والتي تستخدم في بعض الأجهزة الإلكترونية الفائقة. طبعا هذه التراكيب نسميها السكروميونات الضوئية، يتطلب أو تدخل عفوا في الكثير من شرائح الحاسوب، وتحتاج أيضا عندما تدخل في شرائح الحاسوب راح نصنع من عندها أعداد كبيرة نتحكم فيها بسهولة، نقراها بسرعة، وبالنتيجة تسرع عفوا هذه من حمل المعلومات ومن إيجاد تشكيلات إلكترونية كبيرة جدا تدخل في الصناعات المتقدمة. إذن العالم بصراحة إلى أين؟ يعني إحنا مقابل اليوم إحنا نتحدث مثلا عن مفاهيم زرع الشرائح في أدمغة البشر، يتحدث عنها هذا إيلون ماسك في يعني صاحب شركة سبيس إكس. إذن نحن أمام تقدم تكنولوجي فائق. هذه التكنولوجيا الفائقة تستخدم اليوم اللي هي السكروميونات الضوئية في الاتصالات الضوئية ونقل المعلومات عبر ماذا؟ عبر الضوء. احنا قبل كنا ننقل المعلومات عبر الى الان عفوا اللي هو الليف الضوئي، الاوبتيكال فايبر اللي هو يتوزع بالمناطق وغيرها، ولكن اليوم الاتصالات الضوئية تتحدث عن نقل المعلومات بالضوء نفسه، الحوسبة الضوئية، معالجة المعلومات، تخزين المعلومات بتقنيات تعتمد على الحالات المتغيرة للضوء، المجاهر، الاستشعار الدقيق، البصريات. بصراحة هذه الجسيمات الضوئية هي ليست جسيمات مستقلة مثل الفوتون على مدى مبسطة، لأنه الضوء يتكون من فوتونات، هي ليست فوتونات بل هي توزيعات يسموها العلماء طوبولوجية في المجال الضوئي، وهي تحمل معلومات. إذا نحن اليوم نستطيع أن نحمل المعلومات عبر الضوء، وهذه لو تحققت بصراحة العلماء في جامعة سنغافورة

0: يعني مشكورين هم يعملون على هذه الطرق لإنتاج هذه السكريميونات الضوئية راح تسوي ثورة كبيرة في نقل المعلومات. يجوز هسه نقل المعلومات بأجزاء أجزاء من الثانية، لا احنا هنا نتحدث على ان المعلومات ممكن ان تعرض امامنا، مجرد انه حركة من ايدينا تعرض المعلومات امامنا بشيء اشبه بالخيال العلمي. على مود نقرب لكم الصورة، يعني بصراحة احنا امام مفهوم خيال علمي جديد ولكنه سيتحقق. شلون المفاهيم هسه اللي احنا نتحدث عنها السوشيال ميديا وغيرها كان العلماء يتصوروها في العقود الماضية، يتصورون ان الانسان بضغطة زر تطلع على صورة انسان اخر في مكان اخر من الكوكب وفيديو الى اخره. لا، اليوم اصبحت واقع. طيب اذا نحن امام تمفصلات، خلينا نسميها تقنية جديدة. هذه التمفصلات التقنية الجديدة تعتمد على افكار وبنى علمية العلماء مستمرين فيها. هذه الافكار والبنى العلمية تؤدي فيما تؤدي اليه الى تطور تكنولوجي فائق. نحن أمام السكريميونات الضوئية، مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: تمكن علماء في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة من إنتاج تراكيب ضوئية معقدة تعرف باسم السكريميونات الضوئية باستخدام تجربة شديدة البساطة تقوم على توجيه شعاع ليزر نحو قرص دائري صغير. والمفارقة أن الطريقة تعتمد على ظاهرة بصرية معروفة منذ أوائل القرن التاسع عشر تسمى بقعة بواسون، بدلا من المواد الاصطناعية المعقدة والمكلفة التي كانت تستخدم عادة لتوليد هذه التراكيب. وتظهر بقعة بواسون عندما يسلط ضوء مترابط مثل ضوء الليزر على قرص معتم، وبحسب ما نتوقعه في حياتنا اليومية ينبغي أن يكون مركز ظل القرص مظلما تماما، لكن الضوء ينعطف حول حواف القرص ويتداخل خلفه فتظهر نقطة مضيئة صغيرة في قلب الظل. وكانت هذه الظاهرة من الأدلة التاريخية المهمة على الطبيعة الموجية للضوء، إذ أوضحت أن الضوء لا يتحرك دائما في خطوط مستقيمة، بل يمكنه الانتشار حول حواف الأجسام والفتحات الصغيرة. السكريميون ليس جسما ماديا منفصلا مثل الذرة أو الإلكترون، بل نمط منظم ومستقر في اتجاهات إحدى الخصائص الفيزيائية، ويمكن تخيله بوصفه مجموعة كبيرة من الأسهم يشير كل سهم إلى اتجاه مختلف، لكن الأسهم جميعا ترتب نفسها في شكل دائري ملتف يشبه دوامة صغيرة أو أشواك قنفذ. في السكريميونات الضوئية تمثل هذه الأسهم اتجاهات خصائص الضوء مثل الاستقطاب أو المجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي. لماذا تعد الطريقة الجديدة مهمة؟ كانت الطرق السابقة لإنتاج السكريميونات الضوئية تعتمد غالباً على المواد الخارقة، وهي مواد تصنع من وحدات مجهرية مرتبة بعناية كي تتحكم في الضوء بطرق لا توفرها المواد الطبيعية، وقد يتطلب تصنيعها تجهيزات دقيقة ومكلفة، كما أن أي تعديل في خصائص السكريميون قد يلتزم إعادة تصميم البنية نفسها. أما التجربة الجديدة فتستخدم ليزراً وقرصاً دائرياً صغيراً وترتيباً بصرياً أبسط كثيراً. ويرى الفريق أن خفض التعقيد والتكلفة قد يسمح لمزيد من المختبرات بإنتاج السكريميونات الضوئية ودراستها، بدلاً من اقتصار العمل عليها على المنشآت القادرة على تصنيع مواد متخصصة. كما يمكن للباحثين نظرياً التحكم في حجم هذه الأنماط وشكلها وسلوكها من خلال تغيير ظروف انتشار الضوء وخصائص الشعاع والمسافات داخل النظام البصري. يمكن استخدام السكريميونات الضوئية مستقبلاً لحمل المعلومات، لأن كل شكل منها قد يمثل قيمة مختلفة مثل الصفر والواحد، كما أن هذه الأشكال مستقرة نسبياً، لذلك قد تساعد على نقل البيانات أو تخزينها مع تقليل الأخطاء. لكن الدراسة لم تصنع حاسوباً ضوئياً بعد، وأهميتها أنها قدمت طريقة بسيطة لإنتاج هذه الأشكال ودراستها. أما استخدامها في شرائح حاسوبية حقيقية فيحتاج إلى تصغير التجربة وصنع أعداد كبيرة منها والتحكم فيها وقراءتها بسرعة.
0: إذن أحبتي، التجربة الجديدة التي نحن إزاءها تستخدم ليزراً وقرصاً دائرياً

القنوات الضوئية مستقبلا لحمل المعلومات، وهذه هي النقطة الأساسية، لأن كل شكل منها قد يمثل قيمة مختلفة مثل الصفر والواحد، كما أن هذه الأشكال مستقرة نسبيا ما تتغير، لذلك قد تساعد على نقل البيانات، تخزين البيانات مع تقليل الأخطاء. لكن الدراسة لم تصنع حاسوبا ضوئيا بعد، إذن نحن أمام إمكانية صناعة حاسوب ضوئي في المستقبل القريب، وهذا ما سيحدث نقلة تكنولوجية فائقة.

وهل تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي عن التنبؤ بالأفكار والسلوكيات النفسية؟ هذا ما سنتحدث عنه في محورنا الثالث.

0: إذن أحبتي نعم، هذا سؤال مهم. اليوم الناس قريبة جدا من التكنولوجيا الفائقة، قريبة جدا من أجهزتها، من هواتفها، من ساعاتها الذكية. هل تستطيع هذه الهواتف الساعات الذكية أن تتنبأ أو أن تسمى بأدوات التشخيص النفسي مستقبلا؟ يعني هل من الممكن أن تشخص نفسيا؟ الجواب نعم. اليوم أكو ميزة في ساعة من ساعات هواوي، حقيقة لا يحضرني اسمها. هذه الميزة إذا ترتدي الساعة لمدة أعتقد 5 ساعات أو 6 أو 7 ساعات تقرأ حالتك النفسية، يعني تنطيك تقرير ريبورت كامل عن حالتك النفسية لذلك اليوم، شنو متأثر، قلق أنت، متوتر، ضايج إلى آخره. إذن بدأت هذه التكنولوجيا تقرأ ما لدينا من أفكار، من مشاعر، ومن تنبؤ بسلوكيات انتحارية كما يعبر العلماء. هذا ما سنستمع إليه بالتفصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: في عالم لم تعد هواتفنا أو ساعاتنا الذكية تفارقنا فيه لحظة، عقد العلماء عزمهم على استغلال هذه الأجهزة وتطويعها لمساعدتهم على الولوج إلى العوالم الخفية في نفوسنا. يعتقد بعض الأطباء النفسيين أن روبوتات الدردشة قد تلعب دوراً محورياً في أدوات التشخيص النفسي مستقبلاً، فقد باتت قادرة على رؤية عواطفنا وآلامنا من خلال تفاعلاتنا المستمرة معها. لهذا قرروا الاستعانة بها لرصد المؤشرات الحيوية الرقمية التي يعتقدون أنها ربما تقود إلى تشخيص بعض الأمراض النفسية وقياس فعالية البرامج العلاجية. فهل ستنجح هذه الروبوتات في تشخيص الطبيعة المراوغة للمرض النفسي؟ وهل يمكن لنبرة الصوت وحركة اليد والتعابير التي تظهر على قسمات وجوهنا وحتى اضطرابات النوم أن تكون إحدى سمات الاكتئاب المهلكة؟ وهل يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأفكار والسلوكيات الانتحارية فتطلق إنذاراً مبكراً قبل الكارثة؟ هذا ما يناقشه كاتب العلوم ديفيد روبسون. يقول ديفيد: يبدو أنك واجهت الكثير من الصعاب الأسبوع الماضي، هكذا تناهى إلى مسامعي صوتي إلي يصدح في الفراغ قبل أن يواصل طرح سلسلة من الأسئلة الشخصية المتزايدة على غرار: هل داهمك شعور بالكدر أو الاغتمام؟ هل يمكنك وصف هذا الشعور الذي يعتمل في داخلك؟ وهل ينجلي عنك أو تخفت حدته قليلا عندما تجود الحياة بأوقات طيبة؟ ربما لا نفطن إلى أن جزءا كبيرا من تلك البيانات موجودة بالفعل على الأجهزة التي تلازمنا يوميا، وهو ما يمنح الأطباء النفسيين نظرة استثنائية عن حياة الإنسان تتخطى حدود المألوف. إذا كتب لهذه التقنية أن تتوج بالنجاح، فقد تساعد في تصميم وصياغة خطط علاجية أكثر تخصصاً، بل وتتنبأ بالانتكاسات قبل أن تتفاقم الأزمات النفسية للمريض. ومع ذلك لا زالت الشكوك تحوم حول مدى دقة ومصداقية هذه التشخيصات، ناهيك عن المخاوف المتوقعة بشأن الخصوصية. إذا تطورت المؤشرات الحيوية الرقمية وبلغت اكتمالها، فقد تشكل إحدى أعظم التحولات في تاريخ الطب النفسي. فمنذ نشأة هذا المجال والتشخيص النفسي يعتمد على الحوارات المعمقة التي يجريها الأطباء مع المرضى، وتتمحور هذه الاستشارات حول محاولة رصد أي أعراض أو سلوكيات غير عادية تظهر على الشخص، مثل تغير المزاج والشهية والرغبة الجنسية والحافز وأنماط النوم، وجميعها من ضمن الأعراض الأكثر شيوعاً للاكتئاب. ولكن على نحو مثير للخيبة، تفتقر الأعراض المنسوبة لكل حالة نفسية إلى الدقة الكافية. فالاكتئاب على سبيل المثال قد يظهر بأشكال شديدة التباين، فنجد أن بعض المكتئبين يستغرقون في نوم طويل، بينما يكافح آخرون ليصفر النوم بجفونهم ولو قليلا، ومع ذلك يتلقى كلاهما التشخيص ذاته. بحلول منتصف القرن العشرين بدأت التساؤلات تتردد على أذهان العلماء بشأن قدرتهم على ابتكار وسائل تتسم بدرجة أكبر من الموضوعية لتشخيص الاضطرابات النفسية المختلفة اعتماداً على المؤشرات الحيوية.

إذن أحبتي، على الرغم من بطء الخطى، لم يثني ذلك الباحثين عن محاولة قراءة النفس البشرية اعتمادا على بصمتنا الرقمية. من جانبه يقول موليناري، وهو عالم اجتماع بجامعة لوند في السويد: مع ازدياد تعلقنا بهواتفنا الذكية وساعاتنا، بدأ هذا المفهوم ينمو شيئا فشيئا خلال آخر عقدين، وقد أججت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي شرارة جديدة من الاهتمام والفضول إزاء هذا المجال. وتأكيدا على ذلك يقول موليناري: خلال العامين الماضيين فقط أصبحنا قادرين على تحليل مجموعة هائلة من البيانات بوتيرة مذهلة، وقد تمكن هذا البحث حتى الآن من إزاحة الستار عن مؤشرات حيوية محتملة حول إذا كان الشخص الذي أمامنا يصارع اكتئابا، مصابا باضطراب القلق العام أو القلق الاجتماعي، أو يخفي ميولا انتحارية، أو يرزح تحت ثقل اضطراب ما بعد الصدمة. وتصنف هذه الاضطرابات ضمن أبرز الأزمات النفسية التي تؤثر على حياة الملايين. ونظرا لتغلغله وانتشاره الواسع في حياة البشر، بات الاكتئاب تحديدا محط انشغال العلماء، وحاز على النصيب الأكبر من اهتمامهم. فمن بين كل 6 أشخاص يعيشون في الدنيا هنالك شخص مصاب بالاكتئاب على الأرجح. أحبتي، وفي عام 2009 لاحظ فريق بقيادة كوهن من جامعة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة أن نبرات المصابين بالاكتئاب تتسم بشيء من الرتابة، وتتبنى وتيرة واحدة خالية من أي انفعال قد يمنح الصوت روحه. وباستخدام مقياس هاملتون، وهو المقياس الأكثر استخداما لتقييم شدة الاكتئاب لدى المرضى بدقة تبلغ نحو 79%، استطاع الباحثون الاستدلال على مؤشرات حول الحالة النفسية من خلال نبرة صوت الشخص، ولم يكن الصوت هو العلامة الوحيدة لالتقاط خيوط الاكتئاب، فتعابير الوجه أيضا لعبت دورا في الكشف عن وجوده. فقد استطاع برنامج حاسوبي سبق وأن تلقى تدريبا على قراءة تلك الحركات أن يتوقع التشخيص السريري للمريض بالدقة ذاتها التي حققها المؤشر الصوتي. فيما أشارت دراسات لاحقة إلى أن طبقة الصوت قد تساعد في معرفة مراحل الاضطراب ثنائي القطب، إذ تميل إلى الارتفاع كلما اقترب المريض من إحدى نوبات الهوس.

أحبتي، وفي محورنا الرابع والأخير، كيف نجعل من أجسادنا نشيطة مستجيبة سريعة للأحداث؟

0: أحبتي، حقيقة الجسم البشري يعني هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الهرمونات والطفيليات والبكتيريا اللي تتحكم به وبسلوكه. لذلك راحة الجسد دائما هي ليست بالسكون، بالحركة وبالغذاء الصحي، وهذا تحدثنا عنه كثيرا والأبحاث تتحدث عنه بشكل مطرد وكبير. التعرض المنتظم لإجهاد معتدل، أقصد بالإجهاد المعتدل هو ممارسة الرياضة بانتظام، يحفز سلسلة من التغيرات البيولوجية اللي تجعل الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد مستقبلا، لأن الجسم قد يتعرض لإجهاد، إجهاد بالعمل، إجهاد بالحرارة، إجهاد يعني بكل شيء، من الممكن أن يقاوم هذا الإجهاد، ولكن السؤال كيف يقاومه؟ الجواب العلمي، يقاومه من خلال ممارسة أو التعرض المنتظم لإجهاد معتدل. هذا يعزز من كفاءة أجهزة الجسم المختلفة بدءا من العضلات وصولا إلى القلب والدماغ، وهذه حقيقة نقطة فارقة في يعني جعل الجسم هو أكثر مقاومة للإجهادات اليومية والأسبوعية والشهرية والمستقبلية. أحبتي، إذن مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: عندما يبدأ الجسم في بذل مجهود بدني، فإنه لا يتعامل مع الأمر باعتباره حال السعي للاسترخاء أو محاولة تفريغ للطاقة، بل باعتباره تحدياً يستدعي تعبئة الموارد. يتم تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاستجابة السريعة والعكسية، وترتفع مؤقتاً هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهي الهرمونات نفسها المرتبطة بالتوتر النفسي. هذا الارتفاع الهرموني ضروري لتوفير الطاقة السريعة للعضلات وزيادة تدفق الدم وتحسين التركيز الذهني أثناء الأداء. ارتفاع الكورتيزول أثناء ممارسة الرياضة لا يعد مؤشراً على الضرر في حد ذاته، بل يمثل استجابة طبيعية تساعد الجسم على تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة أثناء النشاط البدني وبعد انتهاء التمرين. تبدأ مستويات هذه الهرمونات في الانخفاض تدريجياً، ليدخل الجسم مرحلة التعافي واستعادة التوازن، ويختلف هذا الارتفاع المؤقت اختلافاً جوهرياً عن الارتفاع المزمن للكورتيزول الناتج عن الضغوط النفسية المستمرة أو قلة النوم، والذي قد يرتبط بمرور الوقت بمشكلات صحية مختلفة. إذا كانت الرياضة ترفع هرمونات التوتر، فلماذا ترتبط أصلاً بتحسن الصحة واللياقة؟ يفسر العلماء ذلك بأن هذه الاستجابة المؤقتة لا تمثل ضرراً، وإنما تشكل البداية لعملية تكيف تجعل الجسم أكثر قوة وكفاءة مع مرور الوقت. ومن هنا ظهر مفهوم الإجهاد الإيجابي، التعرض المنتظم لإجهاد معتدل مثل التمارين الرياضية يحفز سلسلة من التغيرات البيولوجية التي تجعل الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد مستقبلاً، كما يعزز كفاءة أجهزة الجسم المختلفة بدءاً من العضلات ووصولاً إلى القلب والدماغ. ويؤدي هذا التكيف إلى مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تجعل الجسم أكثر كفاءة مع مرور الوقت. فالعضلات تصبح أقوى بعد إصلاح الألياف الدقيقة التي تعرضت للإجهاد، ويزداد عدد الميتوكوندريا وكفاءتها، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة. كما يتحسن أداء القلب والرئتين في إيصال الأكسجين إلى الأنسجة. يرتبط لفظ التوتر في أذهان معظم الناس بالإرهاق النفسي أو ضغوط العمل أو القلق. لذلك عندما يشعر الشخص بتسارع ضربات القلب أو اليقظة الزائدة بعد ممارسة الرياضة، قد يظن أن جسمه يتعرض لإجهاد ضار. لكن يجب التمييز بين نوعين مختلفين من الإجهاد. فالتوتر الناتج عن التمرين هو استجابة مؤقتة ومنظمة يعقبها مرحلة تعاف تسمح للجسم بإصلاح نفسه وتعزيز قدراته. أما التوتر المزمن المرتبط بضغوط الحياة اليومية، فيستمر لفترات طويلة دون فرصة كافية للتعافي، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى آثار صحية سلبية. ولا يعني التشابه في الإحساس وجود تشابه في التأثير، فما يشعر به الجسم بعد جلسة تدريب ناجحة قد يكون في الواقع إحدى العلامات التي تشير إلى أنه بدأ يتكيف ويصبح أكثر كفاءة، وليس دليلاً على تعرضه للضرر.
0: إذن يتم تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاستجابة السريعة والعكسية، وترتفع مؤقتاً هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهي الهرمونات نفسها المرتبطة بالتوتر النفسي. هذا الارتفاع الهرموني ضروري لتوفير الطاقة السريعة للعضلات وزيادة تدفق الدم وتحسين التركيز الذهني أثناء الأداء. إن ارتفاع الكورتيزول أثناء ممارسة الرياضة لا يعد مؤشراً على الضرر في حد ذاته، بل يمثل استجابة طبيعية تساعد الجسم على تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة أثناء النشاط البدني. وبعد انتهاء التمرين تبدأ مستويات هذه الهرمونات في الانخفاض تدريجياً ليدخل الجسم مرحلة التعافي واستعادة التوازن. إذن أحبتي، دائماً بعد الإجهاد الذي نسلطه، الإجهاد الحميد خنسميه، اللي هو بعد ممارسة الرياضة، نميل إلى الاسترخاء، لأن الاسترخاء بعد ممارسة الرياضة يؤدي إلى تهدئة الجسم ومن ثم مقاومة ضغوطات الحياة بعد ذلك.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: سقي العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات، أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية، مع بداية شهر محرم من كل سنة يجرى استحضار تلك الذكرى، فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في سنة 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى، عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدام لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كن معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، فوصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الانشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي. فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولا سيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحارة، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار، إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبنائهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في سنة 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بداية القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرام هرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي سنة 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حاليا تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزارا مشهورا لأبي الفضل العباس في بلدة النبيشيت في منطقة البقاع بلبنان.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانسى ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل، تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت، أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.
1: الجذور العلمية للطب النبوي وطب الأئمة، إيمانية أم طبيعية؟ من الثابت في علوم التاريخ والاجتماع أن علاج البشر لأنفسهم يخضع لثقافة المجتمع في الزمان والمكان، فإنسان

العصر الحجري كان يعالج نفسه بطريقة مختلفة عن التي يعالج بها إنسان القرون الوسطى، وهي مختلفة بالطبع عن طريقة العلاج الحديثة. وكذلك أهل القرى يختلفون في علاجاتهم عن أهل الجزر المنعزلة وعن سكان الصحراء وبالطبع عن سكان المدن. نمط الحياة يؤثر في رؤية علاج البشر لأنفسهم، فالذي يعيش حياة صناعية يرى حلولاً وعلاجات تختلف عن الذي يعيش حياة الزراعة أو البداوة، أو الذي يسكن أعالي الجبال والهضاب، أو عن البحارة في عرض المحيطات. فالإنسان منذ القدم يرى أمراضه مثل ما يرى مجتمعه، ويفطن إلى علاجاتها وفقاً لحدود عقله ومدركاته، مما يعني أن ما نراه طباً حديثاً اليوم سوف يصبح بدائياً في المستقبل، بعدما يتوصل الإنسان إلى طرائق علاجية أحدث وأسرع وأقوى. فالمعيار الذي يحكم العلاج ومن خلاله تقاس صلاحيته أو القوة والسرعة. فلو لم يكن الدواء قوياً في استئصال أو علاج المرض، ولو لم يكن الشفاء به سريعاً، ما وثق به الإنسان؟ بدائية البشر في تناولهم العلاج. هذه البدائية ليست محصورة في طريقة تصور القدماء لعلاجاتهم فحسب، فهي تطال النظريات الحديثة. في عام 1872 وصف الطبيب الفرنسي وأستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة تولوز بيير باشيه نظرية الطبيب لويس باستور عن الجراثيم، والتي توصل إليها سنة 1862 بأنها بدائية وخيالية ومثيرة للسخرية، وهي النظرية الطبية الشهيرة التي لا تزال تدرس في معاهد الطب، وتعد من أولى وأهم الفقرات العلمية في الطب الحديث. فما حال الأقدمين الذين تميزت نظرياتهم في العلاج بالمحلية؟ أي بأنها مرتبطة بثقافة المجتمع المحلي الذي نشأ فيه. ومن أشهر هذه النظريات والتفاصيل العلاجية المحلية ما نسب إلى إمامين من أئمة الشيعة الاثني عشرية. الأول هو الإمام جعفر الصادق، وقد رويت عنه فصول من كتاب طب الأئمة للأخوين عبد الله والحسين بن بسطام، وفصول من كتاب بالاسم نفسه أي طب الأئمة أيضاً للسيد عبد الله شبر، والكتابان يحتويان على تعاليم إخلاقية حول الأطعمة والمشروبات الضارة والمفيدة، وعن بعض الأمراض وعلاجاتها. ومصادر هذه الكتب هي المراجع الشيعية الحديثة الكبرى كوسائل الشيعة للحر العاملي، وبحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، والكافي لأبي جعفر الكليني، ومستدرك الوسائل للنوري. علماً بأنه جرى تحقيق أحد الكتب الموسعة في ذلك بأكثر من 500 صفحة، حملت اسم طب الإمام الصادق لمحسن عقيل.

الثاني هو الإمام علي الرضا، وقد رويت عنه الرسالة الذهبية التي كتبها للخليفة المأمون العباسي، وطبعت مؤخراً في العراق وإيران ولبنان بتحقيق عدد من العلماء الشيعة منهم محمد مهدي الموسوي والشيخ مهدي نجف. وسياق تصنيف الرسالة الذهبية للإمام الرضا كان متسقاً مع بناء دار الحكمة العباسية، وهي أشهر مكتبة علمية في ذاك العصر، بناها هارون الرشيد وورثها عنه ولده عبد الله المأمون. والمأثور أن هذا القرن، أي الثاني هجري الثامن ميلادي، كان عصراً علمياً نهضوياً أنشئت فيه المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة العباسية. ومن أشهر أطباء هذا العصر الطبيب السرياني المسيحي جبريل بن بختيشوع، وطبيب سرياني مسيحي آخر هو يوحنا بن مأسويه، وقد تم تعيينهما في بلاط الخليفة المأمون، فيكون بذلك سياق ظهور الرسالة الذهبية للإمام الرضا أنها كانت في ظل تنافس محموم بين العلم.

الصينية إلى العلن، فالمأمون كان من أشهر الذين جاءوا بالمترجمين الذين أحصاهم ابن النديم في الفهرست، وبلغ عددهم أكثر من 50 مترجماً، وعينهم في دار الحكمة لنقل علوم اليونان المختلفة. ويذكر ابن النديم في الفهرست أن المأمون أرسل الحجاج بن مطر وابن البطريق لجلب الكتب اليونانية إلى دار الحكمة لترجمتها. يذكر السبب وراء ذلك، وهو أن أرسطو جاء إليه في المنام ليؤكد له بأنه لا تعارض بين العقل والدين، وأن عليه ترجمة علوم اليونان العقلية من أجل صالح الإسلام. أما محتوى هذه الكتب للإمامين الرضا والصادق فلم يخرج من البيئة العربية الغذائية والعلاجية، ففيه أوامر وتعليمات بأكل البطيخ والعنب والتفاح والتمر والحمضيات وغيرها مما يزرع في أرض العرب والشام والعراق، كما فيها أوامر وتعليمات حول الأشربة كالماء والعسل والخل واللبن وماء الورد وغيرها. وقد استفاض محسن عقيل في كتابه طب الإمام الصادق عن فوائد هذه المشروبات الصحية، كما استفاض في أنواع اللحوم والأسماك المفيدة، ونهى عن لحم الخنزير والميتة والعديد من الأشربة كالخمر والدم. والملاحظ أن محتوى هذه الكتب لم يخرج عن الثقافة العربية، ولم يخرج أيضاً عن تعاليم الدين الإسلامي الواضحة في القرآن بتحريم بعض الأشربة والأطعمة، لكن المحتوى نقل عن هذا النص القرآني على وجه الإفادة، فذكرها في أقدس نص إسلامي يعني وجود حكمة عليا وإلهية وراء ذلك تهدف إلى مصلحة الإنسان.

في طب الأئمة والرسالة الذهبية وطب الإمام الصادق نرى أن طريقة علاج الإمامين الصادق والرضا لم تخرج عن الطريقة البدائية المتعارفة، فتنقل الكتب هذه عن المجلس في بحار الأنوار كيف أن الإمام الصادق ينصح بشرب الكمون والعسل لعلاج آلام المعدة وأكل البصل والتفاح وغيرهما من الفواكه لعلاج الحمى، وهما علاجان بدائيان تجريبيان عرفتهما معظم شعوب ذاك العصر، وهما من العلاجات التي عرفها المصريون في الحضارة المصرية القديمة، بل ذكر الكثير منها في طب أبقراط. وأشهر العلاجات التي ذكرت في الحضارات القديمة وعند أبقراط اليوناني الحجامة. لكن الجديد أن أخبار علاجات الرضا والصادق كانت تؤكد الموروث عن الرسول وطبه النبوي الشهير في الفكر الإسلامي، وعدم تناول هذا الموروث العلاجي كحالة طبية منفصلة عن الدين، لأن العلم والدين في هذه العصور كانا شيئاً واحداً. ومن أمثال هذا الخلط المنسوب إلى النبي المذكور في طب الأئمة قوله: ربيع أمتي العنب والبطيخ، وعنه أنه قال: تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة وفيها ألف بركة وألف رحمة وأكلها شفاء من كل داء. وقال أيضاً: عض البطيخ ولا تقطعها قطعاً فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب وتبيض الأسنان وترضي الرحمن. وفي الواقع أن العنب والبطيخ من أشهر فواكه المنطقة العربية، لذا فالمأثور الروائي بحقهما كان كبيراً، بخلاف المانجو وجوز الهند والبهارات والتمر الهندي مثلاً، والتي لم يعرفها العرب سوى مؤخراً عند السفر إلى الهند وشرق آسيا، حيث الموطن الرئيسي لتلك النباتات التي يخلو الموروث الإسلامي من الإشارة إليها من قريب أو بعيد.

المتدين عامة يبحث عما يبرر إيمانه حسب ثقافة العصر الذي يعيشه، وحرص المسلم كمثال على تبرير إيمانه علمياً. هو نفس ما يحدث للهندوسي والمسيحي واليهودي والبوذي، وكل هؤلاء لديهم نصوص في كتبهم تتفق مع العلم الحديث، لكن هذا لا يعني صحة النص بذاته، فقد يتغير العلم مستقبلاً ويصل إلى نتائج جديدة، ووقتها سيخرج أي تفسير آخر للآيات على أنه نفاق وضعف وكذب. ولذلك رفض العديد من فقهاء المسلمين قصة ما يسمى بالإعجاز العلمي في الطب النبوي، أو عده أمراً دينياً على الإطلاق. يقول ابن خلدون في المقدمة: الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه. ليست كل فتاوى الفقهاء على هذا النحو، إنما درج الخلاف فيما بينهم حول تصور هذه العلاجات ومرجعيتها بين المجتمع والبيئة وبين الدين. فالذين نحو تفسير هذا العلاج للدين اعتمدوا على الرباط بين الدين والمصلحة، وعلى تقديس أفعال البشر والمبالغة في تصورها، فكلما جاء الخبر بفضل طعام وشراب ودواء بالغوا في وصفه ومنفعته، وعدوا أن هذا الفعل لا يدل على أمر شخصي من فاعله فحسب، إنما هو توجه ديني أساسه أن الدين جاء للمصلحة. فلما ثبت في عقولهم تلك المصلحة، ثبت لديهم أن هذا العلاج ديني عقائدي. قبل ظهور الفكر التحليلي في القرن 19، كان الإنسان يفكر بطريقة شمولية لا تخضع لحسابات التحليل والتفكيك والربط. فعندما يتناولون مفهوم الدين، كانوا يربطون معه مفاهيم أخرى كالسياسة والاقتصاد والطب والفلك. ولم يكن هذا الشمول حكراً على العرب، بل على العالم أجمع، حيث كانت تشيع في أوروبا علاجات القساوسة وتخصصاتهم المختلفة في الطب والفلك والسياسة وغيرها. ثم جاء الفكر التحليلي وفصل هذه المفاهيم الكلية إلى جزيئات، فصار الدين منفصلاً عن الطب وعن السياسة وعن الاقتصاد، وأصبحت هذه العلوم مستقلة يجري فهمها بعيداً عن بعضها البعض في سلوك فلسفي أدبي عرف لاحقاً بالتجريد، وهو سلوك طال العلم التجريبي أيضاً، حيث انقسم الطب إلى تخصصات مختلفة كالمعدة والدماغ والعظام والحنجرة والتوليد وغيرها، فيما كانت هذه التخصصات واحدة عند الأطباء القدامى.

جذور الطب النبوي تنبع من هنا، حيث كان يشيع عند القدماء أن الطب والعقل والعلم والدين واحد، ورأينا الكثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة يعملون بالطب كأبي الريحان البيروني وأبي بكر الرازي وابن رشد وابن مسكويه ولسان الدين بن الخطيب وابن طفيل وابن باجة وغيرهم، ثم جرى فصل هذه العلوم عن بعضها في العصر التحليلي في القرن 19، ثم نشط هذا الفصل بشكل راسخ ويقيني في القرن 20، ومنذ هذا القرن صار التعامل مع العلاجات القديمة يتم في إطار سياقه التاريخي وبعده الاجتماعي في الزمان والمكان، وفي الحقل الأكاديمي العلمي جرى تدريس هذا الخلط بين العلوم كتاريخ يشكل أحد جذور وتطورات العلوم الأولى.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: كيف سافرت الأديان من مواطنها الأصلية إلى قلوب الملايين؟

من المعروف أن الأديان تنقسم إلى نوعين متميزين، أولهما تبشيري يروج لنفسه باعتباره ديناً عالمياً يصلح للأعراق والأجناس كافة في كل مكان حول العالم، وثانيهما منغلق يرفض التبشير ويفضل التقوقع داخل حيز جغرافي أو عرقي محدد. المسيحية والإسلام يعدان من أشهر أديان النوع الأول، وهما يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في قائمة الأديان الأكثر انتشاراً حول العالم. أما التاوية الصينية والشنتوية اليابانية فتصلحان للاستخدام كنموذجين للأديان غير التبشيرية التي لم تخرج من موطنها الأول في الشرق الأقصى. على الرغم مما سبق، من الممكن ملاحظة عدد من اللحظات التاريخية الفارقة التي مرت بها مجموعة من الأديان المنغلقة ونتج عنها تغير كبير في موقف تلك الأديان من الآخر، لنراها وقد اكتسبت الصفة التبشيرية من جهة ولتنتشر على نطاق واسع خارج معاقلها الأولى من جهة أخرى.

اليهودية. من المعروف أن اليهودية دين من الأديان المنغلقة غير التبشيرية، والتي اختص بها شعب معين هو الشعب الإسرائيلي، الذي انحدر من نسل الأسباط الاثني عشر وهم أبناء النبي يعقوب. هذا التماهي بين العرقية والدين يظهر بشكل واضح في المعتقدات اليهودية التقليدية التي تنظر إلى بني إسرائيل على كونهم شعب الله المختار، وتحيط بهم العناية الربانية. أما باقي الشعوب الإنسانية فمجرد جويم بمعنى أغيار وأقل مكانة ومنزلة. كذلك يظهر هذا التماهي في التشريعات اليهودية التي أكدت على أن الدين اليهودي إنما ينتقل بالوراثة من الأم إلى أبنائها. برغم ذلك، فإن مراجعة تاريخ اليهود من شأنه أن يقدم بعض الحالات التي انتشرت فيها اليهودية خارج العرق الإسرائيلي، وذلك لبعض الأهداف السياسية أو الديمغرافية بحسب ما هو معروف. فإن مملكة بني إسرائيل قد انقسمت في القرن العاشر قبل الميلاد إلى مملكتين منفصلتين، الأولى شمالية تعرف بإسرائيل ويسكن فيها 10 من الأسباط، والثانية جنوبية تسمى يهوذا ويسكن فيها سبطان فحسب، هما سبطا يهوذا وبنيامين. في عام 722 قبل الميلاد قام الأشوريون بتدمير مملكة إسرائيل، أما مملكة يهوذا فقد ظلت صامدة حتى سنة 586 قبل الميلاد، عندما تم القضاء عليها بواسطة الجيوش البابلية. وفي الحالتين قام الغازي المنتصر الآشوري البابلي بسبي الشعب المهزوم ونقله ليسكن في مناطق مختلفة من أرض العراق، الأمر الذي نقل اليهودية إلى بلاد الرافدين وبلاد فارس.

إذا كان شعب يهوذا قد قدر له أن يعود مرة أخرى إلى فلسطين في عهد العاهل الفارسي كورش الأول، فإن شعب إسرائيل قد تعرض للشتات والضياع، وقد عرف هؤلاء المشتتون باسم الأسباط العشرة المفقودين. بحسب المعتقد اليهودي، فإن الأسباط العشرة قد تفرقوا في أنحاء متفرقة من آسيا وإفريقيا وأوروبا، واندمجوا في الكثير من المجتمعات، ومن المرجح أنهم قد تخلوا بعض الشيء عن التعاليم الصارمة التي تمنعهم من التزاوج مع الشعوب الأخرى. ونتج عن تلك التغيرات الديمغرافية المهمة أن اليهودية عرفت طريقها إلى أماكن جديدة عن طريق المصاهرة وإلى شعوب لا تنحدر من نسل يعقوب. على سبيل المثال، من المعروف أن الكثير من الإسرائيليين قد رحلوا إلى مصر بعد السبي البابلي، وأنهم سكنوا في الصعيد ثم رحلوا عبر النيل إلى بلاد الحبشة، وهناك اختلطوا بالسكان الأفارقة الوثنيين ونشروا الدين اليهودي في تلك المنطقة. في حالات أخرى، عرف الانتشار اليهودي ببعده السياسي الواضح، ومن ذلك ما وقع في الربع الأول من القرن السادس الميلادي، عندما انتشرت اليهودية في جنوب شبه الجزيرة العربية على يد الملك الحميري يوسف ذي نواس، الذي قام بحملة شهيرة على اليمن أجبر خلالها المسيحيين على التحول إلى اليهودية.

في السياق نفسه كانت السياسة عاملاً مهماً في نشر اليهودية وسط بعض القبائل التركية في القرن التاسع الميلادي، ونقصد هنا قبائل الخزر التي كانت تعيش في مناطق جنوب القوقاز شمال أذربيجان وأرمينيا. ففي بداية القرن التاسع الميلادي، ومع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها مملكة الخزر من جانب القوتين المتخمتين لحدودها، وهما الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية، اعتنق الخزر اليهودية كنوع من أنواع التمايز وتحقيق الاستقلال الديني السياسي عن جيرانهم من المسلمين والمسيحيين. وفي بدايات القرن العاشر الميلادي دخل الخزر في عدد من المعارك الطاحنة ضد الروس، وانتهت تلك المعارك بتدمير مملكة الخزر وفقدانها الشطر الأكبر من أراضيها، ليهاجر الكثير من اليهود الخزريين إلى شرق القارة الأوروبية وغربها، ولينحدر من نسلهم اليهود المعروفون الآن بالأشكناز، والذين يمثلون الأغلبية الغالبة من يهود العالم المعاصر.

البوذية. بحسب ما هو معروف، فإن الإسكندر المقدوني تمكن من اجتياح مناطق واسعة من العالم القديم في القرن الرابع قبل الميلاد، إذ وصلت جيوشه إلى شبه القارة الهندية بعدما حطمت الإمبراطورية الفارسية واستولت على المستعمرات التابعة لها في منطقة الشرق الأدنى. في أعقاب ذلك الاجتياح ظهرت أسرة حاكمة جديدة في الهند، هي الأسرة المعروفة باسم أسرة موريا، والتي حكمت شبه القارة الهندية لمدة تقترب من 150 عاماً. أعظم ملوك هذه الأسرة كان الملك أشوكا، ويعد أحد أهم ملوك الهند وأكثرهم تأثيراً عبر التاريخ، كما ارتبط اسمه بنشر الديانة البوذية وتحويلها إلى ديانة تبشيرية عالمية بعد أن قام بنشرها خارج حدود موطنها الأصلي في الهند. لفهم النقطة الأخيرة ينبغي الرجوع إلى تاريخ ظهور البوذية في القرن السادس قبل الميلاد، إذ تتفق المصادر على أن تلك الفترة شهدت دعوة المصلح سيدهارتا غوتاما، وهو نفسه الذي سيعرف فيما بعد باسم بوذا، حيث دعا إلى مذهب ديني جديد بهدف إصلاح النفس والوصول إلى الحقيقة. هذا المذهب كان في بدايته مجرد حركة إصلاحية داخل الدين الهندوسي الذي كان يعتنقه سكان الهند في تلك الفترة.

بوذا نظم طلابه على شكل جماعة مرتبة وشجعهم على تعليم الناس أصول مذهبه، فكان مما قاله لهم: اذهبوا أيها الرهبان وتجولوا من أجل خير ورفاهية الناس. ولكن على الرغم من ذلك ظلت البوذية فرعا من الهندوسية ولم تتمكن من تحقيق الانفصال الكامل عنها. في عصر أوشكا اختلف الأمر بشكل كامل، ذلك أن هذا الإمبراطور الذي ندم كثيرا على الكثير من المذابح الدموية التي اقترفها في سبيل توطيد مركزه السياسي تأثر كثيرا بالنزعة الروحية التي تميز البوذية. ومن جهة أخرى فإن أصداء محاولة الإسكندر المقدوني توحيد العالمين الشرقي والغربي في وحدة سياسية ثقافية واحدة كانت لا تزال تتردد في ذهن أوشكا، الأمر الذي حدا بالعاهل الهندي إلى اعتناق البوذية والعمل على نشرها لتصبح دينا عالميا يؤمن به الناس في شتى أنحاء المعمورة. أوشكا ذكر جانبا من مجهوداته في نشر البوذية، وذلك في شكل مراسيم دونها على بعض النصب الحجرية التي توزعت في مختلف أنحاء الهند وعرفت باسم أحجار أوشكا. وقد جاء في بعضها أن الكثير من العرقيات قد اعتنقت البوذية في مناطق حكمه. أن أوشكا بعث العديد من الإرساليات البوذية التبشيرية إلى خارج الهند، الأمر الذي أسهم في نشر تلك الديانة على نطاق واسع في كل من سريلانكا ومينامار وبورما والتبت، كما حدا بها أي البوذية لتصبح من الأديان المهمة في كل من الصين واليابان وكوريا وفيتنام.

الجهود التبشيرية التي بذلها أوشكا لم تقتصر على الأقاليم المجاورة للهند، بل تعدت ذلك لتصل إلى معظم أنحاء العالم، إذ قام العاهل الهندي بإرسال بعثاته البوذية إلى كل من سوريا ومصر واليونان، وحققت تلك البعثات حظوظاً متفاوتة من النجاح والتأثير، إلى درجة ظهور نوع مخصوص من الفلسفة يعرف باسم البوذية الإغريقية، وهو النوع الذي انتشر بشكل كبير على سواحل البحر المتوسط. المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت في موسوعته الشهيرة قصة الحضارة وصف إسهام أوشكا في تحويل البوذية لتصبح ديناً تبشيرياً عالمياً، ومما قاله في ذلك: في القرنين التاليين لموته انتشرت البوذية في أرجاء الهند، وبدأت غزوها لآسيا غزواً لا تراق فيه دماء. فإذا رأيت إلى يومنا هذا وجه بوذا الهادئ يأمر الناس من سيلان إلى اليابان بأن يعامل بعضهم بعضاً بالحسنى وأن يحبوا السلام، فاعلم أنه مما أدى إلى ذلك أن حاكماً، وإن شئت قل قديساً، كتب له يوماً أن يتربع على عرش الهند.

الهندوسية. كما هو معروف، فإن الديانة الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة في العالم من حيث الانتشار، إذ يزيد عدد معتنقيها عن 1 مليار نسمة، وتؤمن بمجموعة من الكتب المقدسة تم تدوينها على فترات متباعدة من التاريخ القديم. ومن أهم تلك الكتب الفيدا والأوبانيشاد والمهابهارتا والرامايانا. من الشائع النظر إلى الهندوسية على كونها ديانة عرقية جغرافية وترتبط بشبه القارة الهندية على وجه الخصوص، فكل من يعيش على الأراضي الهندية هو هندوسي بالتبعية، إلا إذا أعلن عن اعتناقه أحد الأديان المخالفة كالإسلام أو المسيحية أو اليهودية. من هنا نستطيع أن نتفهم سبب ابتعاد الهندوسية التقليدية عن التبشير، لا سيما خارج حدود شبه القارة الهندية. على الرغم مما سبق، فإن القراءة المتأنية في تاريخ تطور الهندوسية في القرون الأخيرة على وجه التحديد قد تكشف عن تغير واضح في موقف تلك الديانة من التبشير. إن التجار الهندوس قد نشروا الهندوسية في كل من بورما وماليزيا، كما أن الهنود الذين عملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية في مشاريع مد خطوط السكك الحديدية في القارة الإفريقية قد أوجدوا تجمعات هندوسية مهمة في كل من موريشيوس وكينيا وأوغندا وتنزانيا وملاوي.

أما في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، فقد هاجر الكثير من الهندوس إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي تكرر أيضاً مع هجرة مئات الآلاف من الهنود إلى الخليج العربي في وقت لاحق، وأن الأغلبية الغالبة من هؤلاء المهاجرين قد تمكنت من نقل الكثير من القيم الهندوسية إلى المجتمعات الجديدة، وأن تلك القيم تظهر بشكل واضح ومعلن في أثناء ممارسة الطقوس والمشاركة في الاحتفالات الدينية. التبشير الهندوسي ظهر بشكل أكثر وضوحاً مع تأسيس بعض المنظمات الهندية القومية اليمينية، ومنها على سبيل المثال حركة آريا ساماج التي أسست في مدينة بومباي في عام 1875، والتي دعت بشكل واضح إلى انفتاح الهندوسية على التبشير والتركيز على الهنود الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية في محاولة لردهم مرة أخرى إلى المعتقدات الهندوسية التي آمن بها أجدادهم منذ قرون بعيدة. في السياق نفسه، كان المفكر الهندي اليميني فينياك دامودار واحدا من أهم المفكرين الذين دعوا صراحة للتبشير الهندوسي بمعناه الأيديولوجي، وذلك في سنة 1923 في أثناء السعي إلى تحقيق الاستقلال الهندي عن الإمبراطورية البريطانية، وذلك عندما نشر كتابه المهم هندوتفا من الهندوسي، والذي جاء فيه: المسلمون والمسيحيون هم ذرية هذه الأمة الهندوسية قبل أن يتحولوا إلى ديانات أخرى، عليهم أن يعتنقوا الثقافة الهندوسية وأن لا ينظروا إلى الهند باعتبارها وطنا فقط بل أرضا مقدسة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
7: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
8: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
7: هوا الناس،
8: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

القرار فكرة موجودة في كل مجتمع، وهذا المجتمع غالبا هو حافل بالقرارات اللي يتخذونها أبناء هذا المجتمع، حتى أما يعيشون ويدورون حياتهم اليومية، أو أكو قرارات استراتيجية، قرارات يعني تتعلق بالمستقبل، وهناك أيضا قرارات تتعلق بالماضي. يعني في فترة ما احنا نقرر كيف نفكر في الماضي، مو يعني نغير الماضي عن طريق التفكير. الماضي يتغير طبعا، مو ما يتغير، الماضي مو حدث، الماضي تصور. وبالتالي اكو مجموعة من القرارات احيانا نتخذها في الحاضر تغير من تفكيرنا بالماضي. اكو شيء كان يألمك بعدين افتهمت صح، ها غيرت تفكيرك، ظليت من تتذكر هذا الشيء شنو تشعر بسعادة مثلا. او مثلا اكو واحد ابتعد عنك غير شنو تتألم، غيرت تفكيرك، مو صارت اكو بيانات جديده، داتا جديده جت للعقل غيرت من التفكير، معلومات جديده توك اكتشفتها او توك عرفتها او واحد جالك بيها غيرت تصورك عن هذا الشخص. قلت هم زين هذا تركته، انا طلع تعبان، ها يعني تغير شنو تفكيرك بالماضي، الله فكني خلاص. يعني هذا هذا يتعلق بالقرار ايضا. يعني الحاله احيانا اللي نفكر فيها في الماضي تتعلق بالقرار، مو احيانا، غالبا يعني تتعلق بالقرار. وحياتنا المعاصرة أو حياتنا الحاضرة بوصفها حاضرا آنيا أيضا يتعلق بمجموعة من القرارات. هسه مرات مجموعة من القرارات اللي هي تتحول إلى عادات، لأن احنا يعني لا نعمل العقل دائما، وإنما يعني عملية التفكير هي مضنية مجهدة للإنسان، وغالبا يحول تصرفاته إلى شنو، إلى مجموعة من العادات اللي ما يفكر بها. يقعد الصبح يروح يغسل قبل ويفرج وما أدري شنو إلى آخره، هذا مو قرار يعني، يعني تجاوز مرحلة القرار، تحول إلى عادة أو كذا إلى آخره، هي صار من يقعد لازم يقلب التليفون مثلا. المهم، فعند مجموعة من الأشياء اللي هي بمثابة قرار. في المستقبل أيضا يفكر، ينبغي أن يفكر في المستقبل، وهذه أيضا من القرارات اللي هي يعني تتعلق بزمن لم يأتي بعد، وبهوية، بهويته الشخصية. لأن الإنسان غالبا هو، هاي مفردة هو، ضمير الهو الذي يعبر عن ما هو الإنسان، شنو هو الإنسان، الماهية، هو منو الإنسان. يعني مو وإحنا ليش نقدس فلان وما نحترم فلان، لأن الماهية شنو تختلف. هو الإنسان كبناء بيولوجي نفسه، عنده إيد وعنده خشم وعنده عيون وعنده كذا، لكن بناء الروحي أو بناء المعرفي أو بناء الفكري يختلف، وبالتالي تقييمنا يختلف. طبعا إذا ترجع للماهية تلقاها مجموعة من القرارات، يعني لماذا هذا الإنسان مثلا صار عالما، ولماذا مثلا هذا الإنسان صار مجرما، أكو واحد صار مريح وأكو واحد صار غثيث، أكو مجموعة من القرارات اللي هو متعلقة به، هو قررها على أثرها صار بهذه الطريقة أو تلك. وأكو مجموعة من القرارات اللي أهله قرروها، أكو واحد أهله بطلوا من المدرسة، وأكو واحد أهله ودوه لمدرسة جيدة مثلا، مو هذا هم يعني يسهم بأن مرات احنا حياتنا ما تتشكل وفقا لقراراتنا. كثير من جوانب حياتنا تتشكل وفقا لمن، لقرارات رئيس الجمهورية مثلا. يعني عندك رئيس مثلا قرر انه يدخل حرب 8 سنوات، هو نفسه اللي قرر فلان يروح وين للجبهة، هذا فلان الجندي ما لو كان بيده ما يروح للجبهة، او ما يتأثر، او ما ينجرح، او ما يموت، مو فأكو قرار جوهري في حياته مو هو مقرره. بصفنا بسيطة، بتأمل بسيط، ها إذا راح نتأمل راح نكتشف أنه أكو مجموعة مهيمنة من القرارات إحنا ما ندخل بها، ما ندخل بها. يعني أنا صحيح مصاب بهذا المرض نتيجة لأثر بيئي، بس أنا ما مقرر أنه أعيش في هذه المدينة، الظروف خلتني أعيش. هسه تجلي تقدر تهاجر، بس هي مدينة موبوءة بتلوث وموبوءة بكثير من الأمور السيئة، خلتني أعيش بهذه الطريقة. اللغة في كثير من الأحيان بها جانب لوغوس، بها جانب تاريخي أيضا، هذا الجانب يخليني يحكم حياتي، يحكم حياتي من حيث لا أشعر، لأن اللغة تهيمن على الإنسان، يعني هي التي تشكل الإنسان، تشكل ثقافة الإنسان، وتشكل أفكار الإنسان، وتشكل خيال الإنسان. اللغة، المفردات اللي يعرفها الطفل هي اللي تحدد. أكو واحد طفل يعرف مفردة الاحترام ويفهمها، وطفل يعرف مفردة الاعتداء والتجاوز على الخير على الغير والسرقة
الدخول في عراك والدخول في كذا، يعرف هاي المفردات، المفردات العنفية، وكواحد يعرف مفردات أخلاقية مثلا، وكواحد من يكبر يعرف هاي المفردات كلها ويفهمها بفهم معين. ومرات فهمنا لهذه المفردات هو اللي ينتج قراراتنا، فهمنا لهذه المفردات اللغوية. يعني كواحد يفهم مفردة الدين مثلا بجانب بنوع من التسامح والتعاطف والتفكير في الآخر والنظر في الآخرين، وكواحد يفهم الدين على أنه طريقة شنو للنيل من الآخر، التزمت بالرأي، إدخال الناس الجنة ورميهم أو رمي الناس في النار بهذه الطريقة. يعني هو حاكم خلاص، هو اللي يعرف والناس ما تعرف. هذا أيضا جزء من بنية القرار. إذا نرجع شوي للخلف وننظر بنظرة أكثر تأملا، قد نكتشف أحيانا أنه إحنا حياتنا مجموعة من القرارات الصعبة والقاسية، وأحيانا أكو قرارات جميلة أكيد. وإذا رجعنا أكثر بعد قد نكتشف أنه إحنا أحيانا غير قادرين على التفكير في القرارات، نحن نقرر فحسب. يعني القرارات مدفوعين باتخاذها، ومرات قرارات كلش كبيرة، يعني قرارات تتعلق بمستقبلنا، تتعلق بهويتنا، تتعلق أحيانا حتى بديننا. مو هو بجانب موروث، بجانب يعني اجتماعي، بجانب كذا. نكتشف أيضا بتأمل عميق، ها إذا تأملنا عميقا، إنه إحنا وقفنا التفكير في كثير من قراراتنا، خلاص ما نفكر، نعيد النظر في مجموعة من القرارات اللي تتعلق بأفكارنا الدينية والاجتماعية والسياسية. قفلنا، شايف هذا اللي يقفل قفل خلاص، يعني ما يريد يتطور. هذا الايفون بيدك أهميته منين؟ من التحديث، التحديث اللي يجي. تخيل ما يتحدث النظام، يعني احنا مرات غير قادرين على أن نحدث من المنظومة اللي تهيمن والسيطر على الطريقة اللي نفكر بيها. ونكتشف أحيانا أو نعتقد أنه الماضي أو الزمن، عفوا الزمن، يهب ببعض الأفكار اللي إحنا نفكر بها قداسة. يعني أفكارنا القديمة تصير شنو، إحنا نشلب بها لحد ما نعتقد أنه هي مقدسة غير قابلة للتغيير.

طبعا فضلا عن كوننا مرات نعيش في مجتمع هو غير قابل، يعني هو ما يأهلك على فكرة انه انت تكون قادرا على ان تقرر اصلا. يعني تتعيش حتى تمشي وضعك لازم عندك نوع من الخضوع ونوع من القبول ونوع من الموافقة دائما في حياتك، في كل يعني في كل الجوانب ما تتخيل. يعني يعني لازم رأيك يوافق الجميع بطريقة احيانا مرضية، في الشغل، في الطريقة التي تقرأ بها، في الطريقة التي تحب بها الفنون، لازم رأيك يوافق الرأي السائد أو الرأي اللي المتكلس، الرأي القديم كذا إلى آخره. هسه مرات ماكو قدرة على القرار، ومرات ماكو قدرة على أصلا تعديل القرار. يعني فكرة تعديل القرار هي مرات تكون أصعب من فكرة إلغاء القرار. تعديل يعني تغيير بسيط بالقرار، أيضا هناك نوع من المقاومة. ليش؟ لأن غالبا المجتمعات الإنسانية تحب الثبات، تحب النظام، فكرة النظام الثبات، ولو النظام هو حتى يكون نظاما حقيقيا ينبغي أن يكون متحرك. النظام، أي نظام حتى يكون نظام لازم هو شبيه متحرك مو ثابت. يعني احنا من الصغر نسمع أنه لا تتراجع، لا تمسك بمبدأك بموقفك، الرجال ما يغير كلمته وحده. شنو هاي الرجال كلمته وحده؟ خطيئة، هذا رجال خطيه مو؟ شنو كلمته وحده؟ هاي كلمة قاسية ترى للرجل نفسه. هسه قد نريد نفهمها بشكل إيجابي، نقدر نفهمها بشكل إيجابي، لكن هي بالمجمل هذه الكلمة إذا خرجناها من اصطلاحها، معناها الاصطلاحي يعني المستخدم، راح تكون كلمة جدا فضفاضة. شنو الإنسان كلمة واحدة؟ شنو الرجل لا يغير كلمته؟ يعني بس بالوعد؟ وأحيانا أكو ظروف تفرض على الإنسان شنو حتى يغير الوعود، حتى يكون منطقي وعقلاني، حتى يكون يعني أنت منطقي وعد الواحد تعبان، يعني الظل لازم الواحد مالتك، يعني حتى ما يقولون عنه مو رجال، وحتى ما يكون مو. إحنا مرات أكو قيم يفترض أن نخضعها للمنفعة، يعني هذه القيم نافعة لو مو نافعة حتى نبدأ نفكر بها بشكل صحيح. لأن القيم إذا ما تكون نافعة في يوم ما ستتحول إلى عبء، وهذا العبء أحيانا يمنع المراجعة. وإحنا نكتشف أنه كثير من الأمور في حياتنا شبيهة تمنع المراجعة. عندنا ثبات على المبادئ، ويوصفونها العلماء بجمود في الوسائل. يعني أحيانا أنت ما تغير المبدأ نفسه، مو بالضرورة تغير المبدأ نفسه، لكن شنو الطرائق اللي تعيش بيها أو اللي تفكر بيها بهذا المبدأ ينبغي ماذا أن تتغير. والعقل، الدماغ طبعا، يقولون الدماغ نفسه، الدماغ البشري علميا يحب الاتساق أكثر من الحقيقة. انطيه كذب شنو مصفط، ولا تطيه حقيقة شنو متناثرة متشعبة، هو غير قادر على إمساكها. وتعتبر من أعظم اكتشافات علم النفس الاجتماعي أنه الإنسان يريد أن يبدو متسقا نظاميا، يعني واحد عنده من تجعد يمه تفتهم منه شنو هو، شنو يريد، وين يريد يوصل، وين رايح، شنو شخصيته، كذا إلى آخره. وهي مشكلة طبعا، هاي مشكلة، يعني هذا مش إيجابي، لأن الإنسان أكثر تعقيدا من هذه البساطة. هذه البساطة تساوي السذاجة هنا، لأن الإنسان حتى أمام نفسه أحيانا عندما يغير رأيه يشعر أحيانا بالهزيمة، يعني هو قدام نفسه يشعر شنو انه مهزوم، خصوصا عندما تتعارض قناعاته مع الواقع يشعر بعدم ارتياح. واحيانا شو يسوي؟ يزور، يحاول ان يغير ماذا تفسيره للواقع، بدل من ان يغير ماذا قناعاته. يابا انت تعال فكر، هذا هذا الوضع غلط، هذا المسؤول ايش بيه سيء، اللي الطريقه اللي يشتغل بها هذا المسؤول سيئه، ما جاي يخدم الناس، ما جاي، هاي قناعه جاي يناقش بيما بهذه القناعه، شو يسوي؟ قلت لا هو الوضع هيك، هو يحاول شنو يفسر الواقع نفسه تفسير مختلف حتى يحمي شنو، حتى يحمي قناعاته بالدفاع عن فاسد مثلا. عنده قناعه راسخه هو منذ البدايه ان يدافع عن انسان مثلا فاسد او انسان سيء او انسان جمع مصلحه وياه بهذه الطريقه، فيغير من تفسيره للواقع حتى ما يغير شنو، حتى ما يغير من قناعاته.

طبعا يقولون مرات احنا شنو عندنا مجموعه من القيم هي اللي تحكم تفكيرنا. شوفوا مثلا اليابان ضربوهم نووي, ها ضربوهم نووي, من ضربوهم نووي سووا اليابان طلعت شنو؟ استسلمت خلاص, قالوا احنا خسرنا, ضربونا نووي فماكو داعي شنو للتغني, ماكو داعي يطلع الرئيس مالهم يغني, ها يغني على المواطنين, ضربونا نووي خلاص يعني فاحنا خسرنا. هذا الاعتراف شنو سوى؟ سوى اليابان. مرات من تعترف او من تقرر قرار معين شنو, حتى لو كان قرار هو يبين هو سلبي انه انت مهزوم, صعب على الرجل شنو ان يقول ماذا في ثقافتنا, انه هو خسران, انه هو خسر, انه هو انهزم, انه هو انجرح, انه هو فشل, انه هو شنو رجل حديدي, هذا عادي يتألم ويبكي ويخسر وكذا ويراجع نفسه ويغلط ويكتشف. يفترض ان يكون هذا الانسان بهذه الطريقه حتى يقدر شنو, حتى يقدر يعالج الموضوع. مو هنا اليابان تغيرت بفعل هذا القرار الاممي, لان احنا مرات مجتمعاتنا اللي يتراجع ما تكافئه, الواحد يتراجع عن قرار, خليه يتراجع عن قرار, شنو القرار. وانا استغرب مرات من الناس, شوف مرات احنا ناس بسطاء بصراحه, احنا ناس بسطاء, مو ربما ما عندنا يعني, يعني مو الاغلبيه جاي احكي, يعني مو احنا ناس ورانا بشر ورانا ناس, يعني مرات انسان بسيط هو اذا كل شيء يدير نفسه ويدير عائلته او يعني يراعيهم او يدافع عنهم بشكل من الاشكال, ها يحقق مصالحهم, فهو مرتبط ببيئه صغيره حوله, ها هذا اللي هو حياته مو كلش معقده, يعني هذا نفسه اللي حياته بسيطه يخاف يغير قرارات, غيرها شبيك وش عندك, غيرها مو منو بحالك انت, يعني عظماء قادة كبار مدري شنو يغيرون قراراتهم وطبيعي من سماتهم انه صحيح اصعب عليهم هذولي, خصوصا الخبراء القادة كذا ان يغيرون قراراتهم لان محسوب عليهم بالملم, بس انت اللي حياتك هي حياة اصلا بسيطة ليش خايف ان تغير من القرارات؟ طبعا اكو سمة اجتماعية وسمة نفسية طبعا وسمة تتعلق بالدماغ, احنا قلنا يريد ان يبدو ماذا متسقا هذا الدماغ يعني البشري, مو بس هاي كارثة. طبعا علم الاعصاب ايضا يقول انه اكو اكو اكو اكو تحديث للمعلومات دائما بالدماغ, والدماغ يحاول ان يكبح يمنع الاستجابات القديمة للاشياء او للاحداث اذا ما كانت مناسبة, ويحاول ايضا ان يجرب ماذا حلول جديده, بس هاي الاشياء كلها حتى تصير لازم شنو يعني الدماغ حتى يتحدث, لان انت اذا تريد تقرر قرارات جديده او تتراجع عن قرارات قديمه لازم الدماغ مالته شنو بمنظومه التحديث, وهاي مرات انت الدماغ مرات صحيح انت بحاجه اليه بس مرات هو ايضا بحاجه اليك, لازم انت تمرنه, لازم انت تمرنه تخلي هاي المرونه موجوده به, يسمونها المرونه المعرفيه. هسه اذا احنا الراجع التاريخ راح نكتشف انه كثير من القادة غيروا قراراتهم, هسه مرات يتعرضون للنقد يغيرون قراراتهم, وفي الغالب تغيير القرار يدل في احيان كثيرة على النضج, صحيح اجتماعيا يعاقب المتراجع لكن المنصف وربما التاريخ كأداة نقدية عندما ننظر اليها راح نكتشف انه هذه الأداة دائما تكافئ الذي يغير قراراته, ويعني بنوع من الأوصاف مثلا نضج, هو ناضج. المشكلة مرات مجتمعاتنا تطلب قادة

ده ما يتغيرون. هي تريد من القائد من القادة ثابتين المواقف، ويريد منه شنو؟ يريده ثابت على الموقف، ويريده متكيف مع من؟ مع الواقع ومع التحديات ومع العلم انه السياسة فن الممكن تعرفون، وفن قائم على المصالح. لذلك كثير من القرارات اللي هي احنا اصلا حياتنا بيها مشكلة لان هي ما موجودة او لان هي ما معدلة، هي نابعة منين؟ نابعة من فكرة انه احنا عندنا فجوة بيننا وبين فكرة القرار نفسه، وهاي الفجوة احنا للأسف نمليها غالبا بشكل اجتماعي رديء.

كتبت الكاتبة رحاب عبد العظيم مقالا يتناول موضوع أنه كيف إحنا بحاجة أحيانا إلى إعادة تربية الذات، لأن إحنا متشكلين. يعني أنت جاي للحياة، أنت عمرك 18 سنة مثلا، لحد 18 سنة أنت ما مقرر قرار في حياتك، تكبرت شوارب ولحية، أو البنت كبرت وصارت ناضجة وكذا إلى آخره، تكتشف أنه عمرك 18 سنة بس ما عندك قرار. يعني أنت لحد الآن عمرك 18 أنت صاير مو وفقا لما تريده أو لما يعني تبتغيه، مو وفقا لتصوراتك. أنت مشكل. هسه مرة يشكلك شنو؟ يشكلك النظام، الحكومة، هو يعرفك، نظام الحكومة، الدولة، المؤسسات اللي تدرس بيها تقول لك منو عدوك. يعني معها صدام يقول لك مثلا إمبريالية وكذا إلى آخره، مو يقول لك منو عدوك من دول الجوار، منو كذا، هم يقولوا لك منو عدوك ومنو صديقك. أنت كبران وأنت شنو؟ أنت أصلا حتى عدوك وصديقك أكو واحد أشر لك عليهم، قال لك هذولي أعدائك، ذولي أصدقائك. الأخلاق معناها كذا، شوف الشجاعة معناها كذا، واحتمال تبدأ تصفن شوية صفنة بسيطة تكتشف أنه الشجاعة اللي جاي تشول لك عنها هي تهور، هي بذاءة. لأن في يوم من الأيام العرب كانت تسمي قطاعي الطرق شنو؟ شجعان. هذا اللي مسلبتشي تسميه شجاع، هو مسلبتشي يسمونه شجاع، بطل. وكانوا يعتبرون أي واحد يشتغل مثلا بمهنة الزراعة بكذا، يعني العرب ما يحبونه، كانوا يعتبرون المهنة من المهانة بهذه الطريقة. فشنو هاي قرارات؟ بس مو قرارات خلي أشتغل وخلي ما، هاي قرارات بالمفاهيم اللي هي أخطر. قرارات بمن؟ بالمفاهيم. يعني أكو واحد هو فهمك شنو يعني الحب، أكو واحد فهمك شلون تتعامل مع الزوجة، هاي مجموعة قرارات. أكو واحد فهمك شلون تتعامل مع الطفل، هاي مجموعة قرارات، وهي قرارات خطيرة لكن قرارات بينية صغيرة، لكن بالنهاية هي التي تشكل، يعني هذه الأجزاء تشكل الكل الذي أنت عليه. وتعتقد

يعني يسأل هذا السؤال يعني, وهذا السؤال يتوقف عنده يرمي للآخرين, يعني شنو سوى بيه الماضي, أنا سنين راحت شنو سوت بيه, بس أنت تتغافل أيضا عن أنه أنت شنو سويت بنفسك, وتتغافل أيضا عن السؤال ماذا تستطيع أن تفعل الآن. يعني الآن أنت صحيح الماضي كذا, الناس غيرت شخصيتك, العمل غير شخصيتك, البلد اللي قاعد بيه ظروف مال البلد غيرت شخصيتك, بس انت الان عاجز عن السؤال الاخر انه الان شنو انت تقدر تسوي. مو وهذا هاي دعوه لمن يعني تطرحها الكاتبه الى فهم اعاده تربيه الذات. ليش؟ لان كثير من علاقاتنا الصحيه وغير الصحيه هي بحاجه الى اعاده تقييم, وكثير من مشاعرنا بحاجة إلى إعادة فهم. يعني إحنا بحاجة إلى أن نعرف ونفهم كثير من مشاعرنا الداخلية.

وعن مفهوم إعادة تربية الذات التي أو الذي تحدثت عنه الكاتبة، وهو يتعلق أحيانا بالاعتراف بالاحتياجات، يتعلق بالتشجيع، يتعلق بالتعاطف مع الذات، يتعلق بتهدئة النفس عند القلق، تقبل المشاعر كذا إلى آخره، قدرة على قول لا. هاي قضينا بها حلقة كاملة قبل أسابيع، وتحمل المسؤولية، الانضباط كذا، تنظيم المشاعر، هاي كلها أشياء تتعلق بتربيتنا. طبعا احنا صعب انه فكرة يعني بعض الآباء او بعض العوائل صعب انه تفهم انه هي من واجبها احيانا ان تربي اطفالها بهذه الطريقة، يعني ان يربيه مثلا على قول لا، يمتى يقول لا. طبعا كعوائل سويها مو تربيها، يعني بهاي الحالة قول لا، هاي الحالة كذا، هاي الحالة، او تحمل المسؤولية او الانضباط. جد أكو أطفال ينامون بثلاثة فجر، وين الانضباط في الموضوع؟ ها؟ أو تنظيم المشاعر. الطفل تشوفه مرات، نشوفه في الأماكن العامة تشوفه انفجر ويصرخ، هذا شنو مشاعر؟ يعني الأهل ما مساهمين إنه ينظمون مشاعره. هسه شلون ينظمون؟ هذا لها حلقة كاملة. لكن القصد هاي المفردات هي مو مفردات عابرة وعادية، هي مفردات مهمة جدا. ليش؟ لأن تتعلق بالطريقة اللي تشكل بها الإنسان بالأخير. طبعا أكو مختصة متخصصة، هي طبيبة، حكت عن اسمها موريل جيمس، تكلمت حول إعادة التربية. كان عندها مجموعة من العلاجات والتجارب وكذا إلى آخره. شنو اكتشفت؟ اكتشفت أنه مرضاها غالبا عندهم أنماط غير واعية، أنماط تتعلق حتى بالتفكير وبالمعتقدات وبالسلوكات. شنو تعكس؟ تعكس الأشياء اللي خذوها منين؟ من الصغر، حتى النقد السلبي، يعني الطريقة اللي يوبخ بها نفسه. أحد المرضى كانت نفس الطريقة اللي أبوه يرسله بها، شو يقول؟ أنت والله غبي، هيك بهذه الطريقة. هي تحكي تقول هيك بهذه الطريقة يوبخ نفسه، هو يوبخ نفسه بهذه الطريقة. أنت كان لازم ما تسوي كذا، أنت صرت غبي، أنت صرت كذا إلى آخره. يعني حتى خطاب الإنسان لنفسه، هذا الخطاب هو أخطر شيء. طبعا الخطاب، مفهوم الخطاب اللي هو مفهوم كبير جدا، الخطاب يتعلم الإنسان من البيئة. الخطاب كيف يخاطب؟ شوف احنا مرات إذا ترجع هسه تنظر نظرة فوقية إلى الخطاب الذي يخاطب به رجل امرأة، كل خطاب شنو؟ متشابه، صح لو لا؟ صح لو لا؟ خطاب غالبا، هسه ما نقول متشابه يعني متطابق، لا، يعني التشابهات به كثيرة جدا. خطاب من الأعلى إلى الأدنى غالبا، يعني الرجل في الأعلى والمرأة في الأدنى يعني. وهذا حتى تشوفه وين؟ بالشعر. قد يكون نزار قباني من أوائل الشعراء الذين تكلموا بما بلسان الأنثى، يعني مو حجة كأنما هو أنثى ويتكلم بالقصيدة. هذا غير معنى الخطاب، عكس الخطاب، لأن كانت الهيمنة وين؟ الهيمنة أنه الرجل يحشي والمرأة تسمع. الرجل هو الذي يتكلم والمرأة هي التي تسمع بهذه الطريقة. المهم، فطريقة مخاطبة النفس أيضا بها شنو؟ بها جو تفرض البيئة، تفرض القيم مال البيئة نفسها، مو بهذه الطريقة. طبعا أيضا كانت هذه الطبيبة تعرض على مرضاها شنو؟ فرص جديدة لتبني صورة جديدة، صورة داخلية أكثر لطفا، مو؟ وهذا يراد لنوع من العلاج، لأن إحنا كبشر ربما من أكثر الأمراض اللي تصيبنا هي الأمراض النفسية، الأمراض القائمة عليها، قائمة على التعاملات بيننا وبين البشر الآخرين. أكثر ما يؤذينا في الغالب اليومي اللي يؤذينا هو كسرة مال واحد مثلاً بالطريق، كسر عليك أو ضوجك أو بالسيارة كذا، أو المرور ضوجك، أو أنت ضوجت المرور، أو يعني مو هاي الأشياء اليومية، أو واحد مثلاً بالسوق وأنت تسوق سمعك حكاية، أو يعني دخلت في جدال مع واحد بالقهوة، أو شوف الأشياء اللي تضوجنا غالباً هي بما مرتبطة بالخطاب، مرتبطة بالخطاب، يعني ماذا تقول لي وماذا أقول لك وكيف. ومرات صعوبة عندنا أنه نتخطى الكلام أو الخطاب الجارح السيء، جراحات السنان لها التئامه وما يلتام ما جرح لسانه، ها؟ صعب انه نتخطى هذه الرسائل السلبيه. ومرات الرسائل تاتيك، طبعا انت
لا بها ولا عليها. تفتح الميديا هيك تأتيك الرسائل المباشرة وغير المباشرة. يجيك واحد مثلا ناشر منشور بالميديا اللي يفكرون كذا هيك شيء فهم ذولي مثلا خونة وذولي شر. أنت ما مسوي شيء قاعد بالبيت لما تشبهه فيرمي عليك بسهام خطابه المسمومة طبعا مو. فيفترض أنه إحنا نبني مرات نظامنا ندعمه بمن بالمقاومة أنه نقاوم هيك مجموعة من الخطابات السيئة التي تسيء إلى صحتنا النفسية ونظرتنا إما للحياة.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
4: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
5: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال، هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
6: هذا الجيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا راح نتعب كثيرا.
5: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
7: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلا أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة. كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديدا في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء. فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة. على عكس المرأة العراقية اليوم، فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيدا عن العائلة.
5: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
8: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد. فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهله الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالمجتمع ممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات، الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
5: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
9: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهداً وحاكماً في الوقت ذاته.
5: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حباً يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيراً لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
10: في ذمة الله، ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد؟ طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان السباق صفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة سدى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر ما وفى وما يعد.
11: في هذه القصة البطل ليس وزيرا ولا حكومة، البطل هو نفط البصرة. امتلأت خزانات النفط في البصرة ليس لأن العراق أنتج أكثر، ولكن لأنه لم يعد قادرا على أن يخرج ما لديه بعد إغلاق مضيق هرمز. توقفت الناقلات. العراق الذي كان يصدر أكثر من 3,600,000 برميل يوميا انخفض إنتاجه فجأة إلى حدود 1,200,000 برميل يوميا، ليس بسبب نقص النفط وإنما بسبب فائضه. الخزانات في البصرة وصلت إلى مستويات حرجة، والشركات اضطرت لتقليص الإنتاج في حقول عملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة تفاديا لانفجار الاختناق التخزيني. الخطأ لم يبدأ اليوم، فمنذ الثمانينيات بدأ العراق يفقد شبكة أنابيبه الاستراتيجية. خط كركوك بانياس عام 1952 توقف خلال الحرب العراقية السورية. خط العراق السعودية عام 1985 خرج من الخدمة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990. خط كركوك جيهان عام 1977 يعمل جزئيا ومتعثرا. مشروع البصرة العقبة الذي ظل حبيس الأدراج يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين. خطة طارئة لنقل 200,000 برميل يوميا عبر الشاحنات نحو تركيا وسوريا والأردن، رقم يبدو كبيرا لكنه لا يمثل سوى أقل من 10% من قدرة العراق التصديرية السابقة، ومع ذلك هو تنفس صناعي لاقتصاد يختنق. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن جهود الوزارة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان وكذلك عبر سوريا والأردن باستخدام الحوضيات.
12: يعني هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة النفط للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان، إضافة إلى يعني هنالك طرحنا يعني مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في سوريا، خط لنقل النفط الخام من خلال العقبة أيضا. وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام من هذه المنافذ. سيتم اعتماد الحوضيات لنقل هذا النفط الخام لأنه لا تتوفر لدينا أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة.
11: لكن حتى هذا الحل ليس بسيطا، جزء مهم من شبكة التصدير الشمالية يمر عبر إقليم كردستان العراق، وهنا يدخل النفط في مفاوضات لا علاقة لها بالبراميل فقط، الرواتب والميزانيات ونظام إسكودا. متخصصون يرون أن ربط التصدير بالخلافات السياسية حول كل أزمة إقليمية إلى أزمة داخلية مضاعفة. وزير النفط يتحدث عن مرور جزء من الأنبوب عبر الإقليم وعدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
12: ولكن عندنا الخط اللي موجود هو خط جيهان، يعني الأنبوب العراقي التركي. الجزء من هذا الأنبوب يمر من خلال الإقليم، وهنالك مفاوضات مع الإقليم للسماح بتصدير كمية من نفط كركوك اللي هو بحدود 200 إلى 250 ألف برميل، مقرر أنه نصدر من إنتاج حقول كركوك خلال ميناء جيهان وباستخدام الأنبوب العراقي التركي. ولكن لحد الآن لم نتوصل إلى اتفاق مع الأخوة في الإقليم لتصدير هذه الكمية.
11: لهذا تحاول بغداد إعادة رسم الطريق إحياء أجزاء من خط كركوك جيهان، الخط الذي صمم أصلاً بطاقة تصل إلى نحو 1,000,000 برميل يومياً. قد لا يعمل بكامل طاقته الآن، لكنه يبقى المنفذ الوحيد الممكن خارج الخليج. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن إعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط كركوك بتركيا دون المرور بالإقليم، وقرب المباشرة بالتصدير خلال أسبوع.
12: هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي. جميع أعمال التأهيل مكتملة، إلا أن هنالك مقطع بقى بحدود 100 كيلومتر يحتاج إلى فحص، وتوجهت كوادر وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي اللي هي تعتبر المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب. وإن شاء الله خلال أسبوع من الآن سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن من ضخ النفط الخام من حقول كركوك مباشرة إلى الأنبوب العراقي التركي دون المرور بأقليم كردستان إن شاء الله.
11: في الداخل المعركة مختلفة. المصافي العراقية تعمل اليوم بطاقتها القصوى لتحويل الخام إلى منتجات تستهلك محلياً، وهذا ليس خياراً اقتصادياً مثالياً بقدر كونه إجراءً اضطرارياً لتخفيف الضغط على الخزانات. كل برميل لا يصدر يجب أن يجد له استخداماً داخل البلد. الوزير هنا يتحدث عن عمل المصافي بطاقتها القصوى وإنتاجها للمشتقات النفطية وتغطية الحاجة اليومية.
12: المصافي عندنا يعني المصافي تعمل لحد الآن تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتقوم بتوفير كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة للحاجة لتلبية الحاجة المحلية. الكميات التي تنتج من البنزين وزيت الغاز اللي هو الديزل والكيروسين إضافة إلى الغاز السائل الـ LPG. هذه الكميات هي تغطي حاجة الحاجة اليومية إضافة إلى توفير جزء من هذا الإنتاج كخزين، نقوم بتجميع هذا الخزين لاستخدامه عند الضرورة.
11: لكن التحدي الأخطر هو الكهرباء. العراق يحتاج كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاته، وفي ظل الأزمات أي خلل في هذا الملف قد يعيد سيناريو الصيف القاسي. متخصصون يحذرون أزمة النفط قد تتحول بسرعة إلى أزمة طاقة شاملة. وزير النفط حيان عبد الغني يطمئن المواطنين بشأن توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
12: أطمئن جميع المواطنين بأنه وزارة النفط جادة في توفير المشتقات النفطية وتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. الكهرباء أيضا طبيعي أثر علينا، إحنا عملية نقصان الغاز أثر على تشغيل بعض المحطات الطاقة الكهربائية، ولكن بالمقابل لدينا خزين من زيت الغاز اللي هو الديزل، وبالإمكان استخدام هذا زيت الغاز كبديل للغاز عند الضرورة إن شاء الله.
11: في مفارقة لافتة، بلد كان يحرق الغاز لسنوات أصبح اليوم يعتمد عليه كعنصر استقرار. الغاز السائل الذي يتوفر بنحو 10,000 أطنان كمخزون استراتيجي أصبح خط الدفاع الأخير لضبط الأسواق المحلية. الوزير هنا يتحدث عن توفر الغاز السائل وإنتاجه من الحقول لتغطية الحاجة المحلية.
12: الغاز السائل أيضا يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال إضافة إلى إنتاج المصافي. كميات الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6,000 طن يوميا من غاز LPG اللي هو غاز الطبخ يتم توفيره من خلال هذه الشركات، شركة غاز الجنوب اللي طبيعي بمشاركة شركة شيل، ويتم يعني إنتاج كميات كبيرة من الغاز أكثر من بحدود 4,000 طن من هذه الشركة يتم إنتاجه.
11: نفط بلا ممرات ودولة بلا بدائل، وبين أنابيب صديئة منذ الثمانينيات وشاحنات تعبر الحدود كحل مؤقت، يبقى العراق معلقا بين خيارين، إما أن يعيد رسم خريطته النفطية أو يبقى رهينة لهرمز.
4: من قلب البصرة،
13: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
13: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة جهد المعرف من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية، إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري: معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة، وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم ممن يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي تطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها. قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء بفعل فعل. الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
3: ألف منزل عشوائي و3 أنابيب طاقة وجرذان تهدد آثار بابل.

عندما أدرجت اليونسكو مدينة بابل الأثرية على لائحتها للتراث العالمي في تموز 2019، شعر علماء الآثار العراقيون ومعهم المجتمع والسلطات بارتياح وفخر، إذ عادة ما تسمو مثل هذه الخطوة بمكانة الموقع الأثري وتزيد من وعي المواطنين والحكومات للحفاظ عليه، والتي يمكن أن تتلقى مساعدة مالية ومشورة خبراء من لجنة التراث العالمي لدعم أنشطة الحفاظ على مواقعها كما تشير اليونسكو. لكن مدينة بابل الأثرية لم تحظى بمثل هذه الحماية من السلطات والسكان، ما بات يهدد إبقائها على اللائحة، ناهيك عن تهديد إرثها وكينونتها الفعلية. المدينة التي تقع على بعد 90 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، وحدائقها المعلقة عدت واحدة من عجائب الدنيا السبع يعرفها العالم أجمع، فبابل هي مركز الإمبراطورية البابلية الحديثة بين عامي 626 و539، وكانت قد توسعت في حينها حتى باتت أكبر مدينة في العالم آنذاك. تضم بابل شواهد تعود لتلك الحقبة كأسد بابل وبوابة عشتار وشارع الموكب، إضافة إلى أسوار داخلية وخارجية. هناك سطر حمورابي مسلته القانونية، ومنها كان الملك نبوخذنصر ينطلق لشن غزواته الكبيرة.

مدينة بابل من أشهر المواقع الأثرية في العراق، وكان طلاب المدارس يؤخذون إليها للتنزه، ويقصدها سياح من الداخل والخارج لغاية أواخر الثمانينيات قبل أن يقضي الحصار الدولي على السياحة في العراق. وأثار فيلم بابل حبيبة فضول عرب لزيارة بابل بعد أن اتخذ من المدينة مسرحاً لأحداثه في منتصف الثمانينيات، وهو نتاج تعاون مصري عراقي من بطولة يحيى الفخراني وسماح أنور وهند كامل وسامي قفطان وإخراج فيصل الياسري. بيد أن بابل المدينة الأثرية قد أهملت منذ عقود بفعل الحروب والنزاعات التي شهدها العراق، في 2009 أصدرت اللجنة الفرعية الخاصة ببابل المنبثقة على لجنة التنسيق الدولية لحماية التراث الثقافي العراقي التابعة لليونسكو تقريرها الخاص بتقييم الأضرار في بابل، وذلك بأعقاب استخدام المدينة كقاعدة عسكرية لقوات التحالف وخصوصا الأمريكية إثر الغزو عام 2003 و2004.

لإقامة تحصينات وإجراءات دفاعية للقاعدة العسكرية في بابل، قامت قوات الاحتلال والمقاولون المتعاقدون معها ببناء سواتر ترابية وكتل كونكريتية وبأعمال حفر خنادق وحفر وقطع وإزالة طبقات من تلال ومساحات لم تجرى أعمال تنقيب فيها، ما يعني أنها قد تحتوي على آثار، وفي بعضها وجدت آثار. إلى جانب أعمال قشط وتسوية بعض المساحات والتلال الأثرية التي كسيت بالحصى والرمل وبعضها بالمواد الكيميائية، كما أحاطوا المدينة بالأسلاك الشائكة وأدخلوا الأوتاد الحديدية المثبتة لها في الأرض والتلال والجدران الأثرية. ألحقت هذه الأعمال أضراراً مباشرة وغير مباشرة جسيمة لمباني المدينة الأثرية، منها بوابة عشتار التي تضررت أجساد الحيوانات التي تزينها، كما تضرر شارع الموكب الذي كان الملك البابلي يسير عليه مع حاشيته ويصطف السكان على الجانبين لتحيته، والذي بدت آثار عجلات الآليات الثقيلة واضحة والسحق واضح أيضاً على تبليط الشارع، مما أدى إلى تهشمه. وفقاً لتقرير تقييم الأضرار في بابل، ناهيك عن وضع 3 صفوف من الكتل الكونكريتية في وسط الشارع والتي تزن ما يقارب 2 طن، والتي تم إيصالها بواسطة آليات هي نفسها ثقيلة.

لذلك وعندما رحلت القوات الأجنبية عن العراق في 2011 ثم سلمت قوات عراقية مدينة بابل إلى سلطات الآثار بعد اتخاذها لفترة كموقع عسكري، استغرقت أعمال التنظيف أكثر من سنتين لرفع أطنان من النفايات والأنقاض والأسلاك الشائكة.

الممتدة على مساحة شاسعة مع بقاء بعضها لأمد أطول. وكانت آثار بابل قد تعرضت لأضرار عديدة قبل 2003 أيضا جراء بناء خنادق وأبنية ومنشآت حديثة مثل البحيرات والتلال الترابية التي أطلق عليها أسماء تموز ونيسان وصدام، إضافة إلى القصر والأبنية المحيطة به والمطاعم والأبنية الخدمية وساحات وقوف السيارات. إلى ذلك يضاف التجاوزات الناجمة عن النشاط الزراعي والتوسع العمراني الذي أسفرت عن إزالة أجزاء من السور التاريخي بموجب تقرير تقييم الأضرار في بابل. مع التوسع العمراني والنشاطات السكانية على مدى العقدين الأخيرين، زاد تحول التجاور ما بين السكان والآثار إلى تجاوز يهدد المدينة الأثرية، فثمة حوالي 1000 منزل، الكثير منها عشوائي، بني بالتجاوز قرب الآثار. تقع 800 من هذه المنازل من جهة منطقة زوير الغربي وسنجار، بينما تنتشر عشرات غيرها في منطقة الجمجمة وهي مناطق أثرية.

تتزحف الدور السكنية باتجاه الموقع علامة خطر تهدد بإخراج بابل من لائحة التراث العالمي وفقاً لقحطان عبد علي العباد الأثري العراقي الذي ترأس فريق كتابة ملف قدمته بغداد إلى اليونسكو. وكحل لهذا تفكر السلطات المعنية بالآثار استملاك هذه المنازل وتعويض مالكيها والطلب من ساكني الدور المبنية بالتجاوز إخلاءها وإحالة بعضهم إلى القضاء بحسب العبيدي. لكن المشكلة الأكبر تتمثل بثلاثة أنابيب تخترق حدود المدينة وفق مدير مفتشية الآثار في بابل حسين فليح. ينقل أحد هذه الأنابيب الغاز السائل من البصرة إلى بغداد منذ عام 1984، والآخر يستخدم لنقل النفط منذ عام 1976، أما الثالث فقد أنشأته السلطات لنقل النفط أيضا في عام 2012، وجميعها تخترق السور الخارجي للمدينة الأثرية. فجر واحد من هذه الأنابيب في السبعينيات، وعندما مدت وزارة النفط الأنبوب الثالث قبل 10 سنوات اعترضت هيئة الآثار وتخوفت من وقوع انفجار جديد يلحق الدمار بالمدينة. ويقول فليح إن وزارة النفط وافقت على تحويل مسار الأنابيب، لكنها حددت ذلك بظرف 10 حتى 15 سنة من أجل توفير الأموال واستملاك الأراضي البديلة. يضاف إلى ذلك تلوث نهر اليهودية الذي يمتد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وهو مجرى مائي شقه الملك حمورابي ليمر منه نابو ابن كبير الآلهة البابلية وحامي المدينة مردوخ، عندما يأتي لمحاسبة الملك على أعماله تجاه الشعب. كان الملوك البابليون يسلكون هذا المجرى في مواكب مهيبة تحف بها جموع المحتفلين بأعياد السنة الجديدة. أما اليوم فالنهر مليء بالنفايات وماؤه آسن. من نهر اليهودية تخرج جرذان حجمها أكبر من ابني وتدخل إلى منازلنا، قال رجل من سكان مدينة الحلة ظهر في تقرير مصور بثته قناة محلية في آذار الماضي. مثل كثيرين أمل قحطان عبد علي العباد

مخصص لها 250 مليار دينار، أكثر من 170 مليون دولار. قال نائب المحافظ وسام أصلان إن 59 مليار التي تسلمتها الإدارة المحلية في 2019 غطت مشروع تأهيل المدينة الأثرية وتأهيل المسرح البابلي وإنشاء حدائق وممرات خشبية ووضع إنارة داخلية وخارجية وإحاطتها بسور من الأسلاك المشبكة تمتد على 30 كيلومترا مع وضع علامات كونكريتية.

وفي مساعيها للحد من التجاوزات وصيانة الآثار، تحدث فليح عن عدد من المشاريع التي يعملون على تنفيذها، منها وجود أعمار صيانة في الوقت الحالي لبوابة عشتار، وكذلك برج يقع إلى شمال البوابة بدعم من صندوق النصب العالمي، وأعمال وقائية أخرى مولتها واشنطن $5,500,000. كما وضعت الهيئة العامة للآثار أكثر من 200 كاميرا مراقبة داخل المدينة، موجهة نحو الشواخص الأثرية والأماكن القريبة منها. إلى جانب ذلك، هناك مشروع آخر سينفذ في الأيام المقبلة لتأمين المحيط الخارجي للمدينة، وهي تدار من خلال غرفة عمليات واحدة شكلتها مديرية الآثار، بالإضافة إلى مشروع لتنظيف نهر اليهودية. رغم هذه المساعي الحثيثة، فإن العمل دون علم المنظمة اليونسكو أو عدم الالتزام بخطة الإدارة والصيانة داخل الموقع الأثري، وإهمال العراق إرسال التقارير لفترات طويلة، قد يشكل إحدى علائم الخطر. وفقاً للعباد رئيس فريق إعداد ملف آثار بابل المقدم لليونسكو، يمكن لهذه الأمور أن تدفع لعقد جلسة يصوت خلالها أعضاء لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على إدراج المدينة في لائحة الخطر.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالباً تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبياً وفقاً للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: ليس كما نفهم بالتحديد، هو ليس مجرد شجاعة في مواجهة الموت أو جبنا يدفع بصاحبه لترك المسؤوليات والهرب إلى الجانب الآخر، هو حالة مركبة من عدة مشاعر تتحول إلى قناعات تفضي بصاحبها إلى اتخاذ قراره الأليم، الانتحار. موضوع التقرير التالي لضرغام أحمد.
4: ندرك جميعاً أن الحياة أعظم هبات الوجود، وأن الحفاظ عليها ومحاولة البقاء على قيدها نزعة غريزية وميل فطري لدى كل الكائنات الحية، فلا نجد بين الكائنات الحية من ينهي حياته ووجوده في الدنيا عمداً سوى الإنسان. إنه الانتحار ظاهرة عمرها عمر الإنسان، قرار يتخذه الآدمي في وقت ما وظرف ما ينهي خلاله حياته واضعا حدا لوجوده في هذه الدنيا. ولكن كيف يمكن لروح الإنسان أن تصبح عدوا له فيقرر قتلها للتخلص منها، أو أن تصبح عبئا عليه فيقرر إماتتها لتخليصها وتخليصه؟ متى كانت في الهلاك نجاة تضيق على الإنسان حياته؟ حين ينظر إليها من زاوية واحدة، حين يجعلها تتمحور حول شخص ما أو شيء معين وهدف محدد، ويؤمن إذا لم يصل لذلك الهدف فإن حياته ستكون فاشلة عدمية بلا قيمة ومعنى. تتعدد أسباب ودوافع وعوامل الانتحار، ولكن الموت واحد. وما يثير القلق بشكل متزايد تجاه هذه الظاهرة هو تزايد حالاتها بشكل كبير في الأعوام الماضية، وهذا ما أكدته المحامية هند السامر بحديثها لإذاعتنا من خلال تتبعها ورصدها حالات الانتحار المتزايدة في المجتمع.
5: ارتفاع أعداد حالات الانتحار في المجتمع العراقي بصورة عامة، وفي الآونة الأخيرة انتشر انتشار مو طبيعي بالنسبة للشباب. ينتحرون بسبب ضغوطات الحياة عليهم، عدم توفر فرص عمل مناسبة للشاب سواء كان خريج أو غير خريج. المخدرات منتشرة بصورة مو طبيعية عندنا بالمجتمع العراقي، يدفع الشاب أنه يتصرف تصرف مو بوعية. بعض الشباب بسبب رسوبه في بعض المواد عند تخرجه من السادس اعدادي حب او ارتبط في بنت واهلها ما قبله وينطوه اليه، وعدم قدرة الرجل على اعالة عائلته. اما بالنسبة للنساء، كثرة انتحار الشابات بسبب ضغوط العائلة، عدم توفر الحرية، فشل بالدراسة، فشل في الحياة العائلية. ايضا انتحار البنات بسبب الابتزاز من قبل بعض الشباب للبنات في صورهم أو من خلال علاقة مرت بيها فاشلة.
4: من خلال الاطلاع على الإحصاءات الرسمية الخاصة بأعداد الوفيات الناجمة عن الانتحار الصادرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي ما عدا أقليم كردستان في الفترة من العام 2017 إلى 2022 نراها كالتالي: 178 حالة انتحار في العام 2017، 306 حالات انتحار في العام 2018، 316 حالة انتحار في العام 2019، 233 حالة انتحار في العام 2020. الإحصاءات الرسمية أشرت وجود زيادة واضحة في العام 2021 نتيجة ظهور جائحة كورونا، حيث سجلت 364 حالة انتحار و 511 حالة انتحار في العام 2022. ومن خلال دراسة ومقارنة الأرقام الإحصائية تمت ملاحظة زيادة في عدد الحالات ما بين عامي 2017 و 2022. عادة ما يترك المنتحرون رسائل وراءهم يكتبونها أو يسجلونها تكون أشبه بالوصايا يوجهونها إلى أهلهم وذويهم، واضعين فيها شحنة عاطفية كبيرة، ويتداول المقربون تلك الرسائل حتى تروج بين الناس. انتحرت لأنها فشلت في تجاوز مرحلة دراسية ما، انتحر لأنه فقد من يحب، انتحر ليجعل أهله ومن قسوا عليه وأساءوا معاملته يندمون ويحملهم ذنبه كنوع من العقاب. وعند سؤالها عن مدى تأثر الأبناء بالضغط العصبي والنفسي الذي تمارسه الأسرة عليهم من أجل تحقيق التفوق الدراسي وارتباط ذلك بالهشاشة النفسية للأبناء، أجابت الدكتورة علياء عبد الزهرة المتخصصة في علم النفس الاجتماعي بقولها:
6: يضغط الكثير من الآباء على أبنائهم طوال الوقت رغبة منهم في حصولهم على أعلى الدرجات، وهذا يعتبر تصرف خاطئ، إذ يؤكد خبراء علم النفس أن الضغط والحرص المبالغ فيه من قبل الآباء على نتائج أبنائهم الدراسية من شأنها أن يولد نتائج عكسية، قد يصابون بالتوتر ويفقدون التركيز، وبالتالي يؤدي إلى إخفاقهم في النهاية. وينصح خبراء الآباء بضرورة اتخاذ مسافة معينة من أبنائهم لأجل تفادي المشاكل وتجنب التوترات ومشاعر النفور من الدراسة. لديهم هشاشة نفسية نتيجة الضغوط التي يتعرضون لها من قبل آبائهم.
4: من يموت يصبح عزيزاً، عبارة تسكن طويلاً في خاطر منفذي عمليات الانتحار، تعكس نمطاً معيناً من أنماط السلوك الاجتماعي عن ما يضفيه الموت على الراحلين من هالة محبة وقداسة لدى من يعرفهم من الأحياء. كيف يستحيل الميت عزيزاً فجأة بعد نكران ونبذ؟ كيف تسيل دموع الذين ظلموه وآذوه شفقة عليه؟ إنهم لن يروه مرة أخرى، إنهم لن يستطيعوا طلب عفوه وسماحه، فيبدو الموت وكأنه حل سحري لأزمة المحبة. وهنا يحدث تصويت لأعضاء مجلس إدارة الروح، صوتوا بالإجماع على قرار الموت. يبدأ الحديث عن آلية لهذا الموت، يراعى أن تكون أقل إيلاما على المنتحر وأكثر وقعا على من يظنهم مهتمين بالأمر. وبصعوبة بالغة حصلنا على أحد الناجين من الانتحار، والذي طلب عدم التصريح باسمه.
7: أنا شخص متزوج وعندي أطفال وحاصل على شهادة دراسية عليا، فكرت بالانتحار بعد ما سودت الدنيا بوجهي وسدت كل بيبانها، بس بعدين اتراجعت لأنه كنت خايف من الموت. والانتحار هو أصلاً فكرة مو عقلانية، ويمكن توصل لهاي المرحلة بعد ما فقدت هواي من قواك العقلية، وانت ما تقدر تفكر بس انه شلون تتخلص من الحياة، لان تشوف الدنيا ضيقة عليك، بحيث حتى النفس قوة سحبة، وان وجودك بالدنيا هو خطأ وتحاول انه تصلحه.
4: حين يتأمل المنتحر الحياة يرى انها كانت قبله وسوف تستمر بعده، هو من سيخسرها ولن تخسره، وان المحبة والاعتزاز اللذين يراهما دائما ما يرافقان الميت مع حالة القداسة والمودة والتعاطف، هي حالات وقتية لن تمر أسابيع أو شهور حتى تنتهي إلى النسيان. ولعله شاهد في حياته كثيرا من الذين طواهم النسيان بعد الموت. وعن قتل النفس يجيبنا الشيخ محمد التميمي بقوله:
8: لقد شبه في حرمة الانتحار بأي شكل كان، وهو من الكبائر، هو من الكبائر الكبرى، فقتل النفس المحترمة هي من الكبائر، ومن قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن لا يجوز لأي إنسان أن يقتل نفسه.
4: لا يمكننا استجواب المنتحرين، وقد لا يتذكر الناجون تفاصيل لحظات الاقتراب من الموت ليسردوها، ولكن لا شك أن للروح كما يقال حلاوة عند الصراع مع الموت، تجعلهم يتشبثون بأمل النجاة رغم شروعهم بتنفيذ الموت. ترى أي شعور انتاب المنتحرين غرقا وهم يصارعون الموج بحثا عن جرعة هواء؟ هل تمنوا العودة بالزمن إلى دقائق مضت كانت أقدامهم فيها تقف على الأرض؟ هل تمنوا أن يأتي من ينقذهم؟ هل ندموا؟ هل كان الموت أرحم بهم من الحياة؟
9: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
9: أوقات سعيدة وممتعة أتمناها للجميع والكل اللي يسمعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايمز سكوير وببرنامج مزاج الناس. رجعنا نطلع عليكم بهذه الساعة ونبلش مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم هذه الجولة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. مستمعين الكرام، رح نسولف موضوع ممكن يهم كل شخص بينا. دائما نقول انه الانسان يحتاج للناس ويحتاج الاهل واصدقاء وعلاقات حتى يعيش مرتاح، بس بنفس الوقت نسمع ناس تقول انه راحة البال بقلة هاي العلاقات. فشنو الصح من وجهة نظرك؟ هل العلاقات الاجتماعية تعتبر جزء من صحتنا النفسية والجسدية؟ لو كثرتها هي السبب بالتعب والضغوط، وهل السر بعدد هاي الناس اللي بحياتنا؟ لو بنوعية الأشخاص اللي نختارهم؟ اليوم نريد نسمع آرائكم وتجاربكم، لأن كل إنسان عنده قصة مختلفة. تعالوا نسمع.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أمنو؟
1: مروان.
0: أهلا وسهلا بيك مروان. مروان، العلاقات الاجتماعية نعتبرها جزء من صحتنا ولا هذا ما له علاقة بهذا؟
1: إيه، قلت لك جزء من صحتنا، بس شنو العلاقات لازم تكون يعني سليمة 100%، وأكو علاقات نكون مجبرين بها، يعني مثلا بالدوام لازم مجاملة مطلوبة على مود العمل، على مود الشغل، ماشي شغل، ومبين الإنسان يعني يكون أنا شخصيتي يعني أخليها طاغية عليها، ما أخطأ وياهم، أخلي حدود العلاقة.
0: زين، حدود بس بالعمل وإحنا مضطرين نجامل على مود نمشي العمل؟ وصلتي إلى يعني القدرة إنه أنت تتصنعين المجاملة على مود نمشي الأمور؟
1: إيه، مجبورة لازم، بس ما مو كلهم يعني إحنا العمل لا طبعا. يعني هاي 1%، طبعا 1%، ناس خير وبركة يعني. والعلاقات الاجتماعية لها دور بحياتنا.
0: أنا شلون؟
1: يعني تجي فترة أنا أنغلق عن نفسي وأقعد بالبيت، يعني مثلا عندي وفاة أبوي الله يرحمه أثرت علي، ظليت يعني حالتي نفسي تعبت، بس من يجي يمي أحد أنا من أروح علاقات صديقتي أختي أخابر أتصل نطلع فد مكان، هاي أغير شوية يعني نفسيتي شوية سرع.
0: أنت ذكرتي أختك صديقتك، زين أكو علاقات اجتماعية بعيدا عن الأخت بعيدا عن العائلة يعني والأقارب، زين مرات شي يقول لك على مود تشتري راحة بالك، قلل من هاي الدائرة.
1: هو قلت لك نقلل أو نخلي حدود، يا أما نقلل يا أما نخلي حدود.
0: شلون ممكن تفرزنين أنه هاي العلاقة علاقة سامة؟ شلون بحيث توصلين إلى مرحلة أنه أنت مو تجاملين وإنما تقطعين؟
1: من التجارب أنا أجرب، أصير مواقف بين هاي البنية أو هذا الشخص يعني مبين يعني مو على قلبي، ما فهمني أنا إذا ضايجة، ما فهمني إذا أنا، فأحس يعني ما يعني من هاي أخلي حدود. يعني
0: أكو أحد بحياتك الشخصية إنه وصلتي إلى مرحلة الإدمان والتعلق بحيث اليوم أنا مزاجي يتعكر إذا ما أسمع ممكن صوته، إذا ما أشوفه، إذا ما لا، وممكن العكس.
1: أنا عندي مثلا أهلي، خواتي، أمي، أنا إذا ما أشوفهم أو ما أمر عليها مثلا يومية ما أقدر، يعني هاي عندي يعني لازم مثلا أمي شوية مريضة اليوم ما لها خلق أقول لهم إحنا طالعين، بس ما لنا خلق لأن أمي تعبانة شوية. إيه.
0: أقرب شخص ممكن يسمع لك؟
1: الخوات أقرب شيء. إيه. أختي كبيرة أكثر شيء.
0: اللي يميز الأخت الكبيرة قد فارق السن، فارق السن بينك وبينها؟
1: سنتين.
0: بس زين بينك وبين الأصغر منك؟
1: لا أنا أكبر مثلا
0: بكم سنة؟ فارق السن إيش قد؟ بينك وبين الأصغر منك؟
1: سنتين، كنا سنتين سنتين. إيه.
0: بس مع إنه أنت حسيتي
1: هي تختلف علينا، يعني هي حتى أحسن من هي، مثل هي مقام الأم، هي اللي تسأل اللي تخابر يومية، يعني أنا جزء شغل، هي وينكم شنو عندكم أبسط شيء شنو طبختوا شكو ماكو.
0: وبعدين إحنا راح نعبر لها بعد الفاصل ونسمع رأيها، ما أعرف إذا تكون هي متفرغة، إحنا مرات شنو نقول اللي تواصل أكثر من عندنا هو إنسان متفرغ، إحنا جزء مشغولين عندنا التزامات أكثر من عنده، فهو بحكم تفرغها ولا بحكم حنيتها؟
1: حنيتها، لأن هي هم معتها أولاد اثنين وشباب ومعتمدين عليها، بالعكس هي ما متفرغة مثلنا، يجوز أنا ما عندي شيء، أنا عندي هاي البنية ويعني ولد، بس يعني الواحد يجي وما، بس هي مسؤوليتها أحس أكثر، أولادها معتمدين عليها حيل، بس هي حنينة يعني.
0: الحنية منين دائما إحنا البنات ناخذها؟
1: من الأهل، أمي وأبوي والأب. يعني أبويا كان كلش طيب ويواصل ويا أقاربه، مع العلم إحنا أقربنا يعني إلا بالمناسبات بالهاي، بس هو لا يقول حتى لو ما رجالي أنا أروح له.
0: زين تتوقعين هاي الحنية من ضمن دور التربية ولا هي جينات تلعب دور؟
1: والله التربية وجينات هم نفس الحالة، جينات.
0: إحنا بعيدا عن الحنية، مرات واحد نشوفه من ضمن العائلة كلش قاسي، يعني إحنا نقول يا الله هذا إحنا مو كل إحنا زينين، هذا شبيه زين هذا القاسي، نقول شوف إحنا أنا أي لا الحمد لله الحمد لله. هي أهم شيء طبعا الحنية خاصة بين العائلة الوحدة، وهاي أكيد راح تبقى تنزرع من جيل لجيل.
1: يا ريت أولادنا إن شاء الله مثلنا
0: إن شاء الله يا رب. أم روان، سؤال أخير لحضرتك، أنت قلتي ببعض الأحيان من يصير في الظرف معين وذكرتي وفاة الوالد الله يرحمه، أنه أنت توصلين لمرحلة الانعزال تتمنين أحد يجي، تتمنين تطلعين ويا احد، ممكن اتصال شوي يغير لك الجو والمزاج. تحتاجين تتوقعين اللي ممكن يعزل نفسه، الشخص المنعزل. اكو اشخاص منعزلين يعني هو ما يحب، يعني يمكن عنده صديق واحد زين المنعزل
1: اي ياثر على النفسيه. يعني انا من انعزل وصلت هاي المرحله، هم تكئبت انا بالدوام. يعني حتى المدير مالتي كان يقول شنو اول واحد ابوي يتوفى، يعني حتى اثرت علي مالي خلق اقعد بال انا يعني مدرسه يعني اقعد بالصف ابكي هيك يعني، فيقول مو اول واحد.
0: فعكس طولت عندك هاي الفتره
1: كلش هواي
0: مرات النص مرحله الاكتئاب
1: سنه انا عندي كآبه واي مكان اقعد ابكي. فمرات انا شنو اقول خلنا نعزل، ما مرات يكون تليفون مالي خلق احكي، ما اريد اجامل من يقولوا راح يجي فلان مالي خلق اجامل. بس العكس هو المفروض
0: انك ما تقدرين تضحكين عليها، ما تبتسمين.
1: لا مرات من اضحك احاسب نفسي انا ليش ضحكت، ابويا مو متوفي، ما يعني لازم هي الحياه تمشي هيك.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، والله ينطي الصحة والعافية للوالدة اذا هي موجودة. حبيبة قلبي الحمد لله، يلا مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبايب عيوني هالبيت.
0: طبعا المديح من أم روان الأخت الكبيرة، والله يخليك يا ربي إلهم. طبعا بعد الصحة والعافية للوالدة، الله يطول بعمرها إن شاء الله.
1: خليه ويحفظهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أم منو؟
1: أم حسن.
0: أم حسن، أهلا وسهلا بيك أم حسن. أم حسن، إحنا هسه قبل أن ندخل بموضوع حلقتنا اليوم، أنا حبيت أسمع منك، هي قالت إنه أنت أكثر أخت حنينة تتواصلين ويا الخوات، زين؟ يعني أنا كان أكو فد سؤال أرجع وأقول، المتفرغ دائما هو يكون أكثر تواصل ويا الآخرين، فأريد أعرف أنت متفرغة ولا شنو؟
1: بالعكس، نهائيا ما متفرغة والله، ولا ألحق على يعني على البيت وعلى الأولاد، وعندي 3 أولاد الله يحفظهم، والمسؤولية كلها علي. يعني انا البيت، انا الطبخه، انا الكنسان المسحه، وانا يعني مو صغير، عمري كبير، فبس لازم اشغل وقت للبيت لخواتي. يعني اخبر الامي، اذا مو الامي قروب عندنا الخوات، ادز البصمه، وينكم، شو اخباركم، وين ما وين اليوم، مالكم حس، اي ما اعرف. المريضه يسالها، اقول شلون صرتي، شو اخبارك، زين ليش ما تحيي للطبيب، ها لا اخاف، ما عندي اشتراء، عادي انطيك. اي يعني انا هيك يعني
0: اعتبره من ضمن جدولك اليومي.
1: لازم يوميه يومي. انا هسه ما قاعد بعدني بالفراش، خبرتك لكم شو اخباركم، امي شلون صارت، واذا امي ما تجاوب اخبر الخواتي، اقول لكم امي ما جاوبتني، مرت اخوي ما جاوبتني، ليش امي خماكو، يعني ايش يعني.
0: زين، هو احنا اليوم موضوعنا على العلاقات الاجتماعيه، خلينا انت بما دخلنا احنا بهاي العلاقات الاخويه، تحسين بارتياح من اليوم تتفقدين فلانه وفلانه وتكرسين فد وقت معين خاص رغم مسؤوليتك، زين، والتزاماتك، تقولين لا للاهل، للخوات، للوالده، تحسين براحه نفسيه؟
1: اي احب يعني اتواصل مع العالم، مو بس ويا اهلي. يعني هسه انا الصديقه بعيده واخابر لها، خالتي بعيده واخابر لها، يعني عندي مواصله، هم اخواتي قالوا لي والله ليش خلق، يعني انا يجي العيد اخابر الخوال واخابر الخالات واخابر عيالي كلهم واسال على فلان، الوحيده من عندهم قالوا بس.
0: في المقابل اذا الشخص الفلاني اللي تتواصلين وياه 24 ساعه وتتفقدينه، زين، وقت احتياجك او مريتي بظرف معين ما لقيتي، تقطعين التواصل؟
1: لا، ما عندي قلب طيب، انا دائما اقول لك والله قلبك عام عليك، حنيتك، يعني مرات اكو ناس ما يوصلون نهائيا، بس انا اسال.
0: ما تاخذين فد موقف معين؟
1: لا، لا ما اخذ موقف، ممنوع. انا ميزه اعاتب بالوجه، ما احكي بالضار، اقول له انت هيك ليش؟ انا حتى صديقي بالدوام اعاتب، مرات يقولوا لي ليش يعني عوفي؟ قلت لهم لا ما اعوف، اعاتب ادعم شو اخبار وليش؟ ليش ما
0: انت تعاتبين؟ زين اوكي، انت قلتي زميله تعاتبين، القريب والغريب، اللي تعزيه واللي ما تعزيه، المار بحياتك مرور الكرام ولا لا؟ الكل
1: الكرام لا
0: ما تعاتبين؟
1: لا لا لا، معلي، واللي ما يشغل بالي ولا يهمها، ما بس المقربين. اي اكو مقربين ترى مرات تشغلهم الحياه وما يسالون عليك هوايه، مو يعني اقول ليش ما سالت علي، انا اتواصل ويا الانسان، يعني ما مقصره وياه بشيء، يعني ليش هي ما تخابرني، يعني تحز بنفسي تصير بالي، وكل هذا وانتظر تليفون ماكو، انا خابر لان ماكو دزلها مسج، ارزلها شويه اي اعرف اخباره، بعدين جوز راح تقول لي موضوع ليش ما تواصلت وياي، اي يعني ما بعرف عندها مشكله او يعني عندها سبب.
0: بما انه انت الاخت الحنونه، الاخت اللي بمثابه الوالده الله يحفظها، يعني هم يشكولك، انت تتواصلين وياهم، وهم اللي يشكولك، هم اللي يسولفون، هم يمكن الهموم كلها يمج الاسرار، انت وين عن هذا كله، وين من تشكين، منو اقرب شخص لك بحيث هو يسمع لك؟
1: اشكي لهم، وعندنا مروان لين دامنهم قريبه، فدائما تليفوني وياها اقله كذا.
0: ارجع لي، ان فارق السن بيناتكم سنتين
1: جوز قريب، هم اي هنا انا عندي ام جنات امام، انا هم حلوه، بس لانه شوي مسافه بعيده، يعني منطقة بغير منطقة، يعني متواصل كجروب، بس كتليفون خاص ويا مروان.
0: احنا دائما يكون الشخص القريب لنا، ان كانت اخت، صديقة، تحسيها اللي تفهم مشكلتك، تفهمك انت، زين، تحسيها نفس افكارك، فاحنا نسولف نفضفض حتى باسرارنا مشاكلنا، ليش؟ لان هي نفس افكاري، زين، فشوي نتجنب اللي يكون بعيد عن افكاري. يعني ام جنات بعيده عن افكارك؟
1: لا مو بعيده، بس قلت لك لانه مو نفس المنطقه، يعني فلانه التليفون القريب لها يصير دائما، نعم، من حكم لان هي نفس المنطقه، بيت مقابل بيت، فدائما نتلاقى على طول، نعم، بين اذا مو يوم بين يوم ويوم بين يومين، باب باب، اي اي، فتصير قريبه، هنا تجينا يعني بالاسبوع مره يمكن تمر على اهلي، بعيده اي خطير، بس كاتصالي اليومي ويا مروان، إذا أمي ما تجاوب أم روان، أقول لك أمي ماكو، وقعدنا سالفنا، شنو اللي مر بهذا اليوم وشنو اللي صار اي مشاغل البيت والحياة يعني نقعد نسولف فيها.
0: زين احنا خلينا نرجع على العلاقات الاجتماعية بشكل عام، شلون او شنو هي المواصفات اللي تقدرين تميزين انه هاي العلاقة الاجتماعية او هاي العلاقة بشكل عام انه هي علاقة صحية صحيحة؟
1: شوفي العلاقات الاجتماعية حلوة، حلوة العلاقات الاجتماعية، بس هسه كل اللي تقلت ولي متفق عليه قلت شباب الوقت ماكو علاقات اجتماعية. ليش ماكو؟ لا بالعكس اكو، انت سوي هالعلاقات، انت تواصلي وسألي وروحي وأدي واجب راح تبقى مستمرة. ليش هسه معلمات ويانا هواي ما يتواصلون بس انا اوصل مرتين قالوا لي والله ليش خلق بس انا اوصل المعلمات يقول هاي ما توصل ما تطوا واجب ما يخالف احنا احسن من عتا. انا احب العلاقات، انا عندي علاقات احب التواصل احب العلاقات بعد ما حتى زوجي منتقدنا ما حب هاي السالفه البي كلش اجتماعي اي يعني انا عيالي يعني ما الموقف يسوون وياي وهاي كل هذا وارجع يعني نسوان يحموني بوجون قال والله ايش خلق انت قلت لهم لا عادي ما يخاف الدنيا ماشيه انا احب هذا الشيء.
0: حلو من الواحد يقول يلا الدنيا ماشيه
1: صح وعندي اولاد ما اريد اولادي بعد واحد يقطع بيهم يوم من الايام مثل ما جيت اتواصل ويا الناس واسال واقول شكو ماكو تحتاجون شنو ما تحتاجون وهلا ومرحبا باللي يجي اولادي بعد يومين هيك شريتهم يعني
0: زرعي وبعدين تحصدين
1: شلون يعني انا افكر باولادي
0: حبيبه قلبي الله يحفظهم لك يا رب ويحفظ لك الوالده ان شاء الله. شكرا لك ولوقتك يا عيني مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: رجعنا لكم أحبتي الكرام بعد هذا الفاصل القصير، تعرفنا وسولفنا ويا أم روان، وبعدها طلعنا فاصل ورحنا ويا أم حسن الأخت الكبيرة الحنونة أم قلب الطيب، نعمل لكم جنات الله يساعدك
1: حبيبتي.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: يوم إن شاء الله بخير وعافية. اليوم إحنا سمعتي يمكن النقاش اللي صار بيني وبين أم حسن وأم روان حول العلاقات الاجتماعية، شنو هي الصفة أو الميزة اللي تميزين إنه هاي العلاقة الاجتماعية هي علاقة اجتماعية صحية صحيحة تختلف عن العلاقات السامة؟
1: إحنا إذا نريد نحدد العلاقات السامة، العلاقات السامة اللي شخص يتحكم بيك أو أفكاره تختلف عن أفكارك، هذا سام يعتبر. بس العلاقات تقولين إنه هي صحيحة، شخص يفهمك، تحكين وياه ما ياخذ موقف عليك، من تعاتبينه ما يضوج، يعني يدري إنه أنت تحبينه وعاتبتيه، إنه يعني تعتبر علاقة صحيحة، إنه ترتاحين تشوفينه، ترتاحين تقعدين وياه، سوالفك من تحكين ما تتقيدين، ما تحطين ها خاف يفهمني غلط، فهي هاي علاقة صحيحة.
0: مريتي بهاي العلاقة الصحيحة، الشخص اللي فهمك اللي ما تتقيدين من تقعدين وياه؟
1: عندي هواي والله، هواي عندي علاقتي يعني
0: يعتمد على الثقة،
1: صديقات وخواتي، ويعني الحمد لله وشكرا.
0: يعتمد على الثقة بيناتكم، يعني مرات احنا الشخص اللي نثق به ممكن على قولتش اقعد واسولف بأريحية، فهذا يعتمد على الثقة؟
1: ايه يعتمد ايه على الثقة.
0: ما مريتي يعني بعلاقة ممكن استنزفت طاقتك؟ مرات احنا نمر بعلاقات تستنزف طاقتنا، تاثر على نفسيتنا، على راحه البال، نحس نقول ماكو راحه بال بسبب هالعلاقه.
1: اي مره يعني عندي صديقه يعني مرت بحياتي، فصار بيناتنا مواقف يعني بعد كم سنه يلا اكتشفت انه هي غير، مو شخص اللي مثلي او مثل طيبتي، مثل نيتي طيبة وياها، وهي فكرها وكلامها غير شيء يعني عن
0: زين. هاي ما تبين بالعشرة؟ بما أنه عاشرتي تقولين سنين وبعدين
1: مو أنا قلت أكو إنسان بسرعة يبين، يشوف من يشوف الشخص يعرفه. أنا طبيعتي عندي كل الناس حبابين مثلي، عندي كل الناس خوش ناس، ما أفرزين يعني هاي المشكلة إلا أعاشر هاي، بس الحمد لله رب العالمين يعني من طيب مثل نيتي، بس وحدة طلعت هيك صفح الحمد لله وشكر اكتشفتها هي منه.
0: زين تتوقعين إنه أنت يعني ما تعرفين تختارين الصح، بس هي 10 سنين وهاي ترى مو اليوم.
1: مو هي المشكلة، أنا يعني كنت طالبة بالمعهد وياي وتخرجنا وتزوجت وأنا تزوجت وصار عندنا أولاد وأروح لها وتجي، فماكو هاي بعدين اكتشفت هي. الحمد لله والشكر رب العالمين.
0: الحمد لله أكيد لابد هو من كل هاي العلاقات لازم يطلع لنا واحد ممكن يكون مزيف متصنع بعلاقته ويانا. زين مواقع التواصل الاجتماعي، تعرفين هسه احنا عايشين على التواصل الاجتماعي، يعني انا اليوم مثلا ما اتواصل ويا اخت وما اتواصل ويا صديقه، وممكن الزميله تكون تواصل وياها اكثر مما اتواصل ويا الاهل بحكم انه نص نهاري وياها واعرف اخبارها وتعرف اخباري، بس يبقى هو التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي حسب وجهة نظرك قربت الناس ولا بالعكس زادت من شعور الوحدة؟ لان كل من لازم تليفونه اقدر لو اتواصل وياش لو ما اتواصل، بس كتواصل بشكل مباشر
1: مو احنا لا تنسين اكو مو قريبين عليك تروحين دائما تتواصلين، وانتي هم عندك انشغالات. بالعكس انا ما اشوفه يعني بعد التواصل الاجتماعي، اكو ناس تقول لك ايه سوى انه عند الشخص ما يتواصل مباشر، بس انتي لا تنسين انتي عندك بيت وعائله وعيال وما تقدرين دائما يوميا تطلعين ترحين فلانه، ويوميا تطلعين ترحين الاخت، يوميا تطلعين ترحين القرايب، فالتواصل الاجتماعي قرب ما بعد، بالعكس. يعني اكو مثلا بغير دول

0: بغير محافظات انت بتواصلوا وياهم عن طريق التواصل الاجتماعي، ما تقدرين تسافرين وترحين. بالعكس انا اشوفه يعني قرب ما بعد.
1: نعم.
0: ايه ومو دائما تقدرين انت تطلعين، مو دائما تقدرين انت تتواصلين مباشر وجها لوجه. فالتواصل لا، ندس فيديو، ندس كاميرا، نتصل، ما ادري شنو، يقرب ما يبعد. بالعكس
2: العلاقات الاجتماعية نقدر نعتبرها هي جزء من صحتنا النفسية؟
0: ايه طبعا طبعا جزء من الصحة النفسية. يعني اذا انت قاعدة وحدك بالبيت بين اربع حيطان،
2: والله اكو ناس متقبلين، والله اكو ناس متقبلين الوضع. اقول لك احسن اكو هيجي ما اعرف يعني جوز احنا لي الموظفات نطب ونطلع شوي نعتبر هذا الشيء عزلة.
0: بايام الدوام انت جاي تشوفين صديقاتك بالدوام، تبقين تواصلك ويا الاهل. يعني الاهل مو بايام الدوام بس، بالعطله تقدرين ترحين بس جمعه او سبت تحددين لك يوم نروح للاهل نشوفهم. بس بالدوام ماكو تواصل مباشر، لان مباشر انت جاي تشوفين البنات وصديقاتك والهال. بس لا بالعكس يعني ما اشوف انا يعني انه اي لا بس انا بالنسبه لي ابد ما احب انعزل. سنيهم خواتي ابد ما احب انعزل يعني، بس اضج اقولهم شو خلينا نطلع، ما اقدر لان ما تقدرين الشغل يخلص. يعني شنو الشغل 24 ساعه شغل، همين الطبخين ساعه واحده خلصت طبخه اشطفيت نظفتي ساعه واحده نظفتي خلصت. يعني اكو بعد شغل، يعني حتى لو طلعين شغل من جوا القاعه 3 ساعات مخلصه.
2: حبيبة قلبي، إن شاء الله الصحة والعافية لكم. شكرا لكم ووقتكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: منو؟
1: أم أسامة.
0: أهلا وسهلا بيك أم أسامة. أم أسامة، اليوم نريد نسمع رأيك ووجهة نظرك بموضوع حلقتنا اليوم. منو أكثر شخص تعتبريه هو مصدر دعم نفسي إلك؟
1: مصدر دعم؟ يعني كان الوالد الله يرحمه.
0: الله
1: هسه من بعد أخواتي، زوجي،
0: نعم،
1: أطفالي كبار، يعني هم هسه
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: تتوقعين العلاقات الاجتماعية هي جزء من صحتنا النفسية؟
1: إيه هي جزء من صحتنا النفسية.
0: موظفة أنت ولا ربة بيت؟
1: لا، ربة بيت.
0: شنو الفرق بين الموظفة وربة البيت؟ يعني إحنا شوفي مرات شو نقول، الموظفة معتادة على الطبة والطلعة والاختلاط والعلاقات الاجتماعية، زين؟ يمكن فترة العطل شوي تبدي تحس إنه تبدي تمر بحالة نفسية. ليش؟ لأن قطعة التواصل، زين، هواي ناس ما شافتهم، متى خاصة هاي العطل اللي صير شهرين وثلاث أشهر، زين. حكم أنتي ربة بيت، ما تحسين بالعزلة من العلاقات الاجتماعية لو عندش تواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: إيه، تواصل ويا خواتي.
0: ويا خواتك، صديقات، جيران؟
1: ما عندي صديقات هواي، يعني بس خواتي، أهل زوجي.
0: نعم.
1: يعني دائما نتواصل.
0: خارج نطاق الأهل
1: ماكو بهالوقت هذا، ماكو صداقات حقيقية، كلها على مصلحة لو يعني يغدرج أو خداع أو شيء ويسبب لش مشاكل، فهم بس الأهل. يعني
0: تتوقعين حتى الجورة اختلفت؟
1: اي، مو مثل قبل، ماكو جورة. هسه أنا قاعدة بمنطقة، يعني شين اللي من مكان لمكان ثاني، ما عندي علاقة بالجوارين. اي،
0: يعني انت لان من عزله وتتخوفين وعندك مبدا انه ماكو علاقات صحيحه؟
1: من عزله، بس يعني الوقت اختلف، تغير، مو مثل قبل. الجار من يقعد يدق عليك الباب، يجيب لك غداء او عشاء او ماي او فتشي. هسه من تقعدين ما حد يطب عليك، ما حد يدق عليك الباب، فيعني العزله احسن بهالوقت.
0: زين، اكو البعض شو يقول لك على مود نشتري راحه بالنا، نقلل من العلاقات الاجتماعيه.

0: بينما أنا بعيدة عن كل شيء يسوي لك مشكلة.
1: شو تسوين وياه؟ شو أنت تعملين مثل هيش علاقة؟
0: هطنش ألبس. هي أحسن.
1: بس ما يأثر على نفسيتك؟
0: بالبداية أثر بس بعدين عادي أتعايش في الموضوع.
1: حسين مشكلة إنه الإنسان يبدي يتعايش ويا الوجع والألم؟
0: لأنه هو يتعب نفسه. إذا ظلين بالبداية أحرق وأنقهر وأقول ليش هيك أنا زينة وياهم، ليش يخدعوني، ليش مو زينين وياي، فأشتري راحة بالي وبعدين عادي يعني أسلم من بعيد ما أطوخ، لأن أنا عرفت الإنسان شنو هو.
1: زين، برأيك العائلة إلها دور يعني الدور الأهم والأكبر من خلال التربية، من خلال جينات، ما أعرف، بصحة الإنسان النفسية؟
0: مو شرط. يعني شوفين أكو ناس يعني تربت بعائلة يعني مثلا الأب متوفي من هي صغيرة أو الأم متوفي من هي صغيرة، يعني شو أقول لك، أنت بكثرة التعامل ويا الناس، الحكم، الشغلات اللي تصير لك، الأمور اللي تصير لك بالدنيا، الضربات على قولتهم، الصدعات، يعني شغلات اللي تدور حوالينا هي هاي اللي أنت تتعلمين منها، دروس الحياة. أي
1: تعلمين الدرس بسرعة ولا لا ينعاد عليك أكثر من مرة؟
0: يعني ينعاد علي أكثر من مرة. هواي انغذر، هواي انطعن الظهري من أقرب الناس، بس الحمد لله والشكر نقول إحنا نيتنا صافية والله شاهد على كلامنا
1: الحمد لله والنعم بالله. زين، أكو مقولة تقول إنه العلاقات الجيدة، العلاقات الطيبة ممكن تعيش الإنسان عمر أطول وبصحة أفضل، شو تقولين؟
0: ويا الناس الصح.
1: ويا الناس الصح. تختارين صح؟
0: يعني أنا قلت لك ما عندي علاقات خارج العائلة، هم يعني أكثر شيء إنه بس
1: مرات إحنا مثلاً أوكي من ضمن العائلة، من ضمن العائلة. ها من ضمن العائلة اختاريت من دون هاي الخمس نسوان اختاريت واحدة وثقت بيها، انطيتها أسراري، كتيت العندي والما عندي مثل ما نقول.
0: هذا الشيء مو صح. أي هذا الشيء مو صح. مرات يعني صديقة مثلاً عندي علاقات، يعني أنا كون يعني عندي بيج على قدي لأنه أبيع ملابس وشغلات، فأعرفهم إحنا هم من أقارب زوجي، بس يعني عندي علاقة بها بسيطة، بس مرات تكون أحسن من المنك وبيك.
1: هي تبقى على اليمن على الاختيار الصح. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا يا سيد.
0: اسم حضرتك؟
1: أسامة.
0: أهلا وسهلا بك يا أسامة. أسامة، نريد نسولف بموضوع، نسمع رأيك حسب تجاربك الشخصية. تعلقت بشخص ما بحكم العلاقة اللي بينك وبينه، بحيث هذا التعلق وصل إلى مرحلة أنه يأثر على حالتك النفسية، على مزاجك، على راحة بالك، ولا يعني نقول مثلا الحالة النفسية ما لها علاقة بأي علاقة اجتماعية كانت؟
1: لا طبعا، العلاقة النفسية هي ما دام انه دخل شخص حياتك فراح يكون تعويض. هذا الشخص اذا طلع من حياتك حتى حالتك النفسية راح تتعب، اكو شيء راح من عندك، شيء كان جزء مهم حياتك راح، لذلك راح تقضي اغلب الوقت انه انت بحاجة الى هذا الفراغ اللي انترك انه ينترس، فطبعا حالتك النفسية تتعب.
0: واذا كانت هاي العلاقة هي علاقة سامة؟
1: ماكو علاقة سامة، انت بيدك تخليها علاقة جيدة وبيدك تخليها علاقة سامة. ماكو شخص يدخل حياتك هو يقول لك انا لا راح اكون راح اذيك، انت بيدك تخليه يأذيك وانت بيدك تخليه لا هو يكون انه الملاذ لك اللي تتجه له بوقت اللي انت تحتاجه.
0: قطعت علاقتك بشخص معين لان حسيت انه بدا يستنزف طاقتك؟
1: لا
0: فكر منا
1: لا،
0: صديقك اللي قاعد قدامك حسيته يهز براسه، يعني معناها ايه اكو
1: مو انا اللي استنزف طاقتي، بس انه خلاص وصلنا الطريق انه ما بي طريق مقطوع، ما بي اي مخرج، من اوصل الطريق مسدود، انه لو ابقى مكاني واحاول قد ما اقدر انه افتح هذا الطريق وانا اشوف انه ما ينفتح لو ارجع، فانا انه قررت انه اترك ارجع بوحدي.
0: اكثر شخص موجود بحياتك هو الدعم النفسي لك، منو يسمع لك، يشيل لك همومك، شاركك مشاكلك، منو؟
1: والدتي.
0: والدتك
1: اقرب انسانة الي، يعني انا صديقتي ما اعتبرها والدتي.
0: الله يحفظها ويخليها اليك يا رب. مرات الام انه تكون صديقة لاولادها تحسها هي مو يعني كأم بحكم غريزة، لا هي روحيا متعلقة بأولادها، مرات تعتبر هي نفسها بعمرهم، فلذلك تكون علاقة صداقة، ما تحسوا من علاقة الأمومة.
1: لا، وأنه أصدق مشاعر وأصدق علاقة أنه تكون أمك وأبوك، ما تنخذل مستحيل، فأنه أنت الشيء اللي تحتاجه، أنا واحد من الناس أنه أحتاج أكو أشياء أنه حتى بعملي أستشير بها والدتي، هي تنطيني الحل، وسبحان الله ما تعطيني حل غلط، انه تحس انه هذا هي تقول لي انا من تطين من تقول لي انت على شيء بيني وبين نفسي، اذا ما خفت من عندي اقول لك روح، فانه شلون خالها انه هي المستشاره مارتي.
0: المستشاره بحكم انه هي تفكر بعقلانيه اكثر من العاطفه، تحس اكو هيك شيء.
1: انا والدتي عاطفيه بشكل
0: بشكل عام، هو بشكل عام كل ام يعني.
1: انا مره سالتها قلت لها انت لو تفكرين بعقلانيه كان انا ولا مشروع قلت لك بيه نجحت بيه، فما دام تفكر بعاطفه فراح تخليني احاول.
0: شنو أكثر شيء حسب وجهة نظرك يخرب من هاي العلاقات الاجتماعية؟ أكثر شيء شنو؟
1: السوشيال ميديا. يعني 90% حاليا من ما نقلش الشاب مهما كان إنه هو يقدر يتحكم بنفسه، بس إنه البنات الأمر مغلوب عليهم. 90% حاليا من البنات يعني تايهات، ما يعرفون شنو يسوون، وخاصة السوشيال ميديا تعبت هواي عوائل وخربت هواي عوائل، خربت بيوت. احنا السوشيال ميديا بغير عالم او بغير دولة تشوفها ناجحة بشكل مو طبيعي الا بالعراق، فاشلة بشكل مجتمع عشائري، دخل لنا التطوير بصورة مو صحيحة، وبالاضافة الى الناس اللي جاي ينشر شيء هو يحس انه هو صح، بس العوائل من تقل راح يجين بيوت. هواي اسباب، العاب كذلك، عدت هواي العاب، انا واحد اكو لعبه بدون ذكر اسمها وخربت هواي بيوت. انا سابقا كنت فيها تهجم انا، لا انا دخلت لها صراحه، انا دخلت لها ك يعني استمتاع بالوقت لا اكثر، بس اكو ناس انا شفتها لا ناس انا صنفت، عذرا الكلمه، صنفت اللودو كانه هي غرفه مليانه مخدرات، تاخذ اول جرعه خلاص ما تطلع من هالغرفه، صرف استنزاف فلوس واستنزاف وقت، وانا اللي خلاني اطلع من هذا العالم انه اشوف بنات من الزوجات تحاول انه زوجها يطلع بكل وسيله من البيت حتى تدخل اللود، تكون علاقات المعلومه هواي امه، من غير الانستغرام والتيك توك. تشوفون التيك توك صار عباره، يعني احنا لو مجتمعنا زين كان ما نفذوا قانون المحتوى الهابط، فانه اضطرينا الدوله اضطرت انه تخلي قانون جديد عراقي اللي هو المحتوى الهابط حتى يحارب هواي امور وما سيطروا عليه.
0: زين بشكل عام وجهه نظرك، وهذا اخر سؤال لك، بما انه انت جبت موضوعه الالعاب الالكترونيه وجبت موضوعه السوشيال ميديا منصات التواصل الاجتماعي، انه هي هجمت وخربت بيوت زين وفككت كثير من العوائل، تتوقع هنا محتاجين الى متابعه من قبل الاهل، ولا هنا عندنا من الاساس اكو سوء بالتربيه؟
1: لا، هي متابعه من الاهل هذه وارده، يعني انه الانسان من يوصل مرحله العشرين احنا نقول يتوعى، بس جاي نشوف ناس واصل عبر الثلاثين وراجع مراهقه من جديد، فانه هذا ما يسيطر عليه الاهل. المراقبه راح تكون انه الدوله ايش قد ما تقدر انه تراقب هذا، يعني هيك شي برامج، بنفس الوقت تكون مراقبتها يعني وسطيه مو كامله 100%، لانه اكو خصوصيه، اكو ناس داخل هيك برامج تسترزق، عندك مثلا اللودو او البوبجي او اي لعبه بيها دخل شحن داخلي، هذا اكو وكلاء جاي يشحنون، فهذا مصدر رزقه جاي يصير انه هو قاعد، بس لا، اكو ناس داخله حتى انه هي تستنزف فلوس في سبيل انه تلبي رغباتها كونسه.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، شكرا لوجهه نظرك بهذا الموضوع، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: اسمي حيدر، حيدر تركي.
0: اهلا وسهلا بك يا حيدر. حيدر تركي، تركي اسم الوالد ولا تركي؟ لين من تركيا؟
1: من تركيا، اصلي ترك. اي صار واجد هنا بالبصره.
0: سولف تفهمني، افهمك لين ورانا مستمعين. زين، صار لك ايش قد انت هنا؟
1: صار لك تقريبا 10 سنوات.
0: 10 سنوات.
1: اي
0: شغل؟
1: شغل اي ان شاء الله.
0: الحمد لله. متزوج؟
1: لا ما متزوج.
0: ما
1: عندي تفكير مال الزواج ما حاليا.
0: ليش؟ زواج يعني حكم الشغل؟
1: زواج شوي ياخذ حريه مال البشر، ما نحب. انا ضد الزواج.
0: ايش قد عمرك حيدر؟
1: حاليا صار 26.
0: لا بعدك، لا لا بعدك، احنا نقول اذا دخل بال30. لا هنا
1: بعد بال30 لازم زواج حتى يصير نظام بالشغل، استقرار ونظام.
0: 26 وانت على مدى 10 سنوات هنا.
1: عمري 16.
0: 16 سنه.
1: عفت اهلي وعفت وطن، جيت هنا.
0: بس انت تروح وترجع غير
1: عادي؟ عندي فيزا واقامه، كل سنه اجدد، وكل 6 شهور لي حق تقريبا اسبوعين اخذ اجازه بتركيا. مرات اصل بتركيا، مرات اروح غير دوله. سياحي، احب سفر، يعني حياتي هاي حياتي.
0: المهم انت مرتاح.
1: مرتاح الحمد لله.
0: يلا الحمد لله. حيدر، احنا اليوم نريد نسولف على العلاقات الاجتماعيه. العلاقات الاجتماعيه تعتبرها جزء من صحتنا النفسيه؟
1: شلون هاي؟ ما فهمت.
0: العلاقات الاجتماعيه هي جزء من صحتنا النفسيه؟
1: اي يعني طبعا اجتماعيات دائما لازم. بشر الى ما يسوي اجتماعيات يعني سوشيال الى ماكو يعني حاله نفس يعني بسكولوجي، شو تقول بسكولوجي، حاله نفسيه تعب، دائما ستريس. بالبصره مثلا شغلات اجتماعي قليل. شنو موجود عندكم مثلا؟ كم مول بصره، تايم شنشال، يعني دائما متروس وحاره، بلد حاره هنا.
0: انت بعيدا عن الاماكن الترفيهيه الموجوده بالبصره، انت كعلاقتك حيدر، علاقتك بزملائك باصدقائك بناسك على مدى 10 سنوات اكيد تاقلمت ويا ناسك اللي بالبصره. زين، هاي العلاقات جاي يشوف علاقتك ويا الناس جاي تاثر على صحتك النفسيه وتاثر على مزاجك؟
1: لا لا حلو. مثلا شغلات اجتماعيه هنا شايفهم يعني قليل. يعني الاجتماعي قصدك شنو؟ اجتماعي كبير يعني شيء كبير يعني هواي. قصدك اجتماع علاقه بالناس؟ اكو هواي هواي ناس اعرفهم من السوق، هواي ناس يعرفوني، تواصل ويا ناس هواي صار يعني. ايه بس شغلات اجتماعي قليل. حتى لو اكو مثلا مثلنا نختلف، مو مثل تركيا. ان تركيا عايشين يعني فوق المرحله. شوي هنا بعد اراده، بعد كم سنه إرادة، بعد 5 سنوات عمارات مثلا جديد، شغلات جديد، واجتماعيات يصير أكثر إن شاء الله.
0: نعم. منو أقرب شخص إلك هنا؟
1: أقرب شخص إلك هنا
0: بحيث تشكيله تسولف وياه تحسه يفهمك، منو؟
1: أقرب شخص هو جماعتي ماشي بالشغل، عندنا شركة وجماعتي تراك.
0: يعني ما عندك واحد شخص واحد تحسه مقرب؟
1: لا لا الواحد ماكو. لا
0: ماكو
1: اكو واي. يعني واي اصدقاء عندي من نفس الاختصاص مالت الشغل، واكون من غير اختصاصي، يعني اعرفهم واي ناس، عندي واي علاقه كل
0: شيء. زين، بعيدا عن علاقاتك انت ويا زملائك من ناحيه العمل باختصاصك، اكيد انت تقعد وتسولف باختصاصك. لا انا اريد خارج نطاق العمل تسولف على حياتك الشخصية. اليوم أنت عندك مشكلة عاطفية مثلا، مشكلة تخص الأهل، منو الشخص القريب إليك هنا؟
1: حاليا قصدك ناس من عراق غير لو حتى لو عادي.
0: عادي.
1: كان عندي أخوي هنا.
0: نعم.
1: أخوي توم.
0: نعم.
1: توم مارتي. إيه راح لأوروبا صار له 2 سنين راح.
0: نعم.
1: ظليت بوحدي مو حلو. كان دائما سوا كمل شغلنا مثلا حتى نتأخر بالليل، نقعد نلعب يعني لعبه ونباوع افلام. هذول يعني اجتماعيات. نطلع ناخذ فرع مثلا، نطلع للكورنيش مرات وحلو. يعني
0: اخوك من راح؟
1: اخوك من راح؟
0: ماكو بديل؟
1: ماكو بديله. ماكو بديل اخو؟ ماكو. والله بديل اخو خاصه توم ماكو. توم يعني دم يسحب. تزحق ويزحق.
0: الله يحفظ لك أخوك يا رب. زين، وشكرا لك ولوقتك يا عيني. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مراحب.
0: اسم حضرتك؟
1: سجاد أحمد.
0: أهلا بيك يا سجاد. سجاد، العلاقات الاجتماعية هي جزء من صحتنا النفسية ولا لا؟ هذا السؤال الأول رح تجاوبني عليه. وحسب وجهة نظرك، راحة البال والراحة النفسية المرتاحة زين ممكن بكثرة العلاقات ولا بقلة العلاقات الاجتماعية؟
1: السؤال الأول شنو كان؟ طبعا هذا الشيء أساس. بالنسبة لكثرة أو قلة مو شغلة أساسية، أهم شيء هو جودة العلاقات. إذا كانت علاقات صحية صحيحة يعني.
0: شلون تعرف شلون تميز إنه هاي العلاقة مو علاقة سامة، علاقة صحية صحيحة؟
1: اهتمام متبادل، يعني مو شخص يبذل جهد الثاني ساكت.
0: نعم. أكثر شيء خرب العلاقات الاجتماعية بين الناس شنو هو؟
1: إهمال إنه تتوقع شيء مقابل أي شيء. يعني إذا سويت لك شغلة مو لازم تتوقعها، ممكن تسويها من داعي الاهتمام فقط، يعني مو من حقك تتوقع شيء بالمقابل. بس
0: حسب وجهة نظرك سجاد، إنه الإنسان كل ما يتقدم بالعمر، يعني كل ما يكبر يبدي يختار علاقاته الصح ولا لا؟ ممكن المواقف هي اللي تخليه اختياراته تكون صحيحة أكثر.
1: مواقف طبعا. نعم. يعني كل ما تدوم علاقتك ويا شخص معين تظهر المواقف معدنة.
0: نعم. اللي يعيش العزلة، أكو ناس هواية، ما أقول لك تقلل دائرة العلاقات، لا لا لا، تريد إنه تعيش العزلة، يعني حتى من تقل أي من تقل عندك صديق هو تشوفه أكو سلام بيناتهم، أكو زمالة، بس من تقل صديق يقول لك ما عنده صديق. هاي العزلة عن الناس حسب وجهة نظرك ما تسبب نوع من الاكتئاب؟ ما تأثر على الحالة النفسية؟
1: طبعا شيء أساسي هاي تسبب اكتئاب. لازم البشر إنسان اجتماعي، ما يقدر يعيش بنفسه يعني لوحده.
0: شنو أكثر نوع من الأشخاص يخليك تفكر إنه أنت لازم تقلل علاقاتك الاجتماعية؟ شنو هذا النوع؟
1: الشخص الاستغلالي. نعم.
0: بما إنه هواي نسمع إنه بالوقت الحالي هواي علاقات اجتماعية بنت على أساس مصالح.
1: صحيح، بس تكون مرات مصالح متبادلة، يعني تفيد الشخص والشخص يفيدك. بس هيك ناس مجرد يستغلك ياخذ فايته ويعوفك.
0: تعرفت على هيك شخص؟
1: نعم.
0: تعرفت. شلون تعاملت وياه بعد ما اكتشفته؟
1: ابتعدت، ما نهيت علاقتي تماما، بس ابتعدت.
0: عندك يعني سابقا مثلا انه شخص عاشرته واكتشفت انه بدا يستنزف طاقتك، تركته ولا هم بس مجرد يعني صار انقطاع ولا بس مجرد انه ابتعاد؟
1: مجرد ابتعاد، تسترجع طاقتك ترجع له، بس في حال كان هذا الشيء متكرر أفضل شيء تنهي العلاقة نهائيا. نعم.
0: سهل عندك تنهي العلاقة؟
1: لا طبعا، لا ما صار سهلة، حسب معزة الشخص طبعا.
0: زين، الأشخاص اللي تتواصلوا إياها أنت من النوع الاجتماعي ولا لا بحدود معينة تواصلك؟
1: الشخص حسب الشخص اللي تعامل وياه، يعني مو كل الناس اجتماعي وياهم وفرفوش، أكو ناس وياهم أسولف وأضحك دائما، أكو ناس لا.
0: زين، هذا الشيء يعتمد على أساس ثقتك بهم؟
1: طبعا شغلة أساسية ثقة.
0: منو أقرب شخص إليك حياتك الشخصية تحس إنه هو الداعم النفسي إليك؟
1: طبعا العائلة أقرب إنسان، الوالد الوالدة.
0: نعم.
1: إخوة أخوات.
0: شنو رأيك بالمجاملة الزايدة؟
1: ما لها داعي، مجاملة بشكل عام ما هبانة.
0: تحس المجاملة تشذب تصنع ويا الأخر؟
1: نعم تصنع، مجرد استلطاف للشخص حتى يستلطفك بس، مثل التلاعب الصغير. نعم.
0: بس هو بالأخير شنو تلاعب؟ يعني ماكو شيء حقيقي؟
1: لا، أكو مستوى من المجاملة يعتبر أدب، حتى ما تحكي شغلة جارحة ولا شيء.
0: تفضل سجاد الوحدة ولا تفضل إنه أحيانا تكون الوحدة أريح من العلاقات السامة؟ فأنت شنو اللي تفضل؟ هي الثنية المزعجات، بس الوحدة تأثيرها سلبي ولا الطاقة السام العلاقة السامة هي تأثيرها سلبي على حالتك النفسية؟
1: الاثنين تأثيرها سلبي، بس العلاقة السامة تأثيرها أكثر، ضرر نفسي وتعب ما له داعي.
0: الشخص اللي يقلل علاقاته يعتبر هو شخص انطوائي ولا ناضج يعرف يختار صح؟
1: حسب الشخص، هاي تعتمد، يعني ما صير جواب واحد ما أقدر أجاوبه.
0: شكرا لك يا سجاد، شكرا لرأيك ووقتك، يعني مع السلامة.

0: مثل ما سمعنا أحبتي ومستمعيني الكرام، ماكو جواب واحد يناسب الجميع. أكو ناس تلقى راحتها بلمة الأحباب والأهل والأصدقاء، وأكو ناس ترتاح من تقلل علاقاتها الاجتماعية وتختار الأشخاص اللي يضيفون لحياتها طاقة إيجابية وراحة نفسية. الظاهر إنه مو بكثرة العلاقات ولا بقلتها، وإنما بالعلاقات الحقيقية الصحية الصحيحة الصادقة اللي تنطينا الدعم النفسي. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وكان برفقتي الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا. والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا. دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأس. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
3: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع ب بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى ألا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات. فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين. فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

عقيدة الأسوار، لماذا يسجن العالم نفسه؟ نبني الأسوار للحماية والوقاية والخصوصية والدفاع، وقائمة طويلة من الأسباب التي قلما نذكر فيها العوامل النفسية والعصبية. على مدار التاريخ شيدت البشرية أسواراً وهدمت أخرى، وبنت قباباً وتخلصت من بعضها، وعدت السور مضاداً للحرية، ثم سرعان ما تعاملت معه باعتباره ضماناً لها. التاريخ القديم يسخر بالأسوار الدفاعية، كان هذا في أزمنة ما قبل المسيرات والطائرات من دون طيار وكاميرات المراقبة ومجسات الترصد ومعلومات الاستخبارات. الأشهر هو سور الصين العظيم الذي بدأ تشييده خلال القرن السابع قبل الميلاد، واستمر بناؤه وتطويره حتى القرن السابع عشر الميلادي، ممتداً لما يزيد على 21,000 كيلومتر. وعلى رغم ضخامة البناء وهول الإنفاق ومكانته في التاريخ، فإنه فشل عشرات المرات في صد الهجمات على الصين عبر مئات الأعوام. فشل السور دفاعياً، لكنه بقي رمزاً ثقافياً. ومن الصين إلى إسبانيا، حيث شيدت أسوار آبلة خلال القرن الثاني عشر لحماية السكان من صراعات مملكتي قشتالة وليون. واليوم انتفت أهمية السور الدفاعية أو قيمتها، وبقي السور فاصلاً بين سكان يعيشون في شقق صغيرة داخل محيطه، وشباب يختارون رحابة المساحات خارج حدوده.

ومن إسبانيا إلى مصر والسور الدفاعي الذي أمر صلاح الدين الأيوبي ببنائه، إذ بعد سقوط الدولة الفاطمية وتوحيد مصر تحت راية الدولة الأيوبية، أصدر صلاح الدين الأيوبي أوامر ببناء سور دفاعي لصد أي عدوان محتمل يضم مناطق الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة. وتضمنت عملية البناء حفر خندق عميق تحت الأرض وبناء قلعة شامخة. واليوم رحل صلاح الدين الأيوبي، وعلى رغم بقاء الأخطار المحتملة وبقاء السور والقلعة، فإنه أصبح رمزاً تاريخياً وجزءاً لا يتجزأ من تاريخ مصر وثقافتها. بين الأسوار ما يذكر بأحداث أو مجريات غير محببة أو أزمنة وأيديولوجيات لا تدعو إلى الاستحسان أو حتى الترحم. فما زالت الملايين تتذكر سور برلين، وقلة بين هذه الملايين تعده سوراً عظيماً يعكس عبقاً وحنيناً. انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية أدى إلى تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق تحت سيطرتهم، وخلال مايو أيار 1949 أسس المنتصرون أمريكا وبريطانيا وفرنسا جمهورية ألمانيا الاتحادية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الغربية. وبعد أشهر رد الاتحاد السوفيتي سابقاً بتأسيس ألمانيا الديمقراطية التي عرفت فيما بعد بألمانيا الشرقية. وبعدها بثلاثة أعوام قرر الاتحاد السوفيتي إغلاق الحدود بين الألمانيتين، ولكن الإغلاق لم يفلح، إذ استمر الآلاف في الهرب من ألمانيا الشرقية إلى الغربية. وخلال عام 1961 قرر رئيس ألمانيا الشرقية بناء سور فاصل عازل بين البرلينيتين الشرقية والغربية، وأصبح المرور من هذه إلى تلك أمراً غير مسموح.

طابوق وخرسانة وحديد، فصلت بين الدولتين على امتداد 155 كيلومتر، وقطعت المدينتين من الشمال إلى الجنوب لمسافة 43 كيلومتر. ولم يكتفى بالسور لمنع التسلل والمرور والاختلاط بين الألمان، بل حصن بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة وإضاءة تحول الليل نهاراً. وخلال نوفمبر تشرين الثاني 1989 قرر الألمان هدم سور برلين، وتسارعت الأحداث وأصبحت ألمانيا واحدة وبرلين بلا سور، باستثناء النصب التذكاري لسور برلين الذي يزوره الألمان وغيرهم ليتذكروا كيف فشل السور في فرض سطوة الفصل والمنع بين شعبين يجمعهما أصل واحد. ظن كثر وتمنى غيرهم أن يكون عصر السور باعتباره رمزاً للانقسام والحكم الاستبدادي انتهى خلال العصر الحديث، وهو العصر الذي تغنت فيه الملايين بالعالم الذي أصبح قرية واحدة، والحدود التي تلاشت خلال العصر الرقمي. إنه عصر العولمة، حيث الترابط والتشابك والتعاون المتزايد بين ثقافات واقتصادات وشعوب الأرض عبر حدود مفتوحة وتبادلات تجارية حرة بلا قيود أو شروط أو أسوار. لكن الحقيقة أن العالم يركض بسرعة غير مسبوقة نحو الأسوار، ويوجد حالياً 77 سوراً مهماً حول العالم. ومنذ عام 2015 شهد الكوكب بناء آلاف الكيلومترات من الأسوار، منها نحو 1300 كيلومتر داخل أوروبا فحسب.

قبل أيام تحدثت الإدارة الأمريكية الجديدة عن قبة ذهبية ستغير قواعد اللعبة على حد وصف وزير الدفاع الأمريكي. والقبة الذهبية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب أيضاً، منظومة دفاع صاروخي كلفتها 175 مليار دولار وستكون جاهزة للعمل عام 2029، أي قبل انتهاء ولاية ترامب الحالية بقليل. وقبل أعوام تحدث الرئيس ترامب وقام بالفعل خلال فترته الرئاسية الأولى ببناء أجزاء من السور الفاصل بين أمريكا وحدودها الجنوبية مع المكسيك التي يعبر منها كثر نحو أمريكا، سور أو جدار أو حاجز الضفة الغربية الذي شيدته إسرائيل بقرار أحادي ليفصل بينها وبين الضفة الغربية، لا يقل جدلاً أو إثارة عن السور الأمريكي. وخلال عام 2002 أقرت حكومة إيريل شارون ببناء السور كرد فعل على انتفاضة الأقصى، وكان المخطط أن يمتد طوله لمسافة 733 كيلومتر، أي أكثر من نصف مساحة حدودها مع الضفة الغربية. جرى البناء على قدم وساق، ومع نهاية 2006 انتهى بناء 402 كيلومتر على أراضي وممتلكات الفلسطينيين المتضررين. ويلتف السور في داخل الضفة ليشمل المستوطنات الإسرائيلية المشيدة هناك ليقتطع من مساحة الضفة. واليوم يمتد طول السور على مسافة تزيد على 700 كيلومتر.

تشير الأمم المتحدة إلى أن جيلاً من الفلسطينيين ولد وهو يعتقد أن العالم يحوي جداراً فاصلاً، وخرج هذا الجيل إلى الحياة.

دفعتها إلى البحث عن سبل لتعزيز دفاعاتها الجوية، وكانت البداية مع إنشاء شبكة دفاع جوي مرتبطة بقاعدة تحكم مركزية، ثم بدأت في تطوير أنظمة دفاعية لتقليل احتمالات تسبب الرؤوس الحربية وحاملات الصواريخ التي تنطلق صوبهم في إحداث أضرار كبيرة، ومنها إلى مقلاع داود الذي يتصدى للصواريخ البالستية قصيرة المدى. وأحدث الأنظمة الدفاعية هو القبة الحديدية التي دخلت الخدمة عام 2011 وأصبحت أشهر وأقوى أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وأكثرها استخداماً. وعلى الرغم أن الغرض الرئيسي منها كان اعتراض الصواريخ منخفضة التقنية التي تطلقها حماس من غزة، فإنها طورت قدرات القبة بدعم من أمريكا وأصبحت قادرة على اعتراض الصواريخ ومدافع الهاون والطائرات من دون طيار.

عدد الأسوار المهمة في العالم يبلغ اليوم نحو 77 سوراً، وتخطط 45 دولة لبناء سور أو أكثر لتحمي حدودها أو تردع الأعداء أو تتحكم في حركة الهجرة غير النظامية أو تمنع دخول المهاجرين واللاجئين الهاربين من صراعات وحروب. اللافت أن السور تحول إلى أيديولوجيا وفكر سياسي وجدل اقتصادي ونقاش اجتماعي، وبين مؤيدين للسور ومعارضين له، وبين متضامنين لبناء سور ضمن برامجهم الانتخابية يفوزون بسببه أو يخسرون، وبين مؤمنين بجدوى السور ومشككين فيه، وبين مسلمين بفوائده وميزاته ومنددين بأضراره وأخطاره. يدور العالم في فلك السور، آلاف الكيلومترات من الأسوار ومليارات الدولارات من الكلفة وآلاف القوات للمراقبة والأسئلة حول جدوى السور. أي سور تبحث عن إجابات؟ وصممت نسبة كبيرة من هذه الجدران وبخاصة الجديدة منها لمنع الهجرة غير الشرعية، وإن لم تثبت فاعليتها الكاملة في هذا الصدد، لكن الجدران يمكن أن تخلد أيضاً إرث الدفاعات في زمن الحرب وتساعد في وقف التهريب وتسعى إلى منع الهجمات الإرهابية.

فكرة الأسوار والحواجز بين الدول تعود إلى قرون مضت، إلا أن هذه الظاهرة اتخذت نطاقاً غير مسبوق في التاريخ الحديث، وكان هناك أقل من 5 جدران حدودية عالمية لدى انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأقل من 12 جداراً وقت سقوط سور برلين ونهاية الحرب الباردة، وهو ما بدا وكأنه إذاناً بانتصار الديمقراطية والصراعات وعلامة على زوال الحدود لمصلحة عصر من الرأسمالية والليبرالية المتوسعة. وكانت الحدود التي ترى أحياناً على أنها مجرد خطوط فاصلة بين دولتي ذواتي سيادة، وأحياناً أخرى غير واضحة المعالم، أكثر مرونة ونفاذية مما هي عليه حالياً. التطور الإيجابي الذي شهده العالم في أعقاب انتهاء الحرب الباردة فيما يتعلق بالأسوار والحواجز لم يدم سوى عقد واحد فحسب، وحلم العالم قرية صغيرة تبدد هو الآخر، وعاد العالم مجدداً صوب ترسيم حدوده وفواصله وتشييد جدرانه وحواجزه، وخلال الأعوام التالية أصبحت الحدود أكثر ترسيماً وصلابة وتحصينا وتسليحا، وتحولت إلى رمز تتمثل في أسوار تحتضن خلفها الدول لمواجهة تهديدات غير متكافئة وغير تقليدية، بما في ذلك التدفقات البشرية غير المرغوب فيها، الهجرة واللجوء.

أغلب المنظمات المعنية بالهجرة واللجوء والمدافعة عن حق البشر في التنقل وطلب الأمان سواء الجسدي أو الاقتصادي عبر الحدود تتفق على أنه على رغم انتشار منظومة وفكرة السور في العالم يواصل الملايين عبور الحدود واجتياز الأسوار، وهو ما يعني أن الأسوار والحواجز غير فعالة إلى حد ما. ويمكن القول إن القانون الدولي يقف ملتبساً أمام فكرة السور، من جهة يسمح قانوناً ببناء جدار يتطابق مع الحدود واستخدامه كآلية إدارية لمنع دخول غير المواطنين، وفي الوقت نفسه تعزز الأسوار وجهات النظر أحادية الجانب التي تتبناها الدول لا فيما يختص بأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها فحسب، ولكن فيما يختص بالقوانين والعلاقات الدولية. في القانون الدولي لا توجد نصوص تمنع بناء الدول أسواراً وحواجز وقباباً على حدودها، شرط أن يتم ذلك بحسب قواعد ومن دون أن يلحق الضرر بآخرين. وهنا تتضح مرونة النصوص، فما تعده دولة تقع خلف الجدار حماية هو في عرف الدولة الواقعة أمام الجدار فصلاً وتمييزاً وضرراً. ويطرح المعارضون لمنظومة السور أسئلة تشكك في جدواها، مثل هل كلفة بناء السور توازي المنافع الناجمة عن منع اجتياز غير المرغوب فيهم؟ ما نسبة الحماية التي وفرتها أعلى الأسوار وأعتى القباب للدول التي شيدتها؟

العام عام 2025 لديه أسوار أكثر من أي وقت مضى، وأسوار العالم وحدوده وقبابه باتت أكثر عسكرة وتسليحاً مقارنة بكل ما فات من أزمنة. أسوار العالم اليوم تحمل امتيازات وتبقي على السلطة وتدعم الدولة الوطنية وتقي من الإرهاب، وفي قول آخر أسوار العالم اليوم تحمل حقوق التي سلبت وتبقي على التمييز العنصري وتدعم حرمان الآخرين من حق النجاة والعمل والبحث عن حياة، وتقي أخطاراً متخيلة.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: مقدمة ملف السحر وتحويل العالم إلى ما نشتهي. تبين في العصر الحديث أن العلم ليس نقيضاً للسحر، بل أنهما يتماسان ويتنافسان. وإن اختلفت الوسائل في الطموح إلى الخوض في غوامض الكون والذات سعياً للتحكم فيها، كان صياد العصر الحجري يرسم تصاوير تمثل الطرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه، وأصحاب العزائم يصنعون الرقى والتعاويذ لعلاج المرضى أو يعالجون إصابات الصرع باستنفار الجن. وداب المحاربون على تشكيل دمى من شمع يستحضرون بها أعداءهم ويذيبونها في النار كي يسيطروا عليهم. والعشاق يتقربون إلى عشتار بالألعاب السحرية والأحاجي والتماثيل لجلب وتملك المحبوب. يحفظ لنا التاريخ الأنثروبولوجي زخماً هائلاً من الممارسات المشابهة. نعرف مثلاً أن العرب يهرقون الماء على الأرض لضمان نزول المطر، وعشاقهم يشق الواحد منهم ثوب حبيبته وتشق هي ثوبه كي يدوم حبهما ولا تحول دونه الحوائل.

المشترك بين كل هذه الممارسات أنها تتوسل بالعزم السحري لتحقيق هدف حيوي، تجسيداً للرغبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق أوضاعها كي تلائم أوضاعاً نريدها نحن. وسنكتشف في قادم كلامنا أننا لازلنا نحمل في أنفسنا هذه الأمنيات، فاستنفار كينونة الأشياء وإجبارها على الطاعة لتحويل العالم على ما نشتهي. وإلا لماذا تنتشر اليوم المتاجر الروحانية الرقمية التي تبيع الشموع والأعشاب وكتب التعاويذ؟ وانتقل العرافون وقارئو الفنجان والسحرة الجدد إلى قنوات يوتيوب وتيك توك، وبات من المألوف أن نرى في نشرات الأخبار جبهة نسوية للساحرات تطوف عضواتها وهن يحملن لافتة كتب عليها ماكرون إلى القدر في باريس، أو يهتفن ارتجفوا لقد عادت الساحرات في إيطاليا، أو يرددن أغنية أمازيغية مقدسة كتعزيم لانهيار بورصة وول ستريت.

قديمة لدرء الطاعون وغيره من الأوبئة. يعيد الملف السؤال عن سبب صمود هذه التمثلات التعبدية والسحرية القديمة رغم التطور الهائل في العلوم وفي أنماط التفكير والسلوك، خاصة في المجتمعات العربية. ويتضح لنا أن العرب سعوا مبكراً إلى ضبط المصطلحات التي تحدد السحر كعمل وصناعة للتأثير في الأرواح وغيره من الفنون التي تعايشت معه في مكان واحد، مثل العيافة وهي زجر الطير للاستبشار أو التطير، والفراسة وهي الاستدلال بهيئة الإنسان على طبائعه وصفاته، والقيافة وهي اقتفاء الأثر، والتنجيم وهو مطالعة أحوال النجوم ومواقعها للبشرى أو النذير.

التصور العربي الأول لم يفصل بدقة بين السحر والكهنة والشعر، لكونها جميعها تستند إلى قوى غير منظورة تعيش بين عالمين، عالم الإنس وعالم الجن، إذ يستند الكاهن إلى ما ينبئه به الرئي الذي يسترق أنباء مما كتب للناس في ألواح الغد، والساحر إلى جني يتسمع على السماء لالتقاط أسرار الله، وللشعر شيطان يسكن الأودية. وقد تعددت في كتب الأدب القديمة أسماء هؤلاء الشياطين، ومنها تابع امرئ القيس لافظ، وتابع النابغة الذبياني هادر، وأشهرهم هاجس الأعشى وصاحبه مسحل. لقد كان الشعر كاهنا وساحرا، وكان الساحر كاهنا وشاعرا في المعتقد الشعبي، وهو ما دفع بنبي الإسلام إلى مواجهة الكهنة والسحرة لرد الشبهتين عن الكلمة الإلهية. ولئن نجح في حملته تلك، فإن السحر ارتدى في العصور اللاحقة للبعثة لباسا آخر اختلط بالآيات القرآنية والأدبيات الإسلامية، لا سيما الصوفية والباطنية منها، لتتوج بكتاب شمس المعارف الكبرى للعلامة البوني، المؤسس لنوع من السحر الإسلامي الذي يهدف لمعرفة أسرار الأشياء وبواطنها انطلاقا من أصل قرآني وديني، ويمزج الآيات والأوفاق مع مستحضرات ذات طبيعة مادية كالأبخرة والأعشاب لتتحول إلى طلاسم ووصفات سحرية دقيقة.

وقد ذكر السحر في القرآن في أكثر من موضع، ومنها قوله في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثراً، قد يقع منه ضرر، وقد يحصل منه وبسببه تفريق بين الرجل وزوجته. ولكن كثيراً من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام ووساوس. يعرف السحر بثلاثة أنواع، هي السحر الأبيض والأسود والأحمر، والأخير أحد أنواع السحر الذي شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات، ويصنفه البعض بأنه السحر الأوسط الذي يستعمل في أعمال الخير والشر معا، على اعتبار أنه يقع في المسافة بين السحر الأسود وهو السفلي المخصص للأعمال الشريرة، وبين السحر الأبيض الذي يستخدم في أعمال الخير. وآخرون ينفون وجود هذه التسمية، فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر، بل كله سفلي أسود، ويعتقدون بأن هذا الوصف ربما يرجع إلى كتابة بعض الأسحار بالزعفران والعشب الأحمر، وكذلك بعض دماء الحيوانات. ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام. الأول هو سحر التخيل، وهو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقي فيها أنواع من الخيالات، ويندرج تحت السحر الحقيقي والتخيلي. ثانياً السحر المائي، يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه. ثالثاً السحر الناري، يوضع السحر في أو قرب مواقد النار مثل التنور أو الفرن. رابعاً السحر الترابي، يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت. والثاني السحر المؤثر، وهذا النوع من أشد أنواع السحر تداولاً وإضراراً، وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه. وهذا النوع من السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وطلاسم شيطانية. والثالث السحر المجازي، وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد، وعلى التمويه والخداع والكذب على ضعاف العقول، وهو يعرف في زماننا هذا بالشعوذة والدجل، وسمي سحراً مجازاً لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر، فهو مما خفي سببه ولطف مأخذه وجرى مجرى التمويه والخداع.

التمائم عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة والاستغاثات بالشياطين وشيء من القرآن، فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستيكي. فإذا عثر على مثل هذه الأعمال فإنها تؤخذ وتقطع بأداة حادة مع النفث عليها أثناء القطع، ثم إذا استخرجت تفك هذه الطلاسم مع النفث عليها، ثم يضعها في إناء، ثم يذيب الكتاب بالماء مع النفث على الماء، ثم يسكب الماء، وبهذه الطريقة يفك السحر، سحر العروسة. وهنا يلتقط الساحر دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوسا، ثم يبدأ ببطء شديد بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأن وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار. وبحسب هذا السحر فإن الراغب في إيذاء شخص ما يقوم بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش أو القش أو الصلصال أو الورقة، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا تصبح الدمية هي البديل، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها، ويقوم الساحر بغرس الدبابيس والأطراف الحادة لسعف النخل فيه ليصيب المسحور بالألم. وأحياناً ينجح هذا الأخير في استنتاج هوية الساحر المكلف بيت.

سحر الشموع. يعد سحر الشموع أحد أخطر أنواع الأسحار السفلية التي يقوم بها السحرة تنفيذاً لطلبات بعض النساء، وهو ينتمي لأسحار التهييج والجلب والمحبة والتسليط التي تسبب الكثير من الأمراض للمسحور التي تصل إلى حد النزيف والموت، بخلاف سلبها لعقل المسحور وتحويله إلى عبد ذليل لمن قامت بسحره. ويعد هذا السحر هو أسرع الأسحار في التنفيذ، ولا يستغرق سوى بضع ساعات وبحد أقصى 3 أيام ليتم المطلوب. ويستخدم هذا السحر في 95% من الحالات لجلب الرجل، وتأثيره عليه شديد حيث يتم إلغاء عقله تماماً ويصبح أسير المرأة. السحر المشروب هو النوع الذي يدخل إلى البطن ومنه إلى الدم، حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب. ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجه، خصوصاً وقت الرقية، فإذا ما استفرغ السحر أشرق لونه واستنار وجهه. ويشتكي المسحور بالمأكول والمشروب بالألام في أسفل الظهر بسبب وجود السحر في القولون.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء

في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى. أول ما يلفت النظر تعبير القرآن الكريم إنا نحن، يعني وجود فاعل في صدر الجملة. كان ممكن يقول إنا نحيي الموتى أو يقول نحن نحيي الموتى، ليش إنا ونحن اثنين؟ شنو الهدف من هذا؟ يعني الغرض من هاللون من التأكيد، ترادف فاعل من بعد فاعل، إنا نحن، ماذا تستهدف الجملة؟ القرآن الكريم يريد أن يلفت، أو يريد أن يلفت النظر على الأصح، يلفت النظر إلى أن مسألة الحياة والموت بيد الله عز وجل. يعني موضوع إحياء وموضوع إماتة ما يتسنى لغير الله القيام بهما، موضوع الحياة والموت. الذي يحيي الأموات هو الله تبارك وتعالى فقط، والذي يميت الأحياء هو الله تبارك وتعالى. بس مش معناه أن الله عندما يميت يعني نعفي السبب المباشر من المسؤولية فيما إذا تسبب في موت. لتوضيح المعنى قد يقول قائل: إذا كان الله هو الذي يميت وهو الذي يحيي، معنى ذلك أننا نعفي القاتل من القتل، نعفي هذا القاتل لما يقتل، من حمل مسؤولية جنائية لأن الله هو المميت؟ لا، تمام، الله مميت يعني متوفي للروح، قابض للروح، لكن السبب المباشر المختار ما يعفى من المسؤولية الجنائية، يبقى مسؤول، تبقى المسؤولية الجنائية قائمة. زين، نرجع إلى معنى إن نحن نحيي الموتى. شنو المقصود هنا بالإحياء؟ طبعا القرآن الكريم يريد يأكد على موضوع القيامة. نحيي الموتى يعني من بعد ما يموتوا نتولى إحياءهم مرة أخرى، لأن هذه المسألة بالذات وهي إلها تأثير على انتظام الحياة الدنيا. يعني مسألة العقيدة بحياة من بعد الموت هيتغير وجه الحياة كلها. الإنسان إذا اعتقد بهذا المعنى، المعنى ينعكس على سلوكه. شايف؟ يعني الحقيقة أن مسألة القيامة وما يرافق موضوع القيامة من ملابسات، هذا نفسه إذا اعتقد به الإنسان ينعكس هالاعتقاد على سلوكه، أنه مبدئيا يبدأ يحاسب روحه في أعماله، يتقيد أن هذه أعمالي أنا مو معناه خلقت سدى غوتر، لا، لابد من عالم آخر، هذا العالم الآخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، والحياة بدون هذا ما ممكن تنتظم. كيف ممكن تنتظم؟ يعني احنا نلاحظ الآن بالدنيا يوجد أناس يعيشون ظالمين حتى الموت، ويوجد ناس يعيشون مظلومين حتى الموت. فإذا لا يوجد هناك عالم بعث ونشور، عالم قيامة، معنى ذلك لا يوجد عدل مطلقا. يعني إذا كان هذا يعيش مظلوم إلى أن يموت، وذاك يعيش ظالم إلى أن يموت، إذن أين العدل؟ والله عز وجل عدل ويحكم بالعدل ويأمر بالعدل، إذن متى يتحقق العدل؟ إذا عاش الظالم ظالما حتى الموت، وعاش المظلوم مظلوم حتى الموت، متى ينتصف للمظلوم من الظالم؟ لا شك إنما ينتصف للمظلوم من الظالم في عالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. ولذلك القرآن الكريم يأتي بصورة جازمة إلى تعيين هذا اليوم، يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، شيء مفروغ من عنده، إلى وقت يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فالمسألة

من بعد الموت اولاها عناية كبيرة جدا، يعني نادر تمر السورة من سور القرآن الكريم ما تجد فيها المعنى هذا. يعني القرآن الكريم اعتنى في قضية القيامة عناية فائقة، كل ذلك لتقرير هذه الحقيقة المهمة. زين، إنا نحن نحيي الموتى. طيب، هل من دليل على ذلك؟ يعني القرآن الكريم لما يقول إننا نحيي الموتى، الآية بها إطلاق، مو بس الموتى من البشر، لا، الموتى من النبات أيضا، الموتى من الجماد. الجماد إذا أكو جماد الله عز وجل كيف يحييه؟ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حيث يمشي الماء، شوف الحياة تمشي إلى جانب الماء، إذا وجد الماء وجدت الحياة إلى جانبه. هاي التربة، انظر إلى آثار رحمة ربك، كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف يحييها من بعد ما تكون بور يابسة؟ يخليها تهتز بالنبات. حياة الأرض قدرتها على الإنبات. تشوف هالتراب هذا، لما تدرس خصائص التراب، التراب ما ذي قابلية حياة. من اللي وضع عليه قابلية الحياة؟ أفاض عليه قابلية الحياة؟ أفاض عليه قابلية الحياة الله عز وجل. النواة الآن لما تأخذها لهالنواة اليابسة، هاي النواة أكو بها حياة؟ أبدا، بالفعل ما بها حياة، لكن الله عز وجل يخلي هاي النواة تنفلق، ثم تخرج منها النبتة وتترعرع النبتة وتربو، وتشوف الحياة تنمو، تتحول إلى شجرة أو تتحول إلى نخلة. الله عز وجل يقدم لنا أمثلة من النبات، أمثلة من الحيوان، أمثلة من التراب، من الجماد، هذه كلها يثير عليها الحياة بعد أن كانت ميتة، يحييها يعطيها حياة. كذلك الإنسان الله عز وجل من بعد ما يتحول إلى تراب يفيض عليه الحياة، يعيده. زين، الظاهرة يقررها القرآن الكريم، يقول إنا نحن مو غيرنا، يعني لا تتصور غيرنا عند قدرة على أن يعطي الكائن الميت أو بتعبير آخر يبعث الحياة في الموت. لا يقوى على الإحياء والممات إلا الله عز وجل، إنا نحن. زين، شنو المقصود من هذا؟ المقصود طرد السبب الطبيعي. شلون يعني طرد السبب الطبيعي؟ لتوضيح الفكرة، أكو بعض الناس لقصور فكره يتصور أن الذي يعطي الحياة هو السبب الطبيعي. كيف؟ يعني يتصور أن الذي أعطى الحياة التربة والماء والهواء بالنسبة للزرع، يقول لك هذا المناخ، البيئة الطبيعية إذا توفرت توفرت الحياة. شايف؟ يعني يتصور أن الزرع يجي من الفلاح ومن التراب والماء، إذا أكو تراب وماء وفلاح خلاص صار زرع. لو كان كذلك معناه أن المعلول ما يتخلف عن العلة. كيف يعني؟ يعني أرجوك الآن، إذا وجدت النار، حيث توجد النار توجد الحرارة، بس النار تنوجد الحرارة لازم وياها، ما يمكن للحرارة أثر للنار، ما يتخلف المعلول عن العلة أبدا. إذا وجدت العلة وجد المعلول. لو كان الزرع معلول للبيئة الطبيعية لوجد عند وجود البيئة. والحال نلاحظ الفلاح يجي للأرض يحرسها ويذب البذرة ويهد عليها الماء ومع ذلك ما يصير زرع، صح ولا لا؟ إذن معناه مو البيئة الطبيعية هي العلة التامة في وجود الزرع، لا، الزرع في وجوده العلة التامة إرادة الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن الآية صريحة بأن الله عز وجل هو واهب الحياة للنبات. زين، السبب الطبيعي بالنسبة للأبوين، نلاحظ أن الأبوين يؤكد الطب أنهما سليمان، ما عندهم مانع من الإنجاب، ولكن مع ذلك كله نلاحظ أن الأم والأب أحيانا لا يأتيهم ولد. مع توفر الوسائل أو بتعبير آخر الصلاحية، مع توفر الصلاحية عند كل من الأب والأم، لكن مع ذلك ما يصير عندهم جنين، ما يصير عندهم طفل. لماذا؟ لأن الواقع واهب الحياة مو هم، مو السبب الطبيعي، إنما واهبها الله عز وجل. والشكل
يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. اذن المساله مو مساله سبب طبيعي. اذا استقرانا الاسباب الطبيعيه باجمعها ما نقدر نعزلها عن التاثير. يعني من يعني مو معناه ما الها اثر، الها اثر لكن مو هي العله التامه. شلون يعني الها اثر؟ يعني الان نبات، احنا ما نقدر نسوي نبات اذا ما اكو ارض واكو ماء وهواء، لكن مو معناه الارض والماء والهواء هن السبب، لا، السبب الله عز وجل. هن يسموهن واسطه بالفيض، معد. يعني شلون اوضح لك؟ شوف يعني هالطاقه الكهربائيه اللي تمشي بالسلك، هذه في واقع الامر اذا ما يوجد السلك ما اكو طاقه تمشي، تمشي الطاقه حيث يوجد السلك. اذا سلك ما موجود ما تمشي الطاقه، لكن اذا سلك بدون طاقه يقدر يحرك المحركات؟ طبعا لا. اذا السلك مجرد واسطه، وسط ناقل، واسطه يسموه في الفيض، اصطلاح الفلاسفه ان واسطه بالفيض. كذلك السبب الطبيعي واسطه بالفيض، يعني التراب والهواء والماء واسطه بالفيض، كذلك الابوان واسطه بالفيض، لكن مو معناه هم اللي يخلقون يعطون الحياه. ولذلك القرآن الكريم الذي يؤكد هذه الحقيقة، إنا نحن نحيي الموتى. طيب بعد، ونكتب ما قدموا. شنو المقصود بقوله تعالى ونكتب ما قدموا؟ ما قدموا يعني ما هو؟ بعضهم يقول نكتب ما قدموا يعني ما أسلفوه من أعمال، الأعمال اللي أسلفوها هذه نكتبها، لأنها هي اللي راح تتلقاهم عند وفودهم على الله. كيف؟ يقولون إذا حمل الإنسان على نعشه تقول الناس ما خلف، اللي يمشون ورا الناس يقولون هذا شخلف، شكثر عنده بيوت، عنده مزرعة، عنده سيارة، رصيد شقد عنده بالبنك، يسكن على هذا، ماذا خلف؟ ايش عنده؟ وتقول الملائكة ماذا قدم؟ هذا شنو اللي قدم لله عز وجل؟ لأن هذا اللي خلف ما راح ينتفع فيه هو، اللي خلف خلص انتهى كل شيء، اللي خلف بمجرد أن يموت انتقلت ملكيته مباشرة، مو بمجرد أن يموت لا، بس يتمرض مرض الموت بعد ما يقدر يتصرف فيه إطلاقا، تسلب الملكية من عنده، يصبح ما إلى حق التصرف إطلاقا في مرض الموت. أي شيء ما يقدر يتصرف إلا بالثلث إذا كان مصري موتى. على ذلك تنتقل ملكيته لأولاده، أولاده رأسا مباشرة بمجرد أن يموت كل واحد نبه إلى أن هذا شيء له وذاك شيء له. ها؟ يقول أبو العتاهية أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يهدى وبالباكين يقتسمون مالك، ولست مخلفا في الناس شيئا ولا متزودا إلا فعالك. نتيجة إذن تسلب الملكية منا مباشرة بمجرد أن يموت انتهى أمره، فما خلف هذا مو شيء، يعني الواقع ما يهمه بعد من قريب او بعيد، لكن اللي يهمه شنو؟ ما قدم. يقول نكتب ما قدموا، هذا الشيء اللي قدموه هو اللي جدير بالكتابة نكتب لهم اياه، لان هو اللي ينتفعون به الشيء هذا اللي قدموه، اللي ينتفعون به في الواقع هو ما قدمه الانسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول ابن آدم أموالي أموالي أموالي، وما لك من أموالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت وتصدقت فأبقيت. ما تلبسه يبلى، ما تأكله يفنى، لكن ما تتصدق به يبقى، ما تتركه لوجه الله عز وجل هو هذا نفسه اللي تقدمه لوجه الله. مر يوما على مقبرة النبي صلى الله عليه وآله، قال أتحبون أن أريكم الدنيا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هذه الدنيا، أشار إلى المزبلة، مزبلة في طرف البلد. استغرب الصحابة، قالوا يا رسول الله هذه الدنيا؟
هذه الدنيا الضخمة اللي بيها مباهج، بيها ملذات، بيها متمتع للبصر وللشمع، هذه هي الدنيا؟ بل هي هذه الدنيا، لأنه جميع الأعيان الموجودة في الدنيا اللي نسميها سلع يستفاد بها وبها إشباع، هي عبارة عن بيت يسكنه الإنسان، ولكن هذا البيت اللي سكن الإنسان بعد أيام يتحول إلى حجارة وتراب، ينهدم وينتهي الأمر به. إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضعت ظبية فلا خشفها فيه، وأمسى إلى ابن آوى مراحا، صار تراب، الملابس قالوا من اللي يلبسوها تتحول خرق بالية تنذب هنا، الطعام الذي يأكلونه معروف مصير شنو هو معروف، كل الأعيان في الحياة تتحول إلى مزبلة، بيت يسكنه الإنسان أو طعام يأكله أو لباس يلبسه، أي نتيجة، أو هو بالله يتحول إلى تراب، هو نفس الإنسان هذا العزيز، هو يتحول، راح نذب في مقبرة، وانتهى كل شيء إلى هذا المصير، نكتب ما قدموا، وإلا كل شيء يأخره يروح. أتذكر لما بنى المنصور مدينة بغداد، المدينة المنورة، العفو المدورة، لما بناها اكو باب من ابوابها اسمه باب خراسان، هذا يعتبر باب النصر، هو قالوا ضعوا لي كرسي هناك، خلوا له كرسي وجلس، بينما هو كذلك واذا بسهم ذو ثلاث شعب يقع بين يديه، قالوا جيبوا لي هالسهم، اجوا الى السهم اخذوه، واذا السهم بيه ثلاث ريشات، الريشة الاولى مكتوب عليها هذان البيتان، مكتوب عليها احسنت ظنك بالايام اذ حسنت ولن تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قلب الريشة الثانية واذا مكتوب عليها هي الدنيا تقول لساكنيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. قلب الريشة الثالثة واذا مكتوب عليها هي المقادير تجري في اعنتها اصبر فليس لها صبر على حالي يوما تريك خسيس القوم ترفعه الى السماء ويوما تحفظ العالي. لما قرأها حزن حزنا شديدا، وصدق من بعد ايام هي هاي المدينة اللي اسسها ما حصل بيها ست اشبار، نعم ست اشبار ينام بيها ما حصل، وغالبا ذول الظالمين تنبذهم اوطانهم، زين الواقع ما حصل اطلاقا، وين مات ببئر ميمون ودفنوه ببئر ميمون، حتى قبر ما حصل لديها اطلاقا، في واقع الامر اللي هذا اللي كان حريص عليها اشد الحرص، ان اللي كان بتلك الشدة مسلم بيها بذلك التجربة انتهى كل شيء، بالاخير قبر ما حصل لديها، وفجأة كوخ بيها في داخل الكوخ، في الكوخ في داخل الخربة، والامام موسى بن جعفر واقف يصلي ركعتين قد استقبل القبلة وصنع له محرابا من الحصبة يردد قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ودموعه جارية على خديه، وروح شوف ذيك الخريبة اثرها شنو الان، لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا وان طال حبس واستطال علاب وعربد شوق في اكف لئيمة وجن به للظالمين عقاب فكوخ به عشت استطال الى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب ومظلم سجن عشت في ظلماته انيشاك محراب به وكتاب تحول صرحا قد تكامل عنده لاروع ايات الفنون نصاب. فالواقع ان ما قدمه الانسان هو مجال الاعتماد، يعني مو ما اخره، زين
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بعد وآثارهم. آثارهم شنو المقصود بها؟ بعضهم يقول المقصود بآثارهم الآثار المعنوية. كيف يعني؟ يعني نظرية علمية، نظرية أخلاقية، نظرية دينية، هذا العلم اللي يخليه الإنسان في بعد من أبعاد الحياة الله عز وجل يكتبه، الأثر العلمي. هذا لأن الدنيا تنتفع به. مو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. العلم اللي ينتفع به هذا يبقى، يبقى وين؟ على امتداد الدنيا. قد نظرية خلقية مثلا، نبه لي، نظرية عقائدية مهمة، نظرية افرض اجتماعية طيبة، نظرية علمية يخدم بها المجتمع. هاي النظرية تعيش، تعيش وتكون دائما تتوالد، يعني تتحول الى خير متوالي لا ينقطع، دائما خير مستمر. النظرية العلمية من خير ما يتركه الانسان، وخصوصا النظريات العقائدية. النظريات العقائدية في واقع الامر التي تنفع المسلمين. هذه النظريات تخلد ويبقى عطاؤها مستمر. نبه لجين، عطاءها عطاء مستمر. انا اخطر نظرية لابي الحسن الاشعري امام المذاهب الاربعة اللي يعتبر القاسم المشترك ما بينها. يقول عندما مات اوصى الناس احضرهم قالوا اسمعوا، اشهدوا علي اني لا اكفر احدا من اهل القبلة لاني رأيتهم كلهم يشيرون الى معبود واحد. هذه الواقع، هذه نظرية تعتز بها لانها نظرية. حتى لما تدخل الى تجي الى مسلم مهما كان هذا المسلم يبحث عن الله، انت تتصور انه يخالفك في نظرية، فاذا خالفك في نظرية في نظرك صار مبتدع، انت نظرك ضيق. لا، مو مبتدع. مثل ما انت تتصور انك يعني انت لما تعتز باراء الشافعي مو معناه احمد بن حنبل وهو شافعي، ولما تعتز باراء الامام احمد بن حنبل مو معناه مالك مو ميترس نظرك، ولما تعتز باراء الامام الصادق مو معناه تعتقد الباقين. لا، المفروض ان هذا يتصور نفسه ان يصل الى الله عن هالطريق، وهذا يتصور نفسه ان يصل الى الله عن هذا الطريق، وهذا يتصور نفسه ان يصل الى الله عن هذا الطريق. يجب ان تكون الافق افق واسع. نبه لي جن، انا اذكر لك حادثة جدا مهمة بالنسبة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه. الامام امير المؤمنين مر بغداد بالمدائن في طريقه الى صفين، قالهم اريد اغتسل، اسكبوا لي ماء، حضروا لي ماء، حضروا له ماء، قالوا شوفوا لي مكان استتر به. اجوا اكو فرد مكان خريبة، دخل للخريبة الامام عاينها، شاف على حيطان الخريبة اكو تصاوير، واحد من اصحابه يما سأل الامام قال له يظهر هذه كنيسة، كنيسة عتيقة مهدومة. قال بلى. ثم التفت هذا للامام قال له سيدي طالما اشرك بالله في هذا المكان، هذا مكان طالما اشرك به في الله. قال الامام ولكن طالما عبد الله في هذا المكان. شفت شوي الجواب شنو معناه؟ معناه اللي يقول الامام ان هذا اللي تصوره مشرك هذا جاهل قاصر، اذا كان قاصر اذا مو ملتفت، هذا متصور انه يصل الى الله عن طريق الكنيسه، هذا مو جاي يريد يشرك هو، لا، ماكو واحد يطب الى معبد يجي عاند الله، لا، لكن يو جاهل قاصر يو مقصر وعلى الاكثر قاصر، هذا يتصور ان الله عن هذا الطريق، لا تشيء ظنك به، طالما عبد الله في هذا المكان. شايف النظريه شو؟ نظريه ضخمه؟ فالحقيقه الانسان إذا ترك له نظرية علمية من هالنوع، نظرية اجتماعية، نظرية أخلاقية، يعني مثلا افرض فرويد ترك له نظرية تنزل بالإنسان إلى الحضيض. فرويد يصور الإنسان حيوان مال جنس مو أكثر، ما يحرك إلا الجنس. هاي نظرية نزلت بالإنسانية إلى الحضيض. الواقع تركها نظرية قشرة وراح، أهان بها كرامة الآدمي. وذول اليهود معظم نظرياتهم الشكل، شوف النظريات اليهودية حاقدة على العالم، ما تلقى نظرية وسخة، نظرية تهدق بالمجتمع إلا وصاحبها يهودي.
لان دول كلهم عقد في العالم. قال تركنا نظرية ان الانسان انما يصلي بدافع الجنس، انما يصدق بدافع الجنس، انما يخترع بدافع الجنس، يبيع يشتري بدافع الجنس. ها ماركس بالعكس يصلي بدافع الاقتصاد، يتحرك بدافع الاقتصاد، التاريخ كله يتحرك عوامل اقتصادية. ما كل انسان حيوان مال رغيف يدور في فلك الرغيف. هاي نظريات هدامة الواقع، هاي نظريات تهبط بالانسانية الى الحضيض. واكو نظرية، لا والله نظرية تشوفها تجي تكرمها للانسان، تفترض بالانسان الادمية، نظرية علمية، نظرية خلقية. ها جميع النظريات ذات الفائدة في المجتمع هذه خيرها لا ينقطع. الله عز وجل يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن المراد بالآثار الآثار المادية. كيف يعني الآثار المادية؟ مثلا واحد يموت مخلف له بناية ميتة، بنى له ميتة بحياته يلم الأيتام.

شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثل. يعني الآن إحنا نتصور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بس باللسان، لا، أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل. كيف يعني؟ مثلا أنا ممن أنعم الله علي بأموال، أجي أخذ لي قطعة أرض، أشوف اليتامى الموجودين بالبلد كم واحد، ها؟ وماكو ميتم مثلا في البلد، أجي أنا أبني لهم ميتم. هذا الميتم لما أبنيه شو راح أسوي؟ هذا اليتيم كان بالشارع، اليتيم إذا راح أبوه يبقى يطلب العطف، يريد الحنان. وين يحصل الحنان؟ يجوز أحيانا ما يحصل للحنان، نبه لي؟ يعني جائز قد تعيش في ظروف ما بها حنان، مثلا أمه تزوجت صارت عندها أطفال، أصبحت تضايق من وجوده، الأطفال يضايقون من وجوده، يطلع للشارع يبحث عن الحنان، قد ما يلقى الحنان. الشارع منه بي يلقفوه دائما ذول العصائب الإجرامية، السندكات، الشركات الإجرامية، إذا لقفوه يحولوا إلى مجرم، نبهي؟ هذا إذا يجي لي رأسا واحد يأخذ يخليه فيه ميتم، يشرف على تدريسه، على غذائه، هذا أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ينقذ لإنسان، ينقذ لكيان، ينقذ لولد يبني بناء صالح، هذه أفضل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أثر مادي من أعظم الآثار. واحد يبني له مستشفى، زين، مهمته أن يوفر الصحة للأحياء الذين يبتلون بالمرض، هذا أثر من أعظم الآثار. واحد يبني له مسجد، واحد يبني له مؤسسة خيرية، واحد نعم يحاول أن يوجد له طريق للناس يمهد يعبد له طريق، واحد يبني له قنطرة، واحد يسوي له سابلة على الطريق، يضع له مياه على الطريق يمر العاطش يشرب من تلك المياه. هذه آثار لا تنسى الواقع، هذه آثار خالدة الله عز وجل يكتبها. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتغل قوته، يجي يحفر البئر، إذا انبثق الماء رأسا يجرع لصيغة الوقف، بسم الله وقف لعلي بن أبي طالب أوقفه في سبيل الله، الحوائط السابع مجموعة من الحدائق أوقفها، عيون ينابيع أوقفها. المسلمين اعتنوا بالأوقاف بعناية عجيبة. يعني يلفت نظرك إلى شيء فيريده، نعم، فيتلف ما أرسل به. شلون يعني؟ يعني عبد مملوك مثلا اطاع سيدة بالعشرين درهم، قال له روح اشتري لي بها، هذا ضيعها، إذا ضيعها راح يتعرض للعقاب. هذا الوقف يطيع 20 درهم حتى لا يعاقب هذا الغلام. مثلا يطوا إناء بالبيت وروح اشتري لنا بيه شيء، ينكسر الأناء، هذا الأناء اللي ينكسر يجي إلى هالوقف يأخذ فلوس أناء لئلا يعاقب. شلون؟ يعني دول شافوا أبواب الخير كلها امتلأت، ظلت أكو أبواب شواغر من جملتها هذا الباب، فأوقف لمثل هذا. اعرف روح الخير قد تأصلت في نفوس المسلمين حتى يملأوا كل مصدر من مصادر الحاجة يوقفون من أجله. ونكتب ما قدموا، يعني الآثار المادية، وآثارهم يعني الآثار المادية من قبيل ما ذكرته لك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وآثارهم يعني آثار أقدامهم على التراب في السعي إلى المساجد. أي شنو؟ أي لما النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى المدينة وبنى مسجده الشريف، لما أكمل المسجد جماعة من الصحابة جاءوا إليه قالوا يا رسول الله أرواحنا فداك، إن بيوتنا بعيدة عن المسجد، منازلنا بعيدة نائية قصية، ونريد أن نبيع منازلنا ونشتري إلى جانب المسجد حتى نكون دائما في المسجد، نكون قريبين من المسجد، نشترينا بيوت يم المسجد حتى المسجد قريب من عندنا، نتعبد به، نجتمع به. فنزلت هذه الآية، قلهم النبي لا، خليكم بأمكنتكم، لأن ما من قدم أو خطوة تخطونها على الأرض في سبيل السعي إلى المسجد إلا ويكتب لكم بها حسنة. كل خطوة يخطوها الإنسان إذا خرج من بيته إلى الجامع للصلاة تكتب له حسنة، هذه آثاره تكتب. هذا فضل السعي إلى المساجد. لماذا؟ لأن المساجد مصادر معرفتنا، المساجد مصادر عبادتنا. الله عز وجل كرم المساجد وكرم من يرتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له.

كون ينشغل على الاقل بالمباحات، على الاقل بالاشياء المباحة، يعني مو ليوصل الى الاشياء اللي محرمة بالمساجد. واما العبادة هي المتعينة، انسان يجي مثلا بالمسجد يحضر مجلس من مجالس الذكر، يسمع كلمة طيبة، يقصد اخوانه، من يطلع ينوي اني اجتمع باخواني بالمسجد، اانس بهم، اتبادل معهم الاراء، نتآخى في الله، نجتمع، يقصد بعضنا بعضا، كون يطلع بها النية، حتى تكون نية عبادية، مو يجي يتخذ من المسجد محلا للبيع والشراء. اذا المسجد يصير محل للبيع والشراء وقعد انسان ويا انسان وقام يحدث ابيعك واشتريك، تقول له الملائكة اسكت يا عبد الله، فاذا استمر في حديثه تقول له الملائكة اسكت يا بغيض الله، فاذا استمر في كلامه تقول له اسكت عليك لعنة الله. المفروض ان المسجد على الاقل ها يكون بحديث، الحديث يتناول صداقة، صلة رحم، اخوة، امر ديني، امر طيب، يعني الانسان بالمسجد يخصص حديثة لامثال القضايا، عبادة، ذكر، تناول امور مباحة على الاقل. اما يتخذ من المسجد محل الغيبة، محل النميمة، محل البيع والشراء. حتى القضاء يكره في بيت الله، القضاء يكره، الفقهاء يقولون الا اذا انحصر. فاذا موضوع المساجد الله عز وجل يكرم قاصد المسجد. وانا اكد لك احنا تاريخنا يبتدئ مع تاريخ المسجد. المسجد مو بس دار للعبادة، مصدر معرفتنا المسجد. المسجد ما افترق عن الكتاب، منذ وجدت مساجد المسلمين الكتاب الى جانبها. يخلص الانسان من العبادة يتجه للعلم، حلقات الذكر وحلقات العبادة مصدر معرفتنا. المساجد خرجت اعاظم علمائنا، المساجد بيوت الله، بيوت الرحمة، البيوت التي ينزل الله عز وجل الرحمة على مرتاجها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم بعد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، إيش مقصود بالإمام المبين؟ الإمام المبين القرآن الكريم، لأنه يا أمنا الله عز وجل يقول كل شيء أحصيناه فيه، يعني كل شيء مو على إطلاقا، هاي كل شيء يعني المقصود كل شيء من امور الدين والدنيا، يعني كل شيء يتعلق بالسلوك. مو هذا المقطع استغله بعضهم ففسره تفسيرا بعيد عن روح القرآن، قال ان المقصود كل شيء احصيناه في امام مبين، يعني حتى المخترعات، يعني حتى النظريات الجزئية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، كل شيء، يعني كل شيء، يعني يريد يجي يفسر كل شيء نعم بالقرآن. ليش مثلا؟ يقول لك أن معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، مقصود بها الكهرباء. هذه تلقى أكو تفاسير الآن موجودة عند البعض انتهى بهم الأمر إلى حد الهستيريا في تصوير هذه القضايا. تصوروا أن القرآن كتاب فيزياء أو كتاب كيمياء أو كتاب رياضيات أو كتاب اجتماع أو كتاب نفس، لا معاذ الله، قرآن بعيد عن هالعوالم. الواقع قرآن دستور يكفل تنظيم الحياة، القرآن يصنع الإنسان والإنسان ينظم هذه المخترعات. القرآن مهمته صنع الإنسان، تبين التكاليف للإنسان، العقائد، الأمور، نعم، أما هي الأمور الجزئية هي تركها للزمن. تمام، قد يشير القرآن الكريم إلى قانون علمي، يمر مثلا أحيانا يشير إلى بعض القوانين العلمية، لكن القرآن مو كتاب فيزياء حتى يجي واحد يقول والعاديات ضبحا المقصود بها الطائرات النفاثة، كلام فارغ، هذا ما إلى معنى يعني. الواقع القرآن الكريم أجل من هذا. إذا معنى قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني كل شيء من أمور الدين والدنيا اللي تتعلق بسلوك الإنسان واللي تنتظم حياته وتنظم له أمور معاشه ومعاده، يقول أحصيناه في هذا القرآن، لأن القرآن الكريم مصدر حضارتنا. والشكل تعلم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وآله تعلم القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسن تلاوته فإنه ربيع القلوب،
وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. دخل غالب ابن صعصع المجاشعي ومعه ولده الفرزدق على الإمام علي عليه السلام، فقال له الإمام: من يكون هذا؟ قال: هذا ولدي، وهو شاعر محب لكم أهل البيت. قال: علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تعلموا القرآن. ها، يقول الإمام الصادق: كل كتاب يبلى مع الدرس والنشر إلا القرآن، لا يزداد على الدرس والنشر إلا غضابة. ولذلك كانت قراءة القرآن الكريم من أعظم القربات إلى الله، خصوصا في مثل هذا الشهر المبارك، وبالخصوص أن الإنسان كن يفتح القرآن ويقرأ به. واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: يا رسول الله، أنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب، أنا أحفظ القرآن على ظهر خاطري، ياه الأفضل، أقرأ على ظهر خاطري أو أنظر بالقرآن؟ قال: لا، أنظر في المصحف، فإن من نظر في القرآن الكريم متعه الله ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. نظر في القرآن الكريم حتى الإنسان يتكيف نفسيا ويا هالمشهد، يقرأ القرآن ولا يفارق القرآن، يعني لسان لهج بذكر الله، ويقول للإمام: أمير المؤمنين لكمل يا كمل، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا. القرآن شعار، شعار الثوب اللي يصير على الجسد اللي نسميه فانيلة، نعم، هذا الشعار، والدثار الثوب الذي يليه اللي يكون فوقه يسمى دثار. الإمام يقول لهؤلاء الذين اتخذوا القرآن شعار، يعني لا يفارق القرآن ألسنتهم كما أن الشعار لا يفارق الجلد، هؤلاء طوبى لهم الذين اتخذوا القرآن شعارا. ولهذا رأينا الحسين يحرص على أن يطلب ليلة في آخر حياته، يطلب ليلة من عمر بن سعد، يقول: دعنا هذه الليلة، ما سواد هذه الليلة، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه. وفعلا قضى تلك الليلة هو وأصحابه، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. يقول السيد حيدر في رأيته: سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. بات تلك الليلة يقرأ القرآن. يقول إمام السجاد: فاجأتنا عمتي زينب وأبي الحسين جالس عندي يقرأ القرآن، وجون مولى أبي ذر بيده سيف يصلحه على ركبتيه، والحسين يردد هذه الأبيات: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي، من طالب بحقه قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. فأدركت أخته زينب مراده، اختنقت بعبرتها، قام إليها الحسين قال: لا لا أخي، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. وفعلا كانت عند حسن ظن الحسين، صارت المعركة وانتهت وما شوهد لها دمع ولا لوحظ عليها تأثر. نعم، شو وقت كانت تنفعل؟ إذا جن عليها الليل بعد وتهدأ العيون، تجي عاد تجلس إلى جانب الرأس الذي كان إلى جانبها، الرأس الذي حمل بالسباع، تطيل النظر إليه، تختنق بعبرتها.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: هل لكم أن تتخيلوا حجم الربح الذي يتحول إلى خسارة؟ إنها البصرة التي أطلقت عليها تسمية البقرة الحلوب، فجفت أرمقة أبنائها، حيرتنا البصرة واحتارت بنا، ونحن نراها قبلة للجائعين وملاذ القاصدين للنعمة. 90% من الاقتصاد العراقي يعتمد على ريع البصرة وخيراتها، رقم يرهب السامع فيتخيل فردوس المدينة التي كسى شوارعها التبليط الذي تأخر كرحم عقيمة، لم يذكر التاريخ قصة عن امرأة وهبت ثيابها للعاريات فتعرت مثل البصرة، بوابة الخير ونافذة الشرق وبسمة الله في أرضه التي أطفأتها أيدي الملتحفين بالأنانية الخاصة والطامحين إلى رضاعتها دون مسؤولية إنسانية ووطنية. ها هو صوت مواطنة بصرية تكدح، وليست هي الوحيدة في قوائم الكادحات، بل هي النموذج المتاح الذي لديه شجاعة التعفف لكي يروي لإذاعتنا قصة معاناتها المختصرة مع الفاقة. اسمها مدينة نجم، لكنها نجم ذاو في مدينة غنية.
4: أنا إنسان من البصرة، هاي البصرة أم الخير أم الفقير، وأنا إنسانة تربوية، طلعت التقاعد والله ما جاي لحق على روحي. هاي أسوي شغلات مثل هيك، بستمر وبيع، أطبخ وبيع، أسوي كليجة وبيع، أنظف سمك وبيع، لأن ما لحق. عندي 2 ولد ظروفهم ما تخليهم يشتغلون، عندهم ظروف خاصة يعني ما قادرين على العمل. عندي بنية الله سبحانه وتعالى وصلها للكلية، بس ما عندي أقساط الكلية، كلية الأهلية بعد تعرفون أنتوا الأقساط إذا ما تدفع ما تداوم. سنة أنا أخذت شهادة وتعبت على نفسي حتى ما حسبوا الشهادة بالتقاعد، قالوا لي إلا قانون تقاعدي إلا 10 سنوات وأنا ما أخذ شهادة. والله مرة أنا عمري 62 63 داخلة يعني، وهاي الأعمال اللي أسويها والله بالنسبة لي شاقة، تعرفون هي مفاصل وظهر ويدين وهواي عيون وهاي شغلات، نص الفلوس للطبيب والأدوية.
3: معيب أن تمتد يد فقيرة في البصرة ويشكو موظفوها من ضيق ذات اليد، ويتحسر شبابها المتعلم على فرصة عمل، وكثرت على أرضها المشاريع بأيدي عمل مستوردة. تلك المدينة التي صدرت الشهداء والمهاجرين فيما خسرت فيزا استيرادها للتقدير. لماذا البصرة هي المدينة الغنية الفقيرة؟ يجيب عن ذلك الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد قائلا:
5: اللي موجودين يقول لك أنا ما أقدر أشتغل بالشركات، ممكن أنه أجيب شركات استثمارية عالمية، لكن تفتقد المن للأمان. أي مستثمر يريد قوانين تحفظ حقوقه وبنفس الوقت يمنحون الأمان. اليوم أبسط تاجر بالبصرة أغلبية رؤوس أمواله مخليهم خارج العراق، ما يقدر يأمن يخليها بالبنوك، ما يحس بالأمان. حتى المستثمرين الصغار هم كذلك ما يقدر يشعر بالأمان. وكذلك ثرواتنا، عندنا ثروات معدنية موجودة لحد الآن ما مستخرجة، عندنا ثروات علمية أكاديمية خارج العراق، ليش ما أنا أجيبها وتستثمر هاي الطاقات؟ الشباب اليوم محتاج إلى فرص عمل، عمل مو بالضرورة يكون بالتعيين. أبسط شغلة أحيي الكورنيش وخلي كلك أكشاك موجودة، أشغل قطاع النهري، أشغل المعامل والمصانع المعطلة اللي موجودة، كل المصانع ممكن إعادة تشغيلها، ومو من رؤوس الأموال العراقية، ممكن خلال مستثمرين.
3: وفي السياق نفسه الذي تكون فيه مدينة البصرة صاحبة السعادة الاقتصادية للعراق، نجدها مثل سمكة الصبور مأكولة مذمومة. فمتى تسترد البصرة عافية الغنى وينظر لها بامتنان؟ يوضح السعد قائلا:
5: تسترد عافيتها البصرة أولا تحتاج قوانين اقتصادية، 2 تحتاج إدارة صحيحة، 3 تحتاج تخطيط، إما خطة سنوية وخطة خمسية وخطة تخطيط استراتيجي. يراد لنا قوانين تصلح هاي الأنظمة اللي موجودة. شلون؟ عن طريق أنه تكون إقليم إلى دستور قياسا بإقليم كردستان حتى تقدر البصرة. ليش إحنا مستهينين بالإقليم؟ ليش نقول البصرة ما تستحق إقليم؟ خلي إقليم ودستور يحمي المواطن وبنفس الوقت ينطي حقوقه وعليه واجب أن يؤدي.
3: لعلنا قد فهمنا آليات عمل النجاح وأمننا على صريح القول، لكن من الذي سيجعل الكلام واقعا؟ السؤال الفيصل هو: هل فقر البصرة الغنية مطب سياسي أم مؤامرة خارجية؟ يجيب الكاتب والباحث السياسي أحمد صحن قائلا:
6: الإهمال السياسي لهذه المدينة يشي أن ثمة مؤامرة، لكن في الحقيقة أن العالم أو عين العالم اللي هي أمريكا صاحبة المشروع بعد 2003 أهملت البصرة منذ البداية. إذا كنا نعتقد أن الأحداث التي أعقبت 2003 والإرهاص السياسي الذي حصل أهمل البصرة، فالبصرة كانت آمنة إلى حد كبير. لماذا أهملت؟ ولماذا القطاع النفطي فقط نشط؟
3: لم تلبس البصرة الفيحاء لباس العافية منذ سنوات خلت، ولم يطبب جراحها قرار عادل ومنصف. دأب أهلها يستعيدون الماضي التليد فلا يجدون سوى عبارة مخاتلة: البصرة أم الفقير، عبارة حمالة أوجه يراد بها أن البصرة مدينة وطن لشبع الجائع والفقير، لكنها تمثل واقعا معيشا بأنها مدينة الفقر الغالب والمتغلب. يا الله، ما أشقاها وأتعسها وهي من صدت الحروب بصدورها ووجهها وأكتافها. إنها مدينة بألف دولة، لكنها تبكي على منصف ينال رضاها.
1: تايم سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
7: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ. مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ. اللاعبون على أوتار دمعتها، والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها، من علة النقص في الأعراب ما برئوا. قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب والمعرفة والثقافة، رحلة مع المعنى. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب، كل اللي يسمعنا الآن سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اللي يسمعنا من تطبيق الجاردن، راديو جاردن، تقدر تحمله على الأندرويد أو على الآي أو إس، تكتب راديو جاردن وراح يوديك مباشرة على إذاعات البصرة، وإحنا موجودين باسم راديو تايمز سكوير. حياكم الله جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحبائكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز راح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأساً تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلاً إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلاً دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلاً جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك، لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك وواهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي يقارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياتهم، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، وبعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام، إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان، هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة أنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهذه النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، الوضع الافتراضي الدائم. يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم. بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة وطالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية، تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك أنه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه أصلا. فأريد أقول لك أنه من الخطأ أنه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بيها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسا يعرفون روحهم، معلك واحد منهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي. يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتها.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية، واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان اللي سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به. سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكان النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة. انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة هواي تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد. كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر شرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شكد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شكد مؤدب، شكد أمين، شكد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج إنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إلي، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي؟ إلى آخره. ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين. هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار، هذا ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب. اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده. هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب، نروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

ارتباط بنيوي بما عند الآخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحية البيولوجية غير ممكن. هذا تشوف أنت دائما اللي في خضم العمل، في دوامة العمل، ما تحسه يشعر

الحظ. هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح، والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل: لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل: ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جواباً جذرياً للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال: لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلاً: قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء وحدها تستحق التقييم. وماركوس أوريليوس في مذكراته كتب: لا تضيع ما تبقى من حياتك في أفكار عن الآخرين إلا حين يرتبط ذلك بالصالح العام، لأن التفكير فيما يفعله فلان وما يقوله وما يريده يبعدك عما يجب أن تفعله أنت. في السياق العراقي، المقارنة تأخذ طابعاً اجتماعياً خاصاً. المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الجماعية يقيم الفرد إلى حد كبير بمعايير خارجية: البيت، السيارة، الوظيفة، الزواج، الأبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء لعمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم، أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بيه، وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم، وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، وحيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع صحيح أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 إجا القطار أخواني، وبعدين إجت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 إجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء الواحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير. فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200,000 سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من

من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عنده كتاب هو اسمه التسارع الاجتماعي، صدر سنة 2013. ميز روسا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يا بل التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف، علاقات، قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة، يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعندك قائمة مع الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، المنظم الغاز مدري شي راد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك، وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطي لهيا، سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح بي أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا، من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل أحداث متسارعة يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية هو ما منتبه لخطورته، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان، ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مكان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا عشر دقائق وهذا ربع ساعة وهذا سبع دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون، الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين أنه الإنتاجية المتزايدة ما تطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب

التصادم، تصادم القطارات. نعم اكو اختراع اسمه الطائرة، بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم اكو اختراع للانترنت، بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الانترنت، معلومات الانترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أن سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا. ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت، وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

0: جانب آخر أصدقائي أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تحتاج يعني تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل أو ما يعادل 174 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم. من تقرأ المعلومة كلش غريبة، من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي أنه شلبس اليوم، ألبس هذا القميص، لهذا حاط نفس القميص فجاي فد 12 واحد، نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش، يعني شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي، وهذا يريد من يمه، وهذا تليفون، وهذا يرد عليه، وهذا يعطي أمر، وهذا يوبخه. يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت روزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع أولا. العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعياً يرفع خطر السكتة الدماغية ب 33%، وخطر أمراض القلب ب 13%. في مقابل ثقافة التسارع، ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضاً مثيراً في علاقته بالتسارع. من جهة، البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر. لكن من جهة أخرى، الفرد العراقي منخرط كلياً في التسارع الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع جداً، والشباب العراقي معرض لنفس ضغوط المقارنة والاستهلاك والتوقعات المتسارعة كأي شاب في لندن أو نيويورك. هذا التناقض، بطء المؤسسة وتسارع الفرد، ينتج إحباطاً خاصاً. الشاب يرى العالم يتسارع على شاشته ويجد حوله مؤسسات لا تواكب. الفجوة بين ما يرى وما يعيش تضخم الشعور بالعجز والإحباط.

إذن أحبتي، تسارع مثل ما شفنا هو مو بس مشكلة تقنية، هي مشكلة معرفية، مشكلة ثقافية. يعني علينا أن نكون واعين بمسألة تسارع الحياة حتى لا يأخذنا التيار ونظل إحنا نركض مع ركض الحياة بدون وعي وبدون ما إحنا ننتبه، لأن اليوم يعقب يوم والأسبوع يعقب أسبوع والسنة تعقب سنة، ولأنك تشوف أنت من وراء ركضة الدنيا عمرك رايح وأنت ما فاهم شنو الموضوع. خلاصة اللي يريد يقوله هذا الفيلسوف روزا أنه الأزمة الحقيقية لحياتنا للإنسان العصري هي أنه أنتجت رفاهية وأمان، لكنها أنتجت في الوقت نفسه إنسان يشعر أو يحس أنه حياته عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة دون أن يشعر بنكهة الحياة أو طعم الحياة.

0: احنا الوقت ادركنا احبتي، راح نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. ارجو في النهايه ان اكون قد وفقت في تقديم حلقه ممتعه ومفيده، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهايه الحلقه تحياتي، اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من زميلنا المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما ان شاء الله، اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه. كونوا في رعايه الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمه ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة، ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة، فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967 قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة، أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية رح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية، الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر، الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلاً عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحياناً تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولاً ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، ما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما ونكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر، الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر، قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر، أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا، ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن. في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة ينقطع التيار الكهربائي الوطني، ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجا واط، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار.

0: على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر انت صالح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج، لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج.

0: المصرف العراقي للتجارة.
1: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
2: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أصدر.
1: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
3: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
4: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات

الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب، فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدراً بالغاً من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمراً شبيهاً يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة، وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي تطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها؟ قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس من ألف واعتصموا بحبل الله شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا عودوا إليكم إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا لا تفتح الأوجاع لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
3: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نقلب صفحات أو نكمل الصفحات التي بدأناها بالحديث عن سير رأس الإمام الحسين والسبايا، وهذا الركب الذي سار من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق. في حلقة هذا اليوم ودائما يرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، معكم أنا في التقديم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي.

في حلقة سابقة تكلمنا عن مسير السبايا، سبايا الإمام الحسين ورأس الإمام الحسين ورأس الشهداء انطلاقا من كربلاء وصولا إلى دمشق. طبعا تكلمنا عن قضية أنه هناك ثلاث طرق توصل الكوفة بدمشق. لماذا اختارت السلطة الأموية أن ترسل السبايا وترسل رأس الإمام الحسين والشهداء على الطريق الأطول؟ طبعا الطريق الأقصر هو من الكوفة إلى دمشق عن طريق الصحراء، هذا الطريق الأول. والطريق الثاني هذا تكلمنا عنه في حلقة سابقة، والطريق الثاني هو الطريق المحاذي صعودا لنهر الفرات، عن طريق نهر الفرات يعني من نهر الكوفة، شط الكوفة، وصعودا على الفرات وصولا إلى سوريا إلى دمشق. أما الطريق الثالث وهو الطريق الأطول اللي تكلمنا عنها هو بمحاذاة نهر دجلة. طبعا هذا يعني عللنا لماذا اختارت السلطة الأموية هذا الطريق الأطول اللي هو ضعف الطريق الصحراوي بمحاذاة نهر دجلة. السبب كما قلنا يعني سابقا بأنه أرادت السلطة الأموية أن تستعرض قوتها في زمن يزيد بن معاوية، تستعرض قوتها وسيطرتها على الخارجين في نظرهم عن الخارجين عن القانون، وأن يسترهبوا الناس من خلال المدن التي يمرون بها، بأكبر عدد ممكن من المدن يمرون بها، يعني ركب السبايا ورأس الإمام الحسين المحمول على الرماح طبعا، ومحمول على كباقي رؤوس الشهداء. اختارت أنه ترهب به جميع المدن التي تمر عليها، أكبر عدد ممكن من المدن هو يمر بطريق دجلة صعودا من الكوفة إلى الأنبار إلى تكريت إلى الموصل ثم إلى مناطق سوريا. طبعا احنا تكلمنا عن المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة العراق، وهذه المرحلة يعني أعيد للتذكير، هذه المرحلة هي المدن التي مرت عليها باختصار، هي من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى الصحراء مرة أخرى إلى الأنبار، ثم من الأنبار إلى تكريت، يعني عرجوا شرقا إلى تكريت، ومن تكريت إلى الموصل وأطراف الموصل. هذه المرحلة سميناها مرحلة يعني المدن العراقية التي مر بها رأس الإمام الحسين والسبايا. طبعا وركزنا على قضية أنه هذه المدن لم تستقبل الحرس الأموي المرافق للسبايا، يعني لا الأنبار ولا تكريت ولا الموصل استقبلوا الحرس الأموي، ولم يقبلوا أن تدخل إلى مدنهم رؤوس الشهداء ورأس الإمام الحسين والسبايا، وبالأخص الموصل. يعني الموصل جهزت 1000 فارس من الأوس والخزرج لكي يمنعوا دخول الجيش الأموي أو السلطة الأموية ويستعرضوا برأس الإمام الحسين ويستعرضوا بالسبايا في الموصل. رفضوا أهل الموصل هذا الأمر ودخلوا في صراع، وإن كان قليل يعني دخلوا في صراع من أجل أن يمنعوا السلطة الأموية. وهذا كانت كما قلنا المرحلة الأولى من الطريق التي سلكها الجيش الأموي برأس الإمام الحسين وفي السبايا. بعد الموصل وبعد بعد الصدام الخفيف الذي حدث بين أهل الموصل وبين السلطة الأموية أو الحرس الأموي الذي كان يرافق الركب، بقيت السبايا وبقي رأس الإمام الحسين بمعية السلطة الأموية على أطراف الموصل، وهناك كما قلنا قطر رأس الإمام الحسين بعض القطرات من الدم على مكان في الموصل يعرف الآن بمشهد القطرة. طبعا تغير المذاهب وتغير الأيديولوجيات وتغير الانتماءات من مرحلة إلى مرحلة مسحت هذه الآثار. يعني حتى هسه الآن في الوقت الحاضر، يعني أنا مريت على خبر ليس ببعيد عن العتبة الحسينية تريد أن تحيي هذه المناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين والتي قطر دما على هذه الأماكن، لكنه جهات تلك المناطق لا تقبل بهذه الأمور.
خشية من تغيير ديموغرافي، خشية من تغيير مذهبي لهذه الأماكن. هسه هو هذه الأسباب لا ندخل بها لأنها يعني تنسحب على جانب السياسة. مع وصول السلطة الأموية أو وصول الحرس الأموي المرافق لرأس الإمام الحسين والسبايا إلى الموصل واستقرارهم بالموصل، كان في يوم 16 محرم. وهذا الأمر طبعا كما قلنا هو الغاية منه كان استعراض الأمويين بانتصارهم على الحسين وعلى أصحاب الحسين واستعراضهم بسبايا الإمام الحسين. بعد الموصل دخل الركب ودخلت يعني مسير السبايا مرحلة جديدة اسميناها مرحلة الجزيرة الفراتية والحدود، حتى يعني الحدود السورية أو الحدود الدمشقية. هذه المرحلة امتدت من 16 محرم إلى 21 محرم، وهي مرحلة جديدة وبمحطات تاريخية وبمدن تاريخية جديدة.

إذن المرحلة الثانية من مسير أو ركب السبايا ورأس الإمام الحسين بمرافقة الحرس الأموي هي مرحلة الجزية والفراتية كما قلنا، ابتدأت من 16 محرم إلى 21 محرم. تبدأ هذه المرحلة ب اللي قلنا هي يعني صعودا مع نهر دجلة، مع نهر دجلة تبدأ هذه المرحلة الثانية ما بعد الموصل، وتبدأ بمنطقة تلعفر. تلعفر طبعا أنا هسا يعني حاليا لو كل مدينة راح أمر عليها ربما أنه المستمع الكريم لا يعرف أين تقع بالضبط ولا يعرف اسمها القديم أو اسمها الحديث، فمن باب الإيضاح نمر على بعض المعلومات عن كل مدينة مر بها رأس الإمام الحسين أو مرت بها يعني ركب السبايا. تلعفر قديما كانت تسمى نمرود كوي أو تل يعفر، والأعفر أو اليعفر هو الحمرة، مادة الحمرة، فكان يسمى بالتل المشوب بالحمرة أو يسمى بتل الغزال، من هذا الاسم القديم. طبعا هو من المدن الآشورية القديمة، المدن العراقية في الحضارة الآشورية القديمة، يقع طبعا بين سنجار تل أعفر وبين الموصل. ومر بها ركب السبايا ومر بها رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي بعد أن واجهوا مقاومة من أهل الموصل بعدم دخول السبايا والتفرج على السبايا بأهل الموصل، تحولوا إلى تل أعفر في 16 محرم. من تل أعفر انتقلوا إلى منطقة سنجار. طبعا سنجار هي يعني مشتقة من اسم سلطان جار، وهي طبعا باللغة الأكادية تسمى بالجهة الجميلة. في سنجار 17 محرم توفي أحد أطفال قافلة سبايا الإمام الحسين طبعا بسبب الإعياء الشديد، ودفن في هذه المنطقة في جبل سنجار. الآن المنطقة تسمى بمشهد زينب الصغرى، يعني بعض الروايات تقول بأن هناك فتاة تسمى زينب، تلقى بزينب الصغرى بسبب الإعياء وبسبب التعب من المسير وبكونهم سبايا، توفيت في منطقة سنجار ب 17 محرم ودفنت وتسمى الآن بمقام الرأس. طبعا سنجار الآن فيها أغلبية أزيدية وأغلبية كردية أيضا وديانتهم بالأزيدية. من سنجار تحولوا إلى منطقة نصيبين. نصيبين هي قديما تابعة للعراق، لكن الآن هي تابعة إلى تركيا، إلى يعني في حدود تركيا. ونصيبين نصيبين طبعا هي اسمها القديم واسمها الحديث، يعني من الاسم السرياني تسمى بالأعمدة الحجرية، يعني من النصب، هذا اسم آرامي طبعا هو أو اسم سرياني قديم. في نصيبين وصل ركب السبايا ووصل رأس الإمام الحسين مع الحرس الأموي. بحسب روايات المؤرخين الذين أرخوا لمسير السبايا أو ركب السبايا أو رأس الإمام الحسين ورأس الشهداء، يقولون بأنه لما وصل ركب السبايا إلى منطقة نصيبين أمر منصور ابن إلياس، هذا اللي كان والي على هذه المدينة، والي تابع للأمويين، أمر الناس بأن يزينوا البلدة ووضعوا مرآة، يعني شلون يعني احنا نقول يعني زينة بصورة عامة، 1000 مرآة، يعني 1000 مرآة، 1000 قطعة من الزينة، وزينوا مدينة نصيبين. الروايات تذكر يعني بعض الحوادث، يقولون بأنه الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام لم يستطع الدخول لأنه الفرس لم يطع الفارس، فأمروا بفرس آخر وكذلك لم يطع الفارس، فسقط رأس الإمام الحسين على الأرض، فأخذه شخص من أهل الموصل يعيش في منطقة نصيبين يسمى إبراهيم الموصلي، فتأمل فيه فعرفه بأنه رأس الإمام الحسين، لام أهل الشام ولام السلطة الأموية ووبخهم حتى أنه دخل في صراع معهم حتى قتل في هذه المنطقة.
في نصيبين اللي هي في تركيا الحالية الآن موجود مشهدين، مشهد يسمى مشهد الرأس يعني الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين، ومشهد ثلاث مشاهد، مشهد يسمى مشهد الرأس، هذا مكان وضع كما يعتقد أهل نصيبين أنه في هذا المكان وضع رأس الإمام الحسين، ومشهد آخر يسمى مشهد النقطة. طبعا احنا راح نمر على أكثر من مكان وأكثر من مدينة فيها مشهد يسمى مشهد النقطة. هسه شنو هاي النقطة؟ النقطة هي القطرة التي تسقط، قطرة الدم التي تسقط من رأس الإمام الحسين في المواضع التي وضع فيها أثناء المسير. فأينما قطر رأس الإمام الحسين دما أو قطرة معينة في مكان ما أصبح لاحقا مشهد. طبعا هسه أكو بعضهن صحيحة وأكو بعضهن يعني موضوع أو مختلف فيها في التاريخ، فضلا عن أنه في منطقة نصيبين هناك مسجد يسمى مسجد زين العابدين. نصيبين اللي جاي نتكلم عنها هي الآن في سوريا، في تركيا، في جنوب تركيا، وصلوها في 17 محرم. من نصيبين انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقل الحرس الأموي الذي يرافق هذا الركب، انتقلوا إلى ديار بكر أو آمد. وطبعا ديار بكر هي أبعد نقطة في شمال المسير، مسير الركب السبايا أبعد نقطة بالشمال، يعني منها انحرفوا إلى الغرب يعني باتجاه سوريا نزولا من تركيا الحالية إلى سوريا. وهذه منطقة يعني منطقة ثغور، يعني حتى كان يتم تبادل البريد في هذه المنطقة اللي في ديار بكر. ديار بكر الآن يعني الأكثر يعرفون أنه هي من محافظات تركيا. وصلوها كما قلنا 18 محرم، وفي يوم 19 محرم انتقلوا برأس الإمام الحسين وبركب السبايا، انتقلوا إلى منطقة تسمى عين الوردة أو تسمى برأس العين. هذه المدينة هي الآن منطقة حدودية بين سوريا وبين تركيا. طبعا من اسمها عين الوردة أو عين الورد أو رأس العين، يعني تكثر فيها العيون والعيون الماء والينابيع الطبيعية في هذه المنطقة. طبعا عين الوردة من أهم ما حدث أثناء مرور رأس الإمام الحسين، حامل رأس الإمام الحسين، وأثناء مرور ركب السبايا، أنهم علقوا رأس الإمام الحسين الرأس الشريف على شجرة في وسط البلدة لاستعراضه. يعني تصور أنه طبعا هذا هو كان هو الهدف الأساسي للسلطة الأموية، أنهم يستعرضوا برؤوس الشهداء، برؤوس القتلى، ويروجوا على أنه هؤلاء القتلى هم خوارج، يعني هم ليس الحسين وليس أصحاب الحسين وليس آل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلقوا الرأس الشريف، رأس الإمام الحسين، علقوه على شجرة في منطقة عين الوردة اللي احنا سجلنا نتكلم عنها شمال سوريا، وطلبوا من الناس أنهم يتجمهروا حول هذا الرأس، وتجمهر الناس. لكن بعض الصالحين من أهل المدينة استنكروا عليهم هذا الفعل، وعنهم أي مكان كان يصل إليه ركب السبايا ورأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، أي مكان كان يواجه معارضة، خصوصا بعد أن يعلموا أنه هذا رأس الإمام الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام. فاستنكر بعض الصالحين أنهم قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه البعض الآخر يعني لا يميز، يعني بسبب الجهل الذي كان يعم هذه المناطق لا يميز هو من هو الحسين ومن هو الخارجي، يعني لا يميزون بين الخارجي وبين الحسين. فكان عندما يستعرض برأس الإمام الحسين في منطقة أو أخرى، هناك من يضحك وهناك من يبكي وهناك من يندد وهناك من يوافق على هذا العمل.

إذا مستمرون وإياكم واستعراض المدن التاريخية والمناطق التي مر بها رأس الإمام الحسين بدءا من كربلاء إلى دمشق. وصلنا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت في العراق، المرحلة الثانية هي مرحلة الجزيرة الفراتية. وصلنا إلى يعني المناطق جنوب تركيا وشمال شمال سوريا إلى عين الوردة، إلى رأس العين. وصلوها في 19 محرم، ثم انتقلوا إلى حران. حران كما قلت هي جنوب تركيا شمال سوريا. طبعا حران من المدن الأثرية القديمة والمدن الحضارية القديمة، يعني تسمى الطريق المتقاطع، لأن في مدينة حران يعني جنوب تركيا وشمال سوريا تتقاطع الطرق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. طبعا هي أيضا فترة كانت عاصمة الدولة البابلية بزمن نبونائيل، وفترة كانت عاصمة حتى للدولة الأموية بزمن مروان بن محمد الحمار، اللي هذا طبعا الحمار طبعا مو جاي يغلط عليه، هو لقبه يسمى الحمار، آخر خلفاء بني أمية. وهي حران هي مركز الديانة الصابئية، وأيضا فيها كثير من اليهود في هذه المنطقة. في كتاب روضة الأحباب اللي هو لعطاء الله النيسابوري في حران يقول عندما ورد ركب السبايا وورد رأس الإمام الحسين والشهداء في هذه المنطقة 19 محرم، أدخل الأسارة وأدخلت الرؤوس في مدينة حران، فخرج الناس. طبعا الناس بالبداية لم يمتعظوا، مثلا كالموصل أو الأنبار أو التكريت لم يمتعظوا، فبدأوا يتفرجون على الأسرة، خصوصا أنه أشيع بينهم أن هؤلاء الأسرة هم خوارج. هسا ما يهمهم خوارج أو مخوارج، هم أغلب أهل حران في ذلك الوقت كانوا من الصابئة وكانوا من اليهود. فأخذت الناس تتفرج على رأس الإمام الحسين وعلى الأسرة وعلى السبايا، فرأى يهودي هذا الأمر. هذا اليهودي اسمه يحيى طبعا لاحقا يسمى يحيى الشهيد، صاحب كتاب روضة الأحباب، يقول بأن هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى رأى بأن شفتي الإمام الحسين أو شفتي رأس الإمام الحسين أصح تتحركان. يقول دنا منه فسمعه يتلو قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه من سورة الشعراء، كان يتلوها الإمام الحسين ورآها هذا اليهودي اللي هو اسمه يحيى وينقلها صاحب كتاب روضة الأحباب. فاليهودي استغرب لهذا الأمر وكيف أنه سمع بهذه الآية تتلى من رأس مقطوع، فسأل عن الرأس. لما سأل عن الرأس قالوا له بأنه هذا ابن بنت النبي. يقول أنه أثير دهشة لهذا الأمر، أنه كيف يقتل مثل هكذا شخص. لما عرف في القصة تذكر الرواية أنه نزع عمامته، طبعا تعرفوا العمامة طويلة وكذا، ووزعها يعني قطع العمامة قماش العمامة ووزعها على السبايا، سبايا ركب الإمام الحسين، ثم جاء بقباء يعني من خز مع 1000 درهم وأعطاها إلى الإمام الحسين ليستر به أو يستر به يعني نساء العلويات أو السبايا في الركب. طبعا الحرس الأموي طبعا لم يستسيغ هذا الأمر، فمنعوه منه يصل إلى الأسرة، فدخل معهم في صراع وسل سيفه وقتل منهم كما تذكر روايات، قتل منهم 5 حتى قتل. وعن بعد أن أسلم لما رآه ولما دهش به من مما شاهده من رأس الإمام الحسين، الروايات تذكر بأنه دفن في مكان يسمى باب حران، والآن في حران اللي يروح التركي يمر على مدينة حران راح يلقى قبر يسمى بيحيى الشهيد. يحيى الشهيد هذا يهودي هو الذي نقل أو هو الذي سمع أن رأس الإمام الحسين يتلو الآية القرآنية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

من مدينة حران انتقلوا برأس الإمام الحسين وبالسبايا 19 محرم إلى مناطق قرقيسية والرحبة والرقة. طبعا قرقيسية هي تقع في منطقة يعني مدينة أثرية تقع الآن في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور. قرقيسية طبعا قرقيسية تعني الحصن الدائري أو الميدان المستدير، هي من المدن السورية القديمة. وبعدها كما قلنا إلى الرحبة، عفوا مو الرحبة، هي الرحبة، وهذه تعرف برحبة مالك بن طوق، أيضا مدينة قديمة طبعا من اسمها هي الرحبة، الأرض المتسعة. هذه المدينة قرقيسية والرحبة وحتى الرقة وصلوها إلى وصلوها بعشرين محرم. عشرين محرم هسه خاف واحد حتى يتابع ويانا هذه التواريخ لأن مهمة جدا لما تفيد تعرف أنت هل فعلا بعدين رجعوا السبايا إلى كربلاء. هذا موضوع آخر نناقش إن شاء الله في نهاية الحلقة. في قرقيسية والرحبة والرقة وصلوها في 20 محرم. عثمان ابن أبي العاص، عثمان ابن أبي العاص هذا كان في مدينة الرقة. عندما دخلت السبايا أو ركب السبايا وأدخل رأس الإمام الحسين على الرمح وباقي رؤوس الشهداء، أغلق أبواب المدينة وأراد أن يحتفل بهذا النصر، لكن مجموعة من الساكنين في هذه المدينة في مدينة الرقة قاوموا الجند ورموهم بالشتام. طبعا هم يحتفلون، لكن كل مدينة سبحان الله، كل مدينة حتى وإن كانت بعض المدن السورية، كل مدينة يدخلوها يحتفلوا، يعني قسم يحتفل منهم وقسم آخر يقاوم الجند. وهذا طبعا سبب التشويش الإعلامي أو التضليل الإعلامي الذي مارسته السلطة الأموية على أن هؤلاء هم خوارج وليسوا يعني ليس الحسين وليسوا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من الرقة انتقلوا إلى منطقة بالس. بالس اليوم يسمونها يعني اسمها الحديث يسمونها قلعة شعبر. هذه منطقة تقع على الفرات بين الرقة وبين الدوسة. أعتقد هي المنطقة التي غمرتها، هي مدينة أثرية غمرتها مياه بحيرة الأسد التي بنيت بعد بناء سد الأسد. هذه المنطقة بني بها سد الأسد وبحيرة بجانب هذا السد تسمى بحيرة الأسد. في هذه المنطقة وصل رأس الإمام الحسين وركب السبايا في 21 محرم. في هذه المنطقة هناك مشاهد تاريخية ومواضع تاريخية أعتقد خلطت مع مواقع في حلب. يقولون بأن هناك يعني تقول المصادر أن هناك مشهد يسمى مشهد الطرح أو السقط. شنو هذا السقط؟ أنه إحدى نساء ركب السبايا أسقطت جنينها في هذه المنطقة من التعب ومن الإعياء. طبعا هي نفس الرواية موجودة في منطقة حلب، يعني لما وصلت القافلة السبايا إلى حلب أيضا يقولون تقول بعض المصادر أن هناك من النساء السبايا من أسقطت جنينها في هذه المنطقة. هذا خلط بين المؤرخين. ويقولون أيضا هناك مشهد يسمى مشهد الحجر، وهو الحجر الذي وضع عليه رأس الإمام الحسين. كما قلنا سابقا يعني قبل دقائق قلت بأنه كل مدينة مر بها ركب السبايا مر بها الحرس الأموي المرافق للسبايا ووضعوا رأس الإمام الحسين على حجر أو على صخرة معينة أو على شجرة أقيم لاحقا في هذا المكان مشهد. بعض من هذه المشاهد اندثرت وبعضها بقيت شاهدة وبعضها بقيت فقط في صفحات المصادر التاريخية. عموما من دوسر ومن بالس ومن الرقة انتقلوا إلى منطقة تسمى قنسرين. قنسرين هي مدينة حاضرة تابعة إلى أجناد الشام، يعني يعني هي اليوم طبعا يوم قرية صغيرة تسمى دير الراهب، لكنها قديما تابعة إلى الشام وهي من المعسكرات المهمة التابعة إلى الدولة الأموية. منطقة قنسرين وصلوها ب
21 محرم في قنسرين نزل الجند جند الأموي وأرادوا المبيت. طبعا هذه المنطقة في قنسرين أو قنسرين يسمونها بحسب اللفظ لأهل المنطقة. هذه المنطقة طبعا قنسرين هي أنا يأتي على بالي الآن قنسرين هي اسم سرياني قديم جاي من قنا. قنا هو العش ونسرين يعني النسرين يعني عش النسور هي من المناطق القديمة والآن تقع في منطقة العيس قريبة على حلب. أنا ما وصل إلى حلب. المهم في قنا نسرين أو قنسرين تذكر المصادر التاريخية الحادثة الشهيرة المعروفة عن الراهب اللي كان يعيش في الدير. هذا الراهب الذي كما تذكر الروايات أنه رأى نورا يخرج من الصندوق الذي فيه رأس الحسين فدفع للجنود كل ما يملك من مال مقابل أن يتركوا الرأس عنده ليلة. تذكر هذه طبعا أرباب المقاتل أو اللي يذكرون هاي القصة اللي هي بها جانب تاريخي كبير يذكرون بأنه غسله بماء الورد ووضعه في حجره وبكى عليه وأعلن إسلامه. هسه شنو السر الذي رآه من رأس الإمام الحسين؟ هذا محفوظ عند الراهب نفسه. هاي وين الحادثة وقعت؟ في قنسرين. متى؟ 21 محرم. من قنسرين أو قناسرين وصلوا إلى حلب. حلب وصلوها في 22 محرم. طبعا حلب لا تذكر في بعض المصادر. أبو مخنف ما يذكر منطقة حلب. حلب لكن بعض المصادر التاريخية أخرى تذكر إنه. بالمناسبة يعني إحنا صح نعتمد على أبي مخنف في مقتل الإمام الحسين أو في ذكر مقتل الإمام الحسين خصوصا في يوم عاشوراء. لكن هناك مصادر تاريخية أخرى ذكرت قصة كربلاء وذكرت واقعة كربلاء وذكرت المسير من مكة إلى كربلاء وذكرت المسير السبايا من كربلاء إلى دمشق. المهم أبو مخنف لا يذكر منطقة حلب بأنها من المدن التي مر عليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين. وكما قلت بعض المصادر تخلط في الأحداث التاريخية بينما حدث في بالس وبينما حدث في حلب. هناك مشهد يسمى كما قلنا مرقد السقط هو مشهد السقط عفوا يقولون به هناك بأنه مرقد لأحد أولاد الإمام الحسين من إحدى زوجاته يسمى بالمحسن. حد الآن يسمونه مشهد السقط الذي أسقطته أمه يعني اللي كانت إحدى زوجات الإمام الحسين. وفي الموقع أيضا في منطقة حلب عند مرور موكب السبايا أو ركب السبايا يكون هناك دير اللي يسمى بدير البيعتين أو دير مروثة أيضا تحول بعد ذلك إلى مشهد. هذا كل أحداث وجاني

الحسين وعلق على أبوابها مؤقتا. الروايات تذكر بأن أهل معرة النعمان كانوا قد حزنوا، لكنهم أخفوا حزنهم من خوفا من بطش العسكر وخوفا من بطش السلطة الأموية، لكنهم تفرجوا على الرأس الذي علق على أبواب المدينة، وعلقت رؤوس الشهداء أيضا على أبواب المدينة في منطقة معرة النعمان، هي طبعا في إدلب الآن، تقع في إدلب. سبحان الله، يعني هاي المناطق اللي هي أغلبها، ولو أنا ما أذكر أغلبها، يعني ظهرت فيها، ظهروا بها الدواعش في سوريا، كانت بالأصل يعني في جزء منها، في جزء من هواها يميل إلى الإمام الحسين، ولم يقبل على السلطة الأموية أنهم يطاف برأس الإمام الحسين بالصورة التي حدثت في ذلك الوقت. على أي حال، 23 محرم أيضا نفس المنطقة، هناك قلعة قريبة من حماه تسمى قلعة لاريسا، أو تسمى أيضا قلعة شيزر، يعني معناها الصخرة المقتطعة، هذه قريبة من حماه اللي مر بها طبعا نهر العاصي. هذه المنطقة هي مدخل إلى المرحلة الثالثة، اللي هي قلنا المرحلة السورية التي تصل لاحقا أو في فترة 30 محرم. احنا وصلنا هسه إلى 24 محرم، من 24 محرم إلى 30 محرم، هذه الفترة دخول ركب السبايا الذي كان يقوده الحرس الأموي، ويتقدمه رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء في ذلك الوقت.

إذن في 24 محرم انتقل ركب السبايا رأس الإمام الحسين رؤوس الشهداء بمرافقة الحرس الأموي أو السلطة الأموية من معرة النعمان وشيزر إلى حمات. طبعا الغريب هسه خوبها حمات هي من المدن السورية ومأخذ عنها أنها موالية للشام وموالية للسلطة الأموية، لكنه الغريب أنه أهل حمات رفضوا أن يظهروا الفرح وأغلقوا الأبواب بوجه الجيش الأموي. تصور يعني مما اضطر القافلة أنه تنزل في البساتين المحيطة بنهر العاصي قريب على حمات تحت حراسة مشددة. طبعا في أطراف حمات هناك جبلان من الحجر الجيري الأسود شمال المدينة، منطقة تسمى الآن تسمى الهاشمية، تسمى الهاشمية طبعا هذه نسبة إلى الفاطميات الهاشميات من السبايا التي استرحن في هذه المنطقة أثناء السبي. وأيضا في هذه المنطقة أو في هذا الجبل من أطراف حمات في سوريا صعد الإمام زين العابدين في 24 محرم إلى أعلى الجبل ليتهجد هناك. هذه بحسب المصادر التي تنقل لنا. فسمي هذا يعني أعلى الجبل سمي بمقام زين العابدين، وأعتقد هذا المقام هو ثابت تاريخيا لأنه رمم من قبل الأشرف قايتباي، هذولا من التركمان عام 883 هجرية.

0: مقام يسمى مقام زين العابدين، صلى به الإمام زين العابدين، تهجد به بعد أن رفض أهل حمات أن يدخلوا الجيش الأموي ورأس الإمام الحسين والسبايا، ورفضوا إظهار الفرح وأغلقوا الباب بوجه الجيش الأموي الذي كان يطوف برأس الإمام الحسين. من حمات إلى حمص، حمص وصلوها إلى 25. عجيب أيضا، شهدت أو شهدت مواجهة عنيفة في بادئ الأمر، لأنه هم بالبداية استقبلوا الجيش الأموي، لكنه يعني باعتبارهم أسرى من الخوارج، لكنه ما إن عرفوا أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبوا على الجيش الأموي ودخلوا في معركة أو مواجهة صغيرة، يعني حتى رشقوهم بالحجارة، ففر الجيش الأموي مع حاملين السبايا خارج حمص مسرعين. 25 محرم، 26 محرم، 27 محرم مروا على مناطق الآن تقع في لبنان اللي هي جوسيا ولبوة وبعلبك، هذه معروفة. أيضا بالبداية الحاكم الأموي في بعلبك أمر الناس أن يتزينوا وأن يرافقوا الركب الدفوف، ظنا منهم أن هؤلاء السبايا كانوا من الروم أو من الديالمة. طبعا ديالمة هي مناطق شرقي إيران، لكن لما علموا بأن حقيقة السبايا وحقيقة الأسرى أنهم سبايا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفضوا على الجيش. في بعلبك خطبت السيدة أم كلثوم، بعضهم يذكرون أنه السيدة زينب خطبت في أهل بعلبك، وفضحت فعلة بني أمية، فبكى الناس وانقلب الفرح الذي كان يستقبل به قافلة السبايا إلى مأتم. طبعا في هذه المنطقة استقرت قافلة السبايا واستقر رأس الإمام الحسين يومين. معروف عن مدينة بعلبك أنها فيها مقام السيدة خولة بنت الحسين التي توفيت في هذه المنطقة جراء مشقة السفر بعد أن خرجوا من الباب الغربي المدينة. من بعلبك اتجهوا إلى مناطق جيرود والقطيفة وثنية العقاب أو العقاب، طبعا هذه كلها منازل ريفية في القلمون، تتجه مباشرة يعني من القلمون تتجه إلى غوطة دمشق. نزل الركب فيها في 30 محرم وأعادوا تنظيم صفوف الجيش الأموي وأعادوا تنظيم أو تهيئة السبايا، حتى أنهم أغلظوا أو بدلوا الحبال بحبال غليظة حتى يرضون طبعا يزيد بن معاوية ويرضون السلطة الأموية في ذلك الوقت، وجهزوا الرؤوس، رؤوس يعني رأس الإمام الحسين ورؤوس الشهداء، وجعلوها تبدو بمظهر النصر العسكري قبل أن يدخلوا. هذا كله في منطقة القطيفة وثنية العقاب اللي هي في القلمون اللي مؤدية إلى غوطة دمشق. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحضيرات كانت في يوم 29 و30 محرم قبيل دخولهم إلى عاصمة الخلافة. في 30 محرم وصلوا إلى منطقة باب توما، وهي من أبواب دمشق، طبعا باب توما وباب الساعات، ويعني حتى يظهروا يعني نشوة الانتصار وذلة الانتصار على على على جيش الإمام الحسين، أو يعني أوقفوهم 3 أيام في العراء في مناطق باب توما ومنطقة باب الساعات، وهي مناطق التي تؤدي إلى دمشق مباشرة، وهذا كان في 30 محرم. طبعا هذا الثلاث أيام كان لغرض تهيئة الأسواق و يعني رفع الزينة وجلب الناس من شتى الولايات والتحضر لمراسم الفرح والنصر في منطقة دمشق، في مدينة دمشق التي دخل إليها ركب السبايا ورأس الإمام الحسين في 1-0. طبعا دخلت السبايا ودخل رأس الإمام الحسين ودخل الحرس الذي كان يرافق قافلة السبايا إلى قصر يزيد بن معاوية في دمشق في 1-0، وكان طبعا كما يسمي المؤرخون هذا هو يوم الشؤم. كل هذه المناطق التي مر بها ركب السبايا وركب رأس الإمام الحسين بعودتهم من أو إرجاعهم من الكوفة إلى دمشق، كانت الغاية منها أنه إظهار القوة الأموية، القوة الأموية في دحر كل من يواجه خلافة يزيد ابن معاوية. لكنها في الحقيقة انقلبت في كثير من المناطق، بل في أغلب المناطق انقلب هذا الأمر على الأمويين، فأصبحت يعني أصبحت نقطة أو أصبحت يعني نموذج للتشهير ببني أمية والتشهير بما قام به يزيد بن معاوية في قتله للإمام الحسين. لذلك أنه نلاحظ أغلب المدن التي مر بها رأس الإمام الحسين انتفضت على الجيش الأموي ودخلت في صراعات ودخلت في معارك خفيفة، كما قلنا في حماد، في حمص، في الموصل، في تكريت، في الأنبار، كل هذه المناطق رفضت دخول رأس الإمام الحسين والسبايا إليها، ورفضت أن تفرح أو تظهر مظاهر الفرح، رغم أنه الولاة الأمويين أجبروهم على هذا الأمر، لكنهم لم يذعنوا إلى قوة الأمويين وأظهروا الحزن وأظهروا الامتعاض مما قام به السلطة الأموية في جلب رأس الإمام الحسين والسبايا إلى مدنهم. هذه الرحلة التاريخية الثانية، طبعا الرحلة الأولى تكلمنا بها هي من مكة إلى كربلاء، هذه الرحلة كانت شاهدا على إنسانية أو عفوا على عدوانية، ليس إنسانية، على عدوانية الجيش الأموي. أظهرنا فيها طبعا في خلال هذه الرحلة أظهرنا بعض النقاط أو بعض التحولات في هذه المدن اللي هي تقريبا يعني امتدت من 10 محرم إلى 1 صفر، من مناطق العراق ومناطق جنوب تركيا ومناطق شمال سوريا ومناطق بعض مناطق لبنان ومناطق دمشق ومناطق الشام القديمة. هذه المدن التي مررنا عليها كلها استمرت تقريبا 21 يوم، كما قلنا من 10 محرم إلى 1 صفر، استعرضنا فيها مسير ركب الإمام الحسين، ركب السبايا ورأس الإمام الحسين الذي كان يرافقه ويقوده، تقوده السلطة الأموية والحرس الأموي. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
4: من النادر جدا أن تكتب كلمات الضياء في مكان طالما اختزن في الذاكرة الجمعية كمرادف للألم. لطالما كانت البصرة بكل حكايات جمالها وأسرار نخلها تحمل في ثناياها همّا آخر وصورة قاتمة ارتبطت بواقع الخدمات الطبية لمرضى السرطان فيها. كان السرطان علامة من علاماتها الموجعة وفصلا مكررا من فصول الانتظار واليأس، لكن الصورة اليوم وبشهادة ذوي المرضى أنفسهم وبشهادة أولئك الأبطال من الكوادر الصحية والإدارية الذين تشبثوا بالصخر ليحيلوه روضة اختلفت جذريا. إنها حكاية تحول، حكاية مدينة تقهر السرطان بإرادة أبنائها، حكاية نبدأها مع أبو عباس الذي طاف بابنه المستشفيات يبحث عن بصيص أمل. فلنستمع إلى شهادته الأولى.
5: والله كبداية عانينا وأجب بالنا يعني نفقده، لأن ما أنصور أكو علاج وأكو هيك عناية بهذا المستشفى. فأنا توجهت للكربلة، توجهت المستشفى الوارث، فسوى له تحاليل وفحوصات قالوا ما عنده شيء، وهو يتألم يعني ألم بطنه وأكل ما يأكل. فتوجهت المستشفى الكفيل، هم قالوا ما عنده شيء. فتوجهت المستشفى الطفل، استقبلنا دكتور حسام الحمد لله والشكر، سوى له تحاليل الدكتور وقال عنده هذا المرض ويرقد هنا، وإن شاء الله إن شاء الله الشفاء موجود. يعني أنطانا حافز. البداية أنا يعني نفسيتي تعبت، قلت ابني خسرته. فأجيت هذا المستشفى يعني شفت الإنسانية، شفت الثقة بالنفس ينطونك إياها، طفل يعاملونه يعني معاملة بأن هو يعني مو دكتور، يعني عاملة بأن ابنه، وكل ما يشوفه يقول له بابا أنت مو مريض، أنت إن شاء الله راح تطلع، راح تروح يم أخوانك. وإحنا نفس الشيء والله، إحنا الأم والأب، ومن نجي يم الدكتور قال لا تخافون ابنكم إن شاء الله ما بي شيء، وجاي نشوف العلاج هنا متوفر، الخدمة الخدمات الطبية، النظافة، الحمد الحمد لله وشكر. يعني احنا من الناصرية نجي لهنا، باقي المستشفيات يروحون بالفنادق، احنا لا، بنونا هنا 6 غرف أو 7 غرف للمحافظات. يعني الحمد لله وشكر من اجينا هنا ما احتاجين شيء، يعني موفرين الاكل، موفرين الخدمات كلها، نروح ونرجع على اطفالنا، فما قصروا. وهاي اهل البصره، يعني اهل البصره ناس طيبين، يعني اهل البصره يجون للطفل، يجون يعني يفرحونه بلعبه فتشي، يعني ما مقصرين الحمد لله وشكر.
4: وراء هذا التحول الكبير توجد عقول تخطط وقلوب تؤمن بالمستحيل. في مستشفى البصرة يتجول الدكتور حسام محمود مدير قسم الأورام كقائد ميداني على خطوط المواجهة الأولى، يحدثنا عن خريطة عمل مرسومة بوعي وعن مسؤولية ثقيلة يحملها هو وفريقه.
6: نسب التشافي بالنسبة للأمراض السرطانية تعتمد على نوع الأمراض السرطانية. بالنسبة للأنواع الشائعة اللي هي سرطانات الدم وسرطانات الغدد اللمفاوية وسرطانات الكلى، فالحمد لله يعني نسب تشافي عالية، لأن يعني عندنا فرق متميزة بالحقيقة من الأطباء المدربين أكثرهم في خارج الخطر، بالإضافة عندنا فريق جراحي دائما أورام السرطانية جراحية هنا يتم استئصاله داخل المستشفى. بالإضافة لهذه يعني إحنا عندنا يعني وحدات تشخيصية عالية الكفاءة مثلا جهاز الانفراس والرنين، وهسه استحداث مركز الطب النووي. من نجي للمختبر عندنا وحدات التدفق الخلوي، هذه جديدة يعني هسه صارت موجودة عندنا قبل 2 أو 3 تم افتتاحها. ووحدات المختبر الثانية أيضا هم نفعالة، وعندنا وحدات زرع نسيجي. في يعني هنا العلاج يصير يعني بعد التأكد 100% من التشخيص وإعطاء العلاج المناسب، وبالتالي بدنا نحقق يعني إن شاء الله نسب شفاء عالية.
4: لنعد إلى أبو عباس لنعرف من لسان الوالد الذي خاض غمار القلق، هل وجد ما كان يبحث عنه؟ هل أمسك أخيراً بغصن الأمل الذي طالما حلم به لابنه عباس؟ لنستمع إليه مرة أخرى.
5: والله اليوم اللي شفتها بالبصرة، يعني شهادة لله، شفتها بالبصرة ما أحصلها بغير محافظة، شاهد الله. يعني شفت اعتناء بالبصرة، شفت العلاج يعني ما يصعب علينا علاج، حتى إذا ما أحصلنا هنا الدكتور يوفر لي، ما يخليني محتار. أنت هنا موجود بنص أهلك يقول لي، فما تحتاج أي شيء تحتاجه أنا موجود، والحمد لله والشكر ما قصر ويانا وما قصر ويا المرضى كلها. شافة عباس على يد دكتور حسام بارك الله به، نعم الله عليه، ما قصر ويانا. وهذا عباس، هل جاي يشوفه وين عباس يلعب؟ طلع شعره، كان لا شعر عنده لا حواجب، فالحمد لله والشكر. وبقينا احنا فحص كل 6 أشهر نجي نسوي بيت سكان، وهم على حساب المستشفى. يعني بيت سكان برا خارج المستشفى ب800 ب900، فاحنا ما عدنا قدر، الدكتور قال على حساب المستشفى، فنظل احنا كل 6 أشهر نسوي فحوصات على حساب المستشفى. وما قصرت، أهل البصرة أصحاب فضل والله ما قصرت.
4: في جناح الصيدلية تقف الصيدلانية هند عماد، لا تتحدث عن صناديق وأرقام، بل تتحدث عن أرواح هي أمانة في عنقها، بصوت فيه حنان الأم وثقة العالمة، تخبرنا كيف أن الاستعداد لخدمة المريض وذويه هو شعيرة يومية.
7: أكيد يعني هذا مو شيء قليل. إحنا يعني نعرف الشغلة النفسية اللي جاي تمر بها العائلة بحد ذاتها، يعني سواء الأم سواء الأب سواء الطفل نفسه أو الكبير، حتى الكبير بالسن أو يعني هو مرض مو قليل. فإحنا دعمنا إلهم بتوفير أبسط الاحتياجات اللي هو العلاج إلهم بصورة صحيحة ويوصل إلهم بصورة دقيقة، هو هذا يعني يعتبر جزء قليل إنه إحنا نشاركهم بهذا المرض، ويعني نبين إنه الدور الإنساني الكبير اللي يقوم به الطبيب والصيدلاني والممرض ويعني أي منتسب إلى دائرة صحة البصرة.
4: لكن ماذا لو تعذرت نهاية سعيدة بسبب نقص الدواء؟ هنا تأتي حكاية أخرى من مركز الأورام مع الصيدلانية سمر سامي، تطلعنا عن شبكة معقدة من التواصل المحلي وعن مسارات بديلة تفتح فوراً لتأمين العلاج النادر.
8: بالنسبة لمركز الأورام وشعبة الصيدلة بشكل عام، مركز الأورام نحرص أنه أغلب العلاجات اللي بالبروتوكولات اللي نستعملها بمركز الأورام تكون متوفرة، يعني تقريبا 85% من العلاجات بالبروتوكولات العلاجية للمرضى المصابين بالسرطان تكون متوفرة بالمركز. في حال أكو علاجات ما متوفرة موجودة يمنا بالمركز، فإحنا أكو تواصل بيننا وبين باقي دوائر الصحة في باقي المحافظات على مود تكون تعاون ومناقلة بيناتنا. أي علاج يكون ما متوفر يمنا نقله من غير مكان، وكذلك هم نفس الشيء في حال انه مثلا صار عندهم نقص وهكذا. فدائما دوائر الصحه ودائره صحه البصره متابعين بشكل دقيق وكثيف موضوع توفر العلاجات والبروتوكولات العلاجيه لمرضى السرطان. اكو نسبه تقدم كبيره، يعني حاليا يعني اكثر العلاجات متوفره، حتى علاجات او بروتوكولات علاجيه كانت اصلا ما متوفره بالمركز من اساسه تقريبا في خلال سنه الى سنتين كلها توفرت.
4: إلى هؤلاء، إلى الأطباء الذين يخوضون المعركة بسلاح العلم والإنسانية، إلى الإداريات والإداريين في دائرة صحة البصرة الذين يحولون العقبات إلى سلالم، إلى كل يد تعمل في صمت لترسم بسمة على وجه مريض أو تمسح دمعة من عين أم، تحياتنا. نقدم لكم تحية إكبار وإجلال، جهودكم تعجز الأقلام عن وصفها وتقف أمامها الكلمات خجلة. أنتم الرموز التي تفخر بها المدينة، وإن كانت البصرة طيبة فهي طيبة بكم وبأمثالكم. نطلب منكم المزيد، لأن الأمل الذي تمنحونه بحاجة إلى مزيد من القوة والمزيد من العطاء. فابقوا شعلة تضيء درب المدينة وتبقى سر قهرها للسرطان وكل داء.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: في اليوم العالمي لمكافحته الفساد يلتهم مكافحيه. المؤكد أن تبادل التهاني في يومه الدولي لن يحدث. تمني فساد لذيذ أو نصب لطيف أو احتيال آمن للأهل والأصدقاء ليس معتادا، أو لا يجرى التعبير عنه بصراحة أو شفاهة، لكن يبقى ما في القلب في القلب. حين يتمنى جار لجاره سرقة موفقة لتيار الكهرباء الوطني، وحين يقيم رجل أعمال حفلا ساهرا بمناسبة نجاحه في توسيع هامش أرباحه عبر التهرب من الضرائب، وحين يقسم أحدهم البلد نصفين في إشارة إلى تلقيه رشوة بحكم موقعه بوصفه موظفا عاما في مقابل السماح لمواطن بالبناء المخالف، ويعد كلاهما ذلك مكسبا للطرفين، وحين يحظى الفساد بتسميات جميلة ناعمة دافئة مثل تحلية الفم أو شرب الشاي أو هدية لوجه الله أو حقي في مال الحكومة أو نصيب العادل غير المنصوص عليه أو عمولة على الهامش أو وساطة أو بدل انخفاض الراتب أو نقطة في بحر والله غفور رحيم وغيرها، يرسخ الفساد منظومته ومفاهيمه باعتبارها مرنة لينة قادرة على التحول والتحور ومواكبة العصر، وأحياناً استباقه واستشرافه.

الذكاء الاصطناعي أداة. مراكز البحث والتنظير والتحليل تشغل نفسها بالتنقيب عن قدرات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الفساد وتحجيمه، بل والقضاء عليه من منطلق أن الآلات لا تكذب وأن التطبيقات والبرامج لا تحابي أحداً. وكما يبحث الأنقياء والأسوياء والطيبون في قدرات الذكاء الاصطناعي لتطويق الفساد، يبحث الأفاكون والأشرار في قدرات الذكاء الاصطناعي لتوسيع قاعدة الفساد وتنميته وازدهاره. في اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر كانون الأول من كل عام، تنظم الفعاليات وتعد التقارير وتتسابق الدول لتتباهى وتتفاخر بمكانتها ضمن قوائم الأقل فساداً، أو لتنفي وتجذب تبوأها مكانات متقدمة فالأكثر فساداً، من رشوة بالمليارات أو بالمئات ونصب واحتيال إلى إساءة استغلال نفوذ أو متاجرة بالمكانة، إلى فساد في القطاع الخاص أو نهب في القطاع العام أو غش وخداع في الحكومة. يظل الفساد بدرجاته وألوانه وأنواعه وثيق الصلة بالإنسان والنفس البشرية. الطريف وربما المؤسف أن الإنسان عرف الفساد منذ فجر الحضارة. دراسات عدة أجريت حول الفساد في الحضارات الإنسانية القديمة، على سبيل المثال تشير دراسة حديثة إلى أن صوراً عدة للفساد الإداري في مصر القديمة تم توثيقها في واحد من أهم العصور وأكثرها زخماً في تاريخ الإنسانية. ففي خضم الثورات والانقسامات ومحاولات الاحتلال المصحوبة بأزمات اقتصادية حادة، كان البعض يلجأ إلى الفساد لتأمين حاجاته ومن معه، ضارباً بذلك عرض الحائط بقواعد وقيم مصر القديمة شبه المثالية والخوف من غضب الآلهة.

شابت الحضارة الصينية القديمة كذلك حوادث فساد، وبحسب الأساطير الصينية يوجد لدى كل أسرة إله مطبخ يراقب سلوك أفرادها. وقبل أسبوع من رأس السنة الصينية يصعد إله المطبخ إلى السماء ليقدم تقريره السنوي لحاكم السماء الذي يحدد مصير الأسرة، وإن كانت تستحق مكافأة أو عقاباً بحسب ما اقترفه أفرادها من أفعال فساد، من سرقة أو تزوير أو نصب أو غيرها. وعلى نحو مماثل يشير المؤرخ اليوناني هيرودوت إلى أن عائلة الكيميونيدس قدمت ريشة لكاهنة معبد دلفي، وجرى العرف اليوناني القديم أن يأتي الناس إلى المعابد ليسألوا كهنتها أسئلة، وبما أنهم يأملون في الحصول على إجابات بعينها كانوا يقدمون ريشة للآلهة والكهنة ليحصلوا على الإجابات التي يبتغونها. وقد دفع ذلك أرسطو ليقول مقولته الشهيرة: حتى الآلهة يمكن رشوتهم. الرشوة سيدة الفساد، والسكوت عليها وتقنينها بتسميات مختلفة سيدها. التقديرات الشائعة التي يشير إليها البنك الدولي ومنظمات أممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها تشير إلى أن قيمة الريشة في العالم تتعدى 2.6 تريليون دولار أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تفقد بسبب الريشة سنوياً.

اعتبار الرشوة هدية أو حقا أو نسبة مئوية مقبولة أو صدقة أو زكاة أو غيرها هو تقنين مجتمعي للمنظومة وقبول شعبي لها يساعد على توطينها وتمريرها. وسواء كانت مليار دولار تدفعها دولة ما لتمرير سياسات أو تغيير خرائط أو تعديل مسارات، أو 50 ريالا أو جنيها أو دولارا تدفع من أجل إنجاز خدمة أو تسريع إجراء أو عمل استثناء، يظل اسمها رشوة وتظل تندرج تحت مسمى الفساد. وعلى الرغم أنهم الضحايا الأكبر للفساد، فإن بعضهم يتعلم الدرس في سن مبكرة فيعد الفساد أمرا طبيعيا وضروريا للمضي قدما. بعضهم يتواءم مع فلسفة الفساد ويعده جزءا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، وهو ما يضمن استمرار عجلة الفساد باعتبارها أسلوب حياة لا آفة ينبغي مواجهتها. لمواجهة استمرار دوران العجلة اختارت الأمم المتحدة عنوان تشكيل نزاهة الغد لليوم العالمي لمكافحة الفساد. اعتبرت المنظمة الأممية الشباب حراس النزاهة ومدافعين ومناصرين لها. تقر الأمم المتحدة أن أعدادا متزايدة من الناس باتت تعتقد أن الفساد هو مجرد طريقة حياة، لكن تؤكد أن الوقوف في وجهه يأتي بالفائدة على الجميع من دون استثناء.

يعتري كثيرا لا سيما الشباب شعور بأن الصورة النمطية لدول العالم الثالث التي يأكلها الفساد وهي تتابع دول العالم الأول التي تنعم بالنزاهة والشفافية والاستقامة قد فقدت بريقها. الأسباب كثيرة، لكن معظمها يراوح ما بين ازدواجية المعايير السياسية والحقوقية ومباركة حروب هنا وصب اللعنات على صراعات هناك، واعتبار قتل هؤلاء مصيبة وكارثة، بينما إبادة أولئك نتيجة مؤسفة للحرب، واعتبار وعود الرعاية الصحية وجودة التعليم وآدمية السكن وتوفير فرص العمل حبراً على ورق الانتخابات في أكبر ديمقراطيات العالم وأكثرها تقدماً. هذا العام كغيره من الأعوام يقيس مؤشر الفساد ما يلي: الرشوة، تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها، استخدام المسؤولين لمناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة من دون مساءلة، قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، البيروقراطية المفرطة التي تعد الأرض الخصبة لنمو الفساد وترعرعه، الوساطة في التعيينات بالخدمة المدنية، وجود قوانين تضمن إفصاح المسؤولين عن مصادر ثرواتهم وأموالهم، الحماية القانونية لمن يبلغ عن حالات رشوة وفساد، استيلاء أصحاب المصالح الشخصية على الدولة، والوصول إلى المعلومات المتصلة بالأنشطة الحكومية.

تعتمد مدركات الفساد ومؤشراته وتصنيفاته على قدر كبير من التصورات لا المعلومات، وذلك لسبب وجيه، ألا وهو أن فلسفة الفساد تقوم على أنشطة غير قانونية تجري في الخفاء ولا تظهر إلى الضوء إلا عبر فضيحة أو ملاحقة قضائية، وهو ما يجعل قياس الحجم الحقيقي للفساد أمراً شبه مستحيل. كل ما سبق لا يفسد للشوق قضية، إنه شوق مليارات البشر في هذا اليوم من كل عام لمطالعة أسماء أكثر وأقل الدول فساداً. إنها القوائم التي تثير شهية القيل والقال والتفاخر والنفي والاتهام والتأكيد، والأهم من ذلك إن شبهة التسييس وربما التشهير وأحياناً شبح ممارسة الضغوط أو حياكة مؤامرات دائماً تحوم حول قوائم الفساد والفاسدين. الدول الأقل فساداً لا تخرج عن دول العالم الأول، بين دول إسكندنافية تتحرك درجة صعوداً أو أخرى هبوطاً، وأخرى أوروبية تجاهد من أجل البقاء على قائمة العشرة الأكثر نزاهة، وربما دولة من جنوب شرق آسيا تصر على ترسيخ مكان لنفسها في القائمة الذهبية، وصراع من نوع آخر يدور في آخر القائمة، حيث دول عربية لا تقوى على مبارحة ذيل القائمة، ومعها حفنة من الدول الأفريقية والأمريكية اللاتينية، إضافة بالطبع إلى كوريا الشمالية، تدور القوائم السنوية للفساد.

هذه القوائم تصدرها منظمات عدة، أبرزها منظمة الشفافية الدولية، وتقابل بكثير من الاستهجان الرسمي من قبل الدول التي تهيمن على الدين، وكثير من الانبهار والإعجاب وعقد المقارنات من قبل سكان دول الدين. أما منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة فلا تهتم في تصنيف الدول بناء على درجة فسادها، لكنها تسلط الضوء على أضرار الفساد وتركز الحديث على أهمية مكافحته وسبلها، وتتجنب شبهات الربط بين دول بعينها أو ثقافات أكثر من غيرها بالفساد والفاسدين. آخرون يقومون بالمهمة الحرجة ولو من باب البحث والدراسة. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد من كل عام تحوم فكرة خبيثة محرجة في أفق الكوكب. البعض يلمح والبعض الآخر يؤكد أن ثقافات بعينها وثيقة الصلة بالفساد، وناسها أكثر قبولاً له وتسامحاً معه باعتباره أسلوب حياة أكثر من غيره. تشير دراسة عنوانها الثقافة والفساد علاقة معقدة، صادرة عن معهد بازل الحوكمة مطلع العام الحالي، أنه أحياناً تستخدم العلاقات كأداة لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة والالتفاف على القواعد الرسمية والحصول على مزايا غير مستحقة في التعاملات التجارية، وإن هذه العلاقات الشخصية غالباً تتشكل عبر معايير اجتماعية وثقافية تتعلق بالمكانة ومدى شعور الفرد بالعار أو الذنب أو الاحترام أو تعرضه لضغوط الأقران، وإن ذلك يحد في عديد من الدول والثقافات. والقول إن هذه التركيبة من العلاقات الشخصية وبين الحصول على خدمات من دون وجه حق حكر على دول أو ثقافات بعينها هو نوع من التبسيط المفرط.

لا يوجد شعب فاسد بالفطرة، لكن توجد سمات شخصية تجعل الانزلاق صوب الفساد أكثر سهولة. حدد الخبراء النفسيون عدداً من السمات الشخصية التي تجعل صاحبها أكثر تأهيلاً لاقتراف الفساد، أبرزها ضعف حس التعاطف أو صعوبة فهم أثر أفعالهم على الآخرين، والأنانية إذ يعطي الشخص لنفسه الأولوية من دون النظر إلى من حوله، واعتبار التلاعب والخداع أموراً عادية، والاستحقاق واعتقاد الشخص إنه يستحق النجاح أو التفوق على الآخرين أو تلبية حاجاته بصرف النظر عن أنه يستحق أو لا يستحق، وأخيراً الميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين. في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لم يظهر من يعترف بأنه سعى للعلاج النفسي من آفة الفساد، لكن سمع العالم وقرأ كتباً وشاهد أفلاماً عن الفساد والفاسدين. العالم العربي أيضاً حافل بأعمال فنية وكتب ومناهج دراسية عن الفساد والفاسدين. أفلام مصرية كثيرة تطرقت إلى الفساد، مثل ضد الحكومة والعصفور وأهل القمة واللعب مع الكبار ومعالي الوزير وغيرها كثير. ومن الكتب الفساد الإداري وسيكولوجية الفساد والأخلاق والشفافية والفساد السياسي والفساد في القضاء والفساد الرياضي والفساد في التعليم وغيرها المئات، ناهيك بالمناهج الدراسية التي تتطرق له مراراً وتكراراً.

الطريف أن غالب سكان الأرض يعدون الفساد مشكلة للآخرين. قد يكون الآخرون الدول الأجنبية التي ينتشر فيها الفساد، أو المسؤولون الذين ينهبون ثروات البلاد وحقوق العباد، أو الأغنياء الذين ينهبون طعام الفقراء، أو الفقراء الذين يفسدون المجتمع بالفساد متناهي الصغر، أو غير المتدينين الذين نبذوا الدين واعتنقوا الفساد، أو المتدينون الذين يمارسون الفساد ولكن بتسميات شرعية، أو دول العالم الأول التي تسلب دول العالم الثالث ثرواته، أو دول العالم الثالث التي لا تتجاهل القوانين وتكتفي بالفوضى. اليوم العالمي لمكافحة الفساد يحلو للبعض أن يتهم الرجال بأنهم الأكثر فساداً أو ميلاً للفساد من النساء، لا سيما أن غالبية قضايا الفساد الكبرى أبطالها رجال. لكن التفسير الذي تقدمه الأمم المتحدة هو أن الذكور بالفعل يضغون على شبكات الفساد، لا سيما في الدول التي ينتشر فيها الفساد، وغالباً يتم استبعاد النساء من هذه الشبكات التي يهيمن عليها الذكور، ويستفيدون منها عبر السيطرة على الوظائف والمناصب، وبالتالي تتضاءل احتمالات حصول المرأة على مناصب كبرى فتكون أقل عرضة للفساد والإفساد.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: لماذا نكره اشكالنا في الصور؟ انه سيناريو مألوف جدا. أمضيت وقتا طويلا في تحضير نفسك لقضاء ليلة في الخارج أو لمناسبة خاصة، وأنت راض عن شكلك، وربما تشعر بأنك تبدو أفضل مما تظن. يبدو الأمر كذلك في المرآة التي تنظر إليها في غرفتك، ولكن في اليوم التالي عندما تطلب من أصدقائك إرسال الصور الشخصية التي كانوا يلتقطونها، ينتابك نفور مما يصلك. في كل صورة تبرز عيوبك بوضوح، يبدو وجهك مشوهاً على نحو غريب، ملامحك بصراحة مخيفة جداً، وتزيد أحباطك حقيقة أنا صديقك المزعوم. أضاف إلى الصورة تعليقاً يقول: أحببت هذه الصورة لك، بإشارة إلى لقطة تبدو فيها شنيعاً جداً. هل يتعمد إزعاجك والسخرية منك؟ ربما يترك النظر إلى صورك في نفسك وقعاً مخزياً ومذلاً، وتزيد الطين بلة حقيقة أن كل الذين تعرفهم يظهرون في هيئة جيدة عند التقاط صور لهم إلى جانبك، إضافة إلى إصرارهم على إخبارك أن صورة السيئة التي التقطوها لك على جهاز آيفون تبدو في الواقع جميلة حقاً. حتى لو كان احترامك لنفسك متيناً جداً في العادة، ولم تكن ممن يهتمون بالمظاهر، في مقدور صورة غير مرضية أن تترك ثغرة في ثقتك بنفسك، فتبدأ دوامة من كراهية الذات.

لماذا إذن من الشائع جداً أن ننفر عندما نرى أنفسنا في الصور الشخصية؟ في الواقع يعزى انزعاجنا هذا إلى ظاهرة نفسية تعرف باسم تأثير التعرض المحض. وفي هذه الحالة يميل الناس إلى تفضيل الأشياء التي يرونها بصورة متكررة، يشرح الدكتور مات جونسون عالم الأعصاب وبروفيسور في علم نفس المستهلك. لما كنا في الغالب نرى انعكاسنا في المرآة أكثر من الصور، تجدنا نعتاده ونرتاح له أكثر. لذا إذا كنت تتحقق من انعكاس صورتك في مرآة الحمام كل صباح قبل مغادرة المنزل، فمن المرجح أن تعتاد تلك الصورة تحديداً عن مظهرك. أنت عادة ترى نفسك في المرآة نفسها والإضاءة نفسها والمنظور نفسه والزوايا نفسها. تتفق مع هذا الرأي لويز سكانر، معالجة نفسية عملت أيضاً عارضة أزياء منذ الطفولة. ولكن عدسة الكاميرا ربما تلتقط صورة لك في لحظة لم ترى فيها وجهك أو جسدك من هذه الزاوية، مما يخلق شعوراً بالانفصال أو التباين بين الصورة التي توقعتها عن شكلك من جهة والصورة التي تراها أمامك من جهة أخرى. الصورة التي تراها في المرآة تكون مقلوبة الاتجاهات من اليمين إلى اليسار، فيظهر عدم التناسق في ملامح وجهك، مثل اختلاف حجم العينين أو شكل الحاجبين معكوساً، بمعنى أنه يبدو أقل وضوحاً.

في الصورة الشخصية، لا يحدث ذلك في معظم الأحيان ما عدا الكاميرا الأمامية في هاتفك التي تكون معكوسة أيضاً، مما يفسر سبب تفضيلك صور السيلفي. ويضيف جونسون أنه على النقيض تقدم اللقطة الفوتوغرافية صورتنا الحقيقية التي تبدو غير مألوفة وأقل جاذبية بسبب قلة التعرض لها. نحن ببساطة لم نعتد رؤية شكلنا بهذه الطريقة، ومن هنا يأتي الشعور الغريب بعدم التوافق مع ما نتوقعه عن مظهرنا وما نراه فعليا في الصورة، فنقول باستغراب: يا إلهي، هل هذا أنا حقا؟ ولكن لأننا نرى دائما نسخا حقيقية من أصدقائنا وأفراد عائلتنا، مثلا عندما نمضي الوقت معهم في الحياة الواقعية فإنهم يبدون لنا أكثر تشابها مع أنفسهم في الصور. عد بذاكرتك إلى أيام توزيع الصور المدرسية على التلاميذ، حينما كان الجميع يبدون طبيعيين تماما في صورهم الشخصية، في حين كانت صورك تشبه صورة مرسومة بناء على أوصاف الشهود لمجرم مطلوب من العدالة. يقول جونسون: إننا نرى الصورة الحقيقية للآخرين كما يبدون في الحياة اليومية أكثر مما نرى أي نسخة معدلة أو محسنة لهم، لذا نعتاد عليها بصورة طبيعية، وعلى عكس أنفسنا لا نواجه الشعور نفسه بالانفصال والتباين بين مظهرهم في الصور وما نتوقعه عنهم. ولكن كن مطمئناً، هم أيضاً ربما يعتقدون بأن شكلهم في الصور صادم وغير جذاب.

وبالعودة إلى سبعينيات القرن العشرين، استكشفت تجربة نفسية كلاسيكية هذه الظاهرة تحديداً. طلب باحثون من مجموعة شابات النظر إلى صور تشتمل على صورهن الحقيقية وصورهن المعكوسة في المرآة، وأشارت النتائج إلى تفضيلهن صورهن المعكوسة. ولكن عندما عرضت الصور عينها على صديقاتهن المقربات، مالت الصديقات إلى تفضيل الصورة الحقيقية التي اعتدناها في الحياة الواقعية اليومية. ويقول جونسون أن هذه الدراسة تدعم الفكرة القائلة إن انزعاجنا من الصور متجذر في أنماط تعرضنا لها. لذا في المرة المقبلة عندما تعرض أمام صديقك صورة شخصية مروعة لك وتسأله هل أبدو هكذا حقا؟ لا تقطع علاقتك به إذا أجاب بخجل نعم، إنه لا يحاول تحطيم ثقتك بنفسك. في الحقيقة إنها مسألة اعتياد لا غير، وربما تنبع من مشاعر الحب والدعم والمودة. يقول جونسون كذلك تنزع أدمغتنا إلى استيعاب الوجوه التي نراها بصورة متكررة بسهولة أكبر، مما يجعلها تبدو أكثر وضوحاً أو جاذبية في نظرنا. لذا بينما تبدو صورنا الخاصة سيئة وغير مريحة، تميل صور الآخرين إلى التوافق على نحو أفضل مع الطريقة التي اعتدنا رؤيتهم بها.

في الواقع يبدو أننا لسنا بارعين في تقييم شكلنا في سياقات ومواقف معينة. من الشائع أن يظهر الأشخاص ظاهرة نفسية تعرف باسم نزعة الافتتان بالذات، إذ يبالغون في تقدير صفاتهم الإيجابية ولا يدركون الفارق بين كيف يرون أنفسهم من جهة وكيف يراهم الآخرون من جهة أخرى. ربما يعتقد البعض منا بأننا أكثر جاذبية قليلاً مما نحن عليه فعلاً. إن هذه النزعة مرتبطة بتطورنا كجزء من الحاجة إلى التنافس على الموارد وفرص الإنجاب. وفي دراسة حديثة طلب من المشاركين أن يتأملوا صوراً لهم بعد إدخال تعديلات على وجوههم لتبدو أكثر أو أقل جاذبية، ثم تقييمها وتحديد أي منها الأقرب إليهم في الشبه. في النهاية إن جذبوا نحو نسخ الصور الأجمل من صورهم الحقيقية والمثير للاهتمام، أنهم فعلوا الأمر نفسه عند اختيار وجه أحد الأصدقاء، ولكن ليس وجوه أشخاص غرباء. حتماً فإن نتيجة هذا الميل إلى المبالغة في الافتتان بصورتهم، إذ يرون أنفسهم أكثر جاذبية بالمقارنة مع رأي الآخرين بهم. إنه عندما يرى الأشخاص صوراً لأنفسهم ربما يشعرون بنقص في جاذبيتهم البادية في الصورة مقارنة بصورتهم الذاتية الرائعة المكونة في أذهانهم، مما يقود إلى عدم إعجابهم بالصورة. لا يمكن

إليك، إنهم مشغولون جداً في تكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان خط الفك لديهم يبدو ممتلئاً أو ما إذا كانت أسنانهم غير متناسقة. بناء عليه يبدو أن نظرتنا إلى جاذبيتنا الخاصة وجاذبية الأشخاص الذين نعرفهم جيداً تشوهها غالباً عواطفنا وتحيزاتنا المعرفية، ولا تخضع لتقييم موضوعي. مشاعرنا تجاه الآخرين وأنفسنا تؤثر في الشكل الذي نعتقد بأننا نبدو عليه. ننظر إلى صورة أصدقائنا وحتى لو لم تكن مأخوذة من الزاوية الأكثر جاذبية لهم، نستطيع أن نرى الشخص الذي نحبه، لا نفقد تقديرنا لهم ولا نرى أي عيوب فيهم، لأننا نراهم كأشخاص متكاملين، بمعنى أننا نأخذ في الاعتبار صفاتهم الشخصية وسلوكياتهم وتجاربهم وليس مظهرهم الخارجي فحسب. بينما عندما ننظر إلى أنفسنا فإننا ننتقي تفاصيل محددة حول مظهرنا.

وعام 2021 بحثت دراسة في كيفية تكوين الصور الذهنية لأنفسنا، إذ طلبت من المشاركين إنشاء صور شخصية بواسطة الكمبيوتر والإجابة عن أسئلة حول الشخصية واحترام الذات. في النهاية تبين أن آرائهم في أنفسهم تركت تأثيراً قوياً في الصورة التي رسموها لشكلهم. هل في المتناول طريقة ما نتغلب فيها على نفورنا من الصور التي نلتقطها؟ يرى الباحثون أنه من المهم الإقرار بأن قلة قليلة جداً من الناس يتمتعون بمظهر جيد في الصور من دون الحاجة إلى أي تعديلات. شأن أي أمر آخر، فإن التقاط صورة جيدة مهارة يمكنك تعلمها وستتحسن كلما تدربت أكثر. عليك أن تعرف تعبيرات الوجه المختلفة، الابتسام والضحك والتجهم وغيرها التي يسعك القيام بها وكيف تؤثر في مظهرك في الصور. وتمالك أنفسكم، علينا أيضا أن نتأقلم مع صورتنا الحقيقية من خلال التعرض المتكرر، وهكذا تخف وطأة الانزعاج بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، من المفيد أن نكون واعين للنزعات النفسية التي تؤثر في طريقة تفكيرنا وشعورنا حيال أنفسنا، وأن نحاول التعاطف أكثر مع أنفسنا، مما يساعدنا في التحفيز على تكوين نظرة إلى الذات. يقال إن الكاميرا لا تكذب أبداً، ولكن يبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

على ضفاف دجلة والفرات، ووصولاً إلى الأهوار نشأت علاقة خاصة بين العراقيين والطبيعة المائية، والسمك هو العنصر الأقوى في العلاقة مع المجتمع العراقي القريب من الأنهار. فناء العصر الأول يؤدي إلى زعزعة حياة العنصر الثاني، ليس التأثير مادياً فقط، لأن السمك يمثل بالنسبة للكثير من العراقيين جزءاً من تركيبتهم الحياتية ومحركاً في تقاليدهم واحتفالاتهم. يشارك السمك العراقيين سهراتهم فيصنعون منه المسكوف، وهو طبق يستوي على الدخان أكثر منه بالنار، ويحتفي العراقيون به كطبق سومري. كذلك المصموطة التي تبدأ بنزع أحشاء السمكة وتنظيفها من أعضائها ووضع الملح في بطنها، ثم تربط في خيط مع مجموعة أسماك وتبقى مدة 10 أيام تحت الشمس لتجف. لاحقاً يتم غسلها وتنظيفها جيداً، ثم توضع في قدر مع إضافة الملح وبعض التوابل حتى تطبخ على نار هادئة. لكن السمك لا يبقى على الموائد فقط جيلاً بعد جيل، إذ يسحب العراقيون الأسماك من الماء إلى أحاديثهم ويروون حوله قصصاً تظهر فيها السمكة كواحدة من الأساطير أو الأبطال الشعبيين.

سمك في مشاعر المجتمع. يتناول العراقيون كثر السمك يوم الأربعاء بشكل خاص، والرواية بحسب الباعة والصيادين تنقسم إلى قصتين. ترجح الأولى أنه قديماً كان يوم الأربعاء هو يوم الإجازة للعسكريين في الجيش العراقي، وبالتالي كانت معظم العائلات تحتفل بتجمع أفرادها بتناول السمك. أما الحكاية الثانية فهي أن وزيراً عراقياً أوقع خاتمه في الماء فابتلعته سمكة ليصطادها أحد الصيادين، ويتفاجأ حين يفتحها بوجود الخاتم، فيعيد الصياد الخاتم للوزير ويتم مكافأته بالكثير من العطايا، وكان هذا اليوم يوم الأربعاء. وفي الأمثال يرمز السمك إلى الفساد والتحكم والاستغلال، عندما يقال السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة، ثم تتحول السمكة إلى رمز للقوة والشجاعة والمسؤولية في تحمل الصعوبات، لأن السمكة الكبيرة ما تخاف من الشباك. أما السمك مأكول مذموم، يستخدم ليشير إلى الشخص الذي يفعل الخير ويساعد الآخرين وينفعهم، لكنه يتعرض للذم والأذى في النهاية. تحول هذا المثل إلى أغنية بصوت حسام الرسام، السمكة تبين من رأسها، تعكس الحكم الأولي على الأشياء دون التعمق في مجرياتها أو صفاتها. مثلما السمك هو كائن مائي، تظهر نوعيته وصلاحيته من خلال رأسه.

السمك في الأساطير. في أغنية يا حوتة يا من حوتة تبدأ الحكاية عندما كان الناس يعتبرون خسوف القمر نذير شؤم، كما تفسر الكتابات البابلية هجوم حيوانات تحاول التهام الكواكب السماوية. يظهر هذا قديما في زمن البابليين حين حدث خسوف للقمر، فاجتمع الكهنة والفلكيون لتفسير الظاهرة، وأنذر الملك أن الخسوف هو تحذير من الآلهة بوجود حوتة تلتهم القمر. لذا يأخذ الملك على عاتقه مهمة إصلاح علاقته مع شعبه. يخرج الشعب للشارع كلما حدث الخسوف حاملين أطباقاً أو أواني منزلية ليحدثوا صوتاً عالياً ضد الحوتة التي تريد القمر، ثم يرددون يا حوتة يا من حوتة ردي قمرنا العالي، وإن كان ما تردينا اندقلش بصينية. وفي أغاني الحب والرومانسية يحضر السمك، ففي الأغنية العراقية يا صياد السمك جسدت قصة حب عاطفية يتخللها الألم والأسى، فقلب العاشق كان متعلقاً بشباك محبوبته مستذكراً أحاديثهما ولواعج الحب وألم الفراق، وهو كما السمك في الماء. والصياد هنا رمز للبحث عن الحب ومحاولات تحقيق الاستقرار. يطلب الرجل من صياد السمك أن يصطاد له فتاة، ثم يكرر رجاءه بأن يصطاد له سمكة كبيرة بحجم الدنيا، ثم يرجوه أن يعيد السمك الصغير للبحر وإن كان شهياً، لأن ما يطلبه هو العثور على قلبه المعلق بمحبوبته. يطلب المحب في الأغنية طلبات تعجيزية من صياد السمك، لأن مهنة الصيد ارتبطت بالرزق الوفير والمهارة العالية والصبر على أحوال الطقس ومواسم هجرة بعض الأسماك.

في عام 1979 عرض الأوبريت الكويتي بعنوان بساط الفقر، وهو عمل مسرحي وغنائي تم تقديمه بمناسبة اليوم الوطني للكويت في جزء من الأغنية. يتم أيضاً الحديث عن السمك كجزء من تصور الناس ومدى ارتباط الوجود الثقافي بالسمك. يروي الأوبريت قصة فتاة يتقدم لخطبتها ثلاث شبان. توافق الفتاة على الشاب الفقير الذي لا يملك سوى بساط الفقر، فتسافر معه إلى بلدان عدة منها العراق. تكرر الممثلة الكويتية سعاد العبد الله جملة مثل السمش بالماي ما غمضت عيني للتعبير عن التعب والإرهاق الناتجين عن السهر المستمر والتفكير الذي يحول عن النوم، كما السمك الذي يبقى يقظاً في الماء لا يغلق عينيه بالكامل حتى يستطيع مراقبة البيئة من حوله وحماية نفسه. هذا التقارب الدقيق جداً بين وصف حالة الأرق والصعوبة في النوم بحالة السمكة اليقظة بطبعها يبين مدى القدرة على إعطاء السمك دوراً وسمات إنسانية أبعد من علاقة مخلوق تحت الماء وبشر يتمشون فوق الأرض.

السمك في الشعر والأدب. في الشعر والأدب العراقي استخدمت السمكة كرمز على المشاعر غير الثابتة نسبة لتحركها المستمر في الماء والقدرة على تجسيد الجمال والمعاناة في قالب واحد ودون تكلف. في قصيدة محمد مهدي الجواهري بائعة السمك يبدأ الشاعر بوصف ذهابه إلى متجر سمك وملاحظته لحاجته الملحة للحصول عليه. وذات غداة وقد أوجفت بنا شهوة الجائع الحائر دلفنا لحانوت سماكة نزود بالسمك الكابر. يسترسل الجواهري في الأبيات اللاحقة بوصف بائعة السمك وحركاتها وجمالها الخارجي. فلاحت لنا حلوة المشتلى تلفتك الرشاء النافر. بالرغم من فتنة الشاعر بالبائعة إلا أنه يعود ليصف السمك بالطري الجميل ويؤكد على حسن رائحته أيضا. فجاءت بممكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكري تنفذ بالذيل عطر السبا وترمق بالنظر الخازري.

في بقية القصيدة يصف الشاعر حالة بائعة السمك النفسية وتقلبها بين الجمال والرقة والألم والتعب. فمهنة بيع السمك لا تعود على أصحابها بالمال الوفير، وتبدأ حياة السمكة كما يصف الشاعر حال البائعة بالغنج والفرح والخفة، وتنتهي بالتعب والموت. لذا يقول الجواهري: تكاد تقول أمثلي تموت، لعنت ابن آدم من جائري، أما في الصبا لي من شافع، أما لابنة الجيكي من زاجري. ينهي الجواهري القصيدة بإعطاء القول للبائعة وهي ترقي حالها وتقول: تعلمت من جفوة الهاجر ومن قسوة الرجل الغادر. ينتقل الجواهري في هذه القصيدة بين الحوار الداخلي والوصف الخارجي، ويبين قدرة الجمال على الظهور بالرغم من التعب والشقاء في تجسيده لبائعة سمك ماهرة في التقاط السمك وتقطيعه، ما يجعل من حال البائعة متناقضاً وغير ثابت تماماً كمشاعر الشاعر في القصيدة.

بأسلوب من السخرية والرمزية ينقد الشاعر أحمد مطر في قصيدته قانون السمك مفهوم القوانين في المجتمع وأدوار تطبيق العدالة. سمكاً كنتم ومن لم تلتهمه التهمك. ذق إذن طعم قوانين السمك. يشير مطر في عبارة سمكاً كنتم إلى التبعية السياسية والاجتماعية التي تسيطر على المجتمع، تلغي الفرد وحقه في الاختيار، ويشبه الأفراد بالسمك لأنهم محصورون في نظام وظروف قاسية غير قادرين على الخروج منها. يكمل: من لم تلتهمه التهمك. عادة السمك الكبير يلتهم الصغير، وفي المجتمعات التي يشير إليها مطر يلتهم النظام أو القوي المسيطر الأشخاص الضعفاء ويفقدهم القدرة على التحكم بمصيرهم. يكمل الشاعر: ذق إذن طعم قوانين السمك. يدعو الشاعر أصحاب القوى والفئات المسيطرة إلى الاستعداد لمواجهة قانون السمك، لأن مصيرهم سوف يكون مثل الآخرين الذين تم التهامهم. في المجتمع الذي تلتهم فيه الفئات القوية الفئات الضعيفة، سيكون الجميع معرضاً للخطر. ها هو القرش الذي سواك طعماً، حين لم يبقى سواك استطعمك.

يشير الشاعر إلى الأنظمة المتحكمة والمسيطرة في المجتمع عبر رمزية القرش كحيوان مفترس ويأكل الأسماك الصغيرة، ويرمي من خلاله كلمة سواك، إن هذا النظام يشكل الأفراد لمصالحه ويتم استهلاك هؤلاء الأفراد حين ينتهي دورهم ويصبحون ضحية القوانين المتحكمة والمسيطرة على المجتمع بعد أن كانوا جزءاً منها، لأن دورهم انتهى ولم يبقى غيرهم ليتم التهامه وتطبيق القوانين عليهم. الرابط الروحي بين العراقيين والسمك يوجههم لجعل السمك موجوداً في مختلف نواحي حياتهم. إحدى هذه النواحي هو اختيار السمك كرمز للهشاشة والضعف، لكونه يتأثر بسهولة بالتغيرات البيئية المحيطة. السمك بألوانه وأشكاله المختلفة رمز عند العراقيين لشرح ثقافتهم وأسلوب حياتهم، يمكن استخدامه لتصوير السعادة والحزن والقوة والضعف، الشجاعة والخوف، الجرأة والخجل، دون أن يتناقض معنى مع الآخر، ولذا ظهر كواحد من أغنى الرموز التي تعبر عن العراقيين في أذهان باقي المجتمعات. ولربما ستبقى السمكة العراقية واحدة من أكثر الرموز خفة وبساطة، تبحر دائماً في الأدب والفن والحكاية العراقية.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: حديث حلقة اليوم راح يكون عن موضوع الجاسوسية بالسينما والتلفزيون. ممكن أن تندرج أفلام الجاسوسية بالعموم ضمن أفلام الإثارة والتشويق، لكن من باب الدقة فهي مو نوع سينمائي واحد، ممكن نوصفها ابنة شرعية لعدة أنواع تستعير التوتر من أفلام الإثارة، المؤامرات من الدراما السياسية، والمطاردات من أفلام الأكشن، الأسئلة الأخلاقية من الدراما النفسية. لذلك ماكو جاسوس يشبه الثاني بعالم السينما، وحتى نكتشف سوية بعض من أسرار هذا العالم المدهش. أهلا بكم مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. أنا محدثكم أحمد الزبيدي، أحييكم معدا ومقدم لهذه الحلقة. يرافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي.
1: He's gone.
2: You both know what's at stake here.
3: There isn't much road left.
2: Take the bloody shot.
4: What do you say about a man like that?
5: 3 months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe.
0: المحور الأول. كيف تصنع السينما الجاسوس المثالي؟
6: Enjoying death.
7: I only have one question.
8: Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step.
9: Targeting her. They wanted her to see it.
10: Welcome to the new MI6.
11: I'm your quartermaster.
12: You must be joking.
13: Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement.
0: للدخول بالتفاصيل نقدم تعريف بسيط عن أنواع أفلام الجاسوسية. نقسمها إلى عدة أنماط. أولاً أفلام الجاسوسية والإثارة، سباي ثريلر الأكثر انتشار، وهاي تعتمد على المطاردات والتوتر والعمليات السرية، وأبرز مثال إلها هو سلسلة ميشن امبوسيبل. ثانيا أفلام الجاسوسية السياسية تركز على الصراعات بين الدول والمؤامرات السياسية مثل فيلم ميونخ. ثلاثة أفلام الجاسوسية الواقعية، وهاي تقدم الجاسوس بوصفة إنسان عادي ممكن يخطئ ويعاني من الضغوط النفسية، وتبتعد عن الصورة الهوليوودية للجاسوس الخارق مثل فيلم جسر الجواسيس. رابعا أفلام الجاسوسية الحربية، وهاي دور أحداثها أثناء الحروب العالمية والنزاعات العسكرية، تركز على جمع المعلومات واختراق صفوف العدو، وأبرز أمثلتها فيلم لعبة المحاكاة. خامساً أفلام الجاسوسية التقنية والسبرانية، وهاي تعتمد على الاختراق الإلكتروني والحروب المعلوماتية، وهذا النمط اللي صار أكثر حضور بالقرن 21. التصنيف ما يقتصر على الأفلام، لكن يشمل الأعمال الجاسوسية السمعية والبصرية عموماً، سواء كانت أفلام أو مسلسلات. وذكرنا قبل شوية أفلام كأمثلة للأنواع اللي عددناها، لأنه هي الأشهر والأكثر رسوخ بذاكرة الجمهور. شلون تخلينا أفلام الجاسوسية نشعر بأن البطل مراقب باستمرار؟ أكو شيء غريب تسويه بينا السينما بهاي الأفلام، تخلينا نحس أنه البطل طول الوقت هو تحت المراقبة. البعض يسميها وهم المراقبة، والسينما تعرف شلون تخلينا نعيشه وكأنه حقيقة. من أول ما يدخل الجاسوس للمشهد تبدي الكاميرا تقنعنا كأنه أكو عين تراقبة خطوة بخطوة، حتى لو كان يمشي وحدة بنص الشارع تنطينا شعور أكو أحد واقف وراء يراقبة. إذا قعد بقهوة هادئة تلقائيا تبدي عيوننا تدور بين وجوه الناس، منو اللي يراقبة، شنو الحركات اللي يسووها، منو اللي من القاعدين ممكن يكون هو الشخص المقصود وأكثر من مجرد شخص عابر. لأنه ببساطة هي ما راح تجي وتقول لنا أنه البطل المراقب بنص العبارة، لكن تخلينا احنا الراقبة او الراقب وياه، فتشوف الكاميرا تلتقط الصورة اما من خلف الشبابيك لو من زاوية بعيدة، وكأنه تخليك تحس اكو شخص متخفي جاي يتابع البطل. احيانا نسمع صوت خطوات ما نعرف المن، ونشوف انعكاس وجه غريب على زجاج سيارة او واجهة محل، او تسلط الكاميرا على سيارة بالغالب يكون لونها اسود توقف بمكان معين اثناء مرور البطل. ومن خلال هاي الاجواء راح نصير كمشاهدين جزء من هاي اللعبة، مو بس نتابع الجاسوس لكن نراقب وياه ونخاف عليه ونشك بكل شخص يمر من يمه. وهذا اللي يريده صانع فيلم الجاسوسية، انه ينقل التوتر للمشاهد حتى من نطلع منه بشعور انه احنا عشنا حرفيا اجواء الفيلم.

أفلام الجاسوسية أكو قاعدة معروفة، إذا توقعت أنك عرفت منو الشرير فأغلب الظن أنت غلطان. ليش؟ لأنه الفكرة تقوم على إخفاء الشرير. الشرير هنا ما راح يكون لابس وجه الشر وتعرفه من أول مشهد، بالعكس ممكن يكون قريب جدا من البطل، ممكن يكون شخص هادئ لطيف أو شخص عادي، يعني ما تخلي عليه أنه هو جزء من المشهد، مر من قدامنا عشرات المرات وما انتبهنا له، والمشاهد يزيد خطوة بعد أكثر من تتبع الأحداث، يصير محقق بينه وبين نفسه أثناء المشاهدة، يراقب الوجوه، يحلل الجمل، يسأل نفسه منو قال هذا، قال الحقيقة، احتمال مو صادق بكلامه، كل ما يعتقد بينه وبين نفسه أنه وصل للشخص المطلوب ويقول لنفسه لقيته، يجي حدث لاحق ما بعد الاكتشاف مباشرة يقول له أنت غلطان. لذلك تتميز هاي الأفلام عن غيرها أنه ما تقدم صراع واضح بين الخير والشر، تخلينا الحقيقة كأنه سر مخفي احنا نبحث عليها من البداية للنهاية. مو كل مفاجأة بالنهاية تعتبر كتابة ذكية للنص. أكو فرق بين الالتواء الذكي بالحبكة وبين الالتواء المفتعل. الالتواء الذكي هو اللي من ترجع تتذكر الأحداث وتكتشف كل الدلائل اللي كانت موجودة من بداية القصة وإحنا ما انتبهنا إليها. لكن الالتواء المفتعل اللي كأنه يصير ملفق حتى يخدع المشاهد، هو يجيب معلومة جديدة باللحظة الأخيرة ويصدم بها المشاهد وبس، وهذا ما يعتبر إنجاز بحد ذاته. الفيلم الجيد هو مو اللي يخدع المشاهد، لكن اللي يخلي الحقيقة قدامه بأغلب وقت الفيلم ويموه عليه بدون أن يخطر على باله أنه كانت قدام عيونه طول الوقت.

بعد كل هذا التوتر والشك خلينا نجاوب على سؤال مهم، ليش أفلام الجاسوسية تكون محبوبة؟ يمكن لأنه الإنسان بطبيعته يحب الأسرار ويستمتع وهو يجمع التفاصيل الصغيرة، مثل لعبة البزل قطعة ورا قطعة يبنيها لحد ما تكتمل الصورة كاملة. كذلك هو يجمع تفاصيل صغيرة إلى أن يكتشف الحقيقة بنفسه. لكن السبب أعمق من هذا التصوير البسيط، لأن هاي الأفلام ما تحكي عن الجواسيس فقط، لكن تحكي عن الثقة والخيانة، الحقيقة والكذب، الخط الرفيع بين الصح والخطأ. والأجمل من كل هاي التفاصيل أنه أنت تكون أكثر من مجرد مشاهد، أنت تصير جزء من اللعبة، تراقب وتشيك، تحلل، تحاول تسبق الفيلم بخطوة. لكن بالغالب أنه الفيلم راح يسبقك، إلا المشاهدين المحترفين اللي مختمين الأفلام الغموض وأفلام الإثارة ممكن يسبق الفيلم بخطوة، وهذول أشخاص يتميزون بالإضافة إلى كثرة المشاهدة بالذكاء والنباءة. ممكن لهم مستقبل يكونون محققين إذا مشوا بهذا السلك، ويمكن لهذا السبب نستمتع من يخدعنا الفيلم بطريقة ذكية، نرفع للقبة عنه قدر يخدعنا. يعني إذا قدرنا نكتشفه بسهولة فهذا ما سوى إنجاز.

المحور الثاني جيمس بوند من الرواية إلى الأسطورة، كيف تطورت أفلام الجاسوسية؟

قبل ما يصير أشهر عميل سري بتاريخ السينما، كان جيمس بوند مجرد شخصية خيالية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ عام 1953 برواية كازينو رويال. والمفارقة أن فليمينغ كان يعمل سابقاً بالاستخبارات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا الشيء خلاه ينقل شغفه بعالم الجاسوسية إلى صفحات الروايات. بعد أن نجحت الرواية، واصل فليمينغ كتابة مغامرات جيمس بوند لغاية وفاته عام 1964. تحولت بعدها هاي الشخصية إلى ظاهرة ثقافية تجاوزت حدود الأدب، غزت السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. انطلق أول فيلم للسلسلة عام 1962، واستمرت أكثر من 60 عام بنجاح مستمر، وصارت واحدة من أنجح السلاسل السينمائية بالتاريخ بإيرادات تجاوزت 7 مليار دولار حول العالم. لحد اليوم تضم السلسلة حوالي 25 فيلم، وجسد الشخصية 6 ممثلين مختلفين، فكان الكل جيل جيمس بوند الخاص به. واكو رقم كل متابعين السلسلة يعرفوه، اللي هو 007، واللي صار علامة ثقافية يعرفها حتى اللي ما شايفين الفيلم، بحيث يرمز الصفر انه العميل عنده صلاحية استثنائية ينفذ مهمات قاتلة عند الضرورة، والرقم 7 هو الرقم الخاص بشخص جيمس بوند داخل هذا القسم السري. اما اكثر افلام السلسلة نجاح فهو فيلم سكاي فول عام 2012، اللي جاوزت إيراداته 1.1 مليار دولار، وصار أول أفلام بوند اللي يكسر حاجز المليار دولار عالمياً، وحصد جائزتين أوسكار بإنجاز غير مسبوق بتاريخ السلسلة. ما توقف جيمس بوند عند السينما، لكن امتد العالم ألعاب الفيديو، وحققت لعبة 007 نجاح جماهيري واسع، وصارت لعبة جولدن أي واحدة من أكثر الألعاب تأثير بتاريخ هذا المجال. ولهذا السبب بعد أكثر من 70 عام على ولادة هاي الشخصية الخيالية، واللي صار اسمها واحد من أشهر الأسماء بتاريخ السينما العالمية. أثناء إعداد هاي الحلقة لفت نظري وجود مجلة أكاديمية متخصصة بالكامل بدراسة عالم جيمس بوند، اسمها International Journal of James Bond Studies. المجلة الدولية لدراسات جيمس بوند هي مجلة أكاديمية تعنى بنشر دراسات متعددة التخصصات عن جميع جوانب عالم جيمس بوند، سواء من الناحية الأدبية أو السينمائية أو الثقافية. هدفها تقديم قراءات نقدية معاصرة لهاي الشخصية، وتحليل علاقاتها بتاريخ أدب الجاسوسية والسينما والثقافة الشعبية، والأهم من هذا كله هو أسباب استمرار شعبيتها وتأثيرها بعد هاي العقود الطويلة على ولادتها. والسؤال اللي ممكن يتبادر إلى الذهن هاي الحالة، شنو سبب كل هذا الاهتمام بشخصية خيالية؟ والجواب أنه الباحثين ما يدرسون جيمس بوند بوصفه مجرد عميل سري يحمل الرقم كذا، لكن كمرآة تعكس تغير العالم من حولنا. السينما دائما تسأل من هو عدو العصر، ولذلك فالسينما وخصوصا موضوعنا اليوم سينما الجاسوسية تتغير كل ما تغير شكل الخوف اللي يعيشه الإنسان. مثلا بأربعينات القرن الماضي كان العدو الرئيسي هو النازية، بعدها اجت الحرب الباردة وصار الاتحاد السوفيتي العدو الأكثر حضور على الشاشة خصوصا بجواسيسه. بالستينات ظهر جيمس بوند بصورة العميل الخارق اللي يقدر ينقذ العالم بوحده، وصولا للقرن الحالي واللي بداها بأحداث 11 سبتمبر تغيرت الصورة مرة ثانية، وصرنا نشوف أفلام تتناول مواضيع الإرهاب والحروب غير التقليدية، واليوم صارت الجاسوسية الإلكترونية والتهكير تسريب المعلومات الهجمات السيبرانية هي العدو الجديد اللي تتناوله سينما الجاسوسية المعاصرة.

0: شلون صارت أفلام الجاسوسية أقرب لواقعنا اليوم؟ من نحكي عن هاي الأفلام فإحنا بالحقيقة نحكي عن عالم تغير بالكامل خلال أكثر من 100 سنة. شخصية الجاسوس اللي عرفه الجمهور بالستينات مو هو نفسه اللي يشوفه اليوم، وحتى العالم اللي يعيش به الجاسوس هم تغير وما بقى نفسه. قبل كان الجاسوس مثل البطل الخارق، تلقاه شخص أنيق ما يغلط، عنده جواب لكل الأسئلة، حاضر الذهن، فطن، ينقذ العالم بكل مهمة يروح لها. من يدخل المكان الأنظار كلها تتسلط عليه ويطلع سالم من أصعب المواقف، ومرات حتى يطلع بكامل أناقته، حتى قاطع ما متدرب، والمشاهد المسكين كان يروح للسينما حتى يشوف البطل اللي يتمنى يصير مثله بيوم من الأيام ويمتلك هاي القوى الخارقة والذكاء. لكن بمرور الزمن السينما بدأت تسأل الأسئلة بطريقة مختلفة، شنو راح يصير لو كان الجاسوس إنسان عادي مثلي ومثلك، إنسان يخاف ويغلط ويدفع ثمن اختياراته؟ من أنا بدأت صورة الجاسوس تتغير، ما بقى مثل قبل، لكن صار إنسان يعيش بين عالمين، عالم حياته الشخصية اللي جاي يخسرها خلال عمله بهذا المجال، وعالم الجاسوسية المظلم اللي ابتلع حياته بالكامل. فالسينما غيرت صورة الجاسوس وغيرت القصة بالكامل من صراع بين الخير والشر، وخلت الجاسوس نفسه يكون بمنطقة رمادية يحيط به سؤال، هل هو فعلا بطل لو مجرد أداة تنفذ أوامر ما يعرف أصلا ليش تم اتخاذها؟ وبنفس الوقت العالم اللي تتحرك به هاي الأفلام تغير هو. يعني قبل كانت الأفلام تحكي عن ملفات سرية مخبيها داخل جنط سود، عميل يسافر يقطع نص العالم حتى يحصل على معلومة، يعني هواي أشياء كانت السينما تعتبرها خيال علمي قبل 20-30 سنة صارت اليوم جزء من حياتنا اليومية. كاميرات المراقبة اللي كان يمتلكها الجواسيس ونعتقد أنه مشبه بالخيال العلمي، كاميرا تصور بهاي الطريقة، صارت متوفرة ببيوتنا، وأي شخص عادي ممكن يمتلكها ويخليها بالمكان اللي يريده. ممكن الأشخاص بيناتهم يتجسسون واحد على الثاني بإمكانيات بسيطة. هواتفنا ممكن تؤدي كثير من الأدوار اللي يحتاجها الجاسوس، تسجيل الصوت، الفيديو، الصورة، نقل المعلومات. فلذلك مفهوم الجاسوسية تغير بالسينما. الأدوات اللي كان يستخدمها جيمس بوند وتلفت أنظارنا، ساعة الإيد، الكاميرا الصغيرة، أجهزة التنصت، كانت هي نجم الفيلم بذاك الوقت. هسه النجومية صارت للأدوات اللي ما نقدر نشوفها، صارت شفرات مبرمجة أخطر من الجنط السود اللي كنا نسميها الدبلوماسية، واختراق هاتف محمول ممكن يكشف معلومات أكثر مما كان يحتاج سنوات كاملة حتى تحصل عليها. الجاسوس كان يسافر بين الدول بأسماء مزيفة وجوازات سفر سرية وعدة أكثر من جواز سفر، وهاي الإمكانيات كان بالغالب توفرها دوائر الاستخبارات اللي مرتبطة بالدول. لكن اليوم صارت عمليات التزوير ممكن أن يتم إنجازها بغرف صغيرة، بلابتوب صغيرة، بأشخاص بسطاء، يعني بسطاء مقارنة بأجهزة المخابرات اللي كانت تقدم هاي الخدمات سابقا. فصناعة هاي الأفلام قدرت تواكب واقعية الحياة وتطورها، فهي ما تخلت عن الخيال، لكن عرفت أنه الواقع نفسه صار أكثر غرابة وتعقيد من الخيال. الجاسوسية تغيرت وأدواتها تغيرت وأبطالها تغيروا، لكن شيء واحد هو اللي بقى ثابت خلال هاي السنين، اللي يملك المعلومة هو اللي يملك القوة.
1: Mossad sent me to Tehran on a mission. But then everything went wrong.
2: We have to go. Now!
3: Half the guard is looking for us. We can't get out.
4: You're a good agent, Tamar.
5: We failed this operation, but it wasn't for nothing. We're playing a long game here.
0: المحور الثالث، مسلسل طهران حرب الظلال على الشاشة.
6: This operation is highly classified. We need to stop him cold.
7: You're about to work for them?
8: I had no choice.
6: If you pull this off, we'll help you escape. Can you handle it?
3: I'll see it through.
6: I know you will.
2: It will be maximum security. Dozens of SEPA agents.
7: Be careful.
2: Faraz knows Tamar better than anyone in Iran. I trust you to take care of him.
8: Tamar?
6: We're going into the belly of the beast. Manaz is not trained for this.
3: He can do it.
9: We have trouble.
10: There's been a change of plans.
0: فكرة المسلسل.
3: There's no getting out.
0: ياخذنا مسلسل طهران نعيش داخل وحدة من أكثر مناطق العالم حساسية وتعقيد سياسيا وأمنيا، وهي المنطقة اللي واقعة بين تل أبيب وطهران وتشكل محيط المستمعين لهاي الإذاعة. تدور أحداثه حول عميلة شابة تعمل صالح جهاز المخابرات الإسرائيلي واللي يطلق عليه اصطلاحا الموساد. تمتلك هاي العميلة خبرة بالاختراق الإلكتروني والعمليات السرية، يتم تكليفها بمهمة خطرة داخل العاصمة الإيرانية طهران. ومثل ما نتوقع بأفلام الجاسوسية، الأمور ما تمشي مثل ما مخطط إلها. راح تلقى نفسها وحيدة داخل أراضي العدو، الجميع يطاردها، وتتحول مهمتها شي ورا شي من تنفيذ عملية سرية إلى معركة من أجل البقاء. يبني المسلسل عالمه على ما يعرف بحرب الظلال، الحرب اللي ما تعلن رسمياً لكن بنفس الوقت ما تتوقف أبد. حرب تخاض بالمعلومات، بالعملاء السريين، بالعمليات اللي ممكن ما يسمع أحد بيها إلا بعد سنوات طويلة. نبذة عن المسلسل. يعتبر مسلسل طهران واحد من أبرز أعمال الجاسوسية التلفزيونية اللي لفتت انتباه الجمهور والنقاد خلال السنوات الأخيرة. تم إنتاجه بالبداية لصالح قناة كان 11 قبل ما تشتري حقوق العرض منصة أبل تي في، وتم عرضه بمختلف أنحاء العالم. حقق المسلسل إنجاز مهم من حصل على جائزة الإيمي الأفضل مسلسل درامي عام 2021. من الأمور اللافتة بإنتاج المسلسل أنه ما تم تصويره داخل إيران أبداً، لكن اختار صناع الفيلم العاصمة اليونانية أثينا حتى تكون البديل البصري لمدينة طهران. بذل فريق الإنتاج جهد كبير بإعادة تشكيل الشوارع، اللافتات، الإشارات المرورية، وحتى التفاصيل الصغيرة حتى يخلي المشاهد يحس وكأنه يعيش الأحداث داخل العاصمة الإيرانية فعلاً. اللقطات العامة للمدينة تم استخدام مشاهد حقيقية لمدينة طهران حتى تضيف قدر أكبر من الواقعية للعمل. شارك بالعمل عدد من الممثلين الناطقين باللغة الفارسية، وخضعت بطلة المسلسل لتدريبات مكثفة استمرت عدة أشهر حتى تتعلم اللغة الفارسية، إلى جانب تدريبات بدنية على فنون الدفاع عن النفس حتى تقدم الشخصية بصورة أكثر إقناع ومصداقية. لحد لحظة إعداد هاي الحلقة يتكون مسلسل طهران من 3 مواسم معروضة، 8 حلقات لكل موسم. بدأ عرض الأول عام 2020، والموسم الثاني عام 2022، والثالث نهاية 2024، وتم الإعلان رسمياً عن تجديد الموسم الرابع. لكن أكو تقارير تتحدث أنه بسبب الحرب الأخيرة اضطر صناع المسلسل يعيدون كتابة أجزاء من الموسم الرابع، وهذا راح يسبب تأخير إضافي بجدول التصوير والإنتاج.

تصميم الشخصيات. من أكثر الأمور اللي نجح بيها مسلسل طهران هو تصميم شخصياته بصورة تخليك من الصعب جداً تحب شخصية بشكل مطلق أو تكرهها بشكل مطلق، بحيث قدم بشر يتحركهم مخاوفهم وقناعاتهم اختياراتهم الشخصية أكثر من جهات المخابرات اللي ينتمي إلها كل طرف. فالبطلة تمار شخصية تغلط وتتردد، تحب وتكره، تنكسر، تبكي، وتلقى نفسها بهواي مواقف ضحية للظروف اللي هي نفسها ساهمت بصناعتها. وهذا صنع صورة للبطلة قريبة للإنسان أكثر مما هي صورة جاسوس بطل. الأمر نفسه ينطبق على باقي الشخصيات. المسلسل ما انطانا شرير واضح المعالم من أول حلقة، وخلي لكل شخصية دوافعها الخاصة اللي تخلي تصرفاتها منطقية من وجهة نظرها هي، وهذا الشيء اللي خلى العمل واقعي أكثر. يعني الحياة بالنهاية مو دائما تنقسم إلى أخيار وأشرار، أبيض وأسود، أكو دائما منطقة رمادية وتدرجات بالعنوان تستمر بيها الحياة وقراراتنا ونظرتنا للأشياء. العمل كان ناجح بتقديم شخصياته كضحايا للحرب أكثر مما هم أطراف بيها. الحروب السرية ما تسرق الأرواح فقط، لكن تسرق الطمأنينة من الإنسان، لأن هو هذا الجاسوس وخصمه، بالتالي هم بشر مثلنا، فتلقاهم عايشين أكثر من حياة بنفس الوقت، الحياة المعلنة أمام الناس والحياة المخفية اللي ما يقدرون يعترفون بيها حتى الأقرب الناس إلهم. مرات تكون خصوصيتهم منتهكة، حياتهم أشبه بالمشردين حتى لو كانت مناصبهم مرموقة بين قوسين ضباط مخابرات. عوائلهم تكون أحياناً جزء من الضغط والمساومة والمشكلة.

أبرز الممثلين المشاركين بالمسلسل. أدت نيف سلطان دور تمار بطلة العمل والشخصية اللي تتحمل العبء الأكبر بأحداث المسلسل. نيف هي ممثلة إسرائيلية من أصول يهودية فارسية مواليد 92، وهذا كان المسلسل أهم أعمالها وأكثرها شهرة على المستوى العالمي. نجحت في تقديم صورة العميلة الشابة اللي تجمع بين الذكاء والجرأة من جهة، والخوف والتردد والهشاشة الإنسانية كأنثى من جهة ثانية. أما شون توب هو ممثل أمريكي من أصول إيرانية مواليد 1958، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة خلال سنوات شبابه، وشارك بالعديد من الأعمال المهمة قبل هذا المسلسل. شون قدم واحد من أجمل وأعقد أدوار المسلسل من خلال شخصية المسؤول الأمني الإيراني فراز كمالي، إنسان يعيش صراعاته العائلية والمهنية والشخصية، وهذا الشيء خلاه من أكثر الشخصيات اللي حازت على إعجاب الجمهور والنقاد. وبرأيي أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو شخصية فراز كمالي، لأن شخصيته كانت تنتقل بالمنطقة الرمادية باستمرار، تحرك دوافع مختلفة مثل الوطنية وأداء الواجب، ومرات قرارات صعبة يرتجلها بنفسه بساحة الميدان كان صعب يشرحها لإدارته، سببت له مشاكل وخلت أصابع الاتهام من زملائه ومدرائه تلاحقه، بحيث صار هو محور الغموض للمشاهد ويخليك على طول محتار بقراراته ودوافعه وطريقة تفكيره واتخاذ قراراته. أما شيرفين ألينابي هو ممثل موسيقي إيراني كندي، ولد بإيران وهاجر إلى كندا خلال طفولته. أدى بالمسلسل شخصية ميلاد اللي هو شاب إيراني يعمل بمجال الاختراق الإلكتروني، يلعب دور محوري بأحداث الموسم الأول، ونجح بأداء شخصية تجمع بين الجرأة والعفوية والجانب الإنساني. أبطال العمل الرئيسيين ما اعتمدوا على الصورة الهوليودية المعتادة لأبطال أفلام الجاسوسية، فما راح نشوف الجاسوس الوسيم اللي يملك كل الإجابات، ولا البطل الخارق اللي يخطف الأنظار بمجرد حضوره، لكن نشوف شخصيات أقرب إنه كشرق أوسطيين. بالموسم الثاني نجح المسلسل باستقطاب واحدة من أشهر نجمات هوليوود غلين غلوز، والحاصلة على عدة ترشيحات الجوائز الأوسكار. أدت شخصية مرجان منتظمي ومنح مشاركتها العمل حضور عالمي أكبر، فانضم الممثل البريطاني هيو لوري وضاف بعد جديد إلى أحداث العمل. اللي يميز اختيارات الممثلين بمسلسل طهران هو التنوع الثقافي واللغوي. العمل جمع بين ممثلين من خلفيات مختلفة وتنقل بين اللغات الفارسية والعبرية والإنجليزية بصورة طبيعية جدا، وهذا الشيء أضاف للعمل مصداقية وواقعية أكثر، ويمكن لهذا السبب نجح مسلسل طهران بأن يخلي المشاهد يتذكر شخصياته أكثر مما يتذكر أسماء الممثلين أحياناً، وهاي واحدة من علامات الأعمال الدرامية الناجحة، يعني الممثل الحقيقي يخليك تنسى اسمه أثناء المشاهدة وتصدق أنه الشخصية اللي أمامك هو إنسان يعيش حياة حقيقية مو مجرد تمثيل. مدى الواقعية. بعد كل اللي ذكرناه عن المسلسل يتبادر إلى الذهن سؤال: هل هو واقعي فعلا؟ وهل اللي يتم مشاهدته بالمسلسل ممكن يصير على أرض الواقع أو صار؟ الجواب الأقرب للحقيقة هو نعم ولا بنفس الوقت. نعم، لأنه المسلسل يستند إلى عالم حقيقي نسمع به كل يومية، عالم التجسس الإلكتروني والعمليات السرية، العملاء اللي يشتغلون داخل أراضي الخصوم، الحروب غير المعلنة بين الدول. لذلك وانت شاهد المسلسل فإنه شاهد نشرة أخبار، يعني ماكو شيء غريب عليك انه تسمع جاسوس بالدولة المعينة، خصوصا الدول المذكورة بالمسلسل. لكن بنفس الوقت يبقى طهران هو عمل درامي بالنهاية، وهدفه الأول هو صناعة التشويق، مو تقديم وثيقة تاريخية لو تقرير استخباري تحتاج إلى الدقة. ممكن تشوف أحداث يتم اختصارها زمنيا، اكو عمليات ممكن تستغرق أشهر من التخطيط والتحضير نشوفها تمت خلال أيام قليلة بالمسلسل. فالسينما بالنهاية ما تبيع لنا الحقيقة كاملة، لكن تقدم لنا أكثر صورها إثارة وتشويق حتى
حتى تخلينا مشدودين للشاشة. المسلسل ابتعد عن الصورة التقليدية للجاسوس مثل ما ذكرنا، مو جاسوس اللي ما ينهزم أبد، لا البطلة كانت تغلط هواي وتفشل وتكون تحت تأثير ضغوط وتضطر تغير خططها بس

مرتاحة تدور بيها الأحداث. لا، إيران خصم قوي يمتلك أدواته وقدراته الأمنية والاستخبارية، وممكن يربك الخصم ويتفوق عليه بأكثر من موقف. وراح نشوف وخلال الأحداث النجاح ما كان حليف طرف واحد دائما، لكن المعركة كر وفر كانت بينهم، والطرفين انطوا ضحايا بهذه النزاعات. فتمار كانت مرة تنجح ومرة تفشل، ومرة تتمرد على قرارات إدارتها وتتورط بقراراتها، لأنه هاي الأخطاء ممكن تدفع حياتها ثمن إلها. الشيء اللي يخلي مسلسل طهران مختلف بالنسبة لنا كمشاهدين عرب وكمشاهدين عراقيين بالخصوص، أنه ما يحكي لنا عن عالم بعيد بالطرف الثاني من الكرة الأرضية، لكن يتحدث عن منطقة عشنا كل تفاصيلها وتوتراتها من عشرات السنين. احنا جاي نشوف مدن نعرف اسمائها ونندلها واكثرنا زايريها وفاهمين الصراع اللي يصير بيها وتفاصيله، ونشوفه يومية بنشرات الاخبار وراسخ بذاكرتنا الجمعية.

0: شلون تغيرت نظرة الجمهور للمسلسل بعد الحروب الأخيرة. واحدة من أكثر الأمور المثيرة للاهتمام بتجربة مسلسل طهران أنه نظرة الجمهور إليه ما بقت مثل ما كانت بأول عرض إليه عام 2020، فاللي كنا نشوفه بوقتها مجرد مسلسل مشوق عن الصراع بين إيران وإسرائيل، صار اليوم بالنسبة لكثير من المشاهدين كأنه نافذة درامية تنقل الواقع اللي جاي يصير قدام عيوننا بالحروب الأخيرة، واللي يتغير مو المسلسل نفسه لكن احنا كمشاهدين كنا ننظر الأحداث من الخيال الدرامي اللي يبالغ أحيانا بتصوير قدرات أجهزة الاستخبارات والعمليات السرية. لكن اليوم بعد ما صارت أخبار الهجمات السيبرانية والاغتيالات والعمليات الأمنية جزء من نشرات الأخبار اليومية، بدينا ننظر للعمل من زاوية مختلفة تماما. الجمهور ما كان عنده انطباع واحد تجاه العمل، كانت الآراء مختلفة. الدرس المهم اللي نتعلمه من متابعة هذا النوع من الأعمال إنه الحدود بين الواقع والخيال صارت أكثر ضبابية من السابق، اللي كنا نسميه قبل خيال سينمائي صار اليوم خبر عاجل تنقل الوكالات، واللي نشوفه اليوم على الشاشات ممكن يتحول باكر إلى جزء من تاريخ المنطقة. وهذا اللي رفع نسبة المشاهدات لهذا المسلسل بعد الحروب الأخيرة، لأن المشاهد يريد يفهم تفاصيل هاي الأحداث وتكون عنده فكرة عن العمليات الاستخبارية اللي تقوم بها الدول قبل الحروب أو بعدها. بالختام نكتشف أنه أفلام الجاسوسية مو مجرد قصص عن عملاء سريين وأجهزة متطورة، لكن دائماً تحاول تنقل للمشاهد صورة عن النفس البشرية وعن العالم اللي نعيش به، ومن الجاسوس اللي كان يحمل ملف سري بالعقود الماضية إلى الحروب السبرانية وحروب الظلال اللي نشاهدها اليوم، يبقى السؤال نفسه، هل هاي الصورة كاملة للي جاي يصير على أرض الواقع؟ لو احنا نشوف الجزء المسموح لنا أن نشوفه، ويبقى الإنسان سواء كان جاسوس أو عميل أو جندي أو ضابط أو رئيس دولة أو مشاهد، هو الإنسان نفسه بكل الأحوال، يمتلك المشاعر نفسها، وإذا طلع من مكانه الحالي كمشاهد وراح أدى الوظيفة اللي جاي أديها الشخص بالمشهد والعمل الفلاني مو كممثل، لا كوظيفة على أرض الواقع، راح يشوف أنه معاناته الشخصية والأسرية وحياته العامة أنه كلها راح تتأثر بعمله ووظيفته. الجاسوس هو مو بذرة زرعتها دائرة المخابرات بعقل تجارب وخلقت منه إنسان حتى يكون مهيئ التنفيذ العملية، الجاسوس هو إنسان مولود ببيئة، عنده عائلة، عنده أطفال، يحب، يكره، يتزوج، يبكي، يتذكر أهله، يتذكر وطنه، معاناته الإنسانية كلها تتجسد أمام الشاشة من يؤدي دوره كمقاتل البلدة، وأحياناً يصير خلاف بينه وبين مدرائه اللي يمثلون وجهة نظر البلد الرسمية، ويكون بهاي الحالة بمفترق طرق واختياراته راح تكون صعبة وممكن تحدد حياته ووجوده كإنسان.
1: There's a price for this life.
2: Being committed to a cause can be a lonely place.
3: Dr. Peterson, your inspection will proceed today.
4: I also wanted my work to make a difference here. But I don't have a lot of time.
5: The regime will be looking for me.
4: I know who you are, but I need your help.
6: Do you know the risks you have to take to something like this?
7: The agents are still large. I will hunt them down. Whether it's in Dallas.
0: من التفاصيل الإنسانية المؤثرة بالمسلسل أنه البطلة تمار تؤدي دور إسرائيلية من أصول إيرانية، عائلتها انقسمت قسمين، قسم منهم هاجروا لإسرائيل أثناء تأسيس الكيان، وقسم آخر بقى بإيران وكمل حياته هناك. هذا الانقسام بين الوطن والمهجر يحمل وياه كثير من الآلام اللي عاشتها وما تزال تعيشها آلاف العوائل العراقية قبل الإيرانية، ويمكن لهذا السبب نشعر إحنا كعراقيين بقرب أكبر من هاي الفكرة، لأن أغلبنا يعرف شنو معنى أن تنقسم العائلة بين الوطن والمهجر، وإذا أكو عوائل اختارت الهجرة بإرادتها بسبب الظروف اللي مر بيها البلد، فأكو هواي عوائل عاشت التهجير القسري مثل اللي صار للعراقيين بأصول إيرانية خلال فترة حكم النظام السابق. كانت أيام قاسية على هاي العوائل، تهجروا من بلدانهم ومدنهم وبيوتهم وعاشوا حياة بائسة، كل من ببلد بعيد عن الثاني. قصص مأساوية ممكن أن تكتب منها عشرات المسلسلات والأفلام وما تنطيها حقها بالوصف ولا كمية الألم اللي عاشته هاي العوائل. انقسام العوائل المهاجرة بين الوطن والمهجر لخص الحوار بين تمار وخالتها من التقوا بأحد المشاهد. كان الحديث يدور عن أختها والدة تمار واللي توفت بالمهجر. استشهدت تمار مقولة أنه قالت لها كانت والدتي تقول من يغادر وطنه مرة فلن يكون له وطن طوال حياته. والحقيقة هاي جملة جدا مؤثرة، لأن يعني الإنسان من يغير مكانه وينتقل المدينة ثانية والبلد ثانية راح تقريبا يفقد هويته المعنوية، والهوية اللي ممكن تصدر من دائرة النفوس وتطلق عليك الاسم الفلاني أو اللقب الفلاني، لكن الهوية كإنسان على سبيل المثال الأشخاص اللي ذكرتهم وتم تهجيرهم بأيام النظام السابق كان يسميهم التبعية، هذول من راحوا الإيران بإيران يسموهم العراقيين، ومن كانوا بالعراق يسموهم الإيرانيين، وهاي مفارقة أنه الوطنية يتم صناعتها بهاي الطريقة. الدول الحديثة هسه تنطي المواطن جنسية وتنطي حقوق كاملة مجرد إذا عاش على أرضها لمدة 5 سنين. وإحنا هنا شخص ينولد أبا عن جد بهذا المكان ويبقى ينسب إلى أصوله أنهم أميا جاي. وأحد الدول المجاورة حاليا يتم سحب الجنسية باستمرار عن شخصيات ولدوا وتربوا وعاشوا بهذا البلد مجرد أنه أصولهم جايين من خارج هذا البلد. معاناة إنسانية، وما أحب أتوسع أكثر بالكلام حتى نبقى بإطار هذا المسلسل والأجواء اللي صنعها، لأنه مسلسل كان أكبر من موضوع الجاسوسية والحروب السرية، لكن مسلسل كان عن الإنسان من يتحول الوطن إلى ذاكرتين والعائلة إلى نصفين والحدود إلى شيء قادر على أن يغير حياة الناس إلى الأبد.

0: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. كان معكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، رافقني الزميل المخرج أوراس فوزي، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلقاكم في حلقة جديدة، وحتى ذلك الحين تذكروا دائما أن أخطر الأسرار ليست تلك التي أخفيت عنا، بل تلك التي نظن أننا عرفناها كاملة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60,000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما ينطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت تظهر.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة

0: وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
0: كودو كودو،
1: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
0: كودو كودو،
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوهم، ما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل زمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقة.

0: في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
1: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ما كنت أظن.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد، ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يومياً خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يومياً، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفا من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
2: إيه بس فترة تذكرة له المنفذ، والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم له ولدتنا.
1: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
3: كل أمور حتملو من الكويت وإهدي، كل كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة. أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة، وايد طيبين والله بصراحة.
1: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
4: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة وكذلك دخول المسافرين بكل انسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
1: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
5: والله من تركيا جينا وديت لحمل الكويت وجيت لعراق، من العراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زي باش طيب. 7 يومات فتنا بالوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كان ما بي مشكلة.
1: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
6: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جداً، منح الفيزا سريع جداً، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مروراً بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
1: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
7: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. أجنحة تغير مسارها، لا ملاذ لطيور روسيا وسيبيريا في العراق. لآلاف السنين كان العراق بلد هجرة موسمية للطيور الروسية والسيبيرية الزاهية، لكن الحالة تغيرت الآن، فأهوار ذي قار التي كانت تستقبل في شتاءاتها طيوراً ملونة ستفقد نصف عدد الطيور التي اعتادت على استقبالها. هذه الحيوانات التي تقطع آلاف الكيلومترات بحثاً عن الدفء والمياه غيرت مسارها، فالأراضي التي كانت تشقها الأنهار وتمخر مياهها القوارب الصغيرة وتنمو على جوانبها الأحراش والقصب صارت متشققة من الجفاف. الأهوار المسطحات المائية العملاقة تعد واحدة من أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تمتلكه من تنوع إحيائي واسع وممتد لآلاف السنين، أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2016، ووصفتها بأنها فريدة من نوعها، لكنها اليوم ليست على ما يرام.

تصل المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات عبر قنوات مائية طبيعية، ومع انخفاض مناسيب هذين النهرين بسبب قلة الأمطار وتقليص الإطلاقات من تركيا، حيث ينبعان بدأت تجف شيئاً فشيئاً. نسبة الإغمار فيها حالياً لا تتجاوز 3%. إن وزارة الموارد المائية خططت بعد عام 2003 لإغمار 5560 كيلومتراً مرباً من مساحة الأهوار، والمساحة الجافة حالياً تبلغ 5400 كيلومتر مربع. أعلى نسبة أغمار كانت عام 2019 حيث بلغت 98%. لم يبق من الأهوار في الوقت الراهن سوى جداول وأنهر ضيقة ومساحات بسيطة مغمورة بالمياه، أما المساحة الأعظم منها فهي أرض يابسة متشققة. هذا الواقع الذي أدى إلى هجرة آلاف السكان لم يعد يجذب الطيور المهاجرة أيضاً. كانت الأهوار تستقطب نحو 40,000 طائر سنوياً، وكانت ذقار صاحبة النصيب الأكبر منها، لأن أهوارها تشكل نحو 60% من مجمل أهوار الجنوب. تشهد المدة المحصورة بين تشرين الثاني وآذار من السنة موسم استقرار الطيور المهاجرة نحو هذه البقعة المائية بعد انجماد بلدانها الباردة.

تنطلق الطيور المهاجرة من روسيا وجنوب سيبيريا كشمال القوقاز وكازاخستان والسهوب السيبيرية وشرق أوروبا وشمال شرق إيران، متخذة من المناطق اليابسة طريقا للتنقل متفادية عبور البحار، فهي لا تقوى على التحليق مدة طويلة في الهواء. تتخذ هذه الطيور خطين معروفين في الهجرة هما الآسيوي والسيبيري بعد أن تزداد برودة تلك المناطق وتبدأ مرحلة الجليد. إن طيور تلك المناطق تنطلق نحو الأهوار لتتوقف فيها من أجل الاستراحة، حيث تستقر فيها أياماً وتارة أسابيع، وأحياناً تبقى فصلاً متكاملاً تتكاثر خلاله قبل أن تعود إلى مواطنها مع بداية موسم الصيف، فيما يكمل قسم آخر مسيره نحو المناطق الأفريقية. وأبرز هذه الطيور البجع الأبيض والعقاب الإمبراطوري الشرقي وعقاب البادية والبط ذو الرأس الأبيض والأوز ذو الصدر الأحمر والبط القطني وطيور أخرى مهددة بالانقراض. بحسب دراسة حديثة، فإن الأهوار تعد ملاذاً لأكثر من 270 صنفاً من الطيور المهددة بالانقراض، مثل الخضيري، الحذاف، وطائر فلامينكو، والشاهين، والبرهان، والقطقاط، والرفراف، وأبو زلة، والشهرمان. تتغذى هذه الطيور على الأحياء التي تعيش في الأهوار كالضفادع والأسماك والحشرات والزواحف.

منذ العام الماضي لوحظ انخفاض عدد الطيور الوافدة، حيث يدفع الجفاف أسراب الطيور المهاجرة إلى التوجه نحو أقرب المناطق المتمتعة بوفرة مائية، إنها تذهب إلى أهوار إيران القريبة من الحدود العراقية. قسم منها يتجه نحو الكويت أو الإمارات، والبعض يهبط عند بحيرتي دوكان ودربندخان في السليمانية شمال العراق. إن أهوار جنوب العراق تستقبل 30 إلى 40 ألف طائراً سنوياً، 70% منها تدخل

أهوى ردي قارة. ثمة سبب آخر يدفع الطيور المهاجرة إلى العزوف عن ارتياد أهوار العراق، إنه الصيد الجائر. تشير مديرية بيئة ذي قارة إلى أن أسراب الطيور المهاجرة انخفضت إلى النصف أو أقل، فالأعداد الوافدة باتت لا تتجاوز 12 ألف طائرا سنويا بسبب الجفاف والصيد الجائر. توافد الطيور لا يشكل ضرباً من ضروب ترف الطبيعة فحسب، بل أنه يساهم بدرجة كبيرة في منع تحول النظام البيئي إلى مصدر خطر على السكان، فإن قلة أعداد الطيور المهاجرة تخل بالبيئة الحيوانية وتتسبب بظهور كائنات لم تكن تجرؤ على الظهور سابقاً.

توجد حيوانات نافقة لا يمكن الوصول إليها أو التخلص منها إلا من خلال بعض أنواع الطيور التي تطلق عليها اسم الطيور القمامة. تتغذى الطيور القمامة على جيف الحيوانات النافقة، وبالتالي تساهم في تنظيف البيئة والحفاظ عليها. بعض أصناف الطيور تتغذى على الحشرات واليرقات والزواحف. أي اختلال في هذه السلسلة يعني تلاعباً ببيئة الحيوان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى نزوح الحيوانات نحو أماكن قد يسكنها البشر. لذا نشاهد بين حين وآخر هجوم حيوانات مفترسة أو زواحف على الأهالي في المناطق القريبة من الآوار. تنصب كل أحاديث المتخصصين على أن حل مشكلة الجفاف ومشكلات البيئة الناجمة عنه يكمن في التفاوض الفاعل مع دول المنبع للحصول على كميات أكبر من المياه. حتى حلول زمن التفاوض ونجاحه، ستفارق الأهوار آلاف الطيور القادمة من الشمال بعد أن فارقت الخضرة والمياه.

تتزايد المخاوف من حدوث جفاف كامل في الأهوار العراقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار بفعل ظاهرة التغير المناخي التي تضرب مفاعلها العراق بقوة منذ سنوات. ويعد العراق خامس الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية العالمية وفق وزارة البيئة العراقية، وتأتي المياه إلى الأهوار من نهري دجلة والفرات اللذين يوفران بيئة طبيعية للأسماك والطيور والحيوانات، وتعد الأهوار نقطة استراحة وتوقف لآلاف الطيور المهاجرة بين سيبيريا وأفريقيا، فضلاً عن مناظرها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها من أبرز المناطق السياحية العراقية.

ويحذر الخبراء البيئيون من أن الخطر الذي يعصف بالأهوار حالياً لا يقتصر فقط على تدمير واحدة من أبرز معالم العراق الطبيعية الموغلة بالقدم والإخلال بالتوازن البيئي لمناطق عراقية شاسعة، بل يمتد ليشمل حدوث هجرات جماعية لسكان مناطق الأهوار نحو مدن ومناطق عراقية أخرى، مما يقود لاندثار مجتمع الأهوار. ويتسبب الأمر بضغوط كبيرة ديموغرافياً واقتصادياً وخدمياً على المدن والبلدات والقرى التي يقصدها سكان الأهوار، إذ يعتمدون غالباً على مياه الأهوار لرعي وسقي جواميسهم وصيد السمك والزراعة، وخاصة زراعة الأرز.

يعيش العراق ظروفا بيئية قاسية جدا نتيجة قلة التساقط المطري، بل وانعدامه في بعض مناطقه خلال العامين الماضيين بسبب أزمة الجفاف

بحيرة حمرين التي تمد ما يقارب 65% من الأراضي الزراعية في محافظة ديالى بالمئة. نتائج هذه الكوارث البيئية تظهر بأقصى صورها في جنوب البلاد. تتعرض بيئة الأهوار العراقية لأسوأ سيناريو بيئي منذ عام 2003، فالأهوار تتمركز في ثلاث محافظات وهي ذي قار، ميسان والبصرة، والتي ضمت في شهر يوليو من العام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو. وعلى إثر ذلك استبشر العراقيون خيراً بدخول عامل الحماية الدولية التي ستتولى دور المدافع عن هذه البقعة الحيوية من العراق، في ظل غياب الدور الحكومي تماماً عن المشهد منذ عقود. لكن الأهوار وصلت إلى حالة يرثى لها، إذ جفت أهوار ذي قار بنسبة 85% من مساحتها وبواقع 80 سنتيمتر عن مستواها الطبيعي، وأهمها هور أبو زرق في قضاء الإصلاح شرق الناصرية، وأهوار ميسان بنسبة 90%، أهمها وأكبرها هور الحويزة وبركة أم النعاج.

نتائج هذا الانحدار في الواقع البيئي كارثية، حيث بدأ العديد من سكان الأهوار بالهجرة من مناطقهم بعد خسارة مصادر رزقهم بفعل فقدان المياه وتبدد الثروة السمكية وهلاك أعداد كبيرة من المواشي باتجاه مناطق المياه شمالاً، التي هي أيضاً مهددة بالجفاف باستمرار نسب الواردات المائية الضئيلة. وهذه الهجرة لن تؤثر على الوضع البيئي فقط، بل ستسبب ضغطاً سكانياً على مراكز المدن والأقضية والنواحي، فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي يرافق عمليات الهجرة والانتقال لنظام التجمعات حول مصادر المياه الطبيعية. اقتصر الأمر مع الأسف على تحويل ملف الأهوار من وزارة الموارد المائية لوزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على هجرة الأهواريين. إن العراق يفقد علامته الفارقة وأحد أندر الأنظمة البيئية على مستوى العالم، لما تحتويه هذه البيئة من تنوع إحيائي واسع واستمرار بصمات الإرث الحضاري في طبيعة أسلوب حياة سكان الأهوار. لذا من الضروري التحرك الدولي للضغط على كل من تركيا وإيران لإعادة المياه للعراق بصورة عامة ولأهوار وسط وجنوب العراق، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حضارة وادي الرافدين. وكانت منظمة اليونسكو بمناسبة إدراجها في لوائحها قد وصفت الأهوار العراقية بأنها فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكبر المسطحات المائية الداخلية في العالم في بيئة جافة وشديدة الحرارة، وأنها تمثل ملاذاً بيولوجياً متنوعاً وموقعاً تاريخياً لحضارة ما بين النهرين. والأهوار حتى قبل موجات الجفاف الحالية كانت قد تعرضت لضرر فادح بعد أن أمر النظام السابق بتجفيفها عام 1990 لمنع معارضيه من الاختباء فيها وتوظيف طبيعتها التضاريسية لصالحهم.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتاً لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: جذور إسلامية جميلة للمستشفيات الحديثة.

لم تخفى على أمة من الأمم السالفة المعرفة بطرائق الطب والتداوي لحاجة الناس إلى مداواة جروحها، ولم يشذ العرب عن هذه المعرفة إذ كانت لهم طرائقهم في التداوي، غير أن هذه المعرفة كانت تقليدية وعرفوا بطب العادة والعرف دون تغيير عما كان يداوي به السلف. ومن جانب آخر ارتبط الطب عندهم بالسحر والشعوذة ككثير من الأمم الأخرى أيضا. لم يعرف العرب المعرفة الطبية المؤسسة إلا عند ظهور الإسلام بعد أن أحدث ما أصبح يسمى بعد ذلك بالبيمارستانات، خاصة بعد أن هاجر كثير من العرب إلى بلاد أخرى كبلاد فارس للحاجة إلى المعرفة العلمية عامة والطبية منها خاصة. البيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتين بيمار بمعنى مريض أو عليل أو مصاب، وستان بمعنى مكان أو دار، فهي إذن دار المرضى، ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه. بذلك كانت البيمارستانات أمكنة لمعالجة الجروح والتداوي والتطبيب، وقد تم إنشاؤها نظرا إلى كثرة الحروب ما جعل الناس بحاجة إلى التطبيب وأمور أخرى. هذه المستشفيات التي كانت تحدث صدقة لم تبقى حبيسة مداواة المرضى، إنما انتقلت من بعد إلى مدارس لتعليم الطب يتخرج منها المتطببون والجراحون وغيرهم، بالإضافة إلى أنها مستشفيات عامة عولجت فيها الأمراض بشتى تقسيماتها من باطنية وعقلية، كما كانت تمارس فيها العمليات الجراحية.

بيمارستانات الحضارة الإسلامية، تأثرت ببيمارستانات جندي زابور التي أنشئت في فارس قبل 3 قرون على الإسلام، وكانت نعم المستشفى في تخريج الأطباء، وظل محافظاً على شهرته أمداً طويلاً إلى ما بعد قيام الدولة العباسية، حيث ساعد أطباء هذه البلاد الخلفاء على نشر الطب في البلاد الإسلامية. هناك العديد من الوظائف الأخرى التي كانت تقوم عليها هذه المستشفيات، بحيث كانت تعمل على نفي الخرافات والأوهام التي كانت لصيقة بمهنة الطب قبل الإسلام، إضافة إلى دورها الريادي في تقديم الخدمات للجيوش العسكرية الإسلامية. فكان الأمويون والعباسيون إذا جهزوا جيشاً أرسلوا معه بيمارستان متنقلاً لمداوات الجرحى والمرضى، وأرسلوا معه الصيادلة لتركيب الأدوية وإعدادها. يذكر العديد من المؤرخين والدارسين أن أول بيمارستان عرفه المسلمون كان في عهد النبي محمد، خاصة في غزوة الخندق، حيث روي أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بسهم رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، فضرب رسول الله خيمة في المسجد يعوده من قريب. وقال ابن إسحاق في السيرة: كان رسول الله قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وفق هذه الوقائع اعتبر المؤرخون المسلمون نواة البيمارستانات في الإسلام تلك الخيمة التي أمر النبي بإقامتها في غزوة الخندق، وذلك لما أصيب سعد بن معاذ في تلك الموقعة.

عرفت مزاولة الطب في أول عهد إنشاء البيمارستانات طابعاً تقليدياً، إذ كان يتم عن طريق الممارسة، أو كان الطبيب يكتفي بقراءة الطب على أيدي أي طبيب من المعروفين النابهين في عصره. فإذا حس المدرس أن تلميذه قادر على المزاولة أعلمه بذلك دون قيد أو شرط. إلا أن فترة العهد العباسي عرفت تطوراً كبيراً على مستوى الحضارة والمدنية لما عرفته الدولة من توسع وثقافة، وهناك اهتم العباسيون بالتطبيب وازدهرت في حقبتهم البيمارستانات، وبالتحديد زمن الخليفة جعفر بن المعتضد الذي فرض على كل من يريد مزاولة التطبيب الحصول على إجازة تخوله ذلك. ولم يكن اختيار موقع المستشفيات آنذاك يتم اعتباطاً، إنما كانت تحكمه عوامل وشروط، فلا بد أن يبنى في مكان يتوافر فيه الهواء الصحي. وقد كان أبو بكر الرازي إذا دعي إلى اختيار مكان لإقامة مستشفى يضع قطعاً من اللحم في أماكن مختلفة، ويتم اختيار الموقع حسب المدة الزمنية التي بقي فيها اللحم في ذاك الموقع سليماً. في تقرير أعدته مجلة أرامكو حول البيمارستانات بعنوان البيمارستان، ماذا تعرف عن الجذور الإسلامية للمستشفيات الحديثة؟ يصف التنظيم الذي كانت عليه هذه المستشفيات حيث كانت مقسمة إلى أقسام من قبيل الأمراض العامة والجراحة وطب العيون وطب العظام والأمراض النفسية. من جهة أخرى، كان قسم الأمراض العامة أقرب ما يكون إلى قسم الطب الباطني في أيامنا هذه، وعادة ما قسم إلى أقسام فرعية تتعامل مع الحمى ومشكلات الجهاز الهضمي والعدوى وغيرها، وكان لكل قسم مسؤول ورئيس بجانب المشرف المتخصص.

وكانت تخضع هذه الأقسام للمراقبة، ويشرف عليها مفتشون أوكلت إليهم مهمة ضمان النظافة العامة وتوفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى المحتسب وغيره من الموظفين الإداريين الذين كانت مهمتهم التأكد من ملائمة المعايير للموارد المالية المتوفرة. فيما يخص نظام تدريس الطب فيها، فقد كان الطلبة يتلقون العلوم على أيدي أساتذتهم، حيث كانت تهيأ لهم الإيوانات الخاصة المعدة والمجهزة بالآلات والكتب أحسن تجهيز، فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم. ومما يدل على الصرامة وضرورة الإتقان من أجل مزاولة التطبيب داخل هذه المستشفيات هو تلك العهود التي كان يأخذها المحتسب على سائر الأطباء، إذ يحلفهم بألا يعطوا أحدا دواء مرا ولا يركبوا له سما، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة، ولا للرجل الدواء الذي يقطع النسل، ولا يفشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار، وأن يغضوا البصر عن المحارم عند دخولهم على المرضى.

بعد أن شهدت البيمارستانات تطوراً مهولاً في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، عرفت فترة اضمحلال وزوال ساهمت فيها مجموعة من العوامل الطبيعية أو البشرية، حيث يورد المختصون بعضاً من هذه العوامل يصنفونها بين ما هو طبيعي متجلي بالأساس في الزلازل والفيضانات التي عرفتها البلاد الإسلامية، ما أدى إلى تدمير الوضع الصحي. وهذه الكوارث خلفت فئة كبيرة من المصابين حتى أصبح الأطباء عاجزين عن ممارسة أعمالهم. إضافة إلى ذلك، كانت هناك عوامل بشرية في تدمير للمجمعات والمباني الطبية، مثل تدمير الكثير من بيمارستانات العراق، وذلك عندما دخلها المغول وقاموا بالسلب والنهب والتخريب. ومن هذه المستشفيات البيمارستان العضدي والمقتدر في بغداد، والأمر نفسه عم بلاد الشام كلها، فأضحت من بعد قفر لا يؤوي إلا المصابين بالأمراض العقلية، حيث لا مكان لهم سواها.

أهم بيمارستانات الحضارة الإسلامية. بيمارستان تونس. تشهد تونس على براعة الحضارة الإسلامية خصوصا في عهد الدولة الحفصية من خلال بيمارستان أنشئ منذ القرن 13 ميلادي، تم بناؤه خصيصا للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين، كما يتحدث الزركشي في كتابه تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. وقد تخرج من هذا المستشفى العديد من الأطباء منهم محمد الشريف الزكراوي. بيمارستان غرناطة بني على يد الأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل للضرورة ولحاجة الناس إليه، وقد تميز هذا البيمارستان بتعدد مساكنه ودور مياهه، كما عرف أيضا بصحة هوائه، وقد وصفه دوغلاس سلادين في كتابه دليل الفن الإسلامي بأنه كان مرتبا في بساطته أنيقا في تفاصيله، وكانت قاعاته البسيطة تدور حول باحة داخلية في وسطها حوض عميق لقبول الماء من عينين، كل عين منها عبارة عن أسد جاث. وقد حول هذا المستشفى بعد سقوط الأندلس إلى دار ضرب السكة قبل أن يهدم معظمه بعد أن شهد تغييرات عديدة.

بيمارستان مراكش. يصفه العديد من المؤرخين بأنه أعظم بيمارستان شهدته الحضارة الإسلامية، بناه السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور بالله، حيث اختار له موقعا في ساحة فسيحة هي أعدل مكان في مراكش، ثم أمر أن يبنى بإتقان ويجمع بين عظمته وتفنن الصانع المغربي، إذ زين بنقوش بديعة وزخارف محكمة، كما غرس فيه كثير من أنواع الأشجار والثمار. وفق كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب، فقد أمر السلطان بجلب صيادلة لصناعة الأدوية، كما أعد ثيابا للمرضى ليل نهار للنوم، بعضها صيفا وبعضها تستعمل شتاء. وكان يخصص السلطان مالا لكل فقير شفية إلى أن يجد لنفسه مكان عمل.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يعتبر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، إفساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال، الذكور والإناث، تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة، ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية ومثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلب حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه هي النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، عفوا وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مود تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء. كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما ما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات. كثير من الناس كبيرة في العمر، فوق 40 فوق 50، تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت إمتى تتوقف لكي تشعر أيضا، أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عفوا عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضا أن جسما صغيرا يدور حوله، في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية

تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومترا ويتكون على الأرجح من ثلاثة فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن نيسا عبارة عن ثلاثة أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو 1 كيلومتر، يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن الكويكب نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما، تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوتي لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجاناً من القهوة، غالباً ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلاً طبيعياً واقتصادياً لبعض المنتجات التي نستخدمها يومياً وكما يلي. أولاً، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة، كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية، وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف، ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص

0: لامتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
1: أحبتي، إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل، وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة، الكرات اللي هي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
2: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
1: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
2: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها، تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
1: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
3: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات إنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم، تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
1: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
3: أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت سيطرة الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل، عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
1: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
4: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3.6 ملايين إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
1: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
5: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
9: البايسيكل، بساط ريحي أهل البصرة. البصرة ذاك اليوم تصدرت قائمة أعلى مدن العالم حرارة، وقد تجاوزت 52 مئوية في الظل. الأسبوع الثاني من أيلول البصرة مزدحمة بشكل لا يطاق. بضعة أيام وتبدأ السنة الدراسية، مئات العائلات تتبضع من أسواق حنا الشيخ والمغايز والجنينة القرطاسية والزي المدرسي والحقائب، كما أن ربيع الأول مقبل وبعض الأهالي اعتادوا أن يربطوا أعراسهم بفرحة الزهرة، فهم يجهزون في هذه الأسابيع لوازم الفرح. يبدأ الازدحام بمدخل سوق البنات في العشارة ومقترباته، وينتهي بحدائق العباسية قرب شارع الفراهيدي. لم نعهد للمدينة زحاما كهذا من قبل. نظن أن قيادة السيارة في البصرة بعد سنوات خمسة من الآن ستكون مستحيلة. كانت البصرة قبل 50 عاما فضاء رحبا للعيش والتنقل بلا معاناة تذكر. تظهر الصور والأفلام القليلة الشوارع شبه فارغة ونظامية ونظيفة. المشهد اليوم مختلف، حيث السيارات أكثر من البشر. حشود من الصناديق المعدنية تتراصف في تقاطعاتها على مدار ساعات اليوم، تنفخ دخانها وحرارتها إلى الجو الملتهب. تجاوزات على ضوابط السياقة، رونغ سايد وصخب المنبهات المحموم، الدراجات النارية والستوتات ضاعفت المشهد جنوناً.

أمر آخر يلاحظه بسهولة ويسر سائقو المحافظات الأخرى عند قيادتهم سياراتهم في شوارع البصرة، وهو سوء قيادة السيارة عند المواطن البصري، وهذا أمر له أكثر من سبب. في مقدمة الأسباب أن الكثير من السائقين لا يمتلكون إجازة السياقة، والبعض الآخر منهم قصر دون السن القانوني. أضف إلى ذلك شوارع المدينة الضيقة التي تقتحم المدن، غير أن ضيفا ثقيلا حل في السنوات الأخيرة قضى وبشكل نهائي على أمل تنظيم الشارع وتقليل مدد القيادة وتقنين التلوث، إنه التوك توك. مئات منها وربما الآلاف تنتشر حولك مثل الزنابير الحديدية، تجعل مهمة القيادة محفوفة بالمخاطر المفاجئة في كل لحظة. فلا ضوابط لشراء تلك العجلة، ولا أعمار محددة، ولا اختبارات سوق. التوك توك اختصار لحالة الشارع العراقية الفادحة والمزمنة. كل تلك المركبات الضخمة التي تحكم الشارع بقوة البنزين وجبروت المحرك الآلي جعلت الفضاء مستحيلاً لصديق البصريين القديم وبساطهم السحري الحالم البايسيكل.

ظلت الدراجة الهوائية وسيلة التنقل الأقرب والأوسع انتشاراً في المدينة خلال خمسينات وستينات القرن الماضي. استعملها بكثرة عمال الموانئ وشغيلة مصانع التمور وصناع ورش تصليح السفن في الداكير وصيادو الفاو والخور، ولطالما ناءت بحمل أجساد الطلبة والكوادر التدريسية وسعاة البريد والحرفيين والأهالي من كل صوب وناحية على سواء. الدراجة الهوائية إذن كانت هي خيار البصريين طوال نصف قرن. للسيارة الغالية وقتها والمحافظة بغرفتها المغلقة، وللدراجة النارية الشحيحة آنها والمزمجرة العجولة، بل الدراجة ذات العجلتين التي تندفع خفيفة بقوة الجسد لتحلق في اتزان بين الهواء والأرض، بسيطة مثلهم ووادعة كوجوههم ومتهادية كصوت الموج على ضفاف شط العرب. الحصان الحديدي الذي تسيد شوارع المدينة لنصف قرن بات مضطهدا وراكبوه أقلية. لا يستطيع حاوي الدراجة الهوائية أن يجد موضع عجل لمركبته في ظل الفوضى والصراخ وحمى السرعة التي تحكم قبضتها على شوارع البلاد. غاب البايسكل فغاب الهدوء والاسترخاء من الشارع، وحلت بدلا عنهما متلازمة السباق العراقي حيث الجميع يسابق الجميع ويتغالب معه، الجميع في سباق غير معلن من يصل أولا إلى التقاطع المقبل. تغلبني لو أغلبك، والموت بيد الله عبارة تقرأها على صندوق سيارة يستقطر صاحبها في تجاوزك لتتوقفان معا في أول إشارة مرور تالية. شارع محكوم بعقل تغالبي.

قيادة الدراجة الهوائية نمط حياة ومزاج شخصي وسياق ذهني حركي متسق يتسم بحالة من التوحد بين راكب الدراجة وجسده من جهة والاثنان ككتلة واحدة والمحيط من جهة أخرى. يضمن قيادة الدراجة هامشاً من الحرية أكبر مما تمنحه السيارة، تستطيع المناورة والتخلص من الزحام، بل أن تعود أدراجك بشكل معاكس تماماً وفي لحظة واحدة، على العكس من السيارة التي تحبسك في شارع محكوم بظروف لا تستطيع السيطرة عليها. كما أنك تستطيع بدراجتك الوصول إلى مناطق لا تبلغها السيارة بسهولة. تمنح الدراجة الهوائية ذلك التواصل الفيزيائي المباشر والحميم بين الإنسان والطبيعة، الهواء والضوء والأرض، لكنه ليس كأي تواصل، إنه حالة من الطيران الخاص الذي يغمرك بشعور غامض من السعادة، سعادة آتية من حرية الانفلات من قبضتي الزمان والمكان. مع الدراجة أنت أسرع وأخف، وحسابات الوقت عندك مختلفة، ومع الدراجة لا مكان واحدا لك، تستطيع في ظرف 10 دقائق أن تصير في أماكن متعددة أو تكاد.

شوهدت الدراجة الهوائية لأول مرة في بغداد أيام الوالي العثماني مجيد بيك، والذي حكم بغداد بين 1905 إلى 1906، وقد أطلقت الصحف البغدادية عليها وصف الحصان الحديدي، فيما سميت شعبيا بالبايسيكل، والاسم أجنبي من مقطعين بمعنى ذات العجلتين. يذكر الروائي ستانتون هوب في كتاب الهارب إلى الله رحلات المغامر العربي الذي دون فيه مغامرات الرحالة ويليام ريتشارد ويليامسون، وهو الحاج عبد الله ويليامسون، إلى البلاد العربية. إن ويليامسون كان أول من ركب دراجة هوائية في العراق، وصلته هدية من أحمد النقيب، وقد ذكر دهشة العراقيين ورعبهم وهم يراقبونه يركبها، حتى ظنه بعضهم شيطانا يركب جنية. لم يتقبل الناس الذين اعتمدوا الدواب وسيلة نقل أن يركبوا الحديد، تخوف العراقيون منه، وسرت الشائعات في المقاهي والدواوين، وعرف البايسيكل المسكين باسم حصين إبليس، واقتصر استعماله على الرعايا الأجانب والأسر الغنية التي كان سافر أولادها إلى بلاد الإفرنجة وحصلوا على بعض التعليم.

لم يكن القنصل الأمريكي في العراق عام 1908 مقتنعاً باستخدام العراقيين للدراجات الهوائية، فقد كتب لبلاده أن الشوارع في بغداد سيئة والمناطق المحيطة بمركزها طينية، بغداد لاهبة في الصيف وشوارعها وحل في الشتاء. لم يكن توقع القنصل دقيقاً، فما أن انقضت 5 سنوات حتى تصالح البغداديون مع الاختراع الجديد نابذين خوفهم، وشهدت شوارع المدينة تصاعداً ملحوظاً في أعداد راكبي الدراجات الهوائية. وبعد سنة واحدة ومع دخول العالم حربه العالمية الأولى، كسبت الدراجات الهوائية الجولة وصارت مألوفة لدى العامة الذين أقبلوا على شرائها بكثافة. تجارياً، كان أول دخول للدراجات الهوائية إلى العراق عبر موانئ البصرة قادمة من الهند، لتستقر في شركات رئيسة بشارع الرشيد مركز العاصمة، شركات إسحاق بناني خوان وعزر أمير حكاك وأولاده والفيحاء التجارية وما بين النهرين ومير حسقيل مراد وطقولة كفوري ويوسف راينو، هي المسيطرة على تجارة الدراجات الهوائية بالجملة، بينما تجارة المفرد منتشرة في جميع أرجاء محلات العاصمة، فيما عرف شارع الرشيد بورش تسطيح الدراجات، وكانت 8.

قلت أعداد راكبي الدراجات الهوائية في المدينة إلى حد بعيد لتغير طبيعة العصر العراقي في أيامنا، بينما يدفع العالم لتقليل استخدام الوقود الأحفوري والرحمة بالغلاف الجوي من الغازات القاتلة، تتضاعف أعداد السيارات في البصرة جراء تسهيلات القروض المصرفية وبرامج البنوك الخاصة بتمويل شراء السيارات، صفقة رابحة للطرفين، فوائد بنكية عالية للمصرف وسيارة زيرو للمواطن أو المواطنة. الجميع فرحان، لكن صحة الناس ومستقبل مدنهم وأطفالهم خسارات. مع قدوم الموسم الدراسي الجديد تكون القيادة اختبارا للأعصاب، وبحسب تصريح صحفي من إعلام تربية البصرة فإن حوالي 1,000,000 طالب وطالب في المدينة يباشرون دوامهم في تشرين الأول من مجموع 9 ملايين طالب في العراق. ملأت خطوط نقل الطلبة الخاصة المدينة وبدأت تفيض الشوارع بالسيارات، خطوط لرياض الأطفال، خطوط لمدارس الابتدائية والثانوية، خطوط لطلبة الجامعات، خطوط للكوادر التدريسية، خطوط خطوط خطوط. يحدث ذلك كله ونسب مشاريع الشوارع الجديدة والمجسرات والشوارع الحولية لا تزال محدودة. سيكون البايسيكل حلا سحريا يعالج جزءا من المشكل. إنه حل خيالي للوهلة الأولى وبطران للوهلة الثانية، لكنه ممكن ويستحق المحاولة للوهلة الثالثة. ونحن هنا لا نتحدث عن المشاوير البعيدة، بل عن المسافات المعقولة والممكن قطعها لإنسان يتمتع بمؤهلات صحية جيدة.

يمكن لدراجة الهوائية في المعدل قطع مسافة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة الواحدة. بالطبع توجد عوامل عدة تتحكم بالرقم، لكنه في المجمل يدور حول تلك الحدود. ولو أخذنا أقل تقدير وكنت تسكن فرضاً منطقة عواسيان، فبإمكانك الوصول إلى النادي الآثوري أو كوت الحجاج أو مركز التنوم أو الأصمعي في ظرف 30 دقيقة فقط. هذه الأحياء وأمثالها على مدار قطر 5 كيلومترات تضم بعض أهم المؤسسات الحكومية في المدينة ومئات الشركات ومحال العمل الخاصة. غير أن تحقيق فرضية كهذه تحتاج ثورة تخطيط وتنفيذ حكوميا وبرامج تثقيف طويلة، والأهم من ذلك الثقة في الشارع. تحتاج الشوارع إلى تصميم جديد يضمن مسارات قيادة خاصة وآمنة للدراجات الهوائية ونظام مروري قادر على حمايتها. يمكن لإعادة الاعتبار إلى استخدام الدراجة الهوائية الإسهام بتحفيز المجتمع على تحسين البنية التحتية للمشاة وراكبي الدراجات. نحتاج إلى النظر بجدية لتجهيز الشوارع الرئيسة والجزرات الوسطية بأشجار ظلية عملاقة يوفر تقابلها على جانبي الطريق هامشا مريحا من الظلال التي تسهل مشاق القيادة في جو جاف وأشعة شمسية قاسية على مدار 8 أشهر في السنة.

هكذا سنكون قد اختزلنا شيئا من وحش الازدحام، وعززنا البيئة، وقللنا تكاليف النقل بالسيارات والتي ترهق جيوب العائلات، إذ يكلف نقل طالب ابتدائية واحد إلى مدرسة متوسطة البعد من 60 إلى 75 ألف دينار لسيارات الكيا، و 100 ألف دينار لسيارات الصالون الصغيرة. لن يحتاج رب العائلة سوى 25 ألف دينار كحد أدنى لشراء دراجة، لكننا بحاجة لإجابته على السؤال: هل سأكون مطمئنا على ابني وأنا أرسله إلى مدرسته على دراجة هوائية؟ هل هذا كل شيء؟ لا، دعونا لا ننسى عوائد التواصل الاجتماعي التي توفرها قيادة الدراجات الهوائية، والتفاعل الإيجابي بين المستخدمين والمناطق المحلية التي يكتشفونها في رحلاتهم. ومعلوم أن قيادة الدراجة رياضة، وإنها بالتالي تحسن الصحة العامة والصحة النفسية على وجه خاص بتخفيف التوتر وإراحة العقل. ولا نعرف إن كنتم ستصدقون لو قلنا إن العراق كان يملك دورياً عاماً لمسابقة الدراجات الهوائية تشارك فيه 10 أندية ومئات اللاعبين المحترفين. نلاحظ بالنتيجة إمكانية قياس جودة حياة مجتمع كامل من منظور وجود وعدم وجود دراجة هوائية في الشارع. ويمكن قول الجملة السابقة بطريقة مختلفة: يمكن للدراجة الهوائية أن تصير جزءاً من إصلاح شامل لنمط الحياة العراقية، مع حساب الظروف العامة الأخرى وتداخلها بالتأكيد.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: المجتمع القاتل للمرأة. هل الإنسان مخير أم مسير؟ قد يكون مخيراً في مسائل عديدة، ومسيراً في مسائل وجودية كالولادة والموت وغيرهما. لكن مهلاً، فهذه المقدمة الاستفهامية لا تصلح للحديث عن المرأة التي تعيش في ظل مجتمع صور لها حياتها المثالية وفق مخطط مشوه يستند في قبوله وتنبؤه عبر مئات السنين على جهل سامعيه، ومكون من ثالوث متملق: تزوجي، أنجبي، أربطيه فيك أكثر. مأساة تزوجي: ستكبرين وإن كنت محظوظة ستتعلمين، ثم في حالات قليلة ستختارين دراسة الكلية التي تحبين، وفي حالات أكثر شيوعاً الكلية التي يحبها مجتمعك. فالمجتمع غالباً يبارك مهنة التدريس للمرأة، فهي مهنة خفيفة مناسبة للحياة الزوجية مستقبلاً، تتيح لك الذهاب إلى المدرسة لعدد ساعات أقل من عدد ساعات عمل أي مهنة أخرى، وفي هكذا وظيفة يمكنك الجلوس في المنزل طوال عطلة الصيف التي تصل إلى ما يقارب 3 أشهر، وستنعمين بكل الأعطال الرسمية الأخرى. وفي حال كنت أكثر حرية في الاختيار، ستخرجين للعمل كطبيبة أو مهندسة أو مترجمة أو محامية أو أي عمل آخر، حتى لو لم يكن مرتبطاً بدراسة أكاديمية، فقد تختارين العمل في تنسيق الزهور أو تصفيف الشعر أو الخياطة أو حتى الجلوس في المنزل اختياراً، وفي حالات أكثر إجباراً. وفي نهاية الأمر، مهما كانت صفتك الاجتماعية، ستسمعين عبارة واحدة: البنت نهايتها بي زوجها. نعم، ستكتشفين سواء كنت رائدة فضاء أم جليسة للمنزل وجدرانه، إن أعلى درجات الطموح في مجتمعنا هي الزواج. فالزواج هو الخلاص، والزوج هو المخلص، والزواج هو الملجأ الآمن، والزوج هو الأمن والأمان. مهما كان اختيارك سيئاً وخاطئاً، أو حتى كان أمراً إجبارياً ومفروضاً عليك، لأنه وكما يقول المثل الأحمق: الرجل رحمة ولو كان فحمة. والحق أن يقال ويشاع: استقلالك الاقتصادي رحمة، والزوج الخائب فقمة.

لكن تمهلي، لا مجال للراحة أو الخلاص، فالآن عليك الاستعداد لسلسلة تدخلات جديدة ستبدأ بسؤال وجودي خطير يتزامن طرحه مع غمزة عين بلهاء فضولية. شنو الأخبار؟ لتقعي هنا في كارثة الجواب، فإن لم يكن هناك حمل سيبدأ تدريجياً يتملكك نتيجة التكرار اليومي لهذا الاطمئنان الزائف وغير المسؤول، شعور بأن هناك خطأً ما فيك وبأن خطراً حقيقياً يحدق بك، لتكتشفي بذلك أن الفكرة ليست في الزواج وحسب بل في الإنجاب. وبغض النظر عن الاستعداد كزوجين مادياً ونفسياً لهذه الخطوة المصيرية، يتوجب عليك الإنجاب فقط، إنجاب طفل يحمل اسم والده ويضمن استمرارية سلالة العائلة العظيمة. لذلك أسرعي لزيارة الأطباء والعرفات والمشايخ ليضمنوا لك كلهم إنجاب ذكر عظيم يشكل قيمة مضافة للبشرية البلهاء. فالإنجاب وحده من يضمن لك ارتباط زوجك وتمسكه بك، وذلك حسب منطق نسوي معلب ومتوارث بجهل عبر أجيال يباح دائما بصوت أقرب للهسيس. جيب ولد يربط هالرجال، وكأن المجتمع الذي اخترع هذه العبارة يقول لك بطريقة غير مباشرة، الرجل أقرب لأن يكون دابة، إن لم تعقليه بشكل جيد سيشرد في البراري بحثا عن أخرى تربطه. إذن اربطي دابتك بالإنجاب حتى ولو كان مصيركما الطلاق بسبب عدم الانسجام والتسرع يوما في الاختيار خوفا من أن يفوتك قطار الزواج الوردي. انجبي ولا عليك، فمن السهل جدا إغراق المجتمع بمزيد من المنتجات البشرية المعقدة والمكبوتة، فالعملية لا تستغرق نشوتها سوى 9 ثوان، وبعدها ستضمنين ربطاً متيناً للزوج وحياة كارثية لطفل تعيس.

مأساة اربطي فيك أكثر، تزوجتي، أنجبتي طفلك الأول ولم يحدث طلاق، كونكما منسجمين، إنه لأمر مذهل، لكنك وبالرغم من ذلك لن تخلصي، فهناك المزيد من التدخلات في حياتك وخياراتك. ففي أحسن الاحتمالات التي تحدث لك بأن يكون مولودك الأول ذكراً، الآن هو يحتاج لأخ يلعب معه، يكبران معاً فيكونان لبعضهما سنداً. لكن ثمة احتمال آخر أقل حظاً، بأن تكون تجربتك الأولى بالإنجاب تكللت بإنجاب طفلة، الأمر الذي يعني بقائك في دائرة الخطر. إذن عليك الآن أن تسعي وبكامل الجهود لإنجاب الذكر الذي يربط زوجك بك أكثر، وبغض النظر فيما لو كان العلم قد أثبت أن نطفة الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، فالعلم بأسسه المثبتة مشبوه ونظري ولا يعنينا. عليك فقط أن تسعي ومن فم ساكت لإنجاب ذكر، طفلان، ثلاثة، ذكور، إناث، المزيد من الأطفال. هذا هو الحل الأمثل لتضمني استمرار الزواج وديمومته، وبغض النظر إن كان هناك مقدرة مادية تسمح لكما بتربية هؤلاء الأطفال وبتقديم الرعاية والغذاء والشروط السليمة لعيشهم أو لا، لأن الزواج والإنجاب ببساطة هما سنة الكون. من غير الطبيعي أن يكون خيارك بالزواج مبنياً على عرف مجتمعي ينعتك بالعانس إثر توقف عملية بيولوجية في الجسم، أو خوفاً من خرافات مجتمعية تقول إنك لن تكوني بخير وأمان إلا من خلال زواج يجلب لك الاستقرار والحماية، وخرافات أخرى كارثية تحكي إن زواجك لن يدوم إلا من خلال تعدد الإنجاب، حتى ولو كان الأمر على حساب الحلم والصحة والعمل ورغباتك الأخرى، لتكون النتيجة أما تعيسة وفي حالات كثيرة معنفة وعاجزة عن إشباع أطفالها بعاطفة صحيحة، ليكون انعكاس الأمر على المجتمع مزيداً من التشوه وأفراداً يشتمون بالسخط وهم يرددون قول سيوران: المحظوظون لم يصلوا إلى البويضة أصلاً.

في مجتمعنا منذ ولادة البنت يقولون لأبيها وأمها: مبارك أتتكم عروس. هذا إن لم يقولوا بلهجتنا: اللي تجيب البنت تجيب الولد، تخفيفاً من وطأة المصيبة التي حلت بهم. وإن كبرت قليلاً يقولون: ما شاء الله صارت عروسة. يربون الفتاة على قصة فارس الأحلام والأمير، فيزرعون بها منذ الصغر فكرة الزواج وأن الرجل كمصباح علاء الدين وهو ملاذها لتحقيق أحلامها. قد تطمح لدراسة أو عمل معين فتحذر وتقمع رغبتها لأن حلمها تجاوز حدود أسوار مدينتها أو دولتها، لأن الفتاة ممنوعة عادتياً وتقاليدياً من السفر. تكبر وتصبح في عمر الزواج، إن أتيحت لها فرصة الاختيار وأن لم تصب في اختيارها فستبقى تتجرع مر سوء اختيارها خوفاً من الآخرين، فتضطر لتمثيل دور بطولة السعادة في نصها المسرحي. وإن تزوجت باختيار أهلها وأخفقوا في توقعاتهم وتوجهت لهم بالشكوى، نصحوها دائماً بالصبر وأوهموها أنه سيتغير مع الأيام وذكروها بأجر الصبر وشماتة الأعداء والعائلة والجيران. وإن طلقت انهال عليها سيل اللوم والاتهامات بالتقصير وأنه كان يحتم عليها احتواء الزوج وتغيير عاداته السيئة، فتخرج من أسر الزوج لقيد المجتمع بأكمله. وإن طفح كيل طاقتها وطلبت الطلاق يوماً، ستضطر لتقديم تنازلات عن حقوقها أو أطفالها لأنها لا تقدر على إعالتهم، ناهيك عن محاولة تشويه صورتها من قبل شريكها السابق ونشر الروايات والأكاذيب عنها. لن تسمح لها عائلتها في الغالب السكن بمفردها، وحتى إن كان لديها أبناء وخاصة إن لم يكونوا ذكوراً ففي نظرهم ستصبح فريسة سهلة للطامعين، لأنهم تربوا في مجتمع لا يرى أن الأنثى كياناً مستقلاً لوحدها، لابد أن يرتبط اسمها بأب أو زوج أو أخ. عزيزتي، ضعي هذه المقولة حلقاً في أذنك: لا حرية فكرية بلا استقلالية مادية، فاجعلي سعيك دائماً لتحققي استقلاليتك المادية لتكوني أكثر حرية في اختياراتك وقراراتك، ولا تصدقي كذبة إن المال ليس الأهم في ظل هذه الغابة البشرية التي نحيا بها وإجحاف كثير من القوانين بحقك. فنحن في زمان يقال فيه: لمن تشكو وغريمك القاضي. فالعدل في الأرض قل وندر، فلا تتكئي على أحد وكوني قوية بذاتك وإنجازاتك. لا تجعلي الزواج همك الأول، فهو ليس وسيلة تحقيق الأحلام. تعلمي وبالعلم تسلحي، اعملي، تطوري، القي نظرة على مجتمعك البائس وانخرطي به لتخرجي من دائرة العالم المثالي، فتفهم الناس وتقرأي شخصياتهم وتكتسبي مهارة حل المشكلات وحسن إدارتها والخروج منها بأقل الخسائر. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يكفيكم أن تربوا بناتكم بالشكل الصحيح السليم على المبادئ والأخلاق التي لا تتجزأ. علموهن أن يكن سيدات أنفسهن، حينها لن يضيركم أن تمنحوا لهن الحرية في اختياراتهن مع التوجيه والنصح للإجبار. أطلقوا لأحلامهن العنان وتذكروا أن الرفق بهن من شيم الشرف والمروءة.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم

فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
2: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلاً عطلة مثلاً أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
3: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب كمال المنهج أو هيجي شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
4: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
5: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
1: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضية، الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستنداً إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
6: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقي المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا، ناخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني احنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطلة الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
1: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
7: عام 2025-26 من وجهة نظري كان

0: حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة. أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنه معتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات ما نعمم إحنا ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
1: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

بعيداً عن فوائدها المعروفة، كيف يمكن لأشجار الشوارع أن تؤثر على صحتك العقلية؟ قد تعرف أن الأشجار في الشوارع ضرورية لبعض الأهداف الصحية، إذ تمتص 9 أضعاف الملوثات أكثر من الأشجار البعيدة، وتحول الهواء السام مرة أخرى إلى أكسجين وغازات أخرى مفيدة وطبيعية. ولكن لأشجار الشوارع أهمية في دعمها وتعزيزها لصحتك العقلية أيضاً، وأظهرت الأبحاث أن السكن في المدينة مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق. ووجد الباحثون أن أصغر المساحات الخضراء الحضرية المتعمدة مثل أشجار الشوارع يمكن أن تفيد بشكل كبير في الشفاء العقلي. وهنا سنتعرف أكثر على أهمية الأشجار في الشوارع وأثرها على الصحة العقلية. تلوث الهواء والإصابة بالاكتئاب والقلق. يسبب تعرض الناس لملوثات الهواء لفترات طويلة إصابتهم بالاكتئاب والقلق. ووجد باحثون في دراسة أجريت على البالغين في بريطانيا أن الزيادة الدائمة في ثاني أكسيد النيتروجين الذي تخلفه بشكل كبير مركبات الديزل يزيد بنسبة 39% من خطر الإصابة باضطرابات نفسية شائعة. وأما بالنسبة للتلوث الذي ينتج عن احتراق الوقود وغبار الفرامل والإطارات، فيزيد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات بنسبة 18%. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون في أماكن بها مستويات أعلى من بعض أنواع تلوث الهواء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية. إن معدلات اضطرابات الصحة العقلية معروفة بأنها أعلى في المناطق الحضرية، والأسباب المحتملة وراء هذا تشمل الحرمان من المساحات الخضراء ونقصها. هناك الآن مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن تلوث الهواء ضار بالدماغ أيضاً، وقد لا تستطيع الدراسات الوبائية إثبات وجود صلة سببية بين تلوث الهواء ومشاكل الصحة العقلية، ولكن جرى ربط مجموعة واسعة من الحالات النفسية بالالتهابات في الجسم بما في ذلك التهاب الدماغ، وهو ما يجعل هناك اتصالاً واضحاً بين تلوث الهواء والإصابة بالاضطرابات العقلية. تأثير الأشجار في الشارع على الصحة العقلية. كثيراً ما اشتبه في أن للأشجار تأثيراً إيجابياً على السعادة العامة لسكان المدن، ولكن لسنوات عديدة ظل الارتباط بين الأشجار الحضرية والصحة العقلية بدون إثبات علمي، إلى أن قدم الباحثون في ألمانيا الآن أدلة ملموسة على العلاقة بين الأشجار والصحة العقلية. استطاع الباحثون ذلك بدراستهم للعلاقة بين مضادات الاكتئاب التي تصرف بوصفة طبية وغطاء الأشجار في مجموعة من الأحياء. سمح استخدام آلية مضادات الاكتئاب للباحثين بتجنب أوجه القصور في الدراسات السابقة التي اتخذت مناهج مختلفة في كيفية تحديد وقياس الصحة العقلية. توصل البحث إلى أن رؤية الأشجار في الشارع بشكل يومي قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب والحاجة إلى مضادات الاكتئاب. وحلل الباحثون البيانات التي جمعت من 10,000 من سكان مدينة لابزيش الألمانية خلال دراسة الحياة الصحية للبالغين في جامعة المدينة، وهي دراسة شاملة أجريت بين عامي 2011 و2014. أبلغ المشاركون عن مجموعة واسعة من التفاصيل الصحية عن حياتهم بما في ذلك علاجاتهم الطبية، وبدمج هذه البيانات مع عدد وأنواع أشجار الشوارع في جميع أنحاء المدينة استطاع الباحثون أن يوضحوا بشكل أفضل العلاقة بين وجود الأشجار وبين الصحة العقلية. ووجدت الدراسة أن وجود المزيد من الأشجار على بعد 100 متر من المنزل يرتبط بانخفاض خطر استخدام مضادات الاكتئاب. وأفاد الباحثون أن هذا الاتصال اليومي مع الطبيعة القريبة، أما من خلال نافذة في المنزل أو في الشارع، ثبت أنه مفيد للصحة العقلية. معظم إرشادات التخطيط للمساحات الخضراء الحضرية
غالباً ما تستند إلى زيارات هادفة للترفيه، ولكن تظهر الدراسات أن مجرد رؤية الطبيعة اليومية القريبة من المنزل التي تخلق التنوع البيولوجي الذي تراه من النافذة أو عند المشي أو القيادة إلى العمل أو المدرسة أو التسوق هي أمر مهم للصحة العقلية. التركيز على أشجار الشوارع بدلاً عن الحدائق أو الأنواع الأخرى من المساحات الخضراء كان مقصوداً خلال الدراسة، ففي حين أن زيارة المتنزه غالباً ما تتطلب تخطيطاً مسبقاً. أما الأشجار المزروعة في الشوارع فيمكن للإنسان التفاعل معها بسهولة ومباشرة حتى دون انتباه منه أثناء المشي في الحي أو من خلال نوافذ المنزل، وهذا ما يجعل الاتصال اليومي مع الطبيعة أكثر سهولة. يشير المختصون إلى أن التعرض لضوء الشمس والمناظر الطبيعية هي سمات التصاميم التي تسهل الشفاء. ما يعني هذا هو أنه إذا تعرض الفرد للطبيعة فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم ينخفضان، مما يسمح للجسم باستعادة حيويته بشكل أسرع. وإذا كنت عالقاً في ازدحام مروري في شارع مليء بالأشجار والزهور، فستكون مستويات القلق لديك أقل من مستوى قلق الشخص الذي عالق في ازدحام مروري على طريق سريع بلا أشجار. فوائد أخرى للأشجار في الشارع: هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يحققها وجود الأشجار في الشارع، مثل تنظيم درجة الحرارة، تقلل الأشجار من سرعة الرياح وتوفر الظل في الصيف، ولتبخر الماء من الأوراق أيضاً تأثير إيجابي على تبريد الهواء المحيط. الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري: تمتص المباني الحرارة وتخزنها أثناء النهار لتطلقها في الليل، وقد تنخفض الحرارة من 5 إلى 15 درجة عند المشي في الشوارع التي بها أشجار. وعلى النقيض من ذلك، من المعروف أن الطرق المعبدة والشوارع الخرسانية ومواقف السيارات تزيد من درجات الحرارة في المناطق الحضرية بمقدار 3 إلى 7 درجات. تباطؤ حركة المرور: أفادت دراسة أجرتها ولاية ميشيغان عام 2006 أن استخدام الأشجار على حافة الطرق أدى إلى خفض متوسط السرعات بمقدار 7 إلى 8 أميال في الساعة. تؤثر الشوارع التي تحوي أشجاراً على إدراك السائق لعرض الممر، ما يحدث تأثير الحافة وهو دافع نفسي للتحرك بشكل أبطأ. زيادة إنتاجية العمل: توصلت دراسة لباحثين من جامعة ميشيغان أيضاً إلى أن العاملين في المكاتب الذين يمكنهم رؤية مناظر طبيعية من مكاتبهم يأخذون إجازة أقل بنسبة 23% من أولئك الذين لا يستطيعون النظر إلى أي مشهد طبيعي.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: راديو تايمز سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
3: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

الواضح جدا انه احنا نعيش في يعني في طريقه احيانا بها نوع من التنافس. الانسان هسه الدراسات تقول انه الانسان فكره انه الانسان مسالم في طبيعته هي غير صحيحه. الانسان دائما يواجه، هسه مره يواجه بالسلاح ومرات يواجه بالحياه اليوميه، مرات يواجه بال يعني بطريقه لا تبدو عنفيه، لكن اللا عنف هو غير السلام. لا عنف هو غير السلام. مرات أشياء هي لا عنفية ما نستخدم بها العنف، بس هي مؤداها، نتائجها، طريقتها، وسائلها بها نوع من الحدة. يعني مرات أنت ما تدخل معركة بسلاح، بس تدخل معركة برأي أو بتنشئة مثلا قوم على أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا. أكو تغذية إعلامية، أكو حرب إعلامية، وهذا كثير من الكتب أصلا يعني كتبت بهذا المعنى، انه الحرب القادمه هي حرب اعلاميه، او الحرب الحاليه هي حرب اعلاميه، والذكاء الاصطناعي صار جزء من الحرب، والى اخره. حرب الصوره، حرب المشاهده، انسان الفرجه. هذا انسان الفرجه اللي هو يكفي احيانا، يكفيك للانتصار في الحياه ان يتفرج عليك الاخرون، بس تكون موضوع انت للفرجه، يعني انت منتصر. يعني شنو؟ يعني مثلا يجي واحد مثلا يسوي له فد شغله بالميديا أو برامج التواصل، الناس شو تسوي؟ تتفرج على هذا الرجل أو على هذه المرأة. زيادة المشاهدات من شأنها أن تجعله ماذا؟ منتصرا. هو يعتبر نفسه شنو؟ فد شخصية مهمة. ليش؟ لأن عنده مشاهدات. هسه بغض النظر اللي شاهد قبل ما قبل، اعترض ما اعترض، بين وجهة نظر، لا هو إنسان الفرجة. هذا إنسان فرجة، هو جزء من إنسان المنافسة. إحنا ما عندنا إنسان بالمعنى المسالم، يعني إنسان طبيعي. هذا مفهوم، أنا جاي أحكي بشكل عام طبعا. هسه هذا لا يعني إنه إحنا جميعا عنفيين أو نريد الظهور أو كذا إلى آخره، لكن جاي أتكلم من واقع تجارب وواقع الأبحاث العلمية التي تبحث هذا الموضوع في علم الاجتماع، إنه الإنسان غالبا، وهذا هم يردونه إنسان المنافسة، يردونه وين؟ يردونه للعصور السابقة. هذا الإنسان الذي كان يعني كانت فيها أشكال من المنافسة مختلفة، أشكال من يعني منافسة مختلفة، ياهو اللي يصطاد أكثر، وياهو اللي يروي القصص يعني بشكل أفضل، ها؟ من يستطيع جذب النساء، هاي طبعا لحد الآن موجودة عند الشباب، ها؟ من يستطيع جذب النساء أكثر. يعني ليش أكو رجل مفضل عند المرأة وأكو رجل لا؟ أكو رجل محظوظ أو عنده حظوة، خلينا نصحح المصطلح، عنده حظوة أمام النساء أو لدى النساء، مو؟ هذا هو شنو؟ هذا هو يريد أن يظهر ماذا؟ يريد أن يعني يظهر أنه هو نافس واستطاع أن يأخذ ما يأخذ، مو؟ اللي عنده هيبة ايضا طبعا الحياه اكو منافسه على اشياء اخرى غير المال، اكو اجزاء اهم من المال. يعني تلقى واحد صار غني، صار كذا، بس بالاخير هو يريد ان يحقق شيئا يعني اخر غير المال، يريد ان يستحصل مثلا جاها او هيبه أو يصير كاريزما أو يصير مؤثر أو يصير منافسة بها عدة أشكال، والأدوات تتغير من يوم إلى آخر، وجزء من التطور هو اللي يغير معنى المنافسة. يعني من ظهر الهاتف الجوال تغيرت معاني المنافسة، مو؟ صاروا هواي ناس هامشين شنو؟ مهمين. قبل النقال هم لا شيء، ها؟ من طلع النقال صار عندهم حسابات، مواقع التواصل الاجتماعي، صاروا أشياء، هم لا شيء في الأصل، هم لا شيء في الأصل. لذلك أحيانا قد تكون الحرب هي مو الأصل، الحرب نفسها، الحرب فكرة الحرب هي ليست الأصل. الأصل منه؟ الأصل المنافسة. يعني الحرب مجرد حالة فشل للمنافسة، من ما أقدر أنافسك أنا شنو أدخل وياك وين؟ هسه يعني أنت شلون تفسر مثلا هذا التهاوش بين الصين وأمريكا؟ شلون تفسر؟ ها؟ شلون تفسر؟ أكو منافسة لو ماكو؟ أكو منافسة اقتصادية، مو؟ فكرة ثانية انه الانسان ينافس هو مو بالضروره من اجل الاشياء، وانما من اجل شنو؟ من اجل الاعتراف. هاي فكره من افكار هيجل،
أنه العبد والسيد هم ما يتصارعون على الطعام، وإنما يتصارعون على فكرة من يعترف بمن أنه أعلى بهذه الطريقة. ولذلك أخطر المنافسات في التاريخ هي ليست المنافسات التي تكون على المال، وإنما المنافسات التي تكون عليما على الحقيقة. ياهي اللي يفسر الحقيقة، ياهي يفسر الحياة ماشي شلون، ياهي يفسر ورا ما نموت شنو. هاي من المنافسات بين أيديولوجيات وبين أفكار وبين أمم وبين أديان وبين أديان وضعية وبين أديان احنا نسميها أديان سماوية وكذا إلى آخره. من اللي إلى حق يفسر هذا النص المقدس مثلا؟ مو هذا هم جزء من المنافسة. من اللي يملك المعرفة؟ في وقت ما مثلا في أوروبا كانت الكنيسة هي التي تملك المعرفة، هي الآراء العلمية لازم ننتجي من الكنيسة من الجهة الدينية فقط، واللي يخرج عن هذه الآراء شو يسوي؟ يعدمونه. ولهذا كثير من المناظرات في تاريخنا حتى احنا هي تشبه الحروب. الآن المنافسة أخذت مجال آخر تماما مع الرأسمالية، مختلفة تماما. هسه قبل كان الفلاح ينافس بالموسم مثلا، هو اللي يزرع ينافس خلال موسم وينتهي الموسم. أما أنت اليوم تنافس طول اليوم، والآخر اللي تشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي هو ينافس طول اليوم، بل يبدو أنه راح ينافس طول العمر، لأن أنت دائما تخضع لمقارنة، دائما تقارن نفسك باللي تشوفه بالميديا. صدقني أنت تقارن نفسك، مرات تجوز ما منتبه بس تتقارن نفسك بالآخر. يعني تشوف مثلا واحد جد أو وحدة مثلا جدا مرتاحة بحياته وهي لا شيء، تشعر أنه هي لا شيء، يعني هي يعني لا فد قامة علمية لا، وأنت يجوز مثلا ما أخذ تخصص مهم، عندك إنجازات علمية، باذل جهود كبيرة، وواحد على المرتاح، ها على المرتاح عايش حياة أحسن منك بألف قاط، بألف قاط، هيك عابرك بمركبة فضائية، مو بسيارة، مو بسنة ضوئية عابرك، ها تباوع له. يا جماعة هاي المقارنة هي أيضا نوع من المنافسة، بس مرات أنت حتى ما مسموح لك تدخل لهذه المنافسة، والله ما مسموح لك. يعني أنت الخوارزميات تخليك تقارن نفسك بغيرك دائما. طبعا أكو مقارنات مرضية وأكو مقارنات مضنية. تعرف شنو مضنية؟ تعرف شنو وحدة مثلا عمرها 25 سنة من الزوجة وعدها 5 جهال تفتح الانستغرام وتشوف هاي هي لابسة الكودر وحالتها حالة وتعبانة وطافية الكهرباء، ها؟ وتشوف هاي مثلا وحدة عراقية أو عربية قاعدة بإسبانيا أو قاعدة بإيطاليا وتشرح على المستحضرات، وانت لا تستخدمين كذا واستخدمي كذا وهتشي وإلى آخره. هاي شنو شي يظل بيها؟ شي يظل بضميرها؟ شي يظل بوجدانها؟ شلون تقابل زوجها من يرجع جايب لها كيلو طماطة؟ يعني شي يظل بيها؟ هاي منافسة تثرمها معنويا، يعني مو تقتيل معنوي للإنسان أحيانا عن طريق هذه المنافسة.

0: طبعا ايضا من جوانب المنافسه احيانا انت اكو جو للمنافسه، اكو جو للمنافسه حتى لو انت اصلا ما داخل، يعني مو قصدك تدخل في سباق، بس هو شنو الجو العام يوحي بماذا؟ يوحي بان هناك منافسه. مرات يعني تصير الامور بشكل غير مباشر، انت ادخل سوبر ماركت إذا تنتبه، مرات الإنسان إذا ينتبه ينتبه، يعني شغل الانتباه ها ترى ينجرح من أبسط الأمور،
1: والانتباه تجريب ها؟
0: إي والله مرات يحتاج واحد يدوس زر الانتباه، لأن إحنا مرات يعني ما ننتبه أو مريض، يعني جزء من الحماية النفسية إنه إحنا ما ننتبه حتى نغلس، يعني حتى ما نشعر بالأسى. بس مرات من تدخل سوبر ماركت وتشوف أكو شيء مثلا أكو جبن مثلا 20,000 قطيع صغيرونة 20,000، بس أنت ما تقدر تشتريها، هاي الجهالة مثلا، هي نوعية جيدة مثلا كندية أو كذا إلى آخره، نوعية فاخرة. إذا تنتبه صدقني هاي الجبنة ضوجك تدخلك يعني بحسابات وتفسيرات أخرى، لأن يعني أنت ما موفر، يعني راح تعتبر قد تعتبر نفسك انه انت ما موفر نوع من الحياه
1: الجبنيه
0: على قولت عمار ها الاخر. هسه هذا مثل، هو مو القصد هذا بالضبط، بس القصد جوده الاشياء هي كلها مرتبطه بمن؟ بالماده، وجوده الاشياء ايضا مرتبطه بمن؟ بفكره المنافسه للحصول عليها بهذه الطريقه. ولذلك احنا بكثير من الاحيان عندنا توق مادي ما حد ينكره، ما كلنا نريد نشتري نوعية جديدة من آيفون من ينزل ومن جالكسي ومن كذا ومن هاي الشركات، كلنا نريد الجديد. ليش؟ لأن الرأسمالية هي تخليك في هذا الإطار، إطار من المقارنة. شايف من تدخل في محل يقول هذا بنطرون بيش يقول لك بثلاثين، يقول له هذا بصفة يقول هذا بثمانين، ظل تحوس ظل تحوس على أبو الثمانين، ليش أنا أشتري أبو الثلاثين؟ يعني ليش هذا أبو الثمانين يعني أكيد أحسن مثلا. ومشكلة هذه المنافسة أحيانا أنه هي غير منصفة، يعني حتى من تدخل بيها أنت لا تشعر بالإنصاف، لا تشعر بالإنصاف أبدا، لا تشعر بالإنصاف. قبل الإنترنت إحنا كنا ننافس أيضا، مو ما ننافس، إحنا لأن المنافسة موجودة حتى في عصر إنسان قديم، ربما تنافس عشرة تعرفهم مثلا، هسا أنت شنو تقارن نفسك بآلاف الأشخاص الموجودين بالميديا واللي تشوفهم واللي كذا إلى آخره. وهذا الشيء ما اختبر الدماغ البشري، يعني الدماغ البشري كان قائم أو متعود دائما عليه من على منافسة عدد ضئيل من الناس، أما الآن أنت في منافسة ربما آلاف وربما أكثر يعني. ولذلك أحيانا أكو أشياء مؤلمة، يعني عبر التاريخ تقرأ وتعرف أنه المنافسة تحولت إلى أداة قتل، حولت القتل إلى منافسة، وهذا موجودين كانوا يشوفون الناس شلون تتقاتل بالحضارات قديمة الرومان كذا إلى آخره، يقعدون ويشوفون الناس شلون يقاتلون بيناتهم بنوع من المتعة. ولحد الآن حتى بعض العراقيين بعض الكذا يسوون منافسة، يجيبون حيوانات اثنين يتقاتلون ها بيناتهم، أكو نوع من المنافسة اللي هو بعملية القتل، بعملية إنهاء الحياة بهذه الطريقة، أكو نوع من المنافسة أيضا. وصدقني أكو ناس تنافسك ودها مرات ودها إنه تلغي حياتك، يعني لو بيده غير يرميك، تدخلوا يا في مجال مثلا تنافسه في مجال شريف في عمل في كذا، قد تتناقض يا بالرأي أو كذا، هو وده شنو؟ وده يقضي عليك بس مو بيده، غير قادر. ولذلك الحضارة الحديثة هي ما أطفأت المنافسة مثل يعني مثل ما نتصور أحيانا، لأن إحنا كانت المنافسة خطرة، كانت المنافسة تتعلق بالحياة نفسها، إنه واحد ينافسك يعني ممكن يقتلك حتى يصير زعيم هو بدارك مثلا في القبيلة أو كذا إلى آخره كما يقول التاريخ. لكن الآن المنافسة ظهرت بأشكال أخرى، يعني الحضارة ما ألغت المنافسة، بالعكس وسعتها جدا، وربما شذبت معاني القتل بطريقة أو بأخرى. واكو جوانب المنافسه هي ربما متعلقه حتى بالجانب البيولوجي للانسان. يعني حتى يقال انه الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس، الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس فيما بينه، كنوع من التنافس بين هذه الخلايا. ويقال انه الاجنه احيانا تتنافس على الموارد داخل الرحم. واكيد هناك من يقول يعني يوسع الخيال ويقول انه الاشجار نفسها تتنافس على الضوء، والفطريات تتنافس تحت الارض. بل هناك من يقول من العلماء انه اكو نباتات تفرز مواد كيميائيه تمنع شنو، مواد كيميائيه العفو تمنع نمو النباتات المجاوره. جاي تلاحظ نبته تفرز ماده حتى تمنع شنو نبته ثانيه انه تصير يمها بهذه الطريقه. ولذلك المنافسه شيء خطر، والمنافسه جزء من جزء رهيب وكبير وعظيم من مبدا التطور نفسه.

طبعا المنافسة أحيانا تدخلنا في إطار عنفي وفي إطار لا عنف، في إطار العنف وفي إطار لا عنف. طبعا العنف واللا عنف اثنينهم أحيانا يكونون يعني شكل من أشكال المقاومة، العنف وشنو واللا عنف. ومرات اللا عنف قيمته بالمقاومة، بفكرة المقاومة نفسها لشيء معين أقوى من قيمة شنو، من قيمة العنف. ليش؟ لأن العنف في الغالب طاقته شنو، طاقته تدميرية. العنف الحرب من تكون في مكان ماذا تنتج؟ تنتج تهديم المن للمكان وقتل للناس. لكن مو بالضرورة هذه الحرب أو هذا العنف يولد تغيير بالمشاعر أو بالأفكار، صح لولا؟ يعني أنت تهجم على بلد، ربما هذا هجومك على هذا البلد يخلي البلد بما متمسك، متمسك بمبادئه وأفكاره أكثر، ويكون شنو، ويكون حانق عليك وغاضب عليك أكثر. بينما اللا عنف قد يتضمن تغيير الأفكار من الداخل. اللا عنف يعني شنو، حرب شنو، ناعمة، حرب إعلامية. فتتغير أفكار شعوب أحيانا إذا جاء نحكي بشكل جمعي باللا عنف أكثر بكثير من ما تؤديه الحرب. ليش؟ لأن الطاقة هنا تروح للإنسان نفسه، هذه الطاقة تروح للإنسان نفسه وتبدي تغير من مشاعر وأفكار هذا الإنسان. وإحنا نعرف في العصر الحديث كم صرفت من مليارات الدولارات على من؟ على الأفكار. أنت حتى تنشئ فكرة وتدافع عن هذه الفكرة وتروج عن هذه الفكرة وتصنع مؤيدين لهذه الفكرة وتقف بوجه المعارضين لهذه الفكرة، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تفعل الكثير. يجب أن تكون لك منصات أو منصات إعلامية وأناس يعني يصرفون الجهود والأوقات على هذا الأمر. لازم أكون ناس يدافعون عن هذه الفكرة. ولذلك احنا ظلنا ما نستغرب من نسمع انه اكو جيش الكتروني تابع لهذه الجهة او لهذا السياسي او لهذا المسؤول او لهذا الكذا، كله في سبيل ماذا؟ الدفاع والترويج لبعض الافكار دون غيرها. بهذه الطريقة يراد لهذه الافكار ان تنمو وان تؤثر في الاخرين. عن طريق من؟ عن طريق لا عنف. ليش؟ لان مرات هذا اثر اكبر من العنف. انت بامكانك احيانا أن تنهي أو بإمكان بعض الناس أن ينهوا ماذا؟ حياة إنسان آخر، لأن هو يعارضهم بالرأي، بس قدروا يقتلون فكرته؟ لا، فكرته تنمو في عقول آخرين، لأن قتل الفكرة ما يتم عن طريق قتل الشخص، الأفكار تنمو. بينما إذا استطعت أن تغير من أفكار هذا الشخص نفسه اللي هو معارضك، استطعت أن تؤثر عليه من الداخل، استطعت أن تؤثر على جمهوره في الأقل، هنا أنا هو نوع من أنواع الانتصار. هذا نوع من أنواع الانتصار. حتى حركة السود في أمريكا كانت حركة يعني مقاومتهم للتمييز العنصري كان في جانب شنو؟ في جانب لا عنفي. حركة غاندي المشهورة كانت فيها جوانب شنو؟ لا عنفية، وأثبتت جدارتها، صارت مثال. ليش؟ لأن هي حققت النتائج على الأرض، حققت النتائج الواضحة الكبيرة على الأرض. فمرات اللا عنف هو مؤثر حتى في وجود المنافسة أو وجود الأشياء اللي هي نشعر أحيانا أنه هي تأخذ من جرف حياتنا الكثير.

مفهوم القوة مفهوم متحرك. واحد من أهم الآراء اللي حكى بيها في السنوات الأخيرة كان رأي لأدونيس الذي كان يعارض النظام السوري نظام الأسد، لكن حينما تمت الثورة المسلحة ضد نظام الأسد شنو هو؟ ما وقف ويا الثورة المسلحة، هو عارض النظام، نظامنا فيه، رغم أنا ما أعرف وين الثورة المسلحة لأنها ليست الطريقة المناسبة للتغيير. كان رجل مبدئي، يعني هم المفروض هو شنو يصيروا ياهم، لأن هذا الأسد عدوه ونافي وكذا إلى آخره. هسه ما نقول نافي، ما عندي هاي المعلومة مؤكدة، لكن هو على معارضة واضحة للنظام. فالمقاومة مرات تحتاج شنو؟ احنا مرات شنو؟ احنا يعني عندنا مجتمعاتنا العربية تصل لحالة اليأس انه التغيير غير ممكن عن طريق السلام، عن طريق صناديق الانتخابات، عن طريق الحرية والديمقراطية والأفكار كذا إلى آخره. وهذه الفكرة للأسف ترسخت، انه نعتقد انه التغيير وين يجي؟ بالانقلابات. هاي فكرة قديمة عندنا، بينما كل الانقلابات اللي صارت بالعراق صار بها تغيير بخير؟ ما صار تغيير بخير. ليش؟ لأن أكو أشياء ما جاي تتغير، أكو أشياء ما جاي تتغير. كان أكو حكمة أو مثل أفريقي يقول، هذا المثل: لا تقاتل التمساح في الماء. يعني تهجلوتي، لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لأن هو بالماء أدواته أقوى منك. لازم شو تسوي إذا تريد يعني تقاتلك؟ كلش تستدرج وين؟ لليابسة. مو؟ فمرات أكو أشياء هي صحيح تبدو أنها مجال للمنافسة، وأحيانا تبدو أنها مجال للمقاومة، لكن ما أنت ما تستطيع أن تقاوم مثلا سلطة تستخدم السلاح ضدك بطريقة بها نوع من العنف، لأن راح جبل شنو؟ تضطهدك، جبل تقتلك. حجة واضحة، لو أنت خارج عن من؟ عن القانون. بينما التغيير العميق الداخلي، التغيير اللي هو غير مباشر عن طريق التواصل مع الآخرين وعن طريق يعني بعض الأفكار، هذا اللي ممكن يكون مؤثر، وهذا اللي خاضته مجتمعات كبيرة وتطورت. يعني احنا نضرب مثال فيما حدث في أمريكا مثلا، يعني كيف كان اكو شوارع معينة ما يطبولها بس البيض، الأسود ما يطبولها، سود البشرة ما يطبولها، يعني تمايز لوني يتعلق بلون البشرة. مو هذا التمايز موجود عبر التاريخ طبعا. فالمواجهة الذكية ليست مواجهة في ميدان من في في في ميادين الخصوم، وإنما لازم احنا نختار الميادين الأخرى اللي ممكن نواجه بها. ولذلك احنا نشعر دائما بضيق في آفاق المواجهة مع من؟ مع الآخر. نشعر أن هناك نوع من المواجهة، الآخر متفوق عليك في مجالات كثيرة جدا، في مجالات السلاح وفي مجالات التكنولوجيا، تريد لك مجال تواجهه فيه ما تقدر. ها؟ الآخر نقالك من عنده، سيارتك من عنده، علاجاتك الصحية من عنده، الأجهزة الصحية اللي يسوي لك بها تحاليل من عنده، أفكار الطبيب اللي درسك أو اللي عالجك العفو من عنده، المناهج من عنده، العلوم من عنده. زين انت بمين تواجهه؟ هي كلها اسلحته ادواته. يعني تخيل يبيعوا لك الطياره ويبيعوا لك كم نفر يعلمونك شلون شغل الطياره، انت ما تعرف حتى شغل الطياره يعني. ها، واذا صارت ازمه يعني اذا صارت ازمه، ولذلك هذا همنا طبعا، هذا يندرج تحت فكره اللا عنف، انه انت ليش غير قادر على مواجهه العنف بالعنف؟ لان انت ما عندك الادوات، حتى سلاح ما عندك، أنت سلاحك تستورده من عندهم ويجيبون لك ناس يدربونك عليه، ما عندك منظومات للصناعة أبدا، أنت غير قادر على أن شنو تواجه. فيفترض في الأقل أن تكون لديك منظومات للمواجهة أو للمقاومة، اللي هي شنو؟ هي غير مباشرة، لا عنفية. هسه شنو هي لا عنفية؟ هاي مجالها طويل، إذا نتحدث بشكل بلدان، يعني احنا عندنا عناصر قوة، عندنا اللغة مثلا، هاي اللغة العربية المفروض توحد جميع الدول العربية للعلم، يعني عندنا اللغة اللي هي فد يعني فد شيء مهم جدا.
عندنا التاريخ المشترك، تاريخنا كلش بيه كله مشترك. احنا من ندرس الشعر العربي وندرس التاريخ العربي وندرس كذا، هو تاريخ هذا شنو؟ هذا مشترك. فالمفروض عندنا عناصر قوة، عندنا الدين اللي يفترض انه يكون عنصر قوة، صار شنو عندنا؟ عنصر ضعف. الناس هذا انت كذا وانت من هاي الطائفة، واذا داخل الطائفة الواحدة قلت تقلد فلان، بس انا قلد فلان مو فلان هيك يقول. مشاكلنا شنو؟ جزئية صغيرة، يعني ما خرجنا من آفاقنا الضيقة حتى نكون في الأقل في أمام الآخر اللي إحنا نعتقد أنه إحنا في مواجهته، أو نعتقد أنه هو آخر يستحق نوع من يعني من الوقوف أمامه في الأقل، يعني حتى لو ما نخوض المواجهة. بس إحنا غير موجودين، إحنا مو بالساحة أصلا. لذلك يفترض أن تكون هناك طريقة لإعادة تعريف ساحة المعركة نفسها، وهذا يندمج مع فكرة اللاعنف. يعني مثل ما حكينا على التمساح، انه لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لان هذا الماء هو يجيده. تقاتل بمن انت؟ بمن تقاتل مثلا؟ بالأسلحة؟ ها؟ اما اللاعنف فماذا يفعل؟ ينقل المعركة الى ميدان اخر، ميدان اخر، وجزء منه الصمود، او ما يعرف بالصبر الاستراتيجي مثلا، او الشرعية المعنوية. شرعية معنوية، يعني تخيل الإسرائيليين مع أسلحتهم مع كذا إلى آخره، ومع ما فعلوه في فلسطين ما عندهم شرعية. الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. في كل العالم، في كل الشعوب تعرف أنه الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. أنه إسرائيل دولة أو كيان لقيط، ها؟ كيان طارئ، كيان يحتكم للقوة، ما أنتوا مبادئ أخلاقية، ما أنتوا كذا إلى آخره. فهنا شنو الميدان للحرب؟ هو ميدان فكري، ميدان فكري. وهنا في هذا الميدان الفكري هو نوع من المواجهة أيضا. أنا ما جاي أقول أنه لازم ما أنتوا مقاومة، لا لا لا لا أبدا، بس أقول أنه هذا الميدان يحتاج إلى شنو؟ إلى أن يكون أقوى. الميدان الفكري هو الآن أضعف بكثير مما يبدو مقارنة بالميادين الأخرى.

0: خلونا الآن نذهب إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تور القوى الغاشمة خصومها دوماً بتقليد أدواتها، فتقوم باستدراجهم إلى صلب ملعبها حيث تحوز التفوق المطلق والسيطرة الكاملة. المأزق الأكبر الذي تقع فيه مجتمعات كثيرة يكمن في الشك السائد بجدوى الوسائل السلمية والتسليم بالاعتقاد القائل إن التغيير يتطلب حتماً إشهار السلاح ومجاراة الخصم في لغة الدم. العقلانية الاستراتيجية تؤكد حقيقة جوهرية: النصر يتحقق بإجبار الند على الخروج من مساحته الآمنة ونقله إلى ميدان يفتقر فيه للشرعية والأدوات المؤثرة. المقاومة غير العنيفة تتعدى مفاهيم الخضوع والسلبية وتجسد أعلى درجات الحذاقة والذكاء التكتيكي عندما ترفض الجماهير الانجرار إلى مربع المواجهة العسكرية، فإنها تجرد الخصم من ورقة التفوق الوحيدة التي يبرح فيها. الأنظمة القمعية تمتلك ترسانات ضخمة ومؤسسات أمنية مدربة على حسم المواجهات المباشرة، فتجد في أي تمرد مسلح ذريعة مثالية لسحق المناهضين وتبرير البطش تحت مسمى حفظ الأمن. في المقابل تنهار فعالية هذه الترسانة تماماً أمام العصيان المدني والمقاطعة والإضراب، وتغدو الأدوات القتالية مجرد ثقل عاجز عن إدارة المجتمع أو فرض الانصياع. تكمن صعوبة إقناع الجماهير بهذا المسار في رغبتها الفطرية في رؤية نتائج سريعة وحاسمة. المعارك المسلحة غالباً ما تنتهي بإعادة إنتاج منظومات قمعية جديدة، فالأدوات العنيفة تؤسس تلقائياً لبنية شمولية تتغذى على الخوف. المقاومة السلمية تفكك الاستبداد من جذوره الهيكلية إذ ترفع كلفة القمع السياسية والاقتصادية وتجعل استمرار الوضع القائم عبئاً ينخر في جسد السلطة من الداخل. إبطال فعالية سلاح الخصم وتغيير قواعد اللعبة يحول الهيمنة العسكرية إلى هشة ومكشوفة. إحداث الفارق الحقيقي ينبع

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: في ذمة الله ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصباق صفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت خفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته فزعا، نظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
1: حياتنا بعد 50. يتسم الشباب بنشاط سريع وأحياناً انفجاري، لأن نبض الحياة فيه قوي، وهو أيضاً يتسم بالاستطلاع الذهني والعاطفي، لأن الشباب يجد الدنيا ملتغزة تحتاج إلى التوضيح، وهو كثير التساؤل والاستفسار. فإذا بلغ 50 أو حواليها هدأت نفسه، فقل الاستطلاع وسكنت العواطف، ولكن هذا السكون يجب ألا يكون ركودا. وانتقال المرأة من الشباب إلى الشيخوخة يقع في 50، وهذا الانتقال كثيرا ما يحدث رجة نفسية تنشأ من التغيير الفسيولوجي في الجسم، كما تنشأ أيضا من الاعتبارات الاجتماعية حين تحس المرأة أن الدنيا لم تعد دنياها، وهذه الاعتبارات كاذبة في معظمها، لأن جمال المرأة يبقى مع العناية إلى ما بعد 50 و60، كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية. بل قد يبقي شيء كثير من جمال الجسم في من يبلغون 55 و60 من الجنسين. والرجال في مجتمعنا أقدر على الاحتفاظ بشبابهم أو بالكثير منه من النساء، لأنهم يشتبكون في الحياة العامة ويعملون للكسب دون النساء، وهذا النشاط يكسبهم حيوية تلازمهم 10 سنوات أو 20 سنة، تزيد على سن النشاط عند المرأة التي يقضي عليها أحياناً مجتمعنا بالانزواء والركود، فيترهل جسمها وعقلها وتعيش كأنها في إجازة من الموت الذي له أن يطلبها في أي ساعة.

ربما كانت سن التقاعد بين الموظفين عندنا وهي سن 60 سبباً من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها، فإنها تعمم بيننا عقيدة زائفة هي أننا نصل إلى آخر أنفاسنا الحيوية في هذه السن، وأن من الحكمة أن نستكين ونركض ونهيئ الكرسي المسند كي نرتاح عليه ونتثاءب. مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإيناع، وهناك شبان في 60 و70 نراهم يلعبون في مرح في الملاعب الرياضية في جميع مدن أوروبا، ويمتازون بعضلات مفتولة وبطون ضامرة وعيون صافية. وقد ألف أحد الأمريكيين قبل سنوات كتاباً بعنوان الحياة تبدأ في 40، فرد عليه إنجليزي آخر بكتاب بعنوان الحياة تبدأ في 50، وكان هذا الإنجليزي يقول لزميله الأمريكي نحن أكثر شباباً منكم، وكلاهما يشرح الطرق التي يجب أن يتبعها المسنون كي يعيشوا المعيشة النشيطة المثمرة، بل المعيشة الناجحة.

والمسنون عندنا من الجنسين جديرون بأن يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم، وعلى جمهورنا أن يكف عن مطالبتهم بهذا الوقار الكاذب الذي يحمل المسن على ألا يلعب أو يتنزه أو ينشط نشاط الشبان. فإن كثيرا من ركود المسنين وتراحلهم نفسا وجسما يعود إلى هذا الوقار الزائف الذي يجيز لهم التعفن على الكراسي في المقهى ولا يجيز لهم الوثب والجري في الملعب أو الشارع.

ما يحتاج إليه كل منا عندما نبلغ 60 إنما هو أن نتحدى الشيخوخة ولا نستسلم لها، وذلك بأن نعد الجسم والذهن والعاطفة لنشاط لا يركض. وصحيح أن هذا النشاط قد يتباطأ، ولكن العدو الذي يجب أن نكافحه هو هذا الركود الآسن الذي نركن إليه فيما يشبه لذة الموت، كارهين لثقافة الذهن والجسم، قانعين بالاستقرار دون الاستطلاع حتى تبلى العواطف وتموت. وما الإنسان إذا لم يستمتع بنشاط الجسم والذهن والعاطفة؟ مما يلاحظ في بلادنا أن كثيراً من الموظفين عندما يبلغون 60 ويقالون من وظائفهم يحسون كأنهم أقيلوا من الحياة، ففي الوقت الذي بلغوا فيه من العمر أينعه يعمدون إلى البطالة القاتلة، وبديهي أن هذه البطالة بما تغرسه في أذهانهم من العقائد الخاطئة من حيث عقم حياتهم الباقية، وأنهم زائدون على المجتمع، تحملهم على الركود والاغتمام وصرف الوقت فيما يزجيه أو يقتله كأنه عدو. ونحن نعرف أن البطالة تضر حتى بالأشياء فضلاً عن الأحياء، فالآلات التي لا تعمل تصدأ، فكيف بالحي الذي تعد الحركة من خصائص حياته؟ وكل منا قد رأى بالاختبار في نفسه أو في غيره أن العضو الذي نربطه ونمنع حركته لأي سبب يفقد مرونته ويتجمد ويضعف.

الموظف الذي يغادر وظيفته في الحكومة وهو على أتم الصحة يجد بعد سنوات من الركود أنه قد بطأ في حركته وتثاقل في مشيته وانحنى وفقد خصائصه السابقة في هندام زيه ودقة لغته. وليس لكل هذا أصل في بناء جسمه، وإنما ترجع هذه الحال إلى اتجاه نفسي جديد هو إحساس باطن قد لا يدري به، يوهمه أن إقالته من منصبه قد انطوت بالفعل على إقالته من الحياة، وأنه قد أصبح رجلاً غير نافع، وأن المجتمع يطلب وفاته. وهنا تتضح لنا الميزة العظمى للعمل الحر على الوظيفة الحكومية، فإن التاجر والمزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم 60 لا يجد هذا القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر، ولذلك يجد هذا الأثر السيكولوجي في نفسه أو هذا النداء بأن يتقاعد ويتموت. ولهذا السبب نرى كثيرا من التجار في 70 أو 80 يعملون في متاجرهم نشطين، على وجوههم أمارات اليقظة والتنبه، وفي أجسامهم تلك المرونة التي ترى في الشباب، ذلك أن نفوسهم يقظة باهتمامات الكسب أو حتى بقوة الاندفاع السابق الذي لم يجد ما يعطله بقرار رسمي كهذا الذي تسلمه موظف الحكومة بأنه قد أحيل على التقاعد أي على الشيخوخة.

ليس من حقنا أن نطالب الحكومة بإبقاء الموظفين بعد 60 كي تستبقي شبابهم ونشاطهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعد نفسه منذ 50 أو 40 لهذا اليوم الذي يترك فيه الوظيفة ويعود عاطلا كأي عامل، وعليه أن يقول لنفسه: هل هو في ذلك اليوم الذي سيحال فيه على التقاعد سيكون عاطلا لا يحسن أي عمل على هذا الكوكب، وسيجد نفسه سمينا مستكرشا بطيء الحركة قليل العناية بهندامه وزيه حتى لا يهمل حلق لحيته أو استحمامه، وسيجد نفسه بلا وعود أو مواعيد يتعفن على كراسي القهوة أو عند عتبة باب المنزل، وسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا هدف وبلا هواية. حقا إن مثل هذا الخيال جدير بأن يحمله منذ 50 أو 40 على أن يتهيأ لهذه السن القادمة، وهذا التهيؤ جسمي ونفسي وذهني. فأما التهيؤ الجسمي فهو بالعناية بالجسم حتى لا يسمن ويستكرش، فإن الاستكراش يعد من أسوأ عيوب الشيخوخة، وهو يؤدي إلى كسل الجسم الذي قد ينتهي بكسل النفس والذهن، وهذا زيادة على الأمراض التي يحدثها السمن تبدأ تافهة ثم تتفاقم حتى تصير عبئاً في 60 و70. فليشرع كل موظف منذ 40 في الاتقاء من السمنة والمحافظة على النحافة، وذلك بتجنب النهم والأطعمة الدسمة مع ممارسة القليل من الرياضة.

كذلك يجب أن نزور الطبيب ونحن في الصحة، أي يجب ألا ننتظر المرض، لأن الأمراض نظراً لا يحسها الجسم ولكن المسبار يكشفها، وعندما نعرف هذه النذر نستطيع أن نكيف معيشتنا وسلوكنا في الطعام واللباس والحركة بما يقضي عليها قبل أن تتفاقم. أي يجب أن نعالج أجسامنا من وقت لآخر بالترميمات الخفيفة قبل أن يضطرنا الإهمال إلى المعالجة بالهدم والجراحة. أما التهيؤ النفسي فيجب أيضاً أن نبدأه منذ 40 أو 50 إذا لم نكن قد بدأناه قبل ذلك 20 سنة، وذلك باهتمامات مختلفة اجتماعية وفنية وذهنية واقتصادية، وأن تكون له مشاركة مهما تكون صغيرة في النشاط الاجتماعي أو الفني الذي يحوطه، وذلك كي تبقى نفسه حية بيقظة عواطفه، وحتى لا يحمله خواء نفسي على الوقوع فيما يضر من عادات الإدمان في التدخين أو الشراب أو الأكل. وهذا النشاط الاجتماعي جدير بأن يبقى إلى ما بعد 60 و70 ويحول دون الركود.

وأما التهيؤ الذهني فيحتاج إلى المشاركة في الحركة الذهنية، فيجب أن نقرأ بعناية كل يوم، ونعني هنا جعل القراءة هواية نتعلق بها، إنها تحول دون ذلك النسيان الذي كثيراً ما يعرقل التفكير المثمر ويجلب الاستهزاء بالمسنى ويوحي إليه الضعف والهزيمة فيزداد سوءاً وانحطاطاً. فإننا ما دمنا نقرأ كل يوم تبقى المعاني ماثلة في أذهاننا بشبكة من الكلمات، فتبقى الذاكرة حية والتفكير مثمراً حتى ولو بلغنا 100 من العمر. أما الذين لا يقرؤون ولا يجعلون القراءة هواية، فإن التصلب الشرياني يؤدي عندهم إلى النسيان، ولما كان ما عرفوه من الكلمات قليلاً فإن هذه القلة يظهر أثرها في تفكيرهم، إذ إننا نفكر بالكلمات.

0: وإن كان الموظف قد أعد جسمه بالنحافة والصحة ونفسه بالاهتمامات العاطفية وذهنه بالثقافة، فإنه يستطيع أن يستبقي حيويته بعد 60 عشرات من السنين. ولكن مع ذلك يجب أن نعرف قيمة النظام الذي يبين لنا مقدار العمل والمواعيد، ولذلك يحسن بكل موظف أقيل من عمله عند 60 أن يعمد فوراً إلى هذه الدنيا ويبحث عن عمل مفيد حتى يحس إنه عضو نافع في المجتمع، فيزداد سروراً وتفاؤلاً، وحتى يحمله نظام العمل على اليقظة الدائمة، يقظة النفس والذهن التي تستبقي يقظة الجسم. وذلك أن في أغلب الأحيان يكون ترهل الجسم نتيجة لركود النفس والذهن. وأولى من الهواية كفاح إنساني كبير الشأن لخدمة البشر، يحمل على الدراسة الدائمة ومتابعة الأحداث ومحاولة التأثير فيه لخير الإنسانية. وما دمنا مكافحين فنحن شباب.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: عالم بلا نفط، كيف سيكون العراق؟ تخيل للحظة أن تستيقظ على عالم مختلف تماماً، عالم توقفت فيه عجلة الحضارة بالشكل الذي نعرفه. لا سيارات تسير، ولا مصانع تعمل، ولا طائرات تحلق. تخيل مدينة صامتة مظلمة بلا حرارة. هذا هو السيناريو الذي قد نواجهه إذا نفد النفط، الشريان الحي للاقتصاد العالمي. هل تتخيل حياتك اليومية بلا سيارات، بلا هاتف محمول، بلا بلاستيك؟ قد يبدو هذا السيناريو مستحيلا، إلا أنه قد يصبح حقيقة واقعة إذا استمر الاعتماد على النفط بالوتيرة الحالية نفسها. لأن 90% من الطاقة التي نستهلكها اليوم مشتقة من الوقود الأحفوري وعلى رأسها النفط. هذا الاعتماد الشديد على مصدر طاقة واحد يجعلنا عرضة للصدمات والتقلبات الاقتصادية والسياسية. ماذا لو نفدت هذه المادة الثمينة؟ عندما حفر إدوين دريك إحدى آبار النفط التجارية الأولى في العالم في مدينة تيتوسفيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1859، لم يتوقع بالتأكيد الأثر الهائل لهذا الاكتشاف في الاقتصاد العالمي والحضارة والحروب في السنوات اللاحقة. ومنذ ذلك الحين أصبح النفط عصب التقدم وشريان الحياة في العالم الصناعي، لتعتمد منتجات الاستخدام اليومي التي لا تعد ولا تحصى، وتتفاوت من المواد الصيدلانية إلى الحواسيب على النفط، وعلى تكريره إلى مواد كيميائية وبلاستيكية معقدة. وستتوقف الزراعة الحديثة التي تغذي أغلبية العالم إذا حرمت من الجرارات التي تعمل بالديزل، والأسمدة المستخلصة من النفط والغاز، بغية زراعة المحاصيل ومضاعفتها وجنيها. وإذا جرد العالم من الوقود الأحفوري، ستتوقف معالجة الأغذية وتعبئتها وشحنها في جميع أنحاء الأرض لإطعام سكان العالم الذين ارتفع عددهم من 1.5 مليار مع بداية عهد النفط إلى 7.5 مليار الآن.
7: صحيح أن التاريخ الحديث للنفط بدأ في النصف الأخير من القرن 19، إلا أن القرن 20 هو الذي تغير خلاله الكوكب تماماً بظهور النفط، إذ أنه كان قرن النفط بامتياز، في حين أن القرن 21 قرن ذروة إنتاج النفط والحروب الناجمة عنها، ولم ترتبط أي سلعة أخرى ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات العالمية والسلطة كالنفط، إذ أن العلاقة الوثيقة بين النفط والصراع تأتي من 3 سمات أساسية تميز النفط، وهي أهميته الحيوية لاقتصاد الدول وقوتها العسكرية، وتوزيعه الجغرافي غير المتكافئ، وذروة إنتاج النفط. ولا ينحصر تأثير النفط في النظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، بل يتسع حتى يشمل جميع مظاهر الحضارة المعاصرة التي يصعب تخيلها مجردة من النفط. إذ يقول دانيال يورجن، وهو أحد أبرز من كتب عن النفط، إن عصرنا هو عصر النفط، والمجتمعات الحديثة هي مجتمعات نفطية، والإنسان المعاصر هو أساساً إنسان هيدروكربوني نسبة إلى المكونات الهيدروكربونية للنفط.

0: ولأسعار النفط تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، إذ لم يتمكن الاقتصاد العالمي من تقبل انهيار أسعار النفط في حزيران عام 2014، لأن جميع المكونات الرئيسية التي تشكل الاقتصاد العالمي وهي الاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط تأثرت. صحيح أن انخفاض أسعار النفط يقلل تكاليف التصنيع ومن ثم يساعد في النمو الاقتصادي العالمي، لكنها فائدة قصيرة الأجل، إذ يقابلها تراجع الاستثمار العالمي الذي يدفع الشركات في جميع أنحاء العالم إلى خفض الإنفاق وبيع الأصول وتسريح آلاف العاملين. ونتيجة لأسعار النفط المنخفضة والمتذبذبة في العقد الماضي، باعت صناعة النفط العالمية عدداً من أصولها الإنتاجية وألغت أكثر من 200 مليار دولار من استثمارات النفط والغاز حتى الآن، وهو ما سيترجم في غضون بضع سنوات إلى حصة أصغر في الإنتاج العالمي للنفط. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المؤكد أن ينجم عن انخفاض أسعار النفط دفعة للانتعاش الاقتصادي، إذ على الرغم من أنه يؤدي حتماً إلى تخفيض ضريبي كبير لصالح المستهلك الأمريكي، إلا أنه سيوجه ضربة إلى صناعة النفط الأمريكية التي تتنامى أهميتها، والتي يقدر بأنها توظف نحو 2% من القوى العاملة الأمريكية. وعزز خطر التخلف عن سداد قروض بقيمة 200 مليار دولار نالتها صناعة النفط الصخري المحلي، وارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين على نحو تصاعدي بعدما شهد عدد من المستثمرين انخفاضاً شديداً في التصنيف الائتماني.
1: تقتسم البلدان التي تنتج وتصدر النفط وتلك التي تستورده التأثر بأسعاره، فالأولى غالباً ما تكون مصابة بلعنة هذا المورد وغارقة بريعه، ولا تريد الثانية أن تتعثر عجلات اقتصاداتها الضخمة. ثمة من يحاجج بأن وجود النفط في بلدان قمعية تمزقها الصراعات مجرد مصادفة مزعجة. المشكلة أن العناية الإلهية لم ترى من المناسب وضع احتياطيات النفط والغاز حيث توجد حكومات ديمقراطية. هذه البلدان تعاني حكماً استبدادياً وصراعاً عنيفاً واقتصاداً فوضوياً مشوشاً لأنها تنتج النفط، ولأن المستهلكين في الدول المستوردة يشترون النفط منها. وفي الدول المعتمدة على النفط، من الطبيعي أن يؤثر إنتاج النفط وأسعاره بقوة على الاقتصاد بأكمله، ولا يقتصر تأثيره على إيراداتها من التصدير فقط، لأن الدلائل تشير إلى أن الدول المعتمدة على النفط لم تكن قادرة على تحويل عائداته إلى نمو اقتصادي مستديم. وإذا ما نظرنا إلى الدول المنتجة للنفط، فإن الأمر المدهش فيها هو تنوعها من حيث الجغرافية والسكان والتاريخ، ومع ذلك فإنها تشترك على العموم في فشلها في كسب النمو الاقتصادي طويل الأمد من سلعة ثمينة يتنامى الطلب عليها.

في شهر آذار من عام 1967 أراقت الناقلة توري كانيون 31 مليون برميل من النفط قبالة ساحل كورنيش في إنجلترا. ألحق ذلك الضرر بصخور وشواطئ تلك المنطقة الرائعة التي تعيش على الصيد والسياحة، ووصل الأذى إلى شواطئ النورماندي في فرنسا. وقد أظهرت الصورة التلفازية في ذلك الوقت للعديد من الأوروبيين ولأول مرة مخاطر اعتمادهم على النفط. البحار مغطاة بالنفط الخام وتختنق الحياة البرية وتتسمم ويتعرف سبيل العيش للخطر. وجاء دور أمريكا الشمالية بعد ذلك ب 22 عاما حين أراقت إكسون فالديز مئات الآلاف من براميل النفط الخام وتلوث 1300 ميل من الشريط الساحلي النظيف. وفي تشرين الثاني من عام 2002 انشطرت برستيج وغرقت على مسافة من شمال غرب إسبانيا، وكانت تحمل قرابة نصف مليون برميل من النفط الذي اندفع معظمه على طول 200 ميل من ساحل غاليسيان. وكانت تلك الكارثة مسمارا آخر في نعش صناعة الصيد المحلية. وفي العديد من المجتمعات المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في دول العالم النامي كانت عواقب إنتاج النفط أمرا ملازما على الدوام، حيث قدر البنك الدولي حدوث 300 حادث كبير لتسرب النفط كل عام في أنهار ودلتا ولايات نيجيريا. وفي هذا البلد نفسه استمر إحراق نحو 90% من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط طيلة عقود من الزمن، مما خلف انبعاثات في الغلاف الجوي بمعدل يصل إلى 80 مليار قدم مكعب من الغازات الدفيئة في السنة. ولا يختلف الحال في بقية الدول المنتجة النامية وعلى رأسها العراق.

0: كان واضحاً تقرير الهيئة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة الـIPCC الصادر في عام 2001 بأن تراكم الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النترات وأوزون الطبقة السفلى من الغلاف الجوي التي تتسبب في التسخين العالمي قد وصلت في التسعينيات إلى أعلى مستوياتها المسجلة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى احتراق الوقود الأحفوري وتحولات أنماط الزراعة وتغيرات استخدام الأرض. ويعد ثاني أكسيد الكربون غاز الدفيئة الأساسي، وتلك التركيزات المتزايدة منه من المؤكد أن سببها الأساسي انبعاثات الوقود الأحفوري. وكما أنه في كانون الأول من عام 1997 استجاب المجتمع الدولي للتغير المناخي بتبنيه بروتوكول مسودة اتفاقية كيوتو ضمن إطار عمل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وقد ضمت الوثيقة أهدافاً ملزمة قانونياً لتخفيض الانبعاثات الصادرة عن الدول المتقدمة المسؤولة عن الغالبية العظمى من الانبعاثات تاريخياً وآنياً. إذ وفقاً لهذه الاتفاقية فإن الدول المتقدمة تلزم نفسها بتخفيض جماعي لانبعاثاتها الإجمالية بما لا يقل عن 5% وفقاً للأرقام الفعلية لعام 1990 أو 20% وفقاً للانبعاثات المتوقعة لعام 2010 إذا لم يتخذ أي إجراء. وفي الحقبة الممتدة بين عامي 1998 و2001 أي بعد مباحثات بروتوكول كيوتو لم يحدث أي تقدم بشكل عام في تخفيض الانبعاثات، على الرغم من أن العديد من الدول كانت قد بدأت بوضع سياسات مصممة لتحقيق هذا الأمر. وبالفعل كان نمو الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي أعلى من معدلاته في السنوات الثماني السابقة.
1: ومن هنا ظهر ما يعرف بلوبيات الطاقة النظيفة، وهي مجموعات مؤثرة تعمل على دفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية. وتتكون هذه اللوبيات من مجموعة متنوعة من الأطراف مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين الذين يرون في الطاقة النظيفة فرصة استثمارية واعدة. وتهدف هذه اللوبيات إلى التسريع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ووضع سياسات داعمة للطاقة النظيفة، تعمل على الضغط على الحكومات لوضع قوانين وحوافز تشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة. ومواجهة لوبيات الوقود الأحفوري، إذ تدخل هذه اللوبيات في صراع مع لوبيات الوقود الأحفوري التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على سوق الطاقة. وتستخدم هذه المجموعات أدوات متنوعة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها التواصل المباشر مع صناع القرار من خلال الاجتماعات والمراسلات واللقاءات، والدعاوى القضائية من خلال رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تتسبب في التلوث، والتعاون مع المنظمات الدولية من خلال العمل مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
0: كيف ستبدو حياتنا في عالم بلا نفط؟ تخيل عالماً بلا نفط، عالماً نستغني فيه عن هذا المورد الذي سيطر على حياتنا لعقود طويلة. قد يبدو هذا السيناريو مستقبلياً، ولكن مع مخاطر التغيرات المناخية والجهود المتزايدة للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة، يصبح لهذا السيناريو بعض الحظوظ. لطالما كان النفط محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي والديناميات السياسية الدولية، كما تعتبر مسألة نفاد النفط من القضايا الجيوسياسية الأكثر أهمية في عصرنا الحالي. لكن كيف سيكون شكل هذه العلاقات الدولية في ظل غياب هذه المادة الأساسية؟ سيؤدي غياب النفط بافتراض غيابه إلى تغيير في توازن القوى بين الدول، حيث ستكتسب الدول التي تمتلك تكنولوجيا الطاقة المتجددة نفوذاً أكبر، كما سيرافق غياب النفط تحول لوسائل نقل أخرى، إذ ستنتعش السيارات الكهربائية حيث ستصبح الخيار الأول للعديد من الناس، كما سيتم تطوير وتوسيع شبكات النقل العامة مثل الحافلات والقطارات لتلبية احتياجات التنقل الجديدة. وقد تشهد الدراجات الهوائية عودة قوية كوسيلة للتنقلات القصيرة، كما أن نمط الحياة سيكون هو الآخر مختلفاً أيضاً، إذ قد يضطر الناس إلى تقليل عدد الرحلات التي يقومون بها والاعتماد أكثر على العمل عن بعد. وسيتغير تصميم المدن لتكون أكثر ملائمة للمشي وركوب الدراجات مع تقليل الاعتماد على السيارات.

ولو كان النفط غائبا لما كانت التجارة الدولية بهذا الرواج الكبير، وإنما يتم الاعتماد على التصنيع المحلي لتقليل تكاليف النقل، ولبقيت الزراعة في ظل عدم وجود النفط على شكلها البدائي، إذ تظهر الزراعة المستدامة التي تعتمد على الموارد الطبيعية في ظل غياب الآلات التي تعمل بالنفط، وستزداد شعبية الزراعة العضوية حيث توفر منتجات غذائية أكثر صحة وأكثر استدامة. ولو لم يكن النفط موجودا في عالم اليوم لكان نمط حياة الإنسان مختلفا بشكل تام، على الرغم من التحديات التي ستواجهه، إلا أن هذا التحول سيفتح الباب أمام فرص جديدة وابتكارات تقنية. قبل الحديث عن العراق ومورده الأوحد، من المهم أن نشير إلى التجربة النرويجية. وكما هو معلوم فإن النرويج من البلدان النفطية، وهنا يتم تعليم الأطفال في المدرسة أن بلادهم كانت واحدة من أكثر بلدان أوروبا فقراً في عام 1905، عندما قام النرويجيون بخطوة أحادية بحل اتحادهم الملكي مع السويد وإعلانهم الاستقلال التام، ولكنها اليوم تقف في مصاف أغنى دول العالم. وثمة سؤال حاسم هنا لابد من أن يطرح: هل النفط حقا هو سر نجاح النرويج؟ كيف كان سيبدو حاضر ومستقبل النرويج لو لم تعثر على النفط؟ يقول أستاذ التاريخ الاقتصادي النرويجي هيليغ ريجفيك: من المستحيل تقريبا معرفة كيف كان سيبدو شكل النرويج من دون أموال النفط، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن ثروة البلاد البشرية المتعلمة تعليما عالي الجودة كفيلة بوضع النرويج في مكانة متقدمة حتى بدون نفط.

ببساطة، كان رأس المال البشري هو القوة الأساسية وراء التحول الاقتصادي الذي شهدته النرويج، في حين كانت الموارد الطبيعية عاملاً ثانوياً. رأس المال البشري القوي يمكنه أن يصنع تنمية اقتصادية ترفع مستويات المعيشة حتى في غياب الموارد الطبيعية، كما هو الحال في بلدان مثل اليابان وسنغافورة. في المقابل، لا يمكن للموارد الطبيعية وحدها أن تخلق تنمية اقتصادية مستدامة من دون رأس المال البشري اللازم لتسخير تلك الموارد وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بل قد تتحول الموارد بغياب رأس المال البشري إلى لعنة، كما هو الحال في الكونغو. وفي العودة إلى العراق، تخيل لو أن هذا البلد الذي ارتبط اسمه بالنفط لسنوات طويلة لم يكتشف فيه هذا المورد الطبيعي الثمين، كيف كان سيبدو تاريخه ومجتمعه واقتصاده؟ هذا السيناريو وإن كان بعيداً عن الواقع الحالي، إلا أنه يفتح لنا نافذة واسعة على الاحتمالات والتحديات التي قد تواجه أي دولة تعتمد بشكل كبير على مورد طبيعي واحد. وبدلاً من التركيز على استخراج النفط وتصديره، كان العراق قد توجه إلى تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعة، مستفيداً من خصوبته الزراعية وموارده الطبيعية الأخرى. وربما كان اقتصاد العراق أكثر تنوعاً، مما يجعله أقل عرضة للتقلبات في أسعار السلع الأساسية. وقد يكون التركيز على التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي قد أدى إلى بناء مجتمع مدني أقوى وأكثر مشاركة، إذ تتطلب التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي مشاركة واسعة من الأفراد والمجتمعات المحلية في عملية صنع القرار وتنفيذ المشاريع. وهذا من شأنه أن يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية لدى المواطنين.

0: على صعيد العلاقات الدولية، لما كان العراق بهذه الجاذبية للقوى الدولية مما يقلل من التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية، كما يمكن أن يكون لديه علاقات أكثر توازناً مع الدول الأخرى، حيث لا يكون هناك تركيز على النفط كعامل أساسي في العلاقات مع العالم. ولكن لا يخلو هذا النموذج التخيلي من تحديات قد يواجهها العراق، كاحتمالية التعثر بصعوبات في تحقيق التنمية الشاملة بسبب غياب التدفق المالي الكبير الذي يوفره النفط، وهو ما يدفع الشباب العراقي إلى الهجرة إلى الدول الغنية بحثاً عن فرص عمل أفضل، وعندها تتسع الفجوات الاجتماعية بين المناطق الغنية والفقيرة بشكل حاد بسبب عدم التوزيع العادل للموارد. يذكرنا السيناريو بأهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد واحد مهما كان غنياً، كما يسلط الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لبناء اقتصاد مستدام.
1: وعند المقارنة مع الواقع الحالي، فإن اكتشاف النفط في العراق أدى إلى تركيز جهود الدولة على استخراجه وتصديره، مما أثر على التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أدت عائدات النفط الكبيرة إلى انتشار الفساد والمحسوبية فضعفت المؤسسات الحكومية في البلاد، إذ وفرت عائدات النفط أموالاً طائلة من السهل على المسؤولين الحكوميين اختلاسها وتوجيهها إلى مصالحهم الشخصية أو إلى مقربين. ومن هنا فقد المواطنون الثقة في الحكومة ومؤسساتها، مما أدى إلى ضعف الالتزام بالقوانين وتدهور الخدمات العامة، وكما أصبح البلد هدفاً للعديد من الصراعات والحروب بسبب أهمية نفطه، إذ تم استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي للضغط على العراق، كما أدى التركيز على النفط إلى خلق تباينات اجتماعية واقتصادية، حيث استفادت فئة قليلة من عائدات النفط، بينما عانى الغالبية من التهميش والفقر. ساهم هذا التفاوت في زيادة حدة الصراعات الداخلية، فتدهورت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، كما ساهمت في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، مما أثر سلباً على جميع مناحي الحياة. إن ارتباط العراق بالنفط بشكل وثيق كان له آثار عميقة وطويلة الأمد على تاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما كان ليعيش كل ما عاشه بلا نفط.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: حروب كرتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دم الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عنه حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي، وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة، وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة.

2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك، لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود، فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: يقف الاقتصاد العراقي اليوم على حافة اختبار صعب، فمع تلويح الأزمات بإغلاق مضيق هرمز تبرز التساؤلات: هل الأنابيب الشمالية والصهاريج البرية قادرة على سد الفجوة؟ وما هي التكلفة الحقيقية التي يدفعها العراق مقابل كل برميل يخرج بعيداً عن مرافق البصرة؟ يجد العراق نفسه أمام معضلة وجودية: كيف يؤمن وصول نفطه إلى الأسواق العالمية؟ إغلاق هرمز وضع بغداد أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتماد على خطوط أنابيب شمالية تعترضها عوائق فنية وسياسية، أو اللجوء إلى شاحنات برية تستهلك الأرباح بكلفة تشغيلية باهظة. اليوم لا نتحدث فقط عن أزمة تصدير، وإنما عن خطر توقف الإنتاج في كبرى الحقول الجنوبية، وهو ما يهدد بتوقف تدفق الأموال اللازمة لرواتب ملايين الموظفين. البداية تبدأ من لغة الأرقام الصادمة التي تكشف الفجوة الكبيرة بين القدرات التصميمية للأنابيب وبين ما يتم تصديره فعلياً. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يضعنا في صورة هذا الواقع الفني المعقد.
4: خط يربط البصرة بجهان، وخط الثاني يربط كركوك بجهان. طاقة كل خط منه 750 ألف برميل يومياً، يعني كان ممكن مليون ونص نصدر اليوم، غير المسارات البرية وغير الخط الكردي. الخط الكردي كان ممكن أيضاً نصدر من 400 إلى 500، لكن اليوم يصدر العراق ترى مو أكثر من 210 ألف برميل يومياً، زائداً الصهاريج. وبالصهاريج كلفة التصدير جداً مرتفعة، نتكلم عن كلفة نقل حدود $5 للبرميل، زائداً رسوم بحدود $10، وبالتالي $15 العراق يدفعها مقابل تصدير خام البصرة اللي هو 90 للبرميل فقط عبر الخط الكردي اللي يربط كركوك بكردستان ومن ثم إلى جهان. الوضع مأساوي بالعراق، لأنه الموضوع مو بس يتعلق بغلق مضيق هرمز وانتهى الأمر وانقطعت الإيرادات، ما بعد الغلق
3: الخطر الأكبر لا يتوقف عند جفاف منافذ البيع، بل يمتد لضرب البنية التحتية للحقول النفطية نفسها. فإغلاق الحقول العملاقة مثل مجنون والرميلة ليس عملية سهلة يمكن التراجع عنها بلمسة زر، هي عملية فنية معقدة قد تتطلب شهورا طويلة لاستعادة طاقتها القصوى. وما يحذر منه الدكتور نبيل المرسومي في جانب آخر من حديثه:
4: يعني المشكلة أنه ما بعد الغلق تعرف الفنيين المتخصصين بصناعة النفط متفقون وياي بأنه كلما زادت مدة الغلق وصار شهر ونص، إحنا أغلقنا حقول نفطية عملاقة، مجنون غرب القرنة 1، غرب القرنة 2، الرميلة الجنوبي، من تغلق الحقيل صعب إعادته إلى الإنتاج القصوى مرة أخرى، يحتاج إلى بضعة أشهر. وكانت الطاقة الدولية تقول يحتاج من 4 إلى 6 أشهر، الكويت يقولون من 3 إلى 4 أشهر، يحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة حتى نعيد ضغط المكامن ونسترجع الطاقة القصوى. تعرف حضرتك أنه المشغلين الرئيسيين بحقول النفط وليس عراقيين، معظمهم من الأجانب، والأجانب قد غادروا العراق، وبالتالي المشكلة اللي واجهها العراق يعني مو أقل من 6 أشهر القادمة سوف يواجه مشاكل كبيرة في تصدير النفط وفي جني الإيرادات اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية.
3: هذه الأزمة النفطية لها وجه آخر يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي بشكل مباشر، فالعلاقة بين النفط والغاز في العراق علاقة عضوية، وأي تراجع في الإنتاج يعني تلقائياً غياب الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. عادل صادق الخبير النفطي يشرح كيف سينعكس خفض الإنتاج على ملفات الطاقة والرواتب، وما قد يتبع ذلك من تضخم اقتصادي مخيف.
5: نحن نعرف أنه جزء كبير من الإنتاج النفطي اللي احنا غازنا غاز مصاحب، كميات الغاز اللي تحتاجها لتوليد الكهرباء والمحطات هي بالتالي تصير مصاحبة للإنتاج النفطي، فلما تخفض الإنتاج النفطي أيضا رح يصير عندك قصور في تجهيز كميات الغاز، ولهذا أساسا احنا عندنا كمية كبيرة نعتمد بها من يعني مستوردة من إيران. احنا مقبلين على أزمة حقيقية، لأنه احنا ما عندنا غير منفذ مضيق هرمز. يوجد خط على يعني الشمال على كردستان ومن كركوك، سابقا كانت أكو مشاكل مع الجانب التركي الوضع السياسي أيضا يؤثر عليها، ولهذا كميات لا تلبي الحاجة. يعني قد يجوز ممكن أنه نحصل على مليار دولار شهريا من صادرات يعني الأنبوب التركي، ولكن هي لا تلبي الخمسة أو ستة مليار اللي نحتاجها إحنا شهريا للرواتب. إحنا جاي نحكي عن صرفيات بكميات كبيرة، ولهذا راح تكون الأزمة حقيقية ومؤثرة. وطبعا بالإضافة لأنه راح يصير عندك تضخم، راح يصير عندك كثير من المشاكل الداخلية بالأسواق.
3: أمام هذه التحديات تبرز التساؤلات حول تقصير الحكومات المتعاقبة في تنويع منافذ التصدير، ولماذا بقيت مشاريع مثل أنبوب العقبة حبيسة الرفوف والاعتراضات السياسية، وما هو الدور الذي لعبه إقليم كردستان في خريطة التصدير الحالية؟ عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق هاتف الساعدي يستعرض الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة.
6: الدورة السابقة كان هنالك تجديد على هذه القضية، وأنه تنوع مصادر تصدير العراقي، وكان هنالك احتمال يعني خط الأردن اللي يمر إلى ميناء العقبة كان ضروري حقيقة مع ضمانات سيادية بعدم التجاوز، وفسرها البعض على أنه هنالك تهاون من العراق وتجاه الأردن. في الحقيقة تهاون موجود ولا ننفيه. اليوم كل واحد عنده وجهة نظر معينة ويمثل جهة سياسية معينة، ولكن أعتقد أنه كان بالأجدى المرور في المضي في هذا الأنبوب، توقع الاحتمالات المستقبلية لنشوب حرب واحتمال أن تطول هذه الحرب، وحتى في حالة السلم احتمال منه هواي أمور تؤدي إلى عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز. وبالتالي شاهدنا موقف إقليم كردستان الرافض لتصدير العراق، يعني لو لا خط جيهان الآن العراق يمتنع عن التصدير أو هو أوتوماتيك يتوقف عن التصدير من أي خط. وبالتالي لا بد من وجود خيارات، وعلى الحكومة العراقية بذل جهد كبير في هذا المجال.
3: إذن هي معادلة صعبة تضع العراق بين مطرقة الجغرافيا وسندان غياب التخطيط الاستراتيجي. إن الاعتماد على ممر مائي وحيد وسط منطقة تموج بالاضطرابات بات مقامرة غير مأمونة العواقب. فهل ستبادر بغداد لفتح مسارات جديدة قبل أن يجد العراقيون أنفسهم أمام حقول متوقفة وخزينة خاوية؟

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليك دايما على هوا التايم سكوير.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود الخضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية لكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم على الود والخير، ونتمنى أن تكونوا بأفضل حال وصحة أنتم وأحباكم. كل الهلا بكم وكل السادة والسيدات الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست. حياكم الله جميعا في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون، وفرصة نفتح بها معا ملف من ملفات تاريخنا وفلكلورنا وتراثنا الحبيب. وإحنا حقيقة اليوم يعني الموضوع موضوعة البستاني وحياة البستاني نالت الحمد لله استحسان جميل من السادة المستمعين، ووصلتنا رسائل بأنه نستكمل الحديث عن البستاني وسمات البستاني وحياته في حلقة في قصص جديدة. فاليوم احنا راح نكمل المشوار ونتحدث لكم عن تفاصيل أخرى جديدة من أدبيات وفلكلور وتراث وتاريخ شخصية البستاني العراقي في الفرات الأوسط وجنوب العراق. وبطبيعة الحال احنا تكلمنا أنه هذه الحكايات مرتبطة أو بمصادر ذكرتها في بحوث ودراسات عن الفلكلور الشعبي والتراث، وقسم بعضها هي شفاهيات منقولة، وهي لا تعني بالضرورة أن تكون مختصة بمنطقة معينة في العراق من دونها، هي أحاديث متناقلة. والتراث الشعبي بشكل عام، الفلكلور، الحكايات الشعبية، هي حصيلة تجربة تراكمية طويلة، يعني هي لا تختص بزمن معين، لا تختص بحالة ثقافية معينة واحدة، بل بجملة من الأحداث التي تصنع تراكمها، تصنع ثرائها بمرور السنوات. والحقيقة الفلكلور يستحق التدوين، فلكلور العراقي، فلكلور غني، العادات العراقية، الأشياء اللي حقيقة صنعت شخصية العراقي. اليوم الأمور اللي يتشائم منها الإنسان أو يتفائل بها، الطبائع، هي كلها يعني خصائص تكوينية في حياة الفرد العراقي، نستطيع من خلالها أن نفهم كثير من سلوكياته، ونستطيع من خلال دراستها أن نتعامل مع العراقي. وهذا طبعا تفيد الباحث وتفيد حتى المسؤول، لأن المسؤول من الضروري جدا أن يدرس سيكولوجية الشعب الذي يحكمه، وأيضا تنفع الشعب في أن يفهم نفسه، تفهم الفرد في أن يفهم لحظته الحالية، لأن اللحظة الحالية أخواني ما هي إلا انعكاس أو وراثة أو نتيجة لما عاش أسلافنا في السنوات الماضية. المهم ما نريد ناخذ من وقتكم الكثير، خلينا نروح لأول فاصل ونبلش حكاياتنا وقصتنا لهذا اليوم من القصخون. حياكم الله.

أحبائي، إحنا قلنا من الأشياء اللي يؤمن بها الفلاح أو البستاني في العراق بشكل عام، خاصة مناطق الفرات الأوسط وانت نازل للجنوب، هي مبدأ التطير والتشاؤم. وإحنا قلنا أنه هو يعامل الكائنات الحية وحتى الجمادات معاملة بشرية أو شبه بشرية، يؤمن بأنها ممكن أن تحسد، أن تتعرض للعين، تتعرض للأرواح الشريرة وتأثيراتها. حكينا عن تقديس الأشجار، وحكينا عن أنه بعض الأشجار يتعامل معها الفلاح تعامل مقدس، وقلنا أنه من أقدس الأشجار هي النخلة. لكن حقيقة الأقدس من النخلة في مناطقنا الزراعية هي شجرة السدر، النبكة. وكلنا نعرف وسامعين وفاهمين شد العراقي يخاف ويخشى من السدرة ويتعامل معها بقدسية كبيرة، وقسم العراقيين يسموها العلوية وكأنها تعود بنسبها إلى الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فبالتالي شجرة السدر أو النبقة من المكروه جدا قطعها، والبعض يعني يعتقد بحرمة أصلا قطعها. أنا أتذكر في منطقتنا من الأشياء الغريبة صراحة، هم يقولون إنه الشجرة تشور، هاي السدرة إذا واحد قطعها وتجاوز عليها أذاها حرقها تشور به علوية. فأنا حقيقة ما كنت أتعامل مع هاي المسألة بجدية، بس صارت حادثة غريبة في منطقتنا قبل سنوات طويلة، تقريبا يعني 7 سنوات 8، واحد من جوارينا كان يريد يوسع الحديقة مالته، يعني يبني بيها شيء أو ما أعرف، ما أتذكر شنو، بس كانت اكو سدرة مضايقته، وهي هاي السدرة يعني الحمل مالتها غير جيد، وبنفس الوقت كثيرة الأوراق المتساقطة. فكان هو رجل متقاعد كبير بالعمر، يتعاجز يعني يكنس الحديقة يومية، زوجته مرأة كبيرة أيضا مع أمراض الشيخوخة، ما تستطيع أنت تنظف الحديقة بشكل يومي. فالمهم جمعت الأسباب، أكثر من سبب، لذلك قرر أنه يزيل هذه الشجرة أو على الأقل يقلم من فروعها الأساسية الرئيسة. فالجماعة بالمنطقة سمعوا هذا الشيء، لأن يتشافون يم المخبز يم الأسواق، قالوا له يابا هذه يعني دير بالك منها، شجرة علوية، أو على الأقل حاول أنه تذبح فتشي أضحية، يعني تتقرب عن هذه الفعلة، تذبح لك دجاجة لوجه الله تجرى الدم. هو طبعا استخف بهذا الشيء، استخف وضحك وقال ماكو شيء، وتم يعني ما زلتوا تتمسكون بالتقاليد والأعداء والمعتقدات البالية. لكن حقيقة صار فتشي غريب لهذا الرجل.

نعم أصدقائي، الرجل هذا جاب منشار من المناشير الكهربائية، وكان هذا المنشار حقيقة حاد وجديد، وهو متعود يستخدمه كثيرا في كثير من عمليات التقليم والتنظيف وتجذيب الأشجار، فقرر أنه يستخدمه هذه المرة، وبالفعل سوى عملية إدامة، زيته وضبطه وتأكد من البراغي مالته ومن السير. تعرفون بقايش، هو قايش خطير جدا، لأن هي هاي القايش اللي يفتر هو الذي يحوي على الأسنان الحادة الباشطة لهذا المنشار، فزيته وضبط البراغي مالته وبدأ يقص بهذه الشجرة التي تتوسط الحديقة. وهو رجل حقيقة، رجل الجثل قوي يعني، صح متقاعد، بس من هذول أهلنا أهل قبل اللي متعودين على الشغل بشكل يومي، فجسمه مطاوعة وجيد، ويعني يتمتع ببنية عضلية لا بأس بها. فحقيقة ما هي إلا دقائق بدأ يقلم، وقطعة أول غصن كبير، ثاني غصن كبير، ثالث غصن كبير، للأسف انقطعت القايش، انقطع والتفت هاي العتلة أو القطعة الأسنان الباشطة على إيده، وقصت الإبهام من منطقة قاعدة الكف أو قاعدة الراحة بشكل يعني كبير، مش الجرح، حيث كادت للأسف أنه تقطع الإبهام. فشمر المنشار الكهربائي وركض على الجوارين، ما كانوا أولاده موجودين بالبيت، خذاه وخذوا الجوارين بالسيارة وانطلقوا به إلى مستشفى قريب، أعتقد كان مستشفى الشفاء، وتمت عمليات الضماد وانكسرت يعني، أكو عظم عنده انكسر، فجبروا له إياه وخيطوا الجرح وضمدوه له إياه. فطبعا هاي حادثة كانت حادثة غريبة جدا يعني، من سمعتها ظليت مندهش يعني، واستذكرت كل القصص الخيالية اللي كانت تسردها إن جداتنا وأجدادنا عن السدرة ومدى بركتها أو مدى قدسيتها يعني. وكلنا يمكن سامعين كثير من الحوادث صايرة يعني، كان يعتقد المارة من ضمن الأشياء اللي قرأتها بأنه أثمار الشجرة السدر اللي هي النبق، وعلى فكرة النبق هالأيام نازل بالبصرة بس سعره كلش غالي يا جماعة يعني، رحنا أنا شفت كيلو النبق ب12,000، وأكو ب8، أكو 10، أكو ب8، حتى ب6 ما شفت والله. حتى هذا الزيتوني كان أسعار السنة الماضية ب5,000، ب6 جماعة سووه ب8، وما أعرف ليش سعر النبق بالبصرة غالي لهالدرجة يعني. فهي رسالة لإخواننا أصحاب البساتين، ونعرف أنه شمال البصرة يا بالقرنة الهارثة أكو بساتين كبيرة للنبق، وأسعارها بالجملة أسعار رخيصة يعني، ما مو هالسعر يعني، ربما السعر المعروض الآن بالأسواق يصل إلى 4 أو 5 أضعاف سعر الجملة. فخلينا نحكي لكم، ما دام مستمرين على النبق، نحكي عن بعض الحكايات الخيالية التي يسردها العراقيين عن هذه الشجرة.

نعم أصدقائي، من الاعتقادات اللي يعتقدها العامة عن شجرة السدر بأن أثمارها تطهر فم آكلها لمدة 40 يوم. وأنا أعتقد أنه شجرة السدر دخولها من ضمن بعض الطقوس الدينية، وربما استخدامها أحيانا كانت تستخدم أوراق السدر في عمليات الولادة، في عمليات تكفين الموتى، هذه كلها أطاها هذه الصفة القدسية. يعني أني أعتقد المرة بأن ثمار السدر تطهر فم الشخص اللي يتناولها لمدة 40 يوم، هاي معناها أنه هذه ثمرة مقدسة مطهرة، وطهرانها الآن هنا طهران معنوي، ليس طهران يعني هي مو مادة يعني طبية علاجية في التطهير، هنا التطهير معنوي بطبيعة الحال. مثل ما يقولون أكو رأي آخر للعامة أنه المادة الكحول أو الخمر أو تفسد أو فم المتناول لمدة 40 يوم. يعني هذه الرواية إزاء هذه الرواية، مادة مطهرة ومادة منجسة بالتعبير الفقهي. طيب أكو قصة أيضا قريتها أنه أحد الحطابين قبل 150 سنة تقريبا في منطقة الفرات الأوسط قطع شجرة السدر، فالغريب أنه بعد أن أكمل عمليات القطع تماما صدر من هذه الشجرة صوت أشبه بصوت المرأة الثكلة، مرأة ثكلة يعني مكتور رجلها، ميت ابنها لا سامح الله، وأخذت تنزف دما، تخيلوا يعني يطلع من هاي الشجرة دم أحمر غرق المنطقة المحيطة بالشجرة، ولم ينقطع هذا الدم إلى أن مات الحطاب. تخيلوا هسه بعيدا عن مناقشة أسباب وفاته، يعني هو كان مريض صار لحادث مات الرجل، مات وراء أيام من ما قطع الشجرة هذه، شورت بي أسباب أخرى هسه احنا ما أنا لا أتبنى أي شيء، لكن أنقل هذه الحادثة كما قرأتها. بل في مصدر آخر قرأت أنه نفس هاي الحادثة ولاحقا توفي بعد هذا الرجل امرأة هذا الرجل وأولاده، يعني البيت كله توفي بسبب هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة، بعد حادثة قطع الشجرة. فهناك سر بالمسألة. هذه فيما يتعلق بالأشجار المقدسة أو الأشجار التي يعتقد العامة من الفلاحين بقدسيتها. ننتقل إلى موضوع أخرى هي موضوعة تلقيح الأشجار، وخلينا نأخذها بعد أن نذهب إلى فاصل قصير نتكلم لكم عن ما يؤمن به البستاني من بعض الحكايات والأساطير في تلقيح الأشجار على قد ما استطعنا الوصول إلى من هذه القصص.

أصدقائي من الاعتقادات الطريفة جداً والغريبة جداً في تلقيح الأشجار، يعتقد البستانيين العراقيين القدماء بأن شجرة التين ما ممكن أن تثمر إذا ما يصبغون ساقها، الجذع مالتها، بلون أحمر، ويعتقدون أن هذا اللون الأحمر أصلاً جزء من لقاح شجرة التين، يعني أصلاً هذه المادة الحمراء هي تحتوي على اللقاح، وهذا شيء غريب حقيقة جداً. أما بعض الآخرين حقيقة فيقولون أن هذا اللون بمثابة الصعوط للشجرة، يعني دواء وقائي، علاج وقائي يحميها من أي مرض معدي يصيب شجرة التين، وبالتالي يؤدي بها بطبيعة الحال إلى عدم الإنتاج. شجرة المشمش من غرائب الاعتقادات أنه لقاح الشجرة أنه تخلي طابوقة حمراء بين الفروع، سموا فروع مع الشجرة، يجيبون طابوقة حمراء من طابوق الشان مشهور قبل ويحطوها بين الفروع، هذا والله لقاح واقي من الأمراض لشجرة المشمش. سمعنا رفاي الشيخ طابوقة لا طاحت لها على واحد وفلقت راسه، تعال يا عمي شايلني شي في دل. وأيضا بعض الفلاح يعتقدون أنه هاي الطابوقة هي كفيلة بأنه تجعل الشجرة مثمرة، ما تحط طابوقة ما تثمر الشجرة. زين، شجرة الرمان لقاحها طابوقة بيضة، هسه ليش ديك حمراء هاي بيضة ما أدري، وتبدل هذه الطابوقة البيضاء كل سنة. وأكو اعتقاد آخر أنه البرق اللي يسبق الرعد بالأيام الممطرة هو لقاح شجرة الرمان، وإذا حدث وأبرقت السماء أيام ظهور زهرة الرمان فيسمونه القوح الرمان. شوفون البرق يقول لك هذا القوح الرمان، يا أبت الدنيا تريد تمطر يقول لك لا آه. وإذا كانت هذه الشجرة شجرة الرمان مقلة بإنتاجها أخواني، فيؤتى بقلب معلاق مال ماشية، تلاحظ شلون، ويحرق تحت شجرة الرمان. هناك اعتقاد أنه إحراق معلاق أو قلب مال إحدى الماشية ماعز غنم هذا يطهرها من أو يخلصها من الشر اللي يخليها مقلة بالثمر. تلاحظون شلون يعني أكو عادات وتقاليد، وتلاحظون شقد مهم تدوينها، شقد مهم الكلام بيها. يعني أنا أتصور بعد كم سنة ما حد ممكن يعرف هاي الأشياء إذا ما تم تسجيلها، تدوينها، إنتاج أفلام وثائقية عنها. بس واحد يقول لك والله هاي جزء خرافات، شنو أهمية إنه واحد يدونها؟ لا، مهم جدا حتى واحد يفهم طبيعة الشعب، يفهم، لأن جزء من هذه المعتقدات انتقلت إلى أشياء أخرى لا تزال سارية إلى اليوم. يعني يمكن هسه شجرة الرمان ما حد يزرعها، بس مواقف معتقدات وخرافات منتقلة ومترحلة لأشياء أخرى. فبالتالي يعني هذا النمط من التفكير موجود ومستمر ومتحول.

أصدقائي من المعتقدات الطريفة، مستمرين معكم في قصتنا قصة خون لهذا اليوم، معكم علي محمود خضير وراس فوزي. من المعتقدات الطريفة هي شجرة البرتقال. شجرة البرتقال إذا امتنعت عن الإثمار شي سووا لها الفلح؟ حقيقة يرشوها بمي الذهب. صدقون مي الذهب هذا شنو مي الذهب؟ خو ما مي الذهب الحقيقي، مي الذهب هذا يحصلون عليه أنه يخلون الحلى أو الذهبية، مجوهرات الذهبية، ذهب مال المرأة، يخلونه بالمي، ينقعوها لمدة 40 يوم. فهذا المي اللي يختلط أو نقيع المجوهرات الذهبية 40 يوم يخلونه بقناني ويرشون به الشجرة، وبالتالي يحتفظون القناء الفلح بهاي القناني الزجاجية، ها مو النايلون، بلاستيك ما كان موجود في ذلك الوقت، يحتفظون بها ويتابعون الذهب. بس ليش الذهب والبرتقال؟ لأن هذا لون يعني برتقال قريب للون الذهبي، ما أدري يعني إيش معنى البرتقال رشوها بماء الذهب؟ ليش ما يحرقون معلاق جواها مثل شجرة الرمان؟ يعني حقيقة أنا هاي إحنا المهية هاي الإثارة، هاي عوامل الإثارة والتفكير. ويا ريت لو أكو بعض أخواننا اللي جاي يتابعوننا، إذا يعرفون خلي دزون، خلي دزون على الإذاعة أو دزون على صفحتنا الشخصية، ربما يعني نقدر نتعمق أكثر بهذه الحكايات المثيرة جدا حقيقة اللي ننقلها عن العراقيين خاصة المزارعين. النخلة طبعا من أطرف الأشياء اللي قريتها في معتقدات تلقيح النخلة، أنه لازم الصاعود اللي يصعد حتى يلقح النخلة لازم ما يشتكي، بزت سلاية وقع وطاح، ضربت واحدة من السعفات بعينه وأذته، لازم لا ينبس ببنت شفه، ما يحكي، ما يتألم، ما يشتكي مما يصيبه من أذى جراء صعوده، حتى لو يعني قلبه وجعه. زين هاي مذكورة يعني أنا قريتها تماما نصا، حتى لو شكى من ألم في قلبه، لأن يقول لك إذا شكى الصاعود فإنه اللقاح لا فائدة منه. ففلحنا اللي وبالخصيب إذا سمعوني، ما أدري هذه أهل البصرة يؤمنون بها، لو بس الفرات الأوساط لساتين الفرات الأوساط هذه تبقى عليكم. زين شنو رأيكم أكو شيء عند الفلح اسمه النخلة العاشقة؟ معقولة أكو نخلة عاشقة؟ تسمى النخلة المنحنية إلى الأرض عاشقة، لا تثمر إلا بلقاح عشيقها الذكر. زين هذا عشيقها وين موجود يا ترى؟ الحقيقة ينظر إلى جهة انحنائها، فإذا كان هناك ذكر تلقح منه. زين إذا لقحوها من هذا الذكر اللي هي منحنية باتجاهها وما ثمرت، يجمع لها لقاح من جميع الذكور الموجودة في البستان، لعل واحدا منهم هو فارس الأحلام. صدقون هاي يعني حقيقة فد أشياء عجيبة. ليش احنا نقول التراث مهم؟ التراث مهم مثل التاريخ. زين هسه يخطر على واحد يقول إذا لمولها من كل الذكور للنخل، ذكور اللي بالبستان وما ثمرت، شي يصير؟ نحكي لكم اياها ورا فاصل.

قلنا أنه الشجرة المنحنية بالبستان، الشجرة النثية، نخلة النثية، إذا منحنية فهاي معناها أنه عاشقة وتريد أن تلقح من عاشقها. فقلنا إذا أكو ذكر باتجاه انحنائها تلقح منه، ما يعني أثمرت.

0: يلقح بمجموع كل الطلع اللي موجود من ذكور النخيل في البستان. أما إذا ما نفعت الطريقتان الماضيتان إخواني، تقطع هذه الشجرة المنحنية خوفا من أن يسري مرض العشق إلى باقي النخيل الإناث في البستان. هذا طبعا من مصدر يعني أستاذ فريق شرارة عادات البستاني العراقي. تخيلوا يعني أنا ما أعرف حقيقة، هذه من أغرب القصص اللي مرت علي، من أغرب القصص اللي مرت علي، واللي حقيقة تعكس يعني إذا تعكس شيء تعكس هم الخيال الواسع للفلاح العراقي. يعني هذا خيال سينمائي، خيال شعري، هذا خيال مو مال فلاح اعتيادي. طيب، شجرة العنب أخواني حتى تلقح يحرقون جواها علج مر، علج بستج، يحرق تحتها وتبخر بهذا الدخان، وإذا كان إنتاجها قليل فتسقى بدم الذبائح من الماشية أو يدفن تحتها كلب ميت. هذه يعني عادات العراقي البستاني في التعامل مع تلقيح شجرة العنب. ويعني بها نختم هذا القسم من حلقتنا لهذا اليوم. طبعا أكو أحاديث كثيرة تخص اللصوص البساتين. حقيقة تسيج البساتين بسياج طيني يسمى طوف، ويوضع فوق هذا السياج صريم، والصريم نبات شوكي يشكل حاجز منيع يصعب على اللصوص اجتيازه. طبعا أخطر لص هو لص البستان. ليش؟ لأنه ما ينشاف بستان بعد، مليء بالأشجار المتداخلة والإضاءة به ضعيفة، فبالتالي من الصعب أنه تطيح به. وبنفس الوقت أيضا لص يعني حرامية البساتين هذول في خطر دائم على حياتهم. ليش؟ لأن هو هم ما يعرف أبو البستان وين خاتله، ما يعرف مكان وجود البستاني حتى يتقيه. بستان يعني مثل ما قلنا إضاءته ضعيفة ومتشابك ومتداخل، فما يعرف هو هذا وين حاط القاعدة مالته وكارص له. طبعا عادة يكثر لصوص البساتين أيام جني الأثمار، خاصة أيام يعني قصاص التمر، واللي يفعله صاحب البستان للتقليل من أضرارهم وتخريبهم أن يقطع أغصان وأزهار شجرة الدفلة ويرميها خارج سياج البستان. وهاي تعتبر إشارة إلى الحرامية أنه يابا طبوا وأخذوا ما تشتهيه أنفسكم من التمر على قدكم، يعني شرط أنه لا تأخذون شيء وياكم بعلاليك عند الخروج. هذه هسه فالنوع من الاتفاقية يعني السرية أو الاتفاقية الصامتة بين البستاني والحرام. أو مثلا شي يسوون بعض البستنجية، يروحون يدخلون البستان عند واحد من السادة، فيجيبون راية أحد السادة العلويين ويشدوها فوق السياج، فإذا شافوا اللصوص هاي الراية عادوا أدراجهم، لأنهم يعتقدون بأنه سرقة هذا البستان أو البساتين الداخلة على السادة حرام، وأنه هاي تحت حماية السادة، وأن اللي يبوقها يشور به السيد. يعني هاي المعتقدات اللي بيها حقيقة نختم حلقتنا لهذا اليوم. الوقت أدركنا ونكتفي بهذا القدر. نتمنى أن نكون قدمنا في القصة أخونا اليوم قصة ممتعة ومفيدة ولطيفة وخفيفة الظل، واللي ناولنا بها عادات وتقاليد التلقيح وأيضا حماية البساتين ورعايتها عند المزارع العراقي القديم. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن غربال روحك لا يمرر ليلهم وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن طعم الحقيقة لا يهادن كل جرح لا يهادن أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن أنت الحقيقة شكلها وحضورها والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك من تشظينا تجمع وحدة البلور إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان أولاهما صنف رمادي الطباع فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال
1: قصة لغز وأسطورة في قلب البسفور تعج مدينة إسطنبول بالآثار البيزنطية والعثمانية اللافتة والفريدة وكما هو حال القصور والقلاع تسيطر الأبراج أيضا على المشهد التاريخي للمدينة الساحرة وفور الحديث عن الأبراج فإن أول ما يتبادر إلى الذهن برجا الفتاة وغلطة في الشقين الآسيوي والأوروبي وما يرافقهما من حكايات وأساطير فيما تفوتنا العديد من الأبراج التي دمرت بفعل الزلازل والتي لا تقل روعة وجمالا عن تلك التي استمرت معنا لغاية يومنا الحالي قصتهما عبرت البوسفور وأصبحت رمزا للعشاق برجان تبادلا رسائل حب تعد قصة الحب بين برج غلطة وبرج الفتاة من الأساطير الرومانسية التركية ومن أكثر القصص غرابة وخيالة إذ يقال إن هذين البرجين ك كتبا رسائل حب إلى بعضهما بعضا لسنوات، لم تصل أي منها إلى الحبيب لأن مضيق البوسفور كان أكبر حاجز بين الاثنين، وكل واحد منهما كان مشتعلا بحب الآخر من دون أن يعلم بحبهما لبعضهما بعضا، حتى ذلك اليوم الذي أتى فيه شخص اسمه أحمد شلبي.

معاصر. يعد هذا البرج من أشهر رموز مدينة إسطنبول. هو بناء رمزي يحتوي على آثار العديد من الحضارات، يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وتم بناؤه في القرن 5 قبل الميلاد على يد جنرال يوناني في جزيرة صغيرة جداً تقع عند التقاء البحر

برج الفتاة الذي تحول إلى مستشفى ومحل حجر للمصابين. وبما أن البرج تم بناؤه في وسط البحر، فإن نقل المرضى إلى هذا المستشفى ومركز الحجر الصحي المؤقت منع انتقال المرض إلى حد كبير آنذاك. وبرغم عدم وجود وثائق وأدلة كثيرة في هذه القضية، إلا أن هناك العديد من القصص المحلية التي تشير إلى أن العديد من الشخصيات المرموقة سجنت في هذا البرج خلال العصر العثماني. وكان السلاطين العثمانيون يسجنون أفراد عائلاتهم فيه، ومن أشهر سجناء برج الفتاة الأمير سليمان العثماني. هناك العديد من الأساطير حول أسباب تسمية هذا البرج، وأشهرها أسطورة هيرو وليانداز التي تقول إن الإلهة والراهبة الجميلة هيرو تقع في حب شاب يدعى ليانداز، ويقع هو أيضا في حبها، فيتعمق الحب بينهما إلى درجة أنهما يقضيان الصيف كله في المغازلة. وهيرو التي كانت تقيم في برج الفتاة كانت تشعل النار كل ليلة حتى لا يظل حبيبها طريقه إليها ويعبر المضيق بسلام. أما هو فكان يقطع عرض المضيق بالكامل سابحا كل ليلة للقاء حبيبته.

عندما انتهى الصيف، قرر الاثنان التوقف عن رؤية بعضهما البعض والعودة إلى اللقاء مجدداً في الربيع. لكن في منتصف الشتاء وفي إحدى الليالي العاصفة في اسطنبول، رأى لياندرس ناراً مشتعلة في برج الفتاة، فظن أن حبيبته أشعلت النار طلباً للقائه، فقرر أن يمضي إليها. لم يستطع أحد أن يمنعه من الذهاب إلى البرج، وقفز الشاب في البحر الهائج، لكن النار انطفأت قبل أن يعبر المضيق. تاه عن طريقه في تلك الليلة العاصفة العتماء، ولم يصل إلى البرج أبداً. وفي الصباح التالي وجدت هيرو جثة حبيبها على شاطئ الجزيرة، ولم تستطع تحمل رحيل حبيبها، فألقت بنفسها من أعلى البرج في البحر. يعتقد البعض أن البرج سمي برج الفتاة تكريماً لولاء هيرو وحبها لليانداز. وهناك أسطورة أخرى حول تسمية هذا البرج، تفيد بأن إمبراطوراً بيزنطياً كانت له ابنة يحبها ويعتني بها أكثر من عينيه. وفي أحد الأيام خلال حفل أقيم في قصره، أصر عراف على مقابلة الإمبراطور هذا، ونجح بفضل إصراره في لقائه، وأخبره بأن ابنته ستموت بسبب لدغة أفعى في عيد ميلادها 18. صدم الإمبراطور وارتجف خوفا من سماع هذا الخبر، وأمر بإيجاد مكان خال من أي حيوان لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان أو حيوان، ليقام فيه برج يحمي الفتاة من كل خطر. فشيد برج الفتاة في تلك الجزيرة ونقل ابنته إليه.

كان الإمبراطور يزور ابنته كل يوم ويحضر لها بنفسه الماء والطعام. وأخيراً عندما وصل يوم ميلادها 18 أعد سلة فواكه لابنته بدقة شديدة وأخذها لها لتتناول منها ما تشتهي. أكلت الفتاة من السلة، وعندما مدت يدها لتأخذ آخر حبة عنب لدغها ثعبان كان مختبئا في السلة، فماتت ابنة الإمبراطور على الفور. ويعتقد البعض أن هذا البرج أصبح يسمى برج الفتاة بعد هذه الحادثة. كان وما يزال هذا المبنى محط اهتمام العديد من الشعراء والكتاب، لذا حضوره بارز في أشعار الشعراء الأتراك مثل أوروخان ولي وأتيلا إيليخان، كما له أثر واضح في قصص وروايات العديد من الأدباء، ومنهم الكاتب والسياسي التركي أحمد حمدي طنبينار.

برج غلطة، ويسمى أيضاً البرج العظيم، من أجمل وأقدم أبراج العالم عبر التاريخ في إسطنبول، وهو معلم سياحي بني عام 528 للميلاد. يعود تاريخ تشييده إلى العصور الوسطى، وهو الواصل بين القسمين الآسيوي والأوروبي. تقول الأسطورة عن برج غلطة: إن رجلاً وامرأة انصعدا سوياً إلى البرج فإنهما سيتزوجان لاحقاً، وإن صعدا إحداهما دون الآخر فإن سحر زواجهما يفسد. سمي برج غلطة بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها، وهي منطقة غلطة في إسطنبول. ويعتقد أن اسم غلطة يأتي من كلمة غلط باللغة التركية، والتي تعني خطأ بالعربية. هذا الاسم يعود إلى فترة الإمبراطورية البيزنطية، عندما كان الإمبراطور يسجل أخطاء في خرائط المنطقة، ومن هنا جاءت تسمية المنطقة والبرج. يبلغ ارتفاع البرج 70 متراً تقريباً. قديماً كان مصنوعاً من الخشب، إلا أنه مع مرور الزمن أعيد بناؤه. يتكون من 9 طوابق، كان يستخدم كسجن لأسرى الحروب، ثم أصبح كمستودع للسفن وبرجاً للمراقبة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
10: روح القصة حكاية،
9: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
10: وروح الحكاية تجربة.
9: ولأن قيمة التجربة عبرة،
10: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
9: برنامج حكايتي،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. كالعادة حكاية اليوم من الواقع البصري حقيقة، وهي أيضا بشكل عام موجودة حتى في الوطن العربي، قضية أيضا اجتماعية بحتة. هذه القضايا التي ننظر لها دائما، نستمع لها دائما بعين وتقدير غير معتبر، لكن هي من المسكوت عنه أيضا. أنا في اعتباراتي أعتبرها من المسكوت عنه. قضايا كثيرة قادني فرصة معينة أو ظرف معين إلى المحكمة، في هذه المحكمة من باب وكالة لأمر معين، لبنتي تسافر إلى مكان للدراسة فتحتاج إلى وكالة، قادني هذا المكان إلى حوار عجيب بين امرأة، بين شابة، وهذه الشابة يعني كانت في حالة عصبية عجيبة، والشخص مقيد اللي عرفت الزوج يدفع هذا الأمر للفضول تحديدا. النموذج مثلي يعني كائن يشتغل على الحكاية ويشتغل على القصص ويشتغل أيضا على معرفة الحياة من خلال مواقف واقعية، يعني هي فلسفة الحياة من أين تأتي؟ لا تأتي فقط من خلال القراءة والتأمل، لا، الاعتبارات الواقعية للحياة، شكل الحياة. لذلك الحكايات لها قيمة كبرى، مثل ما يقول ماركيزي، يقول إنه لو تعلمنا من 10 حكايات لاكتفينا بحياة كاملة فيها الكثير من الوعي والتعقل. إحنا اليوم ما نستفاد حتى من تجاربنا، من أخطاء تجاربنا الأولى والثانية. دائما نقول كلمة نقول هذا أخطاء التجربة الأولى، إذن عندما نقول أخطاء التجربة الأولى هذا يعني أنه إحنا سنتعلم من التجربة الثانية. مجتمعنا بالكثير من المشاكل حقيقة، مشاكل عجيبة، مشاكل إحنا نصنعها لأنه مزاجنا انفعالي ونفسي إلى حد كبير. يعني أنا أحب أقول هذه الكلمة، كل مشاكلنا اليوم هي مبنية على أساس مرضنا النفسي. هناك شخصيات كثيرة، والله اليوم التقيت بشخص مسؤول مهم جدا انفعل، فقلت له تصرفك مو سوي يعني مو جيد، فقال لي والله فعلا يعني أنا إحنا ثاري كل إحنا مرضى، إحنا محتاجين يعني لو تطور هذا الانفعال إلى فعل وردة فعل، لا تصير مشكلة كبيرة، يمكن تصل إلى قتل، إلى مصائب كثيرة. كل مشاكلنا هي انفعالات نفسية. قصة اليوم اللي هي قصة عادل، الشخص الشاب اللي هو أساسا شخصية انفعالية، وبعدين راح نسولف ليش هو شخصية انفعالية.

يعني عند دخولي للمحكمة والله صار عندي تصور، قلت يعني هاي المشاكل اللي بالمحاكم يعني يمكن هي تحتاج إلى إلى ميزانية إنتاج، لكن لو نخليها بواقعيتها كأن ننقل صور المشاكل أو تكتب وتقرأ أو توزع ككار يعني كراريس لكل الناس حتى تتعظ مشاكل عجيبة وبأشكال مختلفة. طبعا أكيد في يوم من الأيام راح أخذ جزء كبير من هذه الحكايات الواقعية من المحاكم وأرويها لكم من باب العظة. خلي نسولف شخصية عادل، هذا الشخص النزق المتهور، أنا عرفته عن طريق المحامي. عادل هو شاب مواليد 1990، الأكبر من الأولاد بنات أربعة وبعدين ولد صبي. هذا الشاب هو خلص صناعة، انتهى من دراسته في إعدادية الصناعة، وكحال أي شاب عراقي ينتظر التعيين، وبالتالي هو لم يقف عند هذا الأمر بانتظار طويل، لا الولد اشتغل، اشتغل في مهنة بالبداية عامل في مهنة تعبئة العطور، يعني بيع عطور بسوالة تشمبر صغير في مكان معين، وتطور ظل يبيعه، تحول إلى محل صغير وبدأ يعبئ، يأتي بمواد خام ويجمعها ويصنع عطور. صانع العطور دائما هو صاحب مزاج، أنا من وجهة نظري مثل الشاعر، يعني يتعامل مع الروائح الجميلة، يبيع بابتسامة وكلمات طيبة. فالشخص هذا لا كان مو بهذا المستوى، كان انفعالي، كان سيء، دائما ثمة قضايا يعني يمكن أن تقف عند حد معين، أو قضايا تؤدى به إلى السجن أو إلى مركز شرطة، أو تحل وديا من خلال رجالات خيرة. زين، هذا الشخص أهله حتى ما طلبوا من عند أن يتزوج، لأنه قالوا منو اللي تتحمل هذا النموذج، هذا اللي سريع الغضب، انفعالي، السبة والشتيمة تحت لسانه، لا يتحمل أي شيء، وصل به الحال في يوم من الأيام أن ضرب أمه. هو طبعا يتيم الأب، واليتم كان في عمر، وهذا هم إلى تأثير نفسي طبعا، اليتم وتحمل المسؤولية في عمر بدايات الشباب، فبحادث الأب توفى بحادث سير، تحمل المسؤولية، بس هذا لا يعني أن تحمل المسؤولية يقودنا إلى تشكلات في شخصيتنا تخلينا دائما متذمرين، سيئي الطباع مع الناس، انفعاليين جدا. هذا النموذج اللي هو عادل كان بهذا الشكل، الأم يعني ما عاد استعداد أن تدخل بمغامرة اجتماعية كأن كتزوجة مثلا، كأن تزوجة وبالتالي تنتظر تشوف أبنائها، وتقول لك لا أنا يعني أنا زين متحملته، خواته زين متحملاته، أنا خايفة من يطلع إلى العمل لا يجينا وجايب وياه مشكلة. هواي عندنا هذا النموذج أو النماذج من شخصيات انفعالية سيئة، وبالتالي يفرضون علينا، لأنهم هم شخصيات غير طبيعية، يفرضون علينا طريقة في التعامل، لازم ننصاع إلى إرادة تصرفاتهم وتهوراتهم.

بطل حكايتنا عادل هذا الانموذج المتهور الشاب الانفعالي. هذا اكو بنية بجيرانهم اسمها وفران. هاي البنية بنية يتيمة الاب وعتها ام فقيرة وكلهم بنات ما عتهم ذكر. فقيرة جدا وجميلة ومؤدبة. هذه البنت هي كانت تروق إلى يعني ينظر لها بنت يتيمة ومن عائلة مهذبة مؤدبة فقيرة. فدائما حاط في حساباته أن تكون هي زوجة. لكن هو لم يفكر بموضوعة الزواج. يعني ربما يعرف نفسه أنه هو سيء. لكن شوف تطور الأحداث. أو أحيانا فعلا إحنا بين أمراض أو بعض الأشخاص بهم أمراض نفسية دون أن يعرفون. البنت كانت في الدكان هو يظل يراقب. يعني هو حتى عجبته بس شنو يسوي؟ اللي يسوي يظل يتابع البنت تخرج تدخل وين تروح وين يتابعها يبدي يشوف أخلاقه. هذا حق طبيعي لا بأس لحد الآن لكن هو تطرف إلى حد بعيد. في يوم من الأيام شافها دخلت إلى محل لشراء بعض الأشياء. تأخرت قليلا في المحل يعني كأن تريد تشتري أكثر من سلعة أو تنتقي. وهذا أمر طبيعي أن تسأل على أشياء غير موجودة وتبحث عن البديل. وهذا مما يدعو إلى التأخر. الولد غالب الشك راود بقوة. وين راح؟ راح فورا إلى المحل. دخل إلى المحل شاف البنية جاي تسولف ويا الولد وتبتسم يعني تضحك. اعتبر هاي المسألة مسألة أنه هذه البنت سيئة. كيف يمكن أن تضحك وتمازح ويسألها وتجاوب بتغنج؟ اعتبر هذه المسألة هذا عهر. الولد لطالما هو عادل في اعتباراته طبعا هذه اللي جاي تحدث به إفادات على لسان البطل اللي جاي نسولف عنه. عاد اعتبر هاي المسألة هو في يعني مسبقا شنو كان من تمور ينظر إلها البنية مدنقة راسه يحاول بين حين وآخر يشمر حكي. البنية ما تجاوب. عندما تدخل إلى بيتهم ما تلتفت الالتفات الأخيرة التي تعطي إشارة بأنني مهتمة لك. البنية زين هنا شنو اعتبر؟ اعتبر هاي البنت جايت هنا في الأيام السابقة وعلاقتها مع هذا الشاب. إذن هو هنا الآن في حالة من عدم التقدير في حساباته. ردت فعله شنو؟ قال للأمة. أول ما رجع قال للأمة تروحين الأم بيت فلان. نعم أعرفهم بيت فلان. وتخطبي لبيتهم اللي اسمها غفران. الأم تفاجأت بهذا الطلب. هو أساسا يعني عندما يتحدث مع واحد من أخواله يرفض يقول لهم لا موضوع الزواج ليس الآن. وأمه ما تحب حتى طلبت من أخوه لأنه ما يقولوا له هذا يعني ما يسألوا له يسألون عن عفو هذا الموضوع الزواج لأسباب عديدة. إنه هي غير واثقة من ابنها أن يصلح أن يكون زوج. كان مصر. الأم استغربت الملامح الوجه ملامح الوجه بيها. يا ابني شنو بيك؟ قال لها ما عندي شيء. زين إن اللي يطلب أخطب له انت ما شاء الله يعني ولد شاب وتعمل والحمد لله وعدنا بيت والله ساترنا ويا هلا بالعرس اللي يكون في البيت والكنة من عائلة انا احترمها. هذا كلام الام. لكن انت جاي تطلب بطريقة انفعالية. اكو شيء؟ لا ما اكو شيء. تروحين وتخطبينها وشنو يطلبون لا تتوقفين على الامر. هذه البنت اريتها. شوفي شنو النوايا اللي كان يبيتها عادل.

راحت الأم في اليوم الثاني طبعاً قبل أن تروح سألتها هذا السؤال الوجيه والطبيعي وهو يا ابني أنت عندك مال يعني يكفي قلالها عندي الحمد لله. راحت المرأة بكل وداعة أم طيبة فقيرة راحت قالت لهم ابني هاي امتيازات أنتم جيران هكذا عام تعرفون طبيعتنا وهذا ابني كانت تتوقع في حساباته أنه الجيران يعرفون شخصية ابنها هذا الشخص المتهور كثير المشاكل يبدو أنه لا ما وصل لهم الموضوع بنات يعني أربع بنات قعدات ببيتهن يتيمات ربات بيوت يعني ايش تتوقع مثلا ماكو رجل أو شاب يدخل للبيت ينقلهن أخبار فما يعرفون التفاصيل عن عاد رحبوا بالموضوع وإحنا العائلة العراقية بل حتى العربية بشكل عام اللي عنده بنيات يريد يسترهن وإذا إجا نموذج مثل عاد شاغل وعنده محل مال عطور شنو الضير وثاني شيء الأمر أيضا هم جيران الأم طيبة بيت ملك شنو المشكلة إذا قلت لها عتها خوالها وعمامها وأريد إحنا هم من حقنا نسأل ونشوف البنية تقبل أو ما ورد لكم خبر بس إحنا مبدئيا يعني أنتم ناس طيبين وإحنا لم نجد أو ما راح نلقى أشخاص أو عائلة مثل عائلتكم الأمر إلى حد الآن يبشر بخير. رجعت للحبيب الحبيب عصبي يعني تاني وكأنه يريد هو ينتقم. قضية الثأر العاطفي قضية غبية جدا تدمر حياتك وحياة غيرك طبعا. فالولد قلالها شنو ينتظرون وين يلقون أفضل من عندي شنو بدت هذه ثرثرة. قالت لي يا ابني هذا السياق الطبيعي للحياة يعني انت ليش ضايج عندك خوات يعني هم خطب فلان وتزوج وسألنا عنه هذه السياقات الطبيعية أمر طبيعي جدا يعني وعلينا أن ننتظر. قال لها تمام ننتظر. رجعوا خبر بعد فترة قليلة قالوا لهم أهلا وسهلا بكم وأنتم ما عليكم العيبة وتعالوا أهلا وسهلا لنتفق على تفاصيل تتعلق بالمهر. الولد شايف البنية نعم شايف البنية وعاجبته وهو شايفه ويقول مؤدبة واختارها على هذا الأساس ماكو مشكلة. سألوا عنه طبعا سألوا عن العم والأب من أو الخال من يسأل مو مثل الأبو والأخو يسأل بحرارة قلب لا يعني هو يصير إلى حد ما يسأل اثنين ثلاثة كأسقاط فرض. وإحنا عاداتنا دائما أقولها من يسألون على ابن أو يسألون على ولد يقولون مثلا إذا كان عصب يقولون بلكة يتزوج ويهدأ إذا كان كثير المشاكل يحلونه الانفعالات الجنسية والكبت وغيره. ودائما التبريرات أنه من يتزوج يعقل من يتزوج يتحول إلى إنسان طيب. هذا التفكير السطحي اللي عنده استعداد أن يضرب صاحب محل لمسألة أو مثلا هذول أهل الدليفري يعني من سمعت الموضوع والله ضحكت يعني أكو شخص يطلب دليفري يجي أبو الدليفري متأخر ولأنه الحبيب جوعان فتأخر جاي بدراجته المسكين ولابس هاي الخوذة فيقول لي ليش تأخرت؟ فيقول لي أنا تأخرت لأنه شوارع مزدحمة. قال لا لا مو شوارع مزدحمة أنت تأخرت بقصد هذه الأمراض النفسية. قال لي أرفع خوذتك عنده دراجة المسكين ولابس خوذة للحماية وإن يدري راح يصير بيه مصيبة انزع خوذة نزع خوذته وضربه على رأسه فج رأسه دخل للسجن ومشاكل وروح وودي. هكذا نموذج ينفع لمجرد أنه جاع هذا شلون يفكر يعني كيف يمكن أن نحتكم إلى وعيه في الحياة شلون نقدرها. الخال والعام اللي أنيطت بهم مهمة البحث أو التأكد أو الاستفسار عن شخصيتها سألوا لهم كم واحد جاوبهم جواب خوش ولد وشاغول وما شاء الله. وافقت العائلة تزوجت غفران من عادل وعساها ما تزوجت.

في سياق الحكاية وأنا أسرتها الجاي هو إفادة غفران أيضا، هذا الحبيب ليلة الدخلة هي ليلة السعادة وبدء الحياة والشراكة. أن تتحول هذه الليلة، يعني خلينا نتخيل واحد تجي له يدخل بليلة العرس يسلم عليها بأدب وتهذيب، لا هو بعده للتو البيت سألها قال لها قلت شنو علاقتك مع أبو المحل؟ قلت لها علاقة يا أبو محل، يعني أبو المحل اللي بصفنا. ضحكت أنت وأنا داخل، قالت لا لا هو ولد مهذب، وثاني شي الولد متزوج، وأنت ليش تسألني هذا السؤال؟ زين أنت ليش تزوجني إذا أنت شاك بي مثلا؟ قال لها بعيوني شفتك وانتهى الأمر، يعني ما بها أي مجال. زين قلت له أصلا الكلام الآن غير مناسب، يعني أنت جاي تسوي جاي تقول صفعها صفعة كلش قوية عروس، يعني ضربها على وجهها براجدي، يعني توقع شو تسوي لبنية؟ البنية في خيالاتها انه اليوم هي ليلة الفرح، والمفروض هو يطبب جراحات الخجل، المفروض هو يبدأ بشكل منطقي وواعي والكثير من الاشياء، ما يعني ما يبدي الموضوع براجدي واهانة واساءة وتهم. البنت ما تقدر تصرخ افادتها، لا تقدر تصرخ، شو تقول لهم؟ تقول لهم طلع مجنون مثلا يضربني ويتهمني؟ هم يقولوا لها ما معقولة، يعني الامر مو منطقي. البنية سكتت وبدأ يحقق ويسأل ليش وشنو وكذا وكثير من الأمور. استسلمت البنية ببكائها، نامت بثيابها، هو أيضا قعد بهذا الحمق، ترك غرفته بعد أن غادرت الناس وجقارته بيده. وين رايح يا أمي؟ قال لها ما عندي شيء، لا بس أريد أدخن برا، ما أريد أدخن بغرفتي، البنية عروس وما أريد ألوث الغرفة برائحة التدخين. خير إن شاء الله، بس الأم تعرف وجهها أكيد، تعرفوا هذا انتقامي ومزعج. رجع الغرفة، البنية نايمة منتصف الليل أيضا قعدتها بدأ مشروع التحقيق والحوار والأسئلة. البنية شو تقول؟ تقول وصلنا إلى الفجر أنا معذبة تعبانة، بنية عروسة، والعروسة من الصبح طبعا تقعد يودونها للصالون، وبالصالون قاعدة وانتظار وجيبوا لها أكل وتاكل بسرعة ولبسوا وطلعوا، وبعدين صفقوا عرسوا سيارات وانتظار وقعدوا وقصن هاي تعب، هذا التعب كلش، يعني البنية تريد تنام تريد ترتاح، إضافة إلى هذا صدمتها بأنه حصلت لها يعني الكثير من الأسئلة والاتهامات التي لم تحصل إنما تلفيقية، إضافة إلى التعنيف اللي بيضربها ويقعدها مرة ثانية ويبدأ بأسئلة ويضربها. تقول البنت يعني وصولا للفجر وصلنا إلى الفجر، تقول عملية العلاقة الجسدية ما أرادت أن تكون علاقة طبيعية، إنما أرادت بعنف ووحشية كأنها عملية اغتصاب.

طبعا البنية استسلمت لواقع الحال، استسلمت لهذا الوحش، لهذا الشخص المنتقم. شنو اللي تدري يعني البنت المنكسرة أساسا هي الأقدار قادتها لأن تكون يتيمة مبكرا، الأم اللي ربت، رعاية عم وخال هنا وهناك، شعور بأنه دائما هن يعني ضعيفات محتاجات إلى القوة، ويفكر أنه يتخيل أنه القوة يمكن أن يستمدنها هكذا، أنا نماذج نسائية يستمدنها من الرجال بعد الزواج. لكن أن تنصدم هكذا، يعني شقد والله حياتنا ممتلئة بهكذا نساء بهكذا بنات كسرت الحياة. المرأة دائما نشوف بنية ضعيفة وتتزوج وبعدين التفح، نقول هذا الزواج لأنه لقيت رجل حبيب لبيب لطيف. فهذا النحل، هذا الضعف، هو طبعا هرموني، لكن أيضا أكو عامل نفسي مهم، لأن يفتح الشهية على الأكل، محبة للحياة، سعادات مؤجلة راح ستأتي، برامج يومية من المتع الطيبة والكلام المعسول، هذا كله يصنع من الإنسان. هسه احنا خلينا نتباع وجوهنا بالمرآة اليوم اللي احنا نكون بيها في حالة نفسية مثلا، والله نقعد الصبح نتباوع، نمنا واحنا مضطربين نفسيا، نقعد الصبح نشوف شحوب. لكن احنا اليوم اذا ضحكنا وسمعنا خبر حلو او انجزنا مهمة احنا نحب انجازها بنجاح، نشوف ايضا التغير على ملامحنا. هاي كانت تأمل البنت غفران، تأمل هكذا نموذج يعني ينقلها من واقع الى واقع. والله لو باقي في بيت امها افضل. الكارثة القادمة شنو؟ قعدت الصبح البنية بدأت تهديد، أي شيء صار بالليل البارحة وأسئلتي ما تنقل إلى أهلي. شو في حال إجا واحد عاتبني أمك مثلا، قلت الأمي لا أنت تعرفين شنو أسوي. هاي شنو هاي الكارثة؟ هاي البنية من تقعد الصبح عروسة يعطيها الزوج فد هدية ذهب مثلا، أسيابة ما نريد ذهب، يسمعها كلمة جميلة كلمة غزل، لا هاي تسمع تهديد. نزلت في حالة البنت يعني ضايجة منزعجة، بوسة. اجت أمها واجت خالتها، طبعا في العرف الاجتماعي عندنا شنو نسوي المرأة إذا البيت بعيد؟ ما أعرف، أكو بعض النساء يباتن وي بنات في ليلة العرس، مخاوف، مخاوف الأمومة، وإضافة إلى عادات وتقاليد اللي يسمعون اليوم يعرفون أسبابهم هذا الحذر. شوف القضية الشرف عندنا قضية كبيرة، يعني الأم تودي ابنتها اليوم بالعرس وتبات يمها وتعيش قلقة، قلقة إنه البنت احتمال ما حمت عرضهم، يسمونها النطارة، الأم اللي تنطر ابنتها. هي شو تريد تنطر؟ تريد تفرح وأيضا تعيش القلق، تريد تفرح بأنه تسمع الخبر اللي يزف الابن إلى أهله بأنه الأمر تم على خير ما يرام والبنية عفيفة شريفة، أو تسمع الفاجعة بأنه البنت يا ترى قد دنست شرفها. لأنه العرف الاجتماعي عندنا الشرف إحنا هو غشاء، حقيقة عندنا الشرف والعفة غشاء، صانت ما صانت لا، العائلة كلها تسقط إلى الرذيلة، وكأنه يعني الأب لازم يعرف، ما تعرف الحياة بيها استهتارات كثيرة. على كل حال الأم ما كانت ناطرة، لأن هم جيران، اجت الصبح شافت البنية عبوسة، خافت أنه يعني في حالة أكو إرهاق، البنية ما نايمة، أكو شي يا بنتي، توقعت غير شي. قالت لها لا ماكو شي. زين ليش ضايجة أنت؟ قالت لها لا ما ضايجة، هذا تغيرت حياتي، وتعرفين أنا بنية ربيت في مكان، واليوم تغير حالي بعد أن تحولت من بنت إلى زوجة، وهذا شوية يعني أثر بي. حاولت أن تقنعها، لكن ما تقدر تقول لها يا أمي أنا زوجت وحش مثلا. تمت الأمور، خالتها موجودة، خالتها من الشخصيات القوية، فكظت البنية قالت لها يا بنتي احكي لي صدق، أنت مو طبيعية. ثاني شيء أكو في هنا في أكو إحمرار في رقبتك، وهذا الإحمرار يعني ما يدل على شيء يعني من نوع آخر، هذا ألم، شنو أنتي ساقطة على الأرض مثلا؟ هي تأويلات الإحمرار ممكن أن تروح إلى مواضيع أخرى، لكن هي لا هذه الحكيم، أكو نساء
عتن هذه الفراسة بقوة النظر، يعني دقة النظر ببعدها التعريفي أو التأويلي أو القرائي، تعرف يعني الموضوع ما له علاقة بالعلاقة الزوجية، لا له علاقة أولاً أن البنية منكسرة وحزينة وبعيونها احمرار، هذا كبكاء بالموضوع، شنو اللي صار احكينا، ما تقدر تحكي، هي مهددة، لأن تعرف خالتها إذا حكت هي خالتها من النوع التي دائما تضع النقاط على الحروف ولا أن تؤجل وتترك الأمر لحلول قدرية، لا هي تريد تعالج الأمور بشكل صحيح. يا بنت احكي، ما حكت البنت. المهم تمت الأمور بخير، عزيمة، ناس تجي، ما أدري شنو، انتهى الأمر، بدت الحياة بشكل طبيعي، مضى على الزواج أشهر من العذاب والإهانة والاتهامات. البنت ما تطلع نهائيا، ممنوع. اللي يسوي شنو حسب الإفادة، إنه وش يسوي، أما موجودة خواتم الزوجات باقيات اثنين يروحن للمدرسة، الأم يعني كبيرة بالسن تتأخر في النوم، هو من يطلع إلى عمل شي يسوي، يبقى ساعة ساعتين يوقف من بعيد يراقب الباب، منو يدخل منو اللي يطلع، منو اللي يدخل، عنده شك، شك كبير. هذا الشك منو اللي صنعه؟ طبعا هو مريض نفسيا، وصنعتها هذه الابتسامة البريئة للولد بالمحل، يعني ولدي يسألها أو تسأله، دائما يعني تؤخذ هذه الأمور على محمل سيء. احنا مجتمعنا دائما يقرأ القبح أكثر مما يقرأ الجمال، دائما يؤول ويستمتع بالتأويل السيء أكثر مما يؤول ويقتنع بالتأويل الإيجابي، أو يحمل أي موقف كان على محمل الجد. يعني علي بن أبي طالب عليه السلام يقول صدق كذب كل ما تسمع وصدق نصف ما ترى. لازم نشوف هذه الأمور بشكل صحيح، كل إحنا نحمل هذه القدرة على اتهام الآخرين بأنهم مسيئين، لكن أكو معطيات مرات تخليك لا تقول هذا فعلا مسيء، لكن حتى المسيء إحنا لازم نبرر له، المسيء اللي هو نادم، المسيء اللي هو يعترف بأخطاء يجب. لكن هذه البنت ما سوت شيء، تحولت إلى حياتها إلى جحيم، وهذا يبدي يتابع. طبعا من تجيها أمها يسأل، أنا شفت أمك دخلت، طلعت خالتك، لماذا؟ قالت لأ أنا مسجونة، يعني ممنوعة من الخروج، فأيضا ممنوعة من دخول أهلي إلى بيتي. الأم تعرف بهذه التفاصيل، تعرف بقسوته، تعرف بصراخ المكبوت داخل غرفته، لأنه تسمع صراخة وصراخ ألمها من الصفع والضرب والإهانة تسمع، ومن تطلع البنية من غرفتها تسألها يا بنتي شنو اللي صار، تقولها ما صار شيء، جاي يضربك، لا ما يضرب لي، يا بنتي سمعت أنا هناك فشار وغلط لا هو عصبي وأنا كنت المخطئة. البنت تريد تمشي الأمور بخير، ما عندها استعداد، هي منكسرة. وطبعا منو اللي يخلق هذا الانكسار؟ الشخص نفسه المنكسر.

هو يستمر ويقبل أن ينكسر أكثر من مرة ويتحمل هذا الانكسار بانتظار. بانتظار ماذا؟ شنو منه اللي يحله؟ لا، مشاكلنا ما تحلها إلا أنفسنا، قراراتنا، تحدياتنا، موقفنا من الأشخاص اللي في حياتنا. يعني إحنا ما مجبرين، يعني أنا أعيش حياة مرة واحدة مجبر أنه أنا أتحمل إنسان سيء وتحملت، وبعدين وراء هذا التحمل إجت الطامة الكبرى اللي هو الحمل.

حملت المسكينة وجابت جابت جابت بنية. حمل ولادتها كانت قيصرية يعني عملية مو ولادة طبيعية. بالمستشفى طلعت من البنج الأمور طيبة، التموا الحبايب أم عادل وأمها وخالتها والبنية موجودة. إجراءات طبعا من ينولد الجنين أو الرضيع يعني يسألون سؤال شنو تسميه حتى يسجلونه بسجلاتهم، اسم الأب، رقم تليفونه، مكان سكنه وتفاصيل أخرى إجرائية. بعدين يأخذ ورقة من عندهم حتى يسوي بيان ولادة، لكن يذكر الاسم. وأحيانا يقولوا له اترك الاسم فراغ بعدين عندما تتفقون. لا الحبيب عندما وصل وصار السؤال والحوار وش راح يسمونها، دخل هو قال لهم أنا أسميها يعني اسم غريب والله، قال لهم راح أسميها نانسي. طبعا الناس هم يعني شعبيين، نانسي شنو؟ أمها استغربت، خالتها، أمها. البنية مستسلمة، لا تقدر تقول إيه ولا تقدر تقول لا، صاقرها مثل ما يقولون. قالت لخالتها يعني ماكو غير هذا الاسم؟ قالت والله أنا أحب نانسة عجرم، هاي المغنية اللبنانية، وأقدر أسمي بنتي وبكيفي وهي بنتي وأنا حر. غليظ كان. المرأة انزعجت، قالت في داخلها في سياق يعني هكذا جاء في الإفادة أنه على وزن نانسي، قالت لأكون الله ما ينسى أو الموت لا ينساك يعني. فسمعها قالت ما تستحيني الموت، ما أنا سمعتك. قالت لي يا ابني والله أنت ما تستحي بصراحة، وأنا أدري أنت معذب البنية. والبنت من سمعت خالتها بهذه الجرأة خافت، تقولك أنا لو مو والدة راح أش بعدك. حاولت تهدئ الموضوع، تصاعد الحوار الجدلي وين في غرفة المريضة أو اللي ولدت للتو اللي هي غفران. طرد الخالة وطرد الأم وقال لهم ما أريد أن توصل للبيت. قالت لي الأم هم منكسرة أمها، قالت لي يا ابني هي في حالة نفاس ولازم تجي عدنا نداريها، وأكو تفاصيل أمك كبيرة ما تقدر يعني تعملها، إضافة إلى أنه أنا أمتلك، أنا كأم يعني أمتلك هذه القدرة أو سرية بعض التفاصيل اللي تتعلق بأمرأة، أمك يعني ما تقدر تسويها، تتقزز تنزعج، أقدر أنا أسبح الطفل أغسله، تحتاج هذه البنت رعاية خاصة. فقال لها لا ما أريد لا رعايتكم، وطلع برا. ولد غير مهذب وغير مؤدب. استمرت الحياة بهذه الشاكلة من الإهانة، من الضرب، من الإساءة اليومية.

الأولى اللي مسميها نانسي، قال لها هذه بنت قبيحة. طبعا كبرت البنت مو بالأربعين، يعني الطفل الأربعين يعني لا تتضح ملامحه. فقال لها هاي بنتي قبيحة، يعني شكل الأولى جميل مثلنا طالع علي أنا، وتمشكولتكم لا بأس بيها، بس هاي غريب شكلها ما أدري شو أنا ملامحها مو. فقالت لي يعني هو بعد هذا خلقة رب العالمين. لا الأمر ما توقف عند هذا الحد، بدأ في يوم من الأيام أيضا نزع حزامه وقل لي اتوضي وحلفي لي ودق قل لي هاي الطفلة بتمن، يعني أكو هيك مسألة؟ أو ضرب وجلد وقتل وإهانة البنت من حالات روحها بثيابها وبدون أن ترتدي أو تضع على رأسها فوطة وحافية، فتحت الباب وشردت من البيت وظلت تركض وكأنها مجنونة. حقها والله حقها وين تروح؟ تروح الأمها المنكسرة أو الخواتها أيضا الخانعات المسكينات اللي ما عندهن ذكاء. يعني بالمناسبة بعض النساء يطالبن بحقوقهن، وإحنا وعمي نعم أدري أعرف، لكن وجود ذكر أكو هذا النموذج في الحياة اللي بدل ما يقول هاي يتيمة وخنا حطها فوق راسي أنا أبو أخ إلها، لا يستثمر أو يستغل هذا الضعف الاجتماعي ويستغلها. من اللي يسأل عليها شو لا عم ولا خال؟ هكذا أمر، هذا الاستهتار الإنساني العالي القدر في الكثير من الناس. والله عندما تشاهد الخلافات اللي تحدث في مجتمعنا اليوم تقول إحنا مو ناس، إحنا وحوش، لأنه ما عندنا تقديرات إنسانية فاعلة في حل مشاكلنا، لأنه جانبين محتدمين بشكل مخيف وصراعات مستمرة. على كل حال شردة تركت راحت للشرطة، يعني من حسن حظ أنه بيتهم وهي تركض أكو مركز شرطة، شاهدت مركز شرطة دخلت. طبعا الناس جاي تنظر لهاي البنت تركض عارية الرأس، شنو مجنونة ملامحها تبكي وتصرخ. راحت المركز الشرطة، الشرطة شافوها شنو عندك؟ قالت لهم أنا بس أريد أدخل الضابط طح شوية، ما عدت أحد شو تسوي. والصدفة قادتها إلى مركز الشرطة، ما كانت تنوي أو ما كانت يعني في حالة ذهنية واعية لأن تقرر. دخلت شافها الضابط قال لها دي قاعدي يا بنتي شنو المشكلة؟ قالت له والله يعني شنو أنت مخطوفة؟ قالت لا خليني جيبوا لها ماء، شربت ماء احكي لي. قالت له هذا زوجي كذا وكذا وكذا وكذا، يبدو هذا مو، قالت لزوجي اللي يبيع عطور، قال لها أو أعرف هذا الرجل هذا بمشاكل كارثة هذا يسوي. المهم يا بنتي ما يجيك إلا الخير، بس أنا بالمناسبة راح أجيبه هسه ونحولك للفحص نتأكد هذه الكدمات وهاي الجقاير وهذا الضرب، لأن قالت له ضربني إلى قالت له لا أنا أريدكم تخلولي بس حد يكتب تعهد يسوي أي شيء، لأن أنا ما أعرف شنو أسوي، أريد بس أخلص منه وما أريد أيضا في حياتي، خلي أخذ حتى بناته. راحت الشرطة جابوا من البيت، ألقوا القبض، تعال احكينا ليش جاي يسوي بنت العالم بهذا الشكل. قال لها والله أنا مازحها، قال هاي البنت مو جميلة، إحنا أحلى من عندكم باب الشقة، بس هي انفعلت ورفعت صوتها وأنا ضربتها وكل الرجال يضرب زوجته. قال لها هي زوجتك ما خالصة منك، خل تخلص العالم اللي بالشارع من عندك ومن شرك، وبعدين ألا تخلص هاي المسكينة. زين أنت يا بنتي ما عرفتي هذا منه؟ بدل ما يسألون يروحون يسألون الناس، تعالوا يسألوا المركز مال الشرطة وإحنا نقول لكم عادل منه. لهذا الحد رجل معروف بأمراض النفسية وانفعالات. شوف هاي القضية اجتماعية راح تسوي تكتب تعهد خطي لأنه ما تتعرض لها ولا تسيء لها نهائيا. كتب تعهد خطي وقال لها ستأخذ زوجتك وتوديها للبيت، وإحنا باكر يعني نجي الشرطة أشوفها بخير ونسألها، تجي شرطة تأخذك ونتأكد من البنية أنه أنت ما تعرضت لقلالة ولا يهمك سيدي، ووقع على التعهد رجعوا للبيت. هو ماكر طيلة الطريق، قلالة أنت زوجتي تسوين بيه هيك تروحين مركز شرطة؟ أنا آسف صحيح أنا ضربتك، بس المفروض ما تشرديني من البيت وتطلعين عارية الرأس، ما تستحين وهذا الفعل وكذا وكذا. صوجها بنفس الوقت رقق قلبها، خطية مسكينة تريد حمى، يعني شو تسوي؟ هي توقعت انه ورا يعني الشكايه من الشرطه ينتهي الامر يلقوا لها حل، بسيطه في تفكيرها، كانت تتوقع القانون يمكن ان يحميها وبهذه السرعه.
لكن تعهد خطي وقالوا لها رجع ورجع. شنو يسوي أنا الضابط شو يسوي؟ في دول الخليج من الممكن أن يحدث هذا الأمر وينحل بسرعة، يعني عندهم يسمونه القاضي الشرعي، أي مشكلة من هذا النوع يحلونها اجتماعيا، وعندهم أيضا بنود وقوانين من الممكن أن تخدم. احنا ما عندنا هذا الأمر، افتي ونفذ. على كل حال رجعوا للبيت بهدوء ومحبة وما أدري شنو، بس ظل بقلبه. السوا قال لها احنا باكر من الصبح اوديك البيت اهلك وتنتهي القضيه، وشوفين امك انا صدق حارمك من امك. اخذتها بالسياره، وصلوا لاهلها، شافت اهلها وشلونكم وسلم عليهم، بعدين رجعت اجى اخذها من بيت امها رجعها للبيت بعد بانفعالاته. شنو اللي سوى بسبب هذا الاشتكاء؟ و انه لزمها واكو كاس كبير من الماء ضربها على فكها وكسر اسنانها. البنيه هنا تحولت القوه الكامله، يعني تخيل واحد تسقط اسنانه وبيده، البنيه لزمت اسنانها بيتها وامتلكت القوه حسب الافاده، امتلكت القوه وكانها اقوى من عند هاي البنيه المنكسره اللي يشبعها ضرب. لزمت أيضا شيء صلبه وضربته وشردت، بس ما يعني أصابه بأمر، لكن خاف من هذه العصبية والقوة راد يلزمها ما قدر. ضربت الباب وراحت المركز الشرطة وأسنانها الأمامية بيتها وتصرخ وتبكي في حالة هستيريا. ألقوا القبض عليه، حاله إلى القضاء، والقاضي بعد أن عرف هاي المسألة، أنا عرفتها هم جايبينها للمحكمة، يقول في أحد مراء يعني جلبة من السجن إلى المحكمة، القاضي قال له شوف أكو إجراءات راح تتم، لكن شقد كم سن طايح من البنية؟ كل سن سنة، كل سن سقط بسببك وبسبب راح سنة. البنت كانت مصرة على أن ينال القضاء أو أن ينال هذا الزوج الحكم العادل للإساءة لها، وأن يحكم بتعويض حتى ترجع خطية أسنانها وتتطلق. وفعلا الإجراءات ماضية يعني بهذا الشكل لحماية هذه البنت. الرسالة يا بنات، إلى حد كبير أي وحدة تشعر بالاضطهاد لا تسكت، أي وحدة تشعر بأنه ثمة قيد في حياته يقف أمام حرية الإنسانية الطبيعية ويمارس العنف اليومي في حياته، سواء كانت بنت من أب أو زوجة أو كانت أخت أو كانت موظفة في دائرة، أن تمتلك القوة وأن تفهم القوانين وأن تفهم أن القانون وأن المجتمع مع أي بنت تتعرض إلى الحيف من قبل زوج أب أو أي كائن سلطوي في حياتها.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة 2 عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معا. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئا يهدد استمرارية رزقه.
6: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعا ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صارت شهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلا ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان. مثلا هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل. بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زي من تنقطع شلون، هي كلفة إضافية، بس احنا نرجع ونقول الكهرباء افضل من الاول بهوات، افضل من الاول بهوات. كلفة لان انت شهريا عندك مصاريف شهرية، عندك ايجار، عندك كهرباء وطنية، عندك امبيرية، كلها اضافات. وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول. يعني انت الفواتير تصرفها منين؟ تطلعها غير من العمل؟ الامبيرية تطيها غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
5: فنيا يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
7: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل

0: نصف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء

0: في أزقة الحضارة.
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا. إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراق بيديا. اللقاء يتجدد معكم وتتجدد المواضيع التاريخيه حول تاريخ العراق الاسلامي والقديم وحتى الحديث. برنامج عراق بيديا ياتيكم دائما عبر اثير اذاعه راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم محدثكم في الاعداد والتقديم الاستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الاخراج الاستاذ عمار مشتاق.

إذن في المحور الأول نبدأ مع تاريخ البصرة وصفحة من صفحات تاريخ البصرة، ونحددها بالفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل. طبعا بعد انتهاء معركة الجمل بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة مدة من الزمن، وهذا البقاء كان لغاية في نفس الإمام علي، غاية إدارية وغاية اجتماعية وغاية اقتصادية وحتى غاية فقهية. لكنه في المقام الأول بقاء الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل، أسخب معركة الجمل انتهت وغيض الماء ورجعت السيدة عائشة ودفن الشهداء وتم محاسبة المقصرين، لكنه آثر الإمام علي عليه السلام أن يبقى في البصرة بعد انتهاء المعركة. الغاية كانت هي لتوضيح بعض الحقائق للشارع البصري، للمجتمع البصري في ذلك الوقت، خصوصا أنه الدعاية المضللة كانت سبب في الموقف السلبي لأهل البصرة في بداية الأمر من الإمام علي عليه السلام. لذلك أنه بعد أن انتهت معركة الجمل، بعد أن يعني في البصرة انتهت المعركة، قام الإمام علي بتطييب خواطر أهل البصرة. ليش؟ لأنه معركة الجمل أثرت بشكل كبير على المجتمع البصري، يعني تصوروا أنه هي أول معركة بين المسلمين أنفسهم، وين؟ في أول مدينة بنيت بالإسلام. يعني كل هذه الرمزيات، كل هذه المعطيات يعني قد تكون لها وقع في التاريخ الإسلامي. لذلك أنه البصرة أول من تضررت من المعارك الداخلية، خنسميها من معارك الأخوة، خنسميها إذا صح التعبير، هي البصرة أكثر من أو أكبر من تضررت، وكانت معركة الجمل هي الضرر الأول التي ألحقت في البصرة، وتركت آثار حقيقة بعيدة المدى على مجتمع البصرة وعلى أهل البصرة. لأنه يعني أهل البصرة اشتركوا طبعا في معركة الجمل، واشتركوا على جانبين. أنا ما أتكلم عن معركة الجمل، أتكلم عن المدة التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل. اشتركوا على جانبين، يعني القبائل العربية التي كانت موجودة في البصرة اشتركت على جانبين. مثلا عبد القيس جماعة صعصعة وصوحان وسيحان، وهي تكلمنا عنها في حلقة سابقة، قبائل عبد القيس وبكر بن وائل حاربت إلى جانب الإمام علي عليه السلام. أما قبيلة الأزد، طبعا أنا يعني من أقول قبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، يعني ليس كل أفراد القبيلة، فيهم وفيهم، يعني مثل قبيلة بني أسد في كربلاء فيهم وفيهم. قبيلة الأزد حاربت إلى جانب أصحاب الجمل، باقي القبائل توزعت على الجانبين، منهم مثلا تميم قبائل تميم في معركة الجمل قسم الأكبر بقوا على الحياد، وقسم شاركوا في جانب الإمام علي، وقسم آخر في جانب جيش الجمل. يعني كمقدمة تاريخية يعني نمهد للفترة التي بقاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل، نقول يعني هذه الحرب ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء قبائل البصرة اللي اشتركوا في المعركة، سواء كانوا مع الإمام علي أو كانوا مع الفريق الآخر. يعني مثلا من قبيلة الأزد، احنا قلنا في حلقات سابقة أنه الأزد العمانيين أو أزد عمان هم أول القبائل التي سكنت البصرة. مثلا من قبيلة الأزد تقريبا 2500 رجل، من قبيلة ضبة 800 رجل، من تميم، احنا قلنا تميم بقيت على الحياد لكنه بعض أفرادها اشتركوا في الحرب، من قبيلة تميم 500 رجل، من عبد القيس 500، من بكر بن وائل 500، من قريش 30 رجل. يعني العدد الإجمالي بصورة عامة الذين قتلوا من أهل البصرة في الجمل تراوح من 7000 إلى 20000، هسه بيهم من أصحاب من أهل البصرة وبيهم من أماكن أخرى، وفيهم من شاركوا مع الإمام علي وفيهم من شارك ضد، يعني توزعت على الطرفين. لذلك هذا القتل وهذا يعني هذه المصائب التي حلت على رجالات البصرة وعلى أهل البصرة تركت
أثر في نفوس البصريين. يعني تعرفون يعني الحرب منتصر خاسر هي تترك أثر في نفوس المجتمع الذي خصوصا المجتمع الذي تحدث فيه الحرب أو المدينة التي تقع فيها الحرب. يعني كما قلنا تركت أثر على نفوس البصريين الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب فرضت عليهم البصر، فرضت عليهم هذه الحرب، حرب الجمل. لذلك أنه كان من الطبيعي أن يتوزعوا على الطرفين، فخسروا الكثير من أبنائهم سواء كانوا ممن شارك مع الإمام علي أو ممن شارك ضد الإمام علي عليه السلام.

إذن بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل 72 يوما، 72 يوم بقي بالبصرة يعالج الآثار السلبية التي خلفتها معركة الجمل على البصرة وعلى أهل البصرة طبعا. والبصرة كانوا ضحية الإعلام الذي أشيع عن الخلافة وعن الإمام علي. أنا ما أدخل بهذه الأمور لأن هذه هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن ما عالجه الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل. في بداية الأمر يعني قبل أن تقع المعركة، كل البصريين كانوا مع الإمام علي عليه السلام، لكنه بعد وصول الطرف الآخر أصبحت هناك أو انتشرت دعاية مضللة وشقت صفوف أهل البصرة، فانقسموا إلى قسمين، منهم من حارب مع الإمام علي ومنهم من حارب ضد الله. حتى أنه الإمام علي في إحدى خطبه يعني يبين الموقف الرأي العام البصري قبل أن يأتي الفريق الآخر، يقول يعني بعد أن بلغته أنباء وصول جيش الصحابة الآخرين، يقول: فقدموا على عمالي وخزان بيت المسلمين. هذا الكلام للإمام علي، جاي يوضح أنه ترى أهل البصرة كانوا وياي قبل أن يأتي الطرف الآخر لمحاربتي. يقول: قدموا على عمالي وخزان بيت المال المسلمين الذي في يدي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. يعني يقول إنه مجتمع البصرة، أهل البصرة كانوا على طاعة أمير المؤمنين حتى مجيء القافلة ومجيء جيش الصحابة الذي حارب ضد الإمام علي. شتتوا أهل البصرة وقسموهم إلى قسمين، وهذا الأمر يعني انشقاق أهل البصرة، نص منهم إلى الإمام علي والنصف الآخر ضد الإمام علي. هذا الأمر أراد الإمام علي عليه السلام أن يعالجه في البصرة في الفترة التي بقاها، التي قلنا بأنها 72 يوم.

إذن حتى يعالج الإمام عليه السلام الأوضاع السلبية التي خلفتها معركة الجمل في البصرة، قام بالتقرب بشكل أكبر من أهل البصرة، فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة من ليلى بنت مسعود ابن جابر ابن مالك التي تعرف بالنهشلية. طبعا هذه من تميم، من تميم، هي تميمية. ويعني كما تعلمون الزواج يقرب كثيرا وجهات النظر، يعني هذه حالة قد اتسم بها أكثر الملوك والأمراء على مر التاريخ، حتى يتقربوا من مجتمع ما، من مدينة ما، من بلاد منكوبة، من بلاد تعرضت لأذى، يقوم بالملك أو الأمير أو حتى الخليفة بالمصاهرة. وهذا ما فعله الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه حنكة أو حنكة إدارية من الإمام علي عليه السلام، أنه تقرب إلى أهل البصرة بالزواج منهم، فتزوج ليلى بنت مسعود بن جابر النهشلية وهي من قبيلة تميم، واتخذ لها بيتا، يعني حتى بنى لها بيتا في بني مازن. بني مازن من البيوتات المعروفة في البصرة ولها شأن كبير. واستقر معها في البصرة مع ليلى النهشلية مدة 72 يوم. وهذا البيت، يعني بيت زوجة الإمام علي عليه السلام ليلى النهشلية، أصبح مشهدا يأمه الزوار لاحقا. يعني هو يرد في تاريخ أو في رحلة أو في أدبيات رحلة ناصر خسرو. ناصر خسرو يعني 600 هجرية، قرن خامس الهجري، يعني تقريبا وراء 500 سنة ظل هذا البيت، بيت الإمام علي في البصرة، اللي هو بيت الإمام علي مع زوجته ليلى النهشلية، ظل بارزا للعيان. وذكرته المصادر بأنه يأمه أو تأمه الزوار أو يأمه الزوار بين فترة وفترة، حتى آخر مشاهدة له في القرن الخامس الهجري. بعض المصادر تقول، تذكر عن ليلى النهشلية البصرية التميمية، تقول أنه قلت، هي تقول طبعا الكلام لليلى النهشلية: ما زلت أحب أن يكون بيني وبينه، يعني بين الإمام علي، سبب، منذ رأيته قام مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها ضربت حجلة في بيت الإمام بعد زواجها، فجاء الإمام فهتكها، يعني ما قبل على هذا الأمر، وقال: حسب أهل علي ما هم فيه، يعني أنا في في في ضائقة من أمري ومما أمر فيه. على أي حال، ليلى النهشلية البصرية التميمية التي تزوجها الإمام علي كجزء من الإجراءات التي قام بها الإمام علي لردع الصدع الذي حدث في البصرة بعد معركة الجمل، أنه هذه ليلى النهشلية ولدت للإمام علي عليه السلام أبا بكر وعبيد الله أو عبد الله. طبعا أبو بكر يسمى أيضا بمحمد الأصغر، وهذا محمد الأصغر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما عبيد الله فقتل في أيام حروب مصعب بن الزبير مع المختار بن عبيد الثقفي، وقبره في المذار تقريبا قلعة صالح هسه، العمار يسمونها الجلعة، أكو مكان يسمونه عبيد الله أو عبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي. نعم، هذا ابن الإمام علي عليه السلام من زوجته ليلى النهشلية. بعض المصادر تخطئ وتخلط بين المسميات، يعني مثلا الشيخ المفيد هو يعتبر نفسه شخصية واحدة، عبيد الله ومحمد الأصغر، كذلك الشيخ المجلسي يقول الشيخ المجلسي: ثم تقدمت أخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي واسمه عبيد الله، يعني يجعل كل من أبي بكر وعبيد الله شخص واحد، في حين هو أبو بكر اللي هو محمد الأصغر هو الذي استشهد مع الإمام الحسين، أما عبيد الله ابن علي فهو قتل أيام حروب المختار ضد مصعب ابن الزبير. طبعا هذا محمد الأصغر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام له أرجوزة في واقعة كربلاء، يعني أرجوز، هذا الأرجوز يعني شهر يقول فيها عندما طبعا تقدم وهو يرتجز
بسيفه، يقول: شيخي علي ذو الفخار الأطولي، من هاشم الصدق الكريم المفضلي، هذا حسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، تفديه نفسي من أخ مبجلي.

من المواقف الأخرى التي عالج بها الإمام علي الأوضاع السيئة التي أعقبت معركة الجمل في البصرة، قلنا في بعد الأمر أنه تزوج من أهل البصرة زوجة من بني تميم نهشلية، هي ليلى بنت مسعود النهشلي. أيضا كانت له هناك مواقف أخرى ضمن إجراءاته التي قام بها لرأب الصدع في الذي حدث بعد معركة البصرة، أنه قام بزيارة وعيادة بعض المرضى من أهل البصرة كجزء من التقرب إليهم وتطيب الخواطر. تذكر المصادر أن الإمام علي عليه السلام في البصرة خلال 72 يوم التي قضاها هناك في البصرة زار العلاء بن زياد الحارثي، طبعا هذا من أصحاب الإمام علي ولم يدرك النبي، يعني كان يعد من طبقة التابعين وكان يوصف بالزهد ويوصف بالثقة. زاره في داره، وكان دار العلاء بن زيد الحارثي دار واسعة، فلما دخل الإمام علي عليه السلام إلى داره قال له الإمام علي يخاطب العلاء بن زيد الحارثي في البصرة لسعة داره، قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج، وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة. طبعا بدأ يعني يعطيه جزء من النصائح مع زيارته، جزء من النصائح. هذا العلاء بن زيد الحارثي تقبل النصائح الإمام علي، وبالتالي شكى له أخاه وقال: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. هذا عاصم ابن زياد كان على عكس أخيه العلاء ابن زياد. العلاء ابن زياد كان غني وكان يتمتع بالدنيا وسعة الدار والبساتين، أما عاصم ابن زياد كان قد زهد في المال. فقال له يعني العلاء ابن زياد يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. فقال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، يعني أنا عندي مال وبيوت وبساتين وهذا ترك الدنيا وترك الأموال وترك البساتين. فقال الإمام علي عليه السلام: علي به، جيبوا لي. فلما جاء هذا عاصم بن زيد، هذا الزاهد اللي ترك الدنيا وعاف البساتين وعاف الأموال وعاف البيوت، قال له الإمام علي عليه السلام: يا عدي نفسه، يعني عدو نفسك، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. يعني قل لي أنت يا عدو نفسك، أنت شو تتوقع أنه الله سبحانه وتعالى عندما أتاح لك الطيبات يريد يأخذها من عندك؟ هو ايش رد علي؟ رد علي الإمام علي في البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قارن نفسه بالإمام علي. قال له: ويحك، إني لست كأنت، يعني أنا أمير، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة. يتبيغ يعني باللغة لكي لا يهيج الفقير على الفقير فيدفعه لارتكاب الخطأ. يعني لا تقيس نفسك بي، أنا أمير وأنا مسؤول عن الرعية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، أعطاك الأرض، أعطاك الأولاد، أعطاك الزرع، تنعم في هذا بما يرضي الله. هذا قول الإمام علي عليه السلام طبعا. وحتى احتج الإمام علي عليه السلام على عاصم بن زيد في البصرة، هذا الزاهد الذي ترك أمواله وترك أهله وترك عياله، قال له: يعني أنت يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الإمام علي يخاطب عاصم الحارثي، عاصم بن زياد الحارثي. وقال رسول الله، يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائي: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. يقول له يعني حتى النبي كان يأمر نساء أن يتزين من زينة الدنيا، يعني أنت تفعل بأهلك كذا وكذا وتفعل بنفسك كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء، بعض نساء يقولها: ما لي أراك شعثاء. شعثاء هاي اللي احنا نقول مكوشة، يعني شعرها ما مرتب.
مرهاء، المرهاء اللي هي اللي لم تتعهد عينها بالكحل، يعني اللي ما تكحل عينها، اللي ما تتزين. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء، سلتاء التي هي لا تتزين يديها بالحنة ولا رجليها بالحنة. يعني هذه زينة الدنيا مع العمل الصالح جاء بها الإسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يعني يخاطب الإمام علي عليه السلام عاصم بن زيد الحارثي يقول له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزينة والتمتع بالزينة وبما أنعم الله عليكم من طيبات ومن الخير، ويؤنب بعض النساء بقوله ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. سألنا السلتاء عمار تجي على بالي مفردة عراقية ربما هي تقاربها، يعني قد تكون هذه. على أي حال هذا من المواقف التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعيادته وزيارته للمرضى، وهو جزء من التقرب لأهل البصرة وتطيب خواطرهم بعد أن بلغ الأذى وبلغ المصاب على أهل البصرة بعد معركة الجمل التي حدثت في البصرة.

فضلا عن الإصلاحات الاجتماعية وزيارة المرضى وعيادة المرضى التي قام بها الإمام علي لتطيب خواطر أهل البصرة بعد معركة الجمل، قام بإصلاحات عمرانية. أول هذه الإصلاحات العمرانية التي قام بها الإمام علي ضمن المدة التي قضاها 72 يوم التي قضاها في البصرة بعد معركة الجمل، أنه أصلح مسجد البصرة، هذا اللي احنا سنسميه خطوة الإمام علي اللي عندنا بالزبير، مدخل الزبير. مما أصلحه في مسجد البصرة هي قبلة المسجد، هي كانت من ضمن إصلاحات الإمام علي عليه السلام في البصرة. قام بتصحيح اتجاه قبلة المسجد لأنها كانت منحرفة، يعني حتى عام 36 هجرية. وقد وصف الإمام علي عليه السلام قبلة البصرة بأنها أقوم أرض الله قبلة. طبعا هذه نعمة من نعم الله علينا، أنه الإمام علي يصف أهل البصرة وقبلة أهل البصرة بأنها أقوم، يعني أعدل شيء، أقوم أرض الله قبلة. بالإضافة إلى إصلاح مسجد البصرة وتصحيح مسار القبلة أو تصحيح اتجاه القبلة، قبلة البصرة، مسجد الإمام علي أو مسجد البصرة أو خطوة الإمام علي احنا نسميها اليوم، قام في المسجد نفسه بحفر بئر للمصلين، بحفر بئر للمصلين. للأسف يعني ما عندنا تنقيبات آثارية صحيحة في مسجد البصرة، وهسه حتى منطقة البصرة للأسف هاي الأيام جاي تمر بحملة مسح للأراضي، اللي أنا أقصد بها مناطق مدخل، يعني المناطق القريبة من الخطوة، مسح للأراضي وتهديم للآثار ومسح للآثار وتوزيعها على شكل قطع أراضي أو على شكل استثمارات تجارية. هسه احنا مع توزيع الأراضي، لكنه ليس في مقابل أنه تهدم مدينة أثرية. وشو مدينة أثرية؟ مدينة البصرة. وشين هي البصرة؟ البصرة أول مدينة في الإسلام، أول مدينة بالإسلام البصرة وما أنتجته البصرة. يعني قاعد يمسحون الأراضي الأثرية والتراثية المجاورة لمسجد الإمام علي، لخطوة الإمام علي أو مسجد البصرة الكبير، وتستثمر من قبل استثمارات وشركات وتوزع بجانبها حتى يسكتون الناس، توزع على شكل أراضي سكنية. على أي حال، لو نقب حقيقة ولو تم الاهتمام حقيقة في هذه المناطق المجاورة لخطوة الإمام علي، يمكن راح نلقى البئر الذي حفره الإمام علي عليه السلام، اللي هو حفره أثناء فترة مكوث الإمام علي عليه السلام في البصرة بال72 يوم. حفر بئر في مسجد البصرة، والإمام علي طبعا معروف عنه كان يحفر آبار في أماكن متعددة في العالم الإسلامي، سواء في مكة والمدينة والكوفة. يعرفون الحجاج، وما شاء الله الحجاج كثروا في الآونة الأخيرة، يعرفون الحجاج بأنه الميقات، أو نعم ميقات الذي الحاج القادم من المدينة المنورة إلى مكة، يحرم في منطقة تسمى أبيار علي. أبيار علي، أبيار علي هذه يعني بحسب الروايات التاريخية أن هذه الآبار قد بناها الإمام أو حفرها الإمام علي عليه السلام في المدينة المنورة في الفترة التي كانت لا يوجد فيها قتال وحروب و يعني مشاكل في الدولة الإسلامية، كان يهتم بحفر الآبار. من ضمن هذه الآبار هو أن الإمام علي بال72 يوم اللي قضاها بالبصرة حفر بئر في مسجد البصرة، وكان بئر مخصص للمصلين. أضف إلى ذلك في مسجد البصرة نفسه بالخطوة هاي اللي هسه احنا موجودة عندنا بالزبير، يذكر الرحالة ناصر خسرو اللي قلنا هذا جاء للبصرة بالقرن الخامس الهجري، يقول: رأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله 30 ذراعا وسمكه 5 أشبار وأربعة أصابع، كان أحد طرفي أسمك من الطرف الآخر، وهذا العمود من الخشب كان من أخشاب بلاد الهند التي جاء بها الإمام علي عليه السلام إلى البصرة. يعني مو الإمام علي راح للهند وجابه، لا، من ضمن الأخشاب التي جيء بها من الهند أخذها الإمام علي وجعلها من أخشاب مسجد البصرة أو الخطوة اللي احنا نسميه. هذه من الإصلاحات العمرانية. أيضا من الإصلاحات الاقتصادية، احنا تكلمنا عن الاجتماعية وتكلمنا عن العمرانية، هناك أيضا إصلاحات اقتصادية، أنه كان الإمام علي يتجول
بهاي 72 يوم اللي خلصها في البصرة، يتجول في الأسواق ويأمر الناس بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. وطبعا هذا التجوال كان برواية الحسن البصري. طبعا قضية أنه يعني نرى في بعض المصادر يحاولون ممن يتصيدون بالماء العكر في التاريخ الإسلامي أن يوقعوا الخلاف والفرقة بين شخصيات تاريخية كبيرة مثل الإمام علي عليه السلام ومن ممن جاء من بعده مثل الحسن البصري. يعني الحسن البصري كان يرافق الإمام علي وكان يسمع من الإمام علي وهو كان غلام طبعا، وكان يعني هو يذكر الحسن البصري يقول إن الإمام علي مر علي وأنا أتوضأ فقال الإمام: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك. ثم جازني عبرني فأقبلت أقف أثره تبعته، فحانت منه التفاته فنظر إليه فقال: يا غلام ألك لي حاجة؟ هذا الحسن البصري تبع الإمام علي، هو كان غلام صغير فانتبه للإمام علي، قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، علمني كلاما ينفعني الله به. تصور هذا الحسن البصري يطلب من الإمام علي. نقرأ في مصادر الأخرى أنه الحسن البصري مواقفه كذا، والإمام علي هيك كان يسب الحسن البصري وهيك كان يعني ما أعرف ليش هذه الروايات تدس، واللي هم لا ليش ما نعرف، أكيد هي القصد منها الفرقة. فقال الحسن البصري للإمام علي عليه السلام: علمني كلاما ينفعني الله به. فقال له ورد عليه الإمام علي: يا غلام، من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب الله عز وجل. فقال له: ألا أزيدك يا غلام؟ قلت، هذا الحسن البصري يقول: بلى يا أمير المؤمنين. قال: ثلاث خصال من كن فيه سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وأتمر به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله. طبعا الطبرسي اللي أو الطبرسي عفوا يذكر في كتاب الاحتجاج يقول إن الحسن البصري كان يجلس ومعه الألواح، كاذ ورقة وقلم بيده، ويكتب كل ما سمعه من الإمام علي عليه السلام. ولما سأله الإمام علي، قال: أنت جاي تسوي عما يفعل؟ لما سأل الإمام علي

عما يفعل، قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. يعني تصور هو كان يرافق الإمام علي، وكان يجلس ويكتب كل ما يقوله الإمام علي. لما سأل الإمام علي عن هذا الفعل قال نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. هذه منزلة الحسن البصري من الإمام علي، هذا مقام الحسن البصري من الإمام علي، وكيف أنه كان يتبعه وكان يكتب منه وكان يتعلم منه القول ويتعلم منه الحكم الإسلامية.

إذن من مواقف الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل، قلنا هناك إجراءات اجتماعية واقتصادية وعمرانية عمر بها المسجد، ومرافقة الحسن البصري للإمام علي أيضا في البصرة بال72 يوم هاي التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل في البصرة، كان يعظ أيضا بالإضافة إلى الحسن البصري كان يعظ جابر بن عبد الله الأنصاري. وربما أنه أبرز موعظة أو أبرز نص ديني موجود الآن هو دعاء كميل في البصرة في مسجد البصرة، علم الإمام علي عليه السلام تلميذه كميل ابن زياد النخعي الدعاء المعروف بدعاء كميل، وهو يقول كميل ابن زياد يقول: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة، ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ سألهم، رد عليهم الإمام علي، قال عليه السلام: هي ليلة النصف من شعبان. يعني هذه من الأحداث التاريخية التي وقعت في البصرة بعد معركة الجمل في 72 يوم التي قضاها الإمام علي عليه السلام. قلنا مواعظه لسائر الناس، واختص بالمواعظ الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري وكميل ابن زياد النخعي. بالجانب الاقتصادي، يعني أنا قبل يعني هي كثيرة حقيقة الإجراءات التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة، لكن هناك جانب مهم اقتصادي أيضا في البصرة قام به الإمام علي، أنه قام بسك عملة نقدية في البصرة. احنا نعرف تاريخيا واخذنا بالمناهج او اخذنا بالكتب بالابتدائية بالمتوسطة بالاعدادية انه عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي، عبد الملك بن مروان هو اول من اسس ديوان لسك العملة العملات، واول من حول العملة من ساسانية الى فارسية هو عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عندنا في التاريخ أو في الأحداث أو في الروايات التي تذكر ما قام به الإمام علي عليه السلام في البصرة في 72 يوم، أنه قام بسك عملة في البصرة. هسه واحد يسأل يقول: البصرة في ذلك الوقت لم تكن فيها معامل أو بيوت لضرب العملات؟ لا، في شمال البصرة تحديدا مناطق الدير، مدينة، غرب القرنة، الشافي، مجنون، هذه مناطق شمال البصرة كان يعيش فيها اليونانيون ومن بعدهم الفرثيين ومن بعدهم

البصرة سنة 40، وهذا النقد لمن يحب أن يستزيد محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس، يسمونه درهم عربي يعود لسنة 40 هجرية. طبعا نشر المؤرخ لافوكس سنة 1887. والنقد هذا أو الدرهم هو يعني مكتوب على الوجه المنت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومطوق بكلام بسم الله. ضرب هذا الدرهم سنة 40. أما الظهر، ظهر الدرهم: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طوق يعني مطوق الظهر: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا أول درهم إسلامي سك في الإسلام، سك في البصرة، ضرب في البصرة سنة 40 هجرية في الفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل في البصرة. رغم أنه المختصين أو الباحثين اختلفوا في صحة هذا الدرهم، منهم من أيده ومنهم من عارضه، لكنه على أي حال هو موجود في المكتبة الوطنية في باريس، ويؤرخ يؤرخ لسنة 40 هجرية. هسه 40 هجرية هي فترة أو مدة خلافة الإمام علي، أو تاريخ خلافة الإمام علي عليه السلام وفترة بقائه في البصرة. وبذلك يكون أن الإمام علي هو أول من ضرب عملة إسلامية، وهو الرائد في هذا الأمر. وإن كان طبعا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لاحقا أسس ديوان كامل، لكنه من ابتدأ بهذا الأمر هو الإمام علي عليه السلام. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان استفاد من تجربة الإمام علي عن طريق مشورة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو عن طريق يعني بعض الروايات تشير أنه الإمام السجاد أشار عليه، وروايات أخرى تقول بأنه الإمام الباقر أشار عليه بكيفية ضرب عملة مستقلة إسلامية مستقلة عن الفرس، لأنه الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو العرب في فترة الإسلام في بداية الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد، إما النقد الفارسي الساساني أو النقد الروماني. بذلك يكون الإمام علي من ضمن الإصلاحات التي قام بها في البصرة أنه قام بضرب أو سك أول عملة نقدية إسلامية، وهي ضمن الفتوى التي قضاها اللي قلنا 72 يوم بعد معركة الجمل.

0: إذن 72 يوم قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل. هذه 72 يوما كانت الغاية منها أنه يصلح ما أفسدته معركة الجمل وما أوقعته معركة الجمل في المجتمع البصري وفي نفوس البصريين. قام بإصلاحات اجتماعية، قام بإصلاحات اقتصادية، قام بإصلاحات فقهية ومواعظ للناس في البصرة، وبالفعل يعني أتت بكلها هذه الإصلاحات. بعد 72 يوم انتقل الإمام علي إلى الكوفة واستمر في إدارة الدولة العربية الإسلامية من عاصمته الكوفة. طبعا هذا كان كله في برنامج عراق ميديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.

0: براك ميديا.
1: إعداد وتقديم
0: الدكتور عادل هاشم.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: راديو تايمز سكوير 102.5 نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه أكثر أنت صالح.
0: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن البعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
9: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعند كايل 6 سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون بأنه هذا الإنسان عندما تغذيه على السكريات وهو صغير سينشأ لديه مقاومة أنسولين سكري وهو كبير، وبلا شك يعني بنسبة تفوق 90%. لذلك بصراحة تربية الأطفال، الاهتمام بتربيتهم لا يقتصر فقط على أنهم يأكلون ويشربون فحسب، إنما بناء العلاقات الصحية، الأب كيف يتصرف مع طفله، افساح المجال للأطفال أن يعبروا عن مكنوناتهم وعن دواخلهم، هذه بصراحة كلها على طاولة البحث. للأسف في مجتمعاتنا ما زال تقريع الأطفال ماشيا، يعني الطفل يصرخ عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية، ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال، الذكور والإناث، تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال، نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة. حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة، ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية ومثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلب حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه، بصراحة جرح الأب جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال، كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل ماذا فعل بي الماضي، ويبدأ في طرح سؤال مختلف: ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلب في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل: لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصا جيدا رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائما، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقاً صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية أو إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا، وهذه هي النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا، ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، عفوا وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مود تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء، كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات، كثير من الناس كبيرة في العمر فوق 40 فوق 50 تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت يمتى تتوقف لكي تشعر، أيضا أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عفوا عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج أن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمناً لدى من يمتلكون تركيباً جينياً معيناً، إذ يظل دخان السجائر عاملاً رئيسياً لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولما تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضا أن جسما صغيرا يدور حوله، في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومترا ويتكون على الأرجح من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو 1 كيلومتر يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت، وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد، يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحاً أن الكويكب نيسا عبارة عن ثلاثة أجسام صغيرة التحمت معاً بفعل الجاذبية، مكونة جسماً واحداً يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجماً تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن

0: التي نستخدمها يومياً وكما يلي: أولاً، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة. كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية. وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف. ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
1: أحبتي، إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل. وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة، الكرات اللي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية. ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب، كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
2: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
1: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
3: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
4: تعد مجزرة القرن المجاز العصرية يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة، بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح. وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
5: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة، دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الامراض خصوصا مرض الحمى النزفيه، واحنا اليوم مقبلين على فتره عيد الاضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فتره اضاحي وفتره ذبائح كثره الذبائح، فاحد اسباب انتشار الامراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظه الى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيده مجزره الوحيده في المحافظه هي مزرعه القرنه، صراحه راح يجعلنا احنا عاجزين أن نوظف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
6: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
7: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله ناوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم، كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.